0: القهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

عقل نص النهار أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بول عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد

0: Gold, music, nostalgic. تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص الليل.
1: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سبيعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. لا لا لا، مش البرهان وما هيش إيمان. إيمان إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وإن شاء الله يردها إن شاء الله سالمة غانمة. في تعويض لزميلتي إيمان سكوحي، أخوكم سيف الدين الكوكي من قدام الميكرو، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. يلا يلا بسم الله، صح صح صح صح بإذن الله، وتوكل على ربي واذكر ربي قدر ما تنجم. هذاك علاش ديما باش نبدأ وإن شاء الله نهارنا بالدعاء، نسأل الله تعالى أنه يتقبل منا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم يا من خضعت لعظمته الرقاب، ويا من ذلت لجبروته الصعاب. اللهم يا من خضعت لعظمته الرقاب، ويا من ذلت لجبروته الصعاب. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه، ويا من رد إليه يوسف وأخاه. اللهم يا من أمنت يونس في بطن الحوت، وحفظت موسى في اليم والتابوت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في يومنا هذا. اللهم يا أرحم الراحمين، اعطي لكل واحد من المتابعين والمستمعين من الخير ما نوى. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. يا حي يا قيوم، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب والمعاصي، وأنت أهل التوبة والغفران. اللهم تب علينا، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، فرج لنا كروبنا، غير حالنا إلى أفضل الأحوال. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، 6:15 حتى تكشي للسبعة في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي. إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله. تحملون نهايرين ثلاثة، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. نعود نصبح على أخينا اللي يتابعوا فينا على شان يوتيوب متاعنا وإلى اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله زين والحال زين كما كنتم يتقول، إن شاء الله زين والحال زين، وربي إن شاء الله يعطيكم حتى يرضيكم، وإن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر. اذكروا ربي قدر ما تنجموا، نذكركم دائما وابدا وانتم خارجين باذكار الصباح والمساء. اليوم ان شاء الله الاثنين 5 اكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. ضروري نعملوا طلع على طقس كما تراوش معنا. الطقس اليوم إن شاء الله 24 كما قلت ربيع الثاني 1448 الموافق للاثنين 5 أكتوبر 2026. التوقعات الحالية تشير إلى أن الطقس بش يكون غالبا صافي إلى قليل السحب مع بعض السحب المتفرقة في الصباح. الحرارة بش تراوح ما بين 22 إلى 33 درجة، الرياح جنوبية وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل. المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر تنبيه بأنه فما رياح قوية في بعض مناطق الشمال. بالنسبة للأمطار، الحقيقة ما ثمش أمطار، نحن في حاجة شديدة ياسل الأمطار، لأنه من المتوقع ومن المفترض في شهر أكتوبر نبدأ الدنيا تبدأ تبرد والأمطار تبدأ تعطي خيرها بإذن الله. إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله ربي يعطينا، اللهم أمين. قلت ما فماش أمطار وما فما حتى مؤشرات مهمة على الأمطار في تونس اليوم، مع احتمال ظهور خلايا رعدية محلية خصوصا بعد الظهر في المناطق الغربية من البلاد. البحر باش يكون مضطرب، فبالتالي الطقس باختصار شديد باش يكون تقريبا أكثر من ربيعي شوية، معتدل فما سخانة. الحرارة كما قلت تراوح ما بين 22-33 درجة. نسيسوا رواحنا لأنه الطقس هذي عادة يعني مرض، تبرد شوية في العشية وفي الليل وفي النهار تبدأ سخونة. نحاولوا نعرف وش نلبسوا ونحاولوا نستحفظوا على بعضنا قدر المستطاع. بالنسبة لمواقيت الصلاة في تونس وما جاورها، الفجر كان 4:52، الظهر بإذن الله بش يكون 12:15، العصر بش يكون ماضي 3:26، والمغرب بش يكون بإذن الله تقريبا 6 بالضبط، العشاء بش يكون 7:23. وما ننساوش أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ربي يحفظكم وربي ثبتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بسم الله نخلص.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليرف مدر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: الستة وسبعة وعشرين دقيقة. صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، وإن شاء الله زين والحال زين. نواصلوا مع صباح الخير تونس حتى تكشي للسبعة، في تعويض لزميلتي إيمان سكوحي. البارح على وسائل التواصل الاجتماعي في الليل برشة تصاور وبرشة فيديوهات هبطوا يتحدثوا على شهاب لامع يعبر سماء تونس في الليل، تحديدا في الجنوب التونسي وشمال ليبيا، وتحديدا سكان المدن التونسية البارح شهدوا هذا المشهد الفلكي اللافت للنظر، عبارة على شهاب لامع في السماء، وكان ظهوره أوضح في الجنوب والمناطق الحدودية في ليبيا. التفسير العلمي لهذه الظاهرة تحسم في المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء فيما يخص الجدل اللي صار بشأن هذا الجسم المضيء الذي شهد في سماء العاصمة طرابلس البارح، موضحا أن هذه الظاهرة التي أثارت انتباه السكان هي عبارة على شهاب. وجاء هذا التوضيح من المركز عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الفيسبوك والانستغرام وغيره، فيديو يظهر جسم مضيء يعبر السماء بالتزامن مع وميض لافت للنظر أعقبه صوت دوي قوي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدر الصوت. وأوضح المركز أن هذه الظاهرة الفلكية تحدث عندما يخترق جرم سماوي صغير مثل حجر نيزكي أو جزء من مذنب الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية جدا، حيث يؤدي احتكاكه الشديد بالهواء إلى ارتفاع الحرارة متاعه والاحتراق، ويؤدي هذا الاحتراق إلى ظهور الجسم بسطوع مرتفع في السماء، يعني ضوء كبير برشا، وقد يترك خلفه ذيلا ملتهبا أو مسارا مضيئا، وهو ما يفسر المشهد الذي رصده سكان العاصمة والتقطته كاميرا المراقبة أو كاميرا الهواتف. فبالتالي هي حادثة تجم تصير، هذه عادي، حتى القرآن الكريم ذكرها في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت اليوم 5 أكتوبر 2026 الموافق 24 ربيع الثاني 1448. كي نرجع لهذا التاريخ 5 أكتوبر نتذكروا اللي هذا التاريخ هو اليوم العالمي للمعلم. وما أدراك ما المعلم؟ اليوم واجب علينا ونحن خارجين توا نتصور اللي الوليدات بداوا يحضروا في رواحهم ويشربوا في قهوتهم وقاصدين ربي للمدارس نتاعهم، واجب علينا نذكرهم أنه راك باش تقابل سيدك وباش تقابل سيدتي اللي هو اليوم العيد نتاعه، واجب عليك تهنيه، واجب عليك تشكره، واجب عليك أنك أنت تقول له سيدي راني نعترف بالدور اللي قاعد تقوم به في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. هذا اليوم العظيم واجب علينا أيضا أنه نثمنوا مجهود المعلمين والمعلمات بالدور اللي قاعدين يقوموا به، خاصة في ظل هالظروف متاع العنف ومتاع المشاكل اللي قاعدة تصير. 24 ربيع الثاني اللي هو تاريخ اليوم زادة، واجب علينا أنه نذكركم ونذكروا أنفسنا بأنه في نفس هذا التاريخ من سنة 512 للهجرة توفي الخليفة العباسي المستظهر بالله بعد ما حكمت الدولة العباسية قرابة 25 سنة. وزاد أيضا نحب نقول لكم أنه في الدولة العثمانية فما صحافة، أي نعم، فما جريدة ظهرت في تاريخ اليوم 24 ربيع الثاني من سنة 1247 هجرية، ظهرت جريدة اسمها التقويم أو تقويم الوقائع، اللي أصبحت الجريدة الرسمية للدولة العثمانية. أنا قلت قبيلة قاعدين نشربوا في قهوتنا وين نتذكر اللي الوالدة وخاصة النساء الكبار يسميوا القهوة بتسمية معينة اللي هي الشاذلية، حتى أنهم كانوا يحلفوا عليها. صحيح أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا على أن نحلف إلا بالله عز وجل. علاش تتسمى القهوة بالشاذلية؟ من أسماء القديمة التي أطلقت على القهوة في تونس الشاذلية، وهناك ارتباط قوي بالموروث التونسي أو في الموروث التونسي بين القهوة والتصوف، لكن يلزم التفريق بين الرواية الشعبية والتاريخ الموثق. علاش تسميت الشاذلية؟ الرواية المتداولة في تونس تربط اسم الشيخ أبو الحسن الشاذلي بالطريقة الشاذلية، وتقول أن القهوة ارتبطت ارتباطا وثيق بالتصوف لأنها كانت تساعدهم على السهر والذكر وقيام الليل، ثم أصبح اسم الشاذلية يستعمل للدلالة على القهوة. وتوجد مصادر تاريخية عن عادات الاستهلاك في تونس تشير فعلا إلى أن القهوة كانت تسمى بالشاذلية نسبة إلى الولي الصالح أبي الحسن الشاذلي. أنا قلت قبيلة أنه آبائنا وأمهاتنا من اللي نحن صغار كانوا يقولوا ورس هالشاذلية نسبة إلى القهوة، يشد القهوة يتهز الكاس الوالدة وتقول ورس هالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي اللي كان يشرب القهوة من أجل أنه يسهر باش يذكر ويقيم الليل. ولكن واجب علينا زادا نذكركم أن نراه الحلف إلا بالله عز وجل، مطالبين نحلف إلا بالله عز وجل، لا نقول ورس بابا، لا نقول ورس أمي، ورس الكعبة الشريفة ولا غيره، نقولوا إلا والله. هذا إذا كان أنت استحقيت أنك تحلف، لأن ربي قال لنا صراحة لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قلت اليوم 5 أكتوبر 2026 اليوم العالمي للمعلم، وما أدراك ما المعلم، حبينا نحتفي به من خلال هالكلمات العزيزة الغالية هذه.

0: ترند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس. 6:44 حتى تكشي للسبعة بإذن الله تعالى. نذكر وليداتي اللي توا قاعدين يستعدوا باش يقصدوا ربي إن شاء الله بإذن الله تعالى للمدارس متاعهم والمعاهد متاعهم. اللي اليوم اليوم العالمي للمعلم. ما تنساش تسلم على سيدك اليوم وتهنيه، تاخذ بيده وتقول له نوعدك سيدي بإذن الله تعالى وسيدتي أنه باش نكون في المستوى ونكون ملتزم بإذن الله تعالى في القسم ونحقق النتائج اللي تفرحك وتفرح الأباء والأمهات الكل. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يحميهم من كل هالمظاهر اللي قاعدين نسمع فيها ونشوفوا فيها من مظاهر العنف والمخدرات وغيره. وربي بق علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. نحن دائما وأبدا نقول أحسن ما يمكن أن نبدأ به نهارنا هو ذكر ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي جل وعلا في القرآن: الذين آمنوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذلك علاش آخر ما يمكن أن نطرحوه في برنامج صباح الخير تونس كلمة خير.
0: كلمة خير،
2: كلمة خير اليوم. ونحن قاصدين ربي ونحن باش نبداو نهار جديد، ربي أعطانا فرصة باش نذكروه، ربي أعطانا فرصة باش نبداو نهار جديد. نقصد ربي لخدمنا، نقصد ربي لأعمالنا، ونحن نتمناو أن ربي يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا في زمن للأمانة كثرت فيه الابتلاءات والمصائب والجرائم وغيره. نبداو نستناو في العشية كيفاش واحد يرجع سالم غانم لداره. وذاك علاش في ظل كل هذا ما فيها باس لو كان الإنسان يعطي ثقته في ربي سبحانه وتعالى. شنو ظنك بربي جل وعلا؟ واجب عليك أنك تكون تحسن الظن بالله عز وجل. قالها صراحة المولى في كتابه العزيز: فما ظنكم برب العالمين. من إيمان المسلم ومن حسن ظنه بالله عز وجل أنه دائما وأبدا يحسن الظن بالله مهما كانت الابتلاءات ومهما كانت المصائب ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات. ديما نقول لا، بإذن الله تعالى خير. ربي ما يكتب كان خير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. المؤمن المسلم أمره كله خير. هذاك علاش ديما ثقت في ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عجبا لأمر المؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، يقول غريبة والله غريبة، عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وهذا ليس إلا للمؤمن. أذك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يدعون دائما وأبدا إلى أن نتفائل؟ قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: تفائلوا خيرا تجدوه. الصورة قاتمة، الوضع مش هو، الأمور المادية مش ولا بد، ولكن خير بإذن الله، لأنه ربي سبحانه وتعالى ما يكتب إلا خير، وربي سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. وما تخافش، أراه ربي سبحانه وتعالى هو المتكفل بالأرزاق. ربي سبحانه وتعالى وعد صراحة: ما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. ربي متكفل بالأرزاق. أذك علاش واجب عليك وانت قاصد ربي طوى أنك تحسن الظن بالله عز وجل. يعني ربي وقت اللي يقول فما ظنكم برب العالمين مش تفدليك، احسن الظن بالله عز وجل. يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي. شو معنى أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني كان ظن بي الخير ما يلقى كان خير، وكان ظن بي والعياذ بالله حاجة باش تصير وكذا وخايف لا تصير وكذا، راه إمكانية أنها تصير راهي واردة. فبالتالي أذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفاءلوا خيرا تجدوه. فكلمة تفاءلوا خيرا تجدوه، أو فكرة تفاءلوا خيرا تجدوه، هي في الحقيقة تفسير وترجمة للحديث القدسي اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. أكثرش من موسى عليه السلام، وربي ضرب أكثر من مثال في القرآن الكريم في سور قاتمة، في سور يلقى الإنسان نفسه فيها يعني في ضيق وفي ابتلاء وفي مصيبة، ومع ذلك يقول: لا، بإذن الله تعالى خير، بإذن الله ربي ما يكتب كان خير، بإذن الله أنا ما عملت الشر حتى يجيني الابتلاء وتجيني المصيبة، وحتى كان جاء الابتلاء يخفي وراه إلا خير بإذن الله تعالى. موسى عليه السلام وقت اللي لقى روحه ما بين البحر وما بين جيش فرعون، يعني إما يموت غارق أو إما يموت على يد فرعون والجنود متاعه، حتى الجماعة اللي تبعوا في موسى قالوا: إنا لمدركون، يعني مشينا، يعني انتهى أمرنا. نفس الكلمات اللي نعتمدوها أحيانا وقت اللي نبدأوا قاعدين مع أصحابنا في القهوة، ولا نبدأوا نحكيوا مع أفراد العائلة متاعنا، نقولوا: مشينا ودخلنا في حيط وكذا. لا، كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه قولة موسى وهذا شعار موسى عليه السلام وقت اللي لقى روحه ما بين البحر، إما يموت غارق وإما يموت على يد جنود فرعون، ومع ذلك يقولوا له أو يقول لماليه واللي تبعوه قالوا: إن لمدركون، قلهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذاك علاش نحبك تدرب نفسك وأنا وياك ندربوا أنفسنا، وين فما ابتلاء، وين فما ضيق، وين فما مصيبة، وين فما عكس، وين فما الأمور ما مشيتش، قولها، أعلنها صراحة: كلا، لا، كلا، إن معي ربي سيهدين. ما تتأففش، راهو ربي ما يعطيك كان خير بإذن الله. ونعاود نذكرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال: عجبا، والله عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وهذا ليس إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يزر الصديق وقت اللي شاف اللي كفار قريش على أعتاب هذا الكهف، قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، لو كان واحد فيهم توا يطبس ويغزر لوطة راهو باش يشوفنا. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. علاش يتبسم؟ أول حاجة لأنه اتخذ الأسباب المتاحة الكل، يعني اتخذ غار واختبأ في الغار. كيفك أنت قاعد تتخذ في الأسباب المتاحة الكل، قاعد تخدم على روحك وقاعد تسعى أنك تغير حالك إلى أفضل الأحوال، ربي جزيك خير وربي ثبتك. اثنين، ثاني حاجة، مدام أنا اتخذت الأسباب وأنا عندي ثقة في ربي، ربي ما يكتب إلا خير بإذن الله. هذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شنو الظن في ربي سبحانه وتعالى بعد ما اتخذنا الأسباب المتاحة الكل؟ شنو الظن في ربي سبحانه وتعالى وقت اللي نحن عملنا اللي علينا وتوكلنا على ربي ثم أحسننا الظن بالله عز وجل؟ راه ما يصيبنا كان خير: يا أبا بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، ربي معنا بإذن الله تعالى، عملنا اللي علينا واتخذنا الأسباب وما يصيبنا كان خير بإذن الله. هذا في الغار وهذا موسى عليه السلام. خلينا من هذا، نحن في 2026، أدعوك وأدعو نفسي هالصباح العزيز المبارك أنك تتخذ الأسباب المتاحة الكل وما تكلفش نفسك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتخذ الأسباب المتاحة الكل واعمل اللي عليك وخلي ثقتك في ربي سبحانه وتعالى، واعلم علم اليقين أن الله تعالى أرحم الراحمين وأن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خيرا. فقط احسن الظن بالله عز وجل، وتذكر أنه ربي سبحانه وتعالى في آية من آيات يقول فما ظنكم برب العالمين. ما هوش سؤال بقدر ما هو استفزاز لإيمانك، ما هوش سؤال بقدر ما هو استفزاز لعلاقتك بربي سبحانه وتعالى. رك مؤمن، رك عزيز وغالي، رك مؤمن، رك مسلم، رك تؤمن بأن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يكتب لعبده إلا خيرا. علاش نقول لك فيه الكلام هذا؟ لأنك أنت تو تقريبا قاعد تستعد، مازلتي قمت وتشرب في قهوتك وبش تواجه يوم بالمصاعب متاعه، ربما بالعقبات متاعه، وربما بالابتلاءات متاعه. فواجب عليك تتسلح بهذا السلاح اللي هو سلاح الثقة بالله عز وجل، اللي هو السلاح بأنه ربي سبحانه وتعالى ما يكتب العبد إلا خير. احسن الظن بالله عز وجل، فما ظنكم برب العالمين، وحط تحتك سلاح بخلاف اتخاذ الأسباب. حط تحتك سلاح اللي ديما وقت اللي تلقى عكس وتلقى مشكل وتلقى مصيبة وتلقى ابتلاء، مهما كان كهربة تحت بال، عجلة نقبت، مشكلة في الخدمة، الوليد طلعت له سخان، أي حاجة تصير، كلا ديما قولها اعلنها صراحة، كلا إن معي ربي سيهدين، معايا ربي بإذن الله تعالى بشي يغير لي حالي إلى أفضل الأحوال، معايا ربي اسمه رحمن رحيم، معايا ربي اسمه تواب كريم لا يكتب لعبده إلا خيرا. هذه كانت كلمة خير اللي حبيت من خلالها نرفع معنويات بعضنا ونحن نقبل على يوم جديد في هذا الصباح المبارك وفي بداية هذا الأسبوع اللي أسأل الله تعالى أنه يجعله أسبوع مبارك علينا وعليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. كانت هذه كلمة خير، نرجع بعد الفاصل بإذن الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذه كانت صباح الخير تونس اليوم. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم, وتحية لأختي وزميلتي إيمان السكوحي, إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة, إن شاء الله ربي يحفظها. نعرفكم تحبوها برشا, وصوتها تربط بصباح الخير تونس, حتى واحد من نجم يفكه لها. إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله تعالى. نعود نذكركم في آخر دقيقة من صباح الخير تونس اليوم, نقول لكم ما تنساوش وليداتنا اللي توا يسمعوا فينا, اللي قاصدين ربي, اللي قصدوا ربي في الثنية, وإلا ما زالوا يشربوا في قهوتهم في الدار. اليوم راو اليوم العالمي للمعلم, للأستاذ, للمربي. تذكر اللي السيد هذاك والسيدة هذيك راهي صاحبة فضل عليك بعد ربي سبحانه وتعالى وبعد أمك وبوك. اليوم نحبك تهنيها, اليوم نحبك تسلم عليها, اليوم نحبك تشكرها, وكان تحب تعمل حتى فيديو صغير هكا وانت تسلم عليها وانت تقول لها كلمات, أبعثهم لنا تنعديهم غدوة الصباح بإذن الله تعالى, تكريما لكل المربين. تحية لكل الأساتذة والمربين وكل الإطار التربوي اللي هما ساداتنا وتيجان ريوسنا, نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بعد شوية يجيكم فريق الرفماك وكامل الفريق, ربي يحفظكم. تحية لعزيز في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي, كان معاكم أخوكم سيف الدين الكوكي, ربي يحفظكم وإن شاء الله نهاركم زين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سويا ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من

كل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: وجزء السابعة ديوانا في مصباح الخير. غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم اليوم بشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في أولوداغا التركية لقاءة أعمال تونسية تركية بالعاصمة مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطاع الغيار، وذلك بهدف تحت الفرصة أمام الشركات التونسية لإقامة اتصالات مباشرة مع المصنعين والموردين الأتراك واستكشاف فرص جديدة للتزود والشراكة الصناعية إلى جانب تطوير علاقات تجارية مستدامة في هذا القطاع. الجمعية الجهوية لصيد البري بسليانة تدعو صيادين لاتباع جملة من التوصيات تزامنا مع افتتاح موسم صيد البري 2026-2027 من بين احترام والأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات أو عدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. وشددت الجمعية على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات والتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين وعدم تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل

0: سلاحها. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع الحوثيين ضمن عملية معركة تحرير وإنهاء الانقلاب. وأضافت أن العمليات الدقيقة على مواقع الحوثيين تمت في محاور وجبهات سعدة والجوف وتعز والساحل. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أن القيادة المركزية الأمريكية تحفظت بجدية بشأن شن ضربات في اليمن خشية أن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن إيران في ظل تزايد التوترات في المنطقة. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي ضد جماعة الحوثي، ولا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط المباشر في العمليات القتالية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماجل 2 5 اكتوبر 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمنوا، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. عودة لحصيلة مسار في تونس والعالم في 48 ساعة الاخيرة. نحكي على الاخبار السياسية الاجتماعية الاقتصادية والرياضية، نحكي بعد شوية على تصويرة الفنان الكبير عيسى حراث اللي عملت بوليميك خروج زوجته للاعلام وحديثها عن الصورة اللي أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على الكورة، نحكيه على أخبار الرياضة في تونس والعالم، ونحكيه على فيديو موجع جاتنا من مقابلة الشبان كرة اليد عمر أطفال تقريبا ومراقين، ومن ألطف الله ما صارتش كارثة في مقابلة جامعة الترجي الرياضي التونسي بسيدة. نذكروا مقابلة بتاع كرة اليد في أعمار تقريبا 15 عام، ما تتجاوزش. هذا وأخبار أخرى تكتشفوهم تباعا. باش نرجعوا على قضية السيتي الكبرى، قضية مالية بامتياز، اتهامات كبيرة للمسؤولين في مانشستر سيتي وتدخل في الكواليس من الإمارات وتهديد بخليني نقول إيقاف الاستثمارات داخل بريطانيا. هذا وأكثر يستنى فيكم. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة القيدوم الكابيتانو برنس صباح الأنوار.
1: ربي فضلت إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل من حد يتابعنا. اليوم هو يوم خاص بالمعلمين والأساتذة، ونحب المناسبة دي نهني روحي وأنا كمعلم قريت في 5 نهج قليبيا عام 1968، ونحب نهني الشيخ زادة شيخنا العزيز علينا، فهمتني؟ نقول له زادة سيف الدين إن شاء الله كل شيء بالبركة إن شاء الله بطول العمر.
2: أمين يا رب.
1: سيف الدين الكوكي اللي هو زادة أستاذ، وقلت راني قريت في نهج قليبي 1968، قال لي يا ولدي أنا مولود 1980.
2: صحيح سيفكم قريته.
1: سكت على روحي، قلت أسخان باي ما عليناش. إن شاء الله نهاركم زيل، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: تحية لكل المعلمين، لكل المربين، لكل الأساتذة، دمتم فخرا لنا، دمتم إن شاء الله الدعم الأول لشبابنا لصغيراتنا والمستقبل بلادنا. نجم النجوم المتألق زياد المكي، صباح الفل زيدونا. بونجور زيدون،
3: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية شحنة حلوة برشا في الكواليس بين الحاج وحاتم، خاطر حاتم فهمتني ولا الحاج فيكم، هو الحاج يبعث في الجروب
0: من الأربعاء بونجور مولد مبروك أي حاجة تعرفه.
3: وحاتم عنده عامل ألارم، قلت وحسسني يخدم في الجزيرة في الحروبات، يلبس الكاسك ويخرج. أنتو ربي فضلك لينا يا حاج، وإذا واجب الخدمة واجب ندخلوا الجروب ونسمعوا الأخبار. أبرسا أخوي رفيق عندي ديديكاس هويدا العياري، أم محلاها تحب تقول بنيتها رودينا الحميدي، اليوم عيد ميلادها رودينا، تحب تقول لها ميمتها هويدا إن شاء الله كل عام هي حية بخير، ربي فضلها لك رودينا الحميدي وتتربى في عزك بجاه النبي.
0: كل عام وانت حية بخير يا رودينا، وربي فضلك مماتك، ربي فضلها لك يا هويدا، وربي يعطيها إن شاء الله الوقت الطيب، إن شاء الله بالنجاح وعيد ميلاد سعيد رودينا. وتحية للي بعث لك عدد كاز هذاك
3: امرجوها عاد ابدا وطلبوه.
0: سلموا علي برشا برشا برشا ولا صاحبي حتى
3: مش ولا صاحب اما حرشتوه الرجل
0: فردنا رويحنا عليه. خلينا نقول نجم التحاليل الرياضيه ناصر بدوي، صباح الفل.
4: مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، توانسه كل ربي يحفظكم، ان شاء الله طريق سلامه، ربي معاكم وربي يحفظ الناس كل
0: شيء. امين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شفت شويه مقتطفات من الماتش الميكان بتاع الافريقي، وشفت الملاعب الليبيه والاجواء نحكي فيها بعد شويه، حاجه لا تصدق ما يوجد، معناها قداش بعدوا علينا قداش هربوا علينا. ربي معنا احنا زاد، ربي معنا احنا
3: والله
0: يا رب. كنت نحكي يوم بعد، شكرا لك. رحبوا بي نجم النجوم رامي الفراتي، صباح النور.
4: ان شاء الله نهاركم زي، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نشكر برشا البادره الطيبه ذي في البرنامج.
0: سلموا على صديقتنا ريما المعيدة،
4: جود مورنينغ هاف نايس داي وكذا، والشوكولاته وشيخه تخيل طردونا هنا والله تخيل عطني خدمه، ولكن الحمد لله صحيح. ربي بقى علينا ستر، وربي بقى ستر على حشحوج وحتوم وكذا. وسعوا بالكم، عجبتني يوميم على جنب، قالت لي مش مرتاحت في نهار اليوم. انا مش متفائله، قالت لي ظهري في تعارك اليوم. يا ربي توصل وربي يقدر الخير، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل.
0: بدايه اسبوع موافقة للجميع. سلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا، دمتم أوفياء للرفماق. صباح الفل لصديقتنا سلوى بن سعيد، فدوى الدالي، سونيا بن معاد، بن إبراهيم أحمد، در كل الأصدقاء، يسرى البدوي، هاجر، حبيب السالح، حبشي، سميرة، محمد الهميسي. شكرا على التفاعلات على المساجات، وشكرا على الحضور يوميا للأولاد والأصدقاء يبونتيو قبلنا تقريبا على اليوتيوب. مرسي بكو على العشرة، دمتم أوفياء للرف ما قال جولدن بوي حاتم الحاسب.
4: بونجور بونجور بونجور بسيطول، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة. أنا يا رفيق قاعد نفركس الليامين باش نكري قبحت الراديو باش نربح درج نوم. والله مش بالحق بجدي قاعد نفركس باش ننقل. وخمسة تاع الصباح بيت بيت بيت بيت بيت، شنو هو الخبر اللي دي وقفت عليه الدنيا؟ العركة بتاع البارح اللي تونس كل تفرجت فيها، معناها التريحة بعثهم الحاج
3: باش يتفكر الأربعة.
0: أنت علاش تحطوا عليه ما تحطوش سيلونسي؟
4: أنا الوحيد فيهم هذوما رفيق اللي نحضر وقت تبعثوا الأخبار. ناصر ياخذ الأخبار الرياضية
0: مش لنا المول عشرة أنه فيه وإحنا معناها عموما.
4: أما يجوني ما نعرفش بعد ساعات يجوني
3: ما تشي البي بي سي تخدم يعني تاريخ 24 ساعة ل 24
4: ساعة. أنت ما تدخلش خاطر أنت اللي تبعث الريم وريم تبعث لنا بعد ساعات، أنت تبعث لنا ماخر وتبعث لنا كان اون اليرت باش كان فما حاجه مانيش جوميتريز بان قوم نحضرها.
3: مثلا نص الليل تبعث اخبار ترامب عمل ديكلاراسيون على البورصه، هو يدخل وقتها يتكلم البورصه ويسب توريت الافلام عايش في موندو يحسب روحه يخدم في الجزيره.
0: هذه الفيرسيون اللي قالها فيرسيون اخرى نتاع فما شكون يطلب في الليل لازم يقوم يجي، وفما ذاك
3: خليها بين وبين الحاجز الجروب الجروب تخنق. شوفوا بكل محبة وأخلاق عند الحد تاع الصباح
0: شو احنا ضد حاتم ام انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
2: صباح الانوار صباح الفل والياسمين وحاجة مزيانة كل. والله انا معناها الحقيقة نحبه حاتم يسخفني حاج حوج ربي يسيسو عليه. هو كيكا حاج حوج معناها مونتاليتي نتاع قبل اللي يقوم قبل بساعتين ثلاثة، ما احنا نقوم قبل بنص ساعة. دونك هو بالعكس ماشي في عقلية انك انت كي تخدم السبعة لازم تقوم قبل بساعتين. انت وقت تقوم حاتم تقوم قبل بدرج ظهر لي، وانا بدي قوم قبل بدرج. دونك يعطيك صحة حاجة، انا نشكرك على الخدمة الكبيرة وربي
0: يفضلك. حسيتها جد ضد الحاج هنا، هي النية حبت حمالية ما
2: بالعكس ما نعرفش حاجة. المهم أنا معك يا حاج، معك للنخل. سلم على التوينس، إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة. وعندي ديديكاس لسليم عكيري، قرا معايا في الليسي وفي الكوليج، دونك قال لي بربي وماما سلم عليه. سلم علي برشا برشا برشا، إن شاء الله نهارك زين. وميرسي رمرومة على الشوكولا، عايش أختي.
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بالسندريه بسندريلا باش يتعدى باش يتعدى نهار مزيان. كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤيه شامله خلينا نقول
3: وصفنا بالعقيل
0: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا فردا باستثناء سندريلا والثقه في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد الساعه سعيده. يلا حاولوا ابارتي من الغدوة نبدأ نرحبوا بالسندريلا. بالك شي الأمور تتبدل بالنسبة لصديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة. تنطلق كالعادة الأحداث، تنطلق الأخبار بعد شوية في التراند، ولكن قبل هذا البداية كما جرت العادة بالزابينك شو صار في حلقة نهار الجمعة وتسويت الزابينك.
5: زابينك
4: رفماق من نوعية البرامج اللي تهب لك مواضيع كلها تفاؤل وانطلاقة. ملاوينك انت اعطيني في الصبحية وكذا واعضاء ودنيا وجو مال البركة فيك ودرسناه وبعدين راه النجم
3: ونخل بلع في فاتورة 13 مليون
4: على ذيك الكتاب ده متبرع
3: لما مواضيع انت يعدين ما تتفيك
4: والله يتوى
3: والله يتوى والله يا ودي الحاج
4: نهار الجمعة
3: نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فماش مواضيع وتيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله باش تمرضني راو الدبريسيون باش تعيش
4: لا وترينو راو رفيق
6: لا ما يقفش
0: نحكي على ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور.
3: انا تعبت والله نفسيتي تعبت.
4: ويكاند
3: فماشي وطلة شوية. لا بربي بدل بجاه محمد يا رب.
4: شوية موزيكا شوية موزيكا.
0: حلفني. أوكي نمر الأخبار بتاع المرالي. بدلت كاريرة كانت طبيبة وقفت الكاريرة وشوفوا شنو عملت. يلا
2: وينو
0: مدهولك حد
2: بدلي مالها ليلة
4: دي جي تعطي البرنامج فيها بقى ما نجموش كي نخرجوا من الموت اللي بيخرج كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
0: نرجعوا للموت
3: يخبر كل موت عندك
5: ايش قولك هاي خرجوا شويه من الاحزان والمود دخلوا بعضهم لا اله الا الله يا جماعه يا جماعه يهديكم يا جماعه ويا زياد يا زياد المعلومات اللي تجيب فيها منين تجيب فيها يا اخوي
0: تاع كريستيانو اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج بتاع كريستيانو رونالدو
3: باج كريستيانو
0: لكن اللي ثبتها ما
3: نقصوا ادخلوا الاحصائيات
4: مليون
0: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب باج المنتخب تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو
3: دخلتوا كشو كان في حقكم
4: قل لك لي
3: برا وربي
4: ديما يثبت وراه
0: قلم كان جبت خبر كان ربي راه
3: خلفي حركه جايبين عدامات وعلى السباح ربي معاك
0: وحلو معاك بالذات تو قداش معلومه خاطئه تتقال
3: لا ولاو يحكوا مع بعضهم مساسين راقدين
0: مساسين متعاركين
4: خليت ازمه
3: مطفينا الضوء
5: هاي وسع بالك زيدون الراجل ولا يعارك في الناس الكلها واعدادها ورفيقها وحاتم ما يهموش كذا وسع بالك خلينا نعملوا دعاء نبدلوا به الساعه بساعه اخرى
0: انت تنحلوا به العقد وتنفرجوا به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وقدره حق قدره ومقداره العظيم
3: الله اكبر
0: الله
5: الله أكبر هذاك إيش حافظ بعد أي دعاء طول الله أكبر وكذا حافظ مش فاهم الله مصلي يعني بي بارا بارك نعبدوا نبدلوا الموضوع لعل تتحسن الأمور ترى
3: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
0: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
3: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة
4: قابلته
3: هذا فانا أبوه قابلته أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
4: وبيلوت السفرات
3: ولا دي جي معناته أنت حضرت في سهرية حضرت في بوم عام ستينات ولا تعرف دي جيات برا بعدني يا رب بالحقيقة جودي تري ستريسي
0: معني عرفت مش معني أولا
3: ما أنت حب تطلعني أنت إين تعرف تزيربي وتخرج تاسر من شراوك كلهم في قامرت
5: باهي يا زياد وسع بالك مع اخوك يا ودي تشنوه تو باهي خلنا نفصل لنا انت فصل لنا
0: تاخذوا الريسك معناها تضحي بك الاكل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
3: اي ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعو يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس اي تصور الفلوس مش واحد يتفرد به انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
0: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
3: نعيم اللي عايشين هذا توا ولا حرير لا لا مكبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد مكبش انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه نرقي فيه يبقى تكذب على العباد يدي انستغرام راهو الحاله يسميها
0: انستغرام حولت البرنامج القهوة
3: هذاك كذا تو معناتها نعرف الكونفور انا الراجيين لاغمين كلاب العنكوش في الخير ربي خاطر تكذب مع المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هباك
0: باهي اوكي
5: ايوا هاو حرب هالدنيا ليش جاي فرق في قلبه لهنا بالليل الكريم لازم ارتاح اللي فما تفضل مرحبا بالليل الكريم شو نقول لك جو روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحيه
4: للجرام يا رمروم يا
0: معلم نسلموا على أصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن صديقتنا هند حميدي تقول يا راف سلم علينا اللي احنا خارجين خارج حدود الوطن نسمعوكم ديما حاضرين معاكم في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نسلموا عليها وعلى كل التواسع المتغربين شاء ربي يفتح عليكم ببين الخير وشاء ربي يلمشملكم مع الناس اللي تحبون بعد شوية نعملوا ترتيحة بالموسيقى ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال عيد ميلاد سعيد بنت اختي نور النايفة تحت فينا اليوم عيد ميلادها الثامن. عيد ميلاد سعيد نونو، كل عام وانت حيه بخير وربي يعطيك الحاجات الباهيه. خالك يحبك برشا، بوك وامك بيان سور، في انتظار الكادوات العشيه والمفاجات الكبرى. اجانا زيدون طلع اليوم،
3: لا بركاش
0: يلا سلموا عليها برشا نونو، عيد ميلاد سعيد. نعملوا ترتيحه بالموزيكا ورسمي رسمي رسمي الحفله المنتظره منذ سنوات باش تكونوا على موعد معها في الاسابيع القادمه. هذا ما اعلنوا تركي الشيخ، وهذا ما اكدوا فضل الشاكر في فيديو توجه به الجمهور وتوجه به تركي الشيخ، وقال له احنا على استعداد وتحت الامر سمو الامير. هكا قال فضل الشاكر تقريبا. العلوان متاع الافيش كانت جميله فضل الشاكر، وعوده الغايب بعد نعرفش قديم، نعم 13 عام 14 عام بعيد على المسرح. فضل الشاكر يعود لملاقات جمهوره في المملكه العربيه السعوديه، باش تكون حفله كبيره منتظرة في انتظار تورني كبيرة في العالم العربي. فضل شاكر يعود للغناء. نرجع مع فضل شاكر، هذه يا غايب رف معك حتى للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام معه.

0: يا غايب فاضل شاكر معنا خلطوا للسبعة 31 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بربي. نستسمحكم بديكاس خاص ثاني معناه خاطر خدوجة في ثنية وقال نحبك برشا وربي نجحك وإن شاء الله بالتوفيق وربي يعطيك الحاجات الباهية وربي فضلك ليا وربي يعطيك الرزق وربي يعطيك الصحة
1: غير استنى
0: وربي يعطينا حالة باهية كل بعد الفاصل نرجع لكم في التراند ريف مايك حتى لتسعة ونص.
2: خليك قريب فيم ورجعين
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم دوز اكران، ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس un seul téléphone.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
5: بالسياق المتزنه والاقتصاديه نجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي مباشرة لترند جورا.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
2: ترند جور السبعة واربعة وثلاثين دقيقة تراند جور. نحكيه على فيديو ما نشوفش نحكيه كورة، ولكن الأخبار يهم الكورة ويهم صغيراتنا الكل. نحكيه على مقابلة بطولة النخبة صغر ما بين اتحاد رياضي بسيادة وترجي رياضي آل تورسي. وشوفنا فيديو ما نشوفش نعديه بالطبيعة لأنه فيها
6: صادمة،
2: عنف، فيها برشا عنف. صغار خليني أقول تلموا قديش العدد كبير برشا، يتلموا على طفل صغير من لاعبي الترجي الرياضي التونسي، اعتداء بالعنف الشديد من الطفل. ما صار حتى شيء للوليد هذاك واللاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي كانوا حاضرين في سيد. نقول صغار خطر هذا اللي شفناه بالعين، فك الفيديو متاع من 40 ثانية يظهر لي 20 ثانية مش حاجة كبيرة، ولكن شفنا فيديو خلتنا نتفاجعوا. ومن ألطف الله ما صار حتى شيء للوليد ذاك والوليدات الترجي، فما ضرب، فما أركاد محلولة، فما فم منفوخ، ولكن قولوا ما صار حتى شيء، معناه الحمد لله، معناه كلهم روحوا سالمين غانمين لعائلتهم مقارنة باللي شفناه واللي كان ينجم يصير في السالة هذه. ترجي هبت بيان قال يطمن كيف جماهيره على وعائلات لاعبي سنف الأصغر أن الفريق عادل تونس، هذا اللي أكدناه. أكد أنه التجاوزات هذه لا تشرف كرة اليد ولا تموت بسيرة القيام من المبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين. وفي الإطار هذا يأكد الترجي الرياضي التونسي أنه شرع في التحقيق في ملابسات الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كيف أكد الترجي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن عنوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وسون اسم النادي ومكانته. الجامعة كانت هبطت زيادة بيان قالت أنها تستنكر استنكار شديد وتدين إدانة مطلقة الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. تدعو الناس المشرفة على تسيير بطولة النخبة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والتأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. المكتب الجامعي الجامعة التونسية لكرة اليد. شوفونا بربي البلاغة متاع كيف بيان متاع اتحاد سيدة هبط بيان وزادة نقرأ والأطراف الكل شنو قالت. كما قلت من ألطف الليان وليدات الترجي روحوا سالمين غانمين لباس بأخف الأضرار مالورزمو ولينا كياركات تتحل قولوا لباس الحمد لله، معناه مقارنة بالكارثة اللي كانت نجم تصير في بلاد أخرى. أركاد محلولة في العمر هذيك راهي كارثة بكل مقاييس، ولكن احنا ولينا نسبه هذاك سبور متاعنا وين وصل. من يتحمل المسؤولية متاع هذا؟ مش نعاود نحكيه نفس الكلام ونعاود ولا شيء يتغير، ولكن مهم أن نحكيه فيه لأنه كان تجم تصير كارثة وربي يلطف. ناصر،
6: هو بالنسبة لي أنا الحدث اللي شفناه البارح رفيق راهو اعتدنا به، ماهوش راهو حاجة جديدة بالنسبة لي أنا، أنه اليوم هذا اللي تصور وهذا جاب ربي توثق بشوفنا الأحداث اللي صارت البارح في كرة اليد ما بين سيادة وما بين الترجي الرياضي التونسي. راهو اللي ما خفي كان أعظم، معناتها برشا مباريات في صغار تشوفها تقف وتشوف حرب وتشوف صغيرات تروح بدموماتها، راهو فما مشاكل كبيرة في العمق، فما مشاكل كبيرة متاع عقلية اللي قاعدة تترسخ متاع بعض ساعات بعض المسؤولين وبعض المدربين اللي بعقلية يزمك تمشي تربح الديبلاسي وما يزمش ويزمك تحايل ويزمك تهز لي فيكتوار متاعك. هذا الكل يجرنا الحاجات اللي احنا راهو شنو هو التوصيف تنجم توصله ولد عمره 16 سنه ولا 17 سنه
2: 15
6: سنه ينجم يعمل حاجه من هذه شنو اللي تنجم توصف كانوا نقولوا احنا النرفز الزايد الضغط الزايد الضغط اللي ينجم يخرجك عن وعيك زاد كيف كيف ينجم يكون حتى المسؤولين اللي موجودين توتو تور زاد هما بيدهم تحريض على خاطر ما نعرفش جمعيه فلانيه ولا جمعيه فلانيه يولي باي وسيله ماذا به ينتصر في المباراه هذيك ويدخلك في متاهه هذه رفيق انا نقول صارت في برشا بلدان باش ما نسميش خاطر نعرف اللي انا قداش من مره صار حدثك من ذا فاللي جون ما عندك حتى قرام فكره شنو قاعد يصير
2: مش ديما يتصور
6: صحيح مش قاعد يتصور مش قاعد يتوثق الظاهره هذه لازم نقولها حل اللي مالوريزمون في السنوات الاخرى قاعده تتفق
2: هما عاشين نخرج بهم كي نشوف الفيديو هذيك اولا انه الفريق اللي هو قام بالاعتداء مسؤولين ما همش مالين بقعتهم لانه صغير باش يمشي ويضرب تو كبير ما عندك ما عندك اذا كان الكبار معنا سخنه الامور ما عادش نجم تحكم فيه ولكن صغار 14 15 وقت اللي يبداو دو ريسبونسابل واقفين ولا انترونور وادجوان وكيني وبريزيدون سيكسيون هذه منطقيين يكونوا موجودين بلوز او موان غادي ما يصعب جدا انا باش اخذ الصوره هذه منو شنو اللي صاير معناه الصغار هو نتيجة اللي قاعد يصير الكل ويتحكي في البلاتوات معناها يراو التهجيش اللي صاير في البلاتوات يا أخي خافوا ربي في صغارنا وخافوا ربي في اللي تحبوا انتوما وخافوا ربي في العائلات خاطر توا وليد غدو البارح ينجم يموت وليد آخر نجم يشد الحبس خافوا ربي في العائلات اللي كل واحد عاطي كرسي الواحد يجي يقول شي حب بارح في الأيام واحد مسؤول تابع الكورة يخرج اليوم يعتزل يولي يهبط في الستويات يسب في جمعية معينة ويهبط في الستويات بالسبيل وبالكلام الزايد وتهجيش ومستوى متاع الكلام في البلاتوات ولا متاع قهوة كيما احنا ندكوا على بعضنا في القهوة اوكي انا وصاحبي ندكوا عنا من النضج انا نقبلوا من بعضنا اما كي تجي تقولوا في ميكروز عم تدكك انت على الناصر خاطر الناصر تابع السياسيس وحتى متابع الفريقي ولا الاسبيرانس ولا كذا راه فما ناس اخرين تتجيش ولي تجيش ولي جهويات يولي اللي يحب الاسبيرانس ما ينجمش يدخل السوسة بمريو الاسبيرانس واللي يحب لتوار ما ينجمش يهبط للسنتر فيل بمريو لتوار وقيس على هذا نتيجة نطلعوا صغار هكا تمشي تراجي تلعب في سيدة يصير الشيء هذا وكما قلت صاروا في برشا بلايس وبرشا ملعب ومش ديما تتصور الحكاية هذه يا أخي خافوا ربي في الصغار هذوما اللي ندخلوا فيهم في العرك
7: زيادة. أول مرة نقول لك برافو سنين نخدم معاك الفكرة هذه حبيت نقولها خاطر هو مش نين
2: لا بريمير فوا اللي نعجبك
7: أول مرة مش تعجبني بالحق رفيق هو جون شنية الموديل متاعه السينيور وشنية الهدف متاعه يقولك نحب نوصل السينيور والمثل متاعه البلاتوات يقولك نحب نهار آخر يحكيوا علي البلاتوات البلاتوات هكترة من بلوس القهوة أرقى خاطر القهوة حتى كندكوا على بعضنا نعرف رامي متعسل يقولك ما نفدلكش مع رامي
2: صحيح
7: في القهاوي يقدروا ترقع بيت تقبل تفديك وفما
2: عبادية من رويان غير في الكورة
7: موجود هذا اللي يصير يا رفيق وانا نهبط ديما نتفرج في اللي جون والله مستوى وسل خايب برشا يا رفيق وليت كره وليت كذا لي بارون يجيو متعصبين الكورجية متعصبين معناتها هذا الكل والمسؤولين زاد اخويا هذايا الكل جاي من فوق كي تبدا المثال نتاعك خايب اللي هما السينيور وترى العنف وكل عادي صغار باش تبداو هكا كيما الوالدين والديك يطلعوا بيحكيوا بالعنف ويضربوا وما عندوش ديزابيتود مزيانة في الدنيا الأولاد بشتاطع ما عندهمش ديزابيتود مزيانة في الدنيا والسلام بالعافية
8: لا هو المشكلة أنه أكثر من هكا ولا فما استسهال للعنف لدرجة أنه ولا الحل الأول معناه الحل الأول اللي نمشي له ما قبل يمكن آخر حاجة تشوفها مرة في الفيل الملعبية سخنة الدنيا وكذا صارت ما نعرفش في الأرجنتين واحد ولكن في تونس ولينا الحل الأول شفت من أول ما تبدأ المشكلة ما زالت ما بدتش أصلا إيجا نفضها بالعنف وراو داخل فيه بخلافة ذاك زادة أنه حتى الملعبية السينيور كي يعملوا وشفنا اللي صار بار اكزومبل في بلايس في الديربي بار اكزومبل الناس راهو فما تشجع راهو حتى ذوك راهو نورمالمون اللي يبداو مسؤولين وكل ذاك هو وخذ حقنا وخذ لنا حقنا راهو حتى ذوك راهو نورمالمون يتحملوا مسؤوليتهم باش العباد الكل تفهم خاطر التشجيع هذاك مش على المشكله في الملاعب بيدو اللي عمل في السينيور وكذا ينجم يكون ملاعب يقولوا احنا كما قلت انت معصب وحاله شاذه ماهوش باش ناخذوا عليها والملاعبيه الكل باش يكونوا وكيكه ولكن العباد اللي تشجع وتولي ذاك هو السوبر هيرو والبطل القومي نتاع الفريق وكذا والواحد واهم حاجه اهم حاجه يا اخويا خويا طفل صغير زاد بخلاف حتى اللي هجموا الطفل الصغير اللي لوت هذاك اللي مضروب ما فهمتش انا 40 سكوند ما فما حتى حد جاي دافع عليه يا اخي العباد وليت عادي انا تتفرج في العنف وتقبلوا وتجبد تصور
2: اذا ما دام ما عندكش التيران كله تشوف تجمش تحكم نجم يكون جوارات دخلت البستير ولا والخوة تحصر وحده غادي ما عندكش الحيثيات لانه الفيديو ما يشتوي لو ما هوش اخراج تلفزي مصورة بتليفون اتحاد سيدة هبت بلاغ يقول على ثلاث احداث الموسم اللي جدد عقد مباراة الاتحاد الرياضي بالسيدة والترجي واللي فات بفوز شو الديتاي ذي مثلا انا قداش يستفزني في البيان والتي انتهت بفوز فريقنا معناها ماذا يعنيني انا في بيان في علاقة بكارثة كانت نجم تصير تعبر هي المديرة عن استنكارها وأسفها الشديدين لما رافق نهاية المباراة من احداث عنف وشغب وتؤكد انه العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت الروح الرياضية بسيلة في الوقت نفسه ومن باب توضيح حقيقة ما جرى نؤكد انه الاحداث لم تكن معزولة عن سياقها اذ سبقها خلال لقاء استفزاز من حارس الفريق الضيف للجماهير ثم عقب نهاية المباراة بادر عدد من لاعبي الفريق المنافس الى شتم والاعتداء على لاعبينا وهو ما ادى الى ردود افعال وتدافع بين اللاعبين وقد ساهم التدخل السريع للامن واعضاء الهيئتين والمسؤولين في السيطرة على الوضع والحيلولة دون تطور الاحداث كما تم العمل على تامين سلامة الفريق الضيف ومغادرته في ظروف امنة وهو ما نثمنه ونشكر عليه كل من ساهم في تهدئة الاوضاع ونأسف لمحاولة التركيز على لقطة واحدة فقط وتصويرها بمعزل عن سياقها في حين ان ما سبقها من استفزاز وشتم واعتداء على لاعبين جزء اساسي من حقيقة ما حدث قال سننشر عدد من المقاطع المصورة لتوثق مختلف مراحل الاحداث حتى تكون الصورة كاملة امام الجميع بعيدا عن المقاطع المقتطعة او الروايات المجتزئة قد يكون هذا كلام صحيح ولكن كلام هذا يرى تبرير باطني للعنف معناها تقول اوكي جاء هو السب دونك نتعاملوا فيه 40 هذا راه ولدك يسموه يعطي له رواحهم الحق في كل مره باش يعملوا نفس رده الفعل كل مجوار فرضا هو سب انا ما ريتش من ابن ياسيدي علي قلت انت واصدقه ولا اكذبك جماهير الكوره عندها الاستفزاز والكلام سافي بارتي من مالوروزمون من وجودهم في القاعه ولا في الملعب واستفزازات اللاعبين بين بعضهم يصير اما يقول راه ناقص على هذا صار على خاطر هذا صار راه هو تبرير ندين العنف ونتوقف ما نرجعش على كان فما واحد ضرب لاخر رجع والله انكور معنا نجم نسمك نقول راه عنف متبادل اما واحد قال كلمه مهما كانت لاخر نشوفوا السنه ذي معناه اللي كانت تطيح فيها روح لا قدر الله هذا ما يستقيمش دونك كما مسؤولين بربي كي نهبتوا بيان معناه نراعيوا الامور هذه وكل اللفته الذكيه نتاع انتهت بفوز فريق ما فهمتش واش تعنيني انا في بيان يدين العنف كلمه برنسان
9: كنا صغار نمشيو نكوروا راهو هوند ولا فوتول بقطع النظر على سامي جمعيات صغار نحكي لك كدي ومنيم وحتى جينيور بريميراني ماشي للشيخره ماشيين والله لا نغزل ولا للتعادل لا للهزيمه لا للانتصار ماشيين شيخين ماشيين ضياف في سوسه ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في باجه ولا في بنزرت نشيخوا وبعدك الماتش هذاك يجيونا المسؤولين بتاع الفريق المنافس وشويه كسكروت وشويه كذا كانت امور حلوه ياسر قاعدين نقولوا ما كانش عندنا وما يلزمش يكون عندنا راه علاش ما يلزمش يكون عندنا في غياب تطبيق القانون يا راف راه كل شيء يولي جائز تو في البلاغ ذا الاخراني اللي قريته سيادتك قال الامن انا حسب ما عندي من اخبار ما فماش امن وعلى ذاك صارت المشاكل هذه نقول له يا خويا راه الحكام والمسؤولين والمتفرجين والناس كل ترد بالها قبل الماتش حتى يقع تطبيق القانون وما تقعدش التجاوزات هذه
2: ردوا بينا نسغنا وردوا بينا على البلاتوات راه اللي ساير من تجيش في البلاتوات وناس ولات تستفز في بعضها وتصريحات ولات ما كناش نشوفوها في بلاتوات نتاع اعلام شوفوها في قهوه شوفوها في حومه تتلم جمهور هذا ضد جمهور هذا اما ولات راه تتقال في بلاتوات وانت كل عام درا شنو وانا كل عام كذا وناس تعاير في بعضها في البلاتوات وجماهير تتشحن معناها ومن بعد شوفوا الاجواء هذه اللي تتعدل وليداتنا عمرهم 15 و16 الدنيا دنيا راهم صحاب وخيان بوسوا تعنقوا في الماتش ونتقابلوا بعضنا ويعرفوا بعضهم في الكيب ناسيونال ونخطوا للصور هذه مثالش باش نسكروا الموضوع ونكونوا عطينا حق الناس الكل تقول لي المعدة رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيدة هكا محمد سويد عنده تصريح نسمه أبرز ما قال ونسكروا مع الموضوع يلا
10: أول حاجة سويا نحب نقول لك أنه اللي صوروا الفيديو هما معناها مسؤولين ودي بارون نتاع الترجي الرياضي التونسي واللي هما كانوا متواجدين معنا في وسط الجمهور نتاعنا فهمتها وما صارت حتى إشكالية هذا بالنسبة للجمهور بالنسبة للماتش الديرولمون نتاع الماتش ما صار فيه حتى إشكال يعني معناها الماتش تعدى في ظروف طيبة على الأخر فهمتها بعد الصافرة نتاع الحكام بعد نهاية المباراة معناها ليزاربيتر سلموا جوارات يسلموا على بعضهم جاو جوارات يسلموا على بعضهم. ثم جوار من الترجي الرياضي التونسي معناها هو قاعد جاي يسلم على جواراتنا قال كلام بذيء جوار من جوارات فهمت يعني الجوار متاعنا قال له قلت لي عاود قال له نفس الكلام معناها صار نابية من مجيب شامبوزها معناها سلمت وقت الجوار الجوار متاعنا بطبيعه رد الفعل وقال له نفس الكلام اللي قاله له هو دونك وقتها جوار الاسبيرونس جاء واعتدى عليه بالعنف وقتها صار الديكلونشمون تاع الاحداث.
2: هذا الكلام اللي قالوا رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيادة. احنا شفنا الفيديو قالوا بشي هبطوا فيديوهات اخرين من بعد اذا كان هبطوا نرجو نحكيوا عليهم ولكن ثابت انه هذا لا يليق بوليدات صغار راهو اللي صاير في كرتنا في مستوى الاصناف الشابة لي جون كرة يد وكرة قدم كارثة بكل المقاييس. في وسط هذا بعيد على الكرة وعلى الجمعيات وعلى المنتخب يسخفوني في هذا لي بارو معناها اللي يبعث ولده ديفيرتيسمون باش ولده يطلع سبورتيف يبعد على المخدرات ويبعد على الدخان ويبعد على الحاجات خايبة يلقى في ماتش تاع كوره ولده ينجم يموت ولا ولده صغير 14 15 ينجم يعمل جريمه يلقى روحه في الحبس. هذا الكل على خاطر نجيش واحنا في الجمعيات ضد بعضها. نعود بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم ورجعين.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
12: By the way, لازم تكون أوليدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
4: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
5: أوليدو طور عالمك.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTEM عايش حلمتك.
13: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مجار
2: السبعة والثينة وخمسين دقيقة بعد شوية نكملوا في الأخبار ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد وجديد يجي من عند أونور جديد يجي من عند أونور والأول مرة في تونس يجينا تليفون ما يشبه حتى تليفون فيه دو زيكران كما سمعتوا مليح دو زيكران نوريكم ليكران أفان ونوريكم ليكران أريير إكران أريير بجودة الهجديد نجم تشوف شكون يطلو فيك لنوتيفيكاسيون تاعك المساجات وتحط الفون ديكران زيدا اللي تحب عليه وبرش حاجات أخرين حاجة منش مستسن بها حاجة أول مرة تقريبا تكون متواجدة في السوق التونسي يزيد فوق هذا ليكران برينسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لي جو ديزاين ممتاز كولور توندونس وكيف العاده اونور ما تلعبش بال 6000 ملي امبيرور باتري تشدك فوق النهارير الكرونيكور باتري تشدك فوق النهارين ونصدمكم بالسوم لهنا نحكيو على الاونور بلاي 20 قداش تعطيوني سوم زياد حسب رايك
3: هذا نتاع زوز
2: دو زيكرون معناها هنا اللي لهنا تشوفوا من هنا تقريبا كيف كيف معناها
3: زوز ملايين و600
2: اقل شوي
4: زوز و4
2: اقل شوي
5: كل اكرون بليون زوز ملايين
2: رامي
4: زوز ملايين زوز ملايين و100
2: اقل شويه
6: مليون و800
7: مليون و990
2: إبقى نحكيو على الأونور بلاي 20 نحكيو على سمارت فون باللي كاليتي هذم 459 دينار أكاهو ما نجموش ما نحكيوش على الأونور وما نحكيوش ما على الربح على ذلك نقولكم مشيو لصفحة أونور تونيزي أعملوا جي مع صفحة بارتاجيو البوست متاع البلاي 20 باش تلقاوه وجاوبوا على السؤال هذا شنو الحاجة اللي جابتها أونور لأول مرة في تونس وموجودة كان في البلاي 20 اللي تشوفوا فيه فما موجود في الكولور هذا كيما السمو هكا الكولور نتاعو شي تسمى لا مش جولد نيود يظهر لي نيود وفما في الانوار وفما دي كولور توندونس خرين يعملوا 66 كيف دونك ادخل على الباج اونور تونيزي جاوبوا على السؤال شنو الحاجه اللي جابتها اونور لاول مره في تونس وموجوده كان في الاونور بلاي 20 وان شاء الله مبروك عليكم نذكركم تليفون باللي كاليتي ولي كاركتيرستيك العالميه اللي حكيت عليهم سمو 459 دينار اكاو يلا سيدي نرجعوا للأخبار 57 دقيقة ما يكفيناش برشا وقت مشيو في أخبار ثانية
7: نحب نزيد حاجة على زيد العنف زيد مع الصغار خاطر فما ديبا نتبعته في الويكاند رفيق اللي صاير في فرنسا في الليسيات والاحتجاجات الكبرى فما إنسان اللي دارت برشا واللي شوكيت العالم الكل أن ليسيات معناها يقرأ تلميذ في معهد جات المعلم الأستاذة متاعه باش تبعد باش تفرق كما نقولوا زوز قاعدين يتلاكشوا يجبد عليها ايروسول ويشعل النار ويحرقها في وجهها شفت الليماجة التفسير وصلنا لمرحلة ما عادش لا بسيكولوج لا بيداغوج حتى حد ما عاد يفسر القادر يفسر العنف اللي في الصغار الكل برشا يقولوا لي ريزو برشا يقولوا لي جو ما يعرفوش لا سورس الاولاد لا جينيراسيون هذية الصغيره ما نحبش نصنفها لكن جينيراسيون تاع اولاد اللي يمكن من 10 من 9 8 سنين حتى لل 30 سنه فما استسهال واللجوء كما قال رامي ولا الحل الاول هو العنف قبل تتناقش كي تعمل عركه ترق تحاول
2: ليفيدونس ولات
7: العنف ليفيدون لي فما الانستان تخش عليه رجع الانستان الغريزه البدائيه للانسان
2: تاع
7: الانسان البدائي اللي علاش هذا الكل خاطر ما عادش يقراو ما عادش يعبيو بمخاخهم بمبادئ يقول لك
2: يقول لك علاش اكثر حتى خاطر جينيراسيون بنسبه كبيره ربيها

0: اللي صار في ريت البرازيل زاد فما انتخابات في البرازيل مهمة لولا وبولسونارو ذاك اللي عنده مشاكل واللي هو ما ممنوع من الخروج من الدار. السيد ذاك ولده ينتقم هو لنفسه, ولده جيب 47% قدام لولا, ونعرفه لولا وتاريخ لولا واللي عملوا لولا للبرازيل. علاش واحد مسكر اكستريم دروات معناها لا توندونس مونديال يلفو بريمو معناها
1: سيبوزي. يصعب جدا تحل كل شيء وتحللها. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا. ردوا بالنا على صغيراتنا اللي كما قلت ولا انا كيسمع شي تقال في البلاتوات وواحد يعمل فيديو يجيش في الناس معروفه, معناها ناس كما قلنا كانت في علاقه بسيستم الكوره, معناها اللي كان ملاعبي واللي كان انترنور واللي كان حكم واللي ناس معناها جيش في الامور بطريقه رهيبه. راهو انا تابع الجمعيه الفلانيه وما عندكم ما تعملوا لي جمهوري ورايا وصحيتي بطل في الشارع كي يتعدى. هذا مشكل كبير كبير برشا إلى جانب برشا مشاكل في علاقة بظاهرة العنف عند الصغيرات. في قضية ما حكيناش فيها ومانيش باش نحكي فيها, نسمع في إشانج ما بين زوز أمهات, عادش عندك ما تقول حتى شيء. الأمهات كيفاش يحكيوا على ترافير تيك توك الكلام اللي يقولوا فيه, ما عادش نجم تلوم لا طفلة لا طفلة لا طفل لا ولاد, كلهم عمره 15 و16 كي نسمع ذاك الكلام خارج من عند الأمهات قلبي يوجعني على الصغار الكل. الضحية واللي باش يمشي يعدي الحبس لأنه عمل ولأنه مجرم وأخطأ, أما هو مجرم وأخطأ, أما شكون المسؤول الأولاني؟ كي نسمع المستوى ذاك متاع الحديث برشا كلام يزمو يتقال. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا قد ما واحد اليوم ينعش كيفاش يتقال الفعل يلم على صغار ومعناه ويحمي صغاره, وإن شاء الله يا ربي يحفظهم ويحميهم. شو قلت؟
2: مش يلم يحمي
1: يلم على صغاره قلت يلم على صغاره
2: يحمي الصورة أجمل يلم هاربين وبش يلم يحمي تعبير عندك مش تعبير
1: ركيك ركيك
2: ركيك للغاية وعباراتك ركيك
1: بالهن.
2: وإن شاء الله في الساعة الثانية تسكت شوي إن شاء الله نتمنوا على ربي بداية أسبوع إن شاء الله يا بابا إن شاء الله تسكت شوي. ما نعرفش عمرك السبعين كيفاش تقولي كيف الحال ربي مع الأم. يلا
1: كملنا الساعة الأولى بعد شوية غدوة خير بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد شوية رمروم اختار باش نلموا أخبار الكورة في فقرة يحكي لنا على أخبار العالم الساير في العالم الآخر والكورة الأخرى. تفاصيل الأخبار مع رمروم البوكس نيوز مع السندريلا اللي كويزرف معك حتى للتسعة ونص وقعدوا معنا ما تبعدوا الشام.
3: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
4: أوريدو طور عالمك.
5: خليك قريب فيم ورجعين.
3: عسلمة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون أوريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أوريدو نخلصو بالكارت بنكير and guess what
5: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أوريدو.
4: أوريدو طور عالمك.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
7: مجازوة الثمينادي وأنا في مسبح الخير. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا, ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد رحال في تصريحه لوكالة تونس إفريقية للأنباء, وذلك خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد الدكتور خلال هذه التظاهرة أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض, مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. تونس تحتضن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء فعاليات المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا.

0: والمملكة المتحدة. ويتناول المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر وتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السبراني والتكنولوجيا المالية، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات نفذت خلال شهر سبتمبر المنقضي حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساسا شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات وتلاعب بالمواد المدعمة وفق بلغ صادر أمس عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي رغم الهجمات التي استهدفت نقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فيفري الماضي ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية متخطيا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يوميا. ختاما تقسو اليوم يكون مغيما جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، وتسجل الحرارة استقرارا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحر متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موسيقى، سبور، أكتو على ديوان فام ما يفوتك شيء.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش
5: سبور. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي قبل 23 سنة يلعب اليوم مباراة مهمة في إطار الدور الثاني من تصفيات كأس أفريقيا مصر 2027 ضد منتخب البنين، مباراة بداية من الساعة الرابعة في ملعب كيكي في الطوغو. منتخبنا أنهى يوم أمس استعداد للمقابلة هذه دون إصابات. نذكر أن مقابلة الذهاب في ملعب سوسة الأولمبي وفاز بفوز المنتخب الوطني هدفين. مقابلة سورة مصير مع المسابقات الأفريقية، ولكن على مستوى الأندية في دوري أبطال أفريقيا رسميا ذهب الدور الثاني بين السويحلي والترجري التونسي باش يكون يوم 18 أكتوبر في ملعب مصر تبدا الحكم الكونغولي بير نيونغي، ومقابلة الإياف في ملعب العقربي بيرادس يوم السبت 24 أكتوبر بإدارة الحكم المغربي جلال جيد. بالنسبة لمقابلة الأندية الأفريقي والتي بي مازامبي، مواجهة الذهاب بصفة رسمية بحسب تعيين الكاف باش يكون في لوبومباتشي بداية من الساعتين بإدارة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ومقابلة الإياف يوم 25 أكتوبر الأندية الأفريقية يستضيف مازامبي بإدارة الحكم المصري الدولي محمود أحمد نجي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لدي سفيقس يوم 17 أكتوبر يواجه نادي أمادو ديالو الإيفواري في أبيجان بإدارة الحكم فابريسيو أندرادي من الكابو فيردي، ومقابلة الإياف في المهيري يوم 24 أكتوبر بإدارة الحكم عبد العزيز بوه الدولي الموريتاني، وفريق الترجري الجرجيسي سيستضيف ريال باموكو المالي في ملعب الطيب المهيري بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق يوم 17 أكتوبر، ومقابلة الإياف في مالي يوم 24 أكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. مارتين هيسيل وجون لويس ديبونز المحامي الخاصين بلوكاس ريبيرو لاعب الترجي التونسي أصدروا بلاغ في الموقع الرسمي متاع مكتب المحامي ديبون هيسيل أكدوا فيه أنه فماش خطية مالية ضد ريبيرو أو أي قرار من الفيفا بخصوص نزاعه مع فريقه السابق صنداونز الجنوب أفريقي، وحتى في حتى في صورة صدور أي عقوبة مش يكون فما استئناف ولن تؤثر على مسيرته مع الترجي التونسي. رابطة المحترف الثاني البارح تلعبوا بقية مواجهات الجولة الثانية ذهاب في المجموعة الأولى 0-0 بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. في المجموعة الثانية فوز لفريق جنوب الرياضي ضد جامعة الرينا 1-0، فوز الشباب الرياضي القيروانية 1-0 ضد فريق القلعة الرياضية، فوز أيضا لمستقبل القصرين من فريق أولمبيك الكاف 1-0، اتحاد قصر الساف يفوز 1-0 ضد فريق أولمبيك مدنين الرديف يفوز أيضا من فريق ملبوشمة 3-0، نادي القرب يفوز 3-0 ضد قوف القفصة، وصفر مقابل صفر تعادل بين فريق الملعب الجيبسي ونادي سبورتينج المقنين. في دوري الأمم الأوروبية برزل مقابلات اليوم بداية من 8:15 قمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، في نفس الوقت نفس المجموعة إيطاليا في مواجهة من منتخب تركيا، منتخب البوسنة يواجه منتخب بولندا، رومانيا في مواجهة من منتخب السويد، ومنتخب أوكرانيا يستضيف منتخب المجرة.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
4: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة برنس زياد المكي، ناصر الابدو، يا سندريلا، حاتم بالحاجة، ورامي الفوراتي. نقاش ممتع كان مع سندريلا، والعنوان أهمية الجيران في الحياة.
1: تخوصي جار قبل الدار
0: ونكتفي بهذا القدر. حكينا قبيلة على مساير في علاقة بالعنف عند الصغار في تونس في العالم، ولكن فما برشا الإيجابي في علاقة بوليداتنا وصغيراتنا. نتيروا الألمانية، تفاصيل حكاية جينا توت شويت في غدوة خيرة.
2: مهما كانت الصعوبات، حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر، والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم الخبر الإيجابي هزنا من تونس لألمانيا، نحكيه على أبطال صغار أما حقوا إنجاز كبير برشا، رفعوا الراية التونسية في واحدة من أبرز المسابقات الدولية في الحساب الذهني، وأثبتوا مرة أخرى للتلميذ التونسي قادر ينافس ويتألق على المستوى العالمي. الفريق التونسي اللي ضم 12 مشارك من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني حقوا نتائج متميزة، وهذا في بطولة العالم للحساب الذهني العام 2026 اللي انتظمت في مدينة بيلفيلد في ألمانيا، وهذا بمشاركة 99 منافس من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. والبطولة هذه تتنظم سنويا من عام 2008 ومخصصة للأطفال والشباب في الحساب الذهني، والمشاركين فيها يتنافسوا حسب أعمارهم في مسابقات تتطلب سرعة كبيرة في الحساب والتركيز والدقة. نتائج جات بفضل تدريب متواصل وورشات يشرف عليها مختصين في الحساب الذهني. المشاركة التونسية أبطالها سكانتر جارب اللي توج في المرتبة الأولى في المستوى الثاني، والتوج أصغر مشارك في الفريق ياسين السعيدان اللي رغم أنه 6 سنين كهو التوج بالمرتبة الأولى. أما التتويج الأكبر كان من نصيب التلميذ محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي المرسم في السنة السابعة بالمدرسة الإعدادية بالحنشة في صفاقس، واللي تمكن من إحراز المرتبة الأولى عالميا والتتويج بالميدالية الذهبية. محمد بديس اللي سبق وشارك في مسابقات للحساب الذهني في تونس وتحصل على مراتب متقدمة، نجح في تمثيل تونس ورفع رايتها في ألمانيا. إنجاز يفرح ويستحق التثمين، خاصة أنه يثبت مرة أخرى قيمة المواهب التونسية الشابة قدرتها على الوصول لمنصات التتويج العالمية ورفع اسم تونس الفوق في المحافل الدولية. ومرة أخرى نقولوا أنه عنا برشا أطفال وشباب يستحقوا أنه ندعمهم ونمنوا بهم على خاطر المستقبل إن شاء الله بهم هما. غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب لوليداتنا للمشرفين عليهم، ومبروك التتويج. نحكيه على 15 دولة شاركت من مختلف أنحاء العالم، ونحكيه على 99 تقريبا 100 كونديدا شارك. مبروك لسكندر قرب، ياسين سعيدان، والبطلنا المتميز محمد بديس بن فرحات. تقريبا كنا نعملوا ريكاب العام، كل أسبوع زوز عنا زوز ثلاثة متألقين في مسابقة من المسابقات في علاقة بالروبوتيك، بالحساب الذهني، الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. هذا يفرحنا، هذا يأكد أن أولادنا قاعدين يتبعوا، أولادنا قاعدين يقدموا، إن شاء الله يربي بهم هم مستقبلنا يكون خير. يكفي وشريطة أنا نعرفك فيش نحيطوا بالصغيرات هذوما، ساعة باش يقدموا أكثر، باش نعطيهم كل بوش اللازمة، باش يمشيوا وين يلزمهم يمشيوا، وخاصة باش يقعدوا في بلادهم وينفعوا بلادهم. شكرا اسكندر قرب، ياسين سعيدان، وصديقنا محمد بديس بن فرحات. بعد الفاصل نرجع لكم مع سندريلا في البوكس نيوز، ولكن قبلها رامي الفوراتي في فقرة عن الكورة. واعطينا
1: نو نيم
0: شو نو نيم
1: اسمك؟ ما عنديش اسم تفقر.
0: ما قلتلاش اسم،
4: بزلت ما تخيدتش
0: سميه معرف.
4: بزلت في البني، بزلت الأوراق، ما مخزيش الرخصة من البلدي.
0: بعد شوية رامي الفوراتي، بعد شوية البوكس نيوز، رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوا الشام.
2: خليك قريب، توب وراجعين.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس، un seul téléphone. في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك
6: عسلامة get ready with me bon plan اول حاجه نجبد التليفون من المكتوب ولا الساك باي ذا واي لازم تكون اوريدو نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
7: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي اوريدو
8: اوريدو طور عالمك
9: تدلل تدلل
10: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا
12: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
12: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
0: بعد شويه نمرون في الفقره الجديده نعتذر على الحس اللي تسمع دو توزوتو في الميكرو نسلموا على صديقنا خليل شلا يجي بعدنا في الايام القادمه اطلقنا دعوه تو تقريبا زوز اسابيع شلا اليوم ولا غدا يكون بعدنا كواليس الناس
4: في معرض 50 على بيان
0: سلموا على صديقنا خليل في الاثناء نحكي بعد شويه على الاخبار مع صديقنا رامي الفوراتي والبوكس نيوز بصوت السندريلا ولكن نحكي على الجديد القديم تربينا معه من زمان ومن جيل الجيل فما حاجة تتبدل فما حاجة تقعد راسخة في الذاكرة صوت النقوز في المكتب كي يضرب ريحة الكراسة جديدة قلم رصاص السبورة القوم التبشير وصوت المعلم وهو يقول يا ركزوا مليح الدرس هذا مهم برشا كنا نقرأ درس مع المعلم نفهموه بعد جي مرحلة التطبيق والمراجعة احنا بالذات كان ديما فما رفيق يرافق التلميذ في الاثنية متاعو يفسر له يدربه يعاونه يثبت معلوماته ويحذره للامتحان رفيق اسمه نور المعارف وإذا نحكيه على الكتب الموازية في تونس نحكيه على تجربة عاشت مع أجيال كاملة تجربة دار سيرين للنشر 25 سنة في مجال الكتب الموازية 25 سنة من الخبرة من التطوير ومن السعي باش يكون الكتاب اللي بين يدين التلميذ أكثر من مجرد كتاب يكون سند للتلميذ اللي يحب يفهم أكثر سند للولي اللي حاب يتبع قراية صغيره وسند كذلك للمربي اللي حاب يلقى أدوات إضافية تعاون على تثبيت المكتسبات
4: معاهم يا راف أنت تحكي وناصر مدلك في الكتب معناها ناصر الدنيا تعاومت بالقاوة
0: يلا ناصر معاهم بالقاوة إن شاء الله دونك كما قلنا من بين العناوين اللي ارتبطت بذكرة أجيال متلامذة نلقاو نور المعارف نلقاو نور المعارف سنين تعديت أجيال تبدلت أما الحاجة الأساسية ما تبدلتش التلميذ ديما يحب يفهم يحب يراجع ويحب يتبق يحب يدخل الامتحان هو واثق من روحه وهنا يجي الدور المهم متاع لي باراسكولير كتب دار سيرين موجهة للتلامذة من السنة الأولى حتى للسادسة مختلف في المواد وتهدف لمواكبة البرامج الرسمية باش يكون التلميذ قادر يراجع نفس المسار اللي قراه في القسم أما بطريقة أخرى مراجعة مركزة تحضير الامتحانات نماذج امتحانات مع الإصلاح ملخصات للدروس هذا الكل تلقاوه على ذمتكم يعني التلميذ ما يلقاش كان الدرس قدامه لكن يلقى فرصة باش يختبر روحه شنو فهم شنو مازال ناقصه شنو يلزمه يعاود وكيفاش يطبق اللي اقراه على امتداد 25 سنة درس سيريل النشر ما وقفتش عند تجربة واحدة التطوير كان ديما حاضر والمحتوى يتجدد والكتب تتطور حسب حاجيات التلميذ ورا الكتب هذه فما خدمة كبيرة يقوموا بها أساتذة ومتفقدين باش يكون المحتوى منظم متنوع ومفيد لمرحلة المراجعة النتيجة واللي تكتب من ذاكرة أجيال تمثل جزء كبير من الذاكرة هذه. نحكيه مثلا على المشرق اللي عنده اليوم 10 سنين، نور المعارف اللي عنده أكثر من 20 سنة، ودروب البيان الكتاب الجديد اللي يواكب تطور البيداغوجيا التعليمية، الكتاب اللي قاعدين نشوف فيه بحذية يواكب أساليب التعلم الحديثة رغم تنوع الكتب الموازية الموجودة في السوق، إلا أنه دارسترين تواصل تطوير إنتاجها بنفس الفكرة الأساسية. باش نلخص ونختم، الكتاب يكون عملي واضح قريب من التلميذ ويعاون على المراجعة والتحذير، ربع قرن تقريبا من مرافقة التلميذ من أول درس الأول تمرين الأول امتحان إلى النجاح إن شاء الله. دارسترين للنشر حكاية كتب عاشوا مع أجيال، 25 سنة من الكتب من المراجعة ومن مرافقة التلميذ خطوة بخطوة من أول درس حتى للنجاح. نمشي وتتسويت مع رامي ونحكي على أخبار الكورة من العالم بعد سندريلا. جينا في البوكس نيوز. بساوت رمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها. خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأنه الجدل كان كبير. أنا اقترحت مع الراف. ليه مع الراف زياد ما تنجحش؟
4: لا بلا اسم، خليها بلا اسم، بلا هوادع، بلا حدود،
13: بلا هوادع. انا عندي اسم
0: ربي لحظه بلي
13: هوادع.
0: هوادع
4: مش معنى ضرورة عميقه بالعميقه ضرورة الكلمه سامه، خليها
0: بلا بلا هوادع
4: بلا شيء
0: حاجه.
13: سبورتيسيمو
0: سبورتيسيمو
4: ربي هذه بلا نتاع مكرونه
13: اسم قهوه.
0: رمينو نبداو بالخبر الاولاني. يلا
14: يلا سيدي نبداو من البرتغال وين حكايه كريستيانو رونالدو مع المنتخب والمدرب قاعده تكبر وتحكي فيها اكثر واكثر، وتعاطف كبير من الجماهير البرتغاليه واحتجاج على اللي صار مع كريستيانو، وين تم استقبال مدرب المنتخب خورخي خيسوس بصفيرات الاستهجان كي روح للبرتغال في المطار وامام النزل قبل المباراه اللي باش يلعبوا ضد النرويج. كيف كيف تعاطف حتى مع في علاقه باللاعبين وانتشار للاحتفال الشهير نتاع كريستيانو ذاك سي حتى في مباراه البرتغال بيدا ضد الدنمارك، وين في الهدف الثاني هويلند المهاجم الدنماركي احتفل بالطريقه تنجموا تشوفوها على اليوتيوب. كيف كيف زيدان ابدا مساندته الكامله لكريستيانو بخلاف لاعبين اخرين كيما فيرديناو مارسيلو وبيبي، وحتى سياسيا في البرتغال الحكاية قاعدة تلقى في صدى، والمرة هذه نحكي على رئيس حكومة ماديرا في البرتغال ويبدو أنه متغش شوية.
15: Daqui a 30 anos ninguém sabe quem é que foi o selecionador, ninguém sabe quem é que estava à frente da Federação Portuguesa de Futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol, e toda a gente daqui a 30, 40, 50 anos vai saber quem é o Ronaldo. E há diferença entre a grandeza e a mediocridade.
14: هذا اللي قاله رئيس الحكومة حكومة ماديرا في البرتغال. لن تنتهي مسيرة كريستيانو مع المنتخب الوطني وكأنه يخرج من الباب الصغير. أعتقد أنه بعد 30 عام لن يتذكر أحد من كان مدرب المنتخب أو رئيس الاتحاد البرتغالي، بعد 40 أو 50 عام سيتذكرون كريستيانو رونالدو، وهذا الفرق بين العظمة والرداءة.
0: يخطئ مدرب ينجم يستورن وينجم ينافس كريستيانو رونالدو كي تخلط للقمة كلاعب. أي مدرب يتعامل معك يزم يرد بيله ردود فعل كبيرة برشا حتى في رق منافسة. أنصفت كريستيانو وعبرت على احتجاج على الطريقة بين ظفرين مهينة اللي تم التعامل بها مع كريستيانو رونالدو. اليوم مسؤول سياسي بارز يخرج ويقول لك ما حتى حد مش يتذكر رئيس الاتحاد متاع البرتغال، حتى حد مش يتذكر اسم
13: المدرب
0: ناس كلش يتذكر الحقبة اللي لعب فيها كريستيانو رونالدو في البرتغال عندما تصير أسطورة. حاتم
13: اي بيصير الأسطورة راهي موجودة معناها، وكتبدا انت معناها عندك الأوغا هذيك والنوتوريتي هذيك صعيب واحد باش ينافسك. لكن انا من محبي لانكونديسيونيل تاع رونالدو، ما حبيتوش بالكوب دي موند، ما حبيتوش معناها هو زاد وصل روحه شوية راهو معناها ما نظلموش كان الستاف، خاطر جو بونس لي ستاف من الكوب دي موند ما عرفش كيفاش باش يقول له معناها سي بون شكرا له وسعيكم.
0: كان النجم ما يستدعاهش، ما تستدعاش كريستيانو وتحطه على البنك.
13: كان ما استدعاش نجم تصير مشكله اخرى. شبيك معايا تشيل كريستيانو دوك، هو استدعاه على اساس باش يفهموا اللي هو بيان سور نعملوا عليك نحبوك في الـ في الـ في ال 22 دو ديبار، اما راكش ماكش تيتولير انكونتيستابل. هذاك اللي ما قبلوش
0: ناس.
16: انا بالنسبه لي انا لعبي كيما هذا ما تجيبش تعامل معاه معامله عاديه، راهو بالحق وقت اللي نحكيوا على اسطوره كيما كريستيانو بالنسبه لي انا لازم معامله تكون خاصه. حتى حتى المشاورات يلزمها تكون معاه. راه اليوم انا خاطر تمشي على كزيز معناتها بالنسبه لي انا في ملاعبي في القيمه الفنيه نتاعو بتاريخ الرياضه. راه الكلام اللي كان حكاه رئيس الوزراء نعتبره مهم برشا على خاطر ملاعبي كيما كريستيانو مش كل مره باش نشوفوه وكل مره باش نلقاو معناتها ملاعبي اسطوره بالقيمه الفنيه هذاك. علاش حمايته يقول لك انا حمايه الملاعبي هذا ديجا في حد ذاتها هي حاجه رمزيه عندها كبيره برشا معناتها بالنسبه للكره البرتغاليه.
0: زيد انا والله امبارح معامله خاصه
16: لا
0: بالحق نحكي هاني نعمل فيك معامله خاصه
16: خاطر تخاف مني
0: اللي اني نخاف من نجوميتك ولا ما نعاملكش كيما نعامل الحاج ناصر وما يما حاجه
16: نسيح عليك كل تلبد انا هكذا ونقولك بك هذا هو التريتمون سبيسيال
13: منه ما تضربنيش
16: رفيق. وراو امبارح حدث كريستيانو خذ الطياره وقت خلط للسعوديه وقت يبدا الماتش داير العباد ولات تحكي على الفولوم تاع كريستيانو اكثر من اللي حكيت على الماتش
0: تاع البرتغال
16: باش تفهم حقها الحكايه. تفضلت من الكوليس يعيطوا له يرقوا مع حل اما هكا تهينوا قدام العباد العباد الكل باش تجي مع كريستيانو.
0: وقت اللي انت اون باراليل فما ماتش نتاع جوبيلي باش تعمل لميسي وحاجه كبيره برشا باش تخرج ميسي ما تنجمش تسمع روحك انت كبرتغال باش تخرج كريستيانو بالطريقه هذيك. وديما نقولها راه المدرب حر في قراراته الفنيه ولكن فما حدود يقف فيها المدرب يقف فيها. لازم الاتحاد نتاع البلاد هذيك يقول له ليه راه هذا سمعة بلاد هذاك صورة بلاد ما عادش ملاعب كورة هذاك إيكون هذاك كي العملة متاعنا معناه مش أنت تجي اليوم باش توسيلها وبعد تهز روحك وتمشي وتقعدك الصورة هذيك. رامي الخبر الموالي عندك حق العلاقة في فقرتك ولا
16: إيش فهمنا احنا في خط تحرير حسيتها تكرار
0: تعطي الأخبار وتسكت
16: لا وكما تحب. أما أنا قلت اسمعني كان عندي فكرة نحطها في وسط الأخبار ونتعادل الفابور يلا سيدي نمشيو للانجلتير. وحسب جريدة تيليغراف الإمارات تهدد بسحب استثماراتها الكل من بريطانيا في حالة اتخاذ أي عقوبة قاسية على مانشستر سيتي. شنية الحكاية سيدك يا بن سيدك؟ مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد النهيان عضو الأسرة الحاكمة في أبو ظبي. النادي هذا مانشستر سيتي متهم ب115 تهمة وتجاوز مالي من 115 تهمة هذه تم إثبات 114 تهمة في علاقة بالتلاعب في أكثر من 900 مليون جنيه استرليني في علاقة بقانون اللعب المالي النظيف. الأكثر من هكا الأندية الإنجليزية الكل في البريمير ليج لهنا قرروا أنهم يزيدوا يعكروا الأمور تجمعوا عملوا فريق قانوني يجمعهم وزادوا شكاوا بالسيتي يقولك حتى احنا تضرينا اللي كان مشي يجي الثاني كنت نجي له اللي ملعبش شامبيونز ليج ولا واحد وفما حتى أندية قالك كنتش نهز عمتها الشامبيونز ليج والعقوبات كل ما كيك والعقوبات باش تكون بين خطايا كبيرة برشا إلى حذف نقاط وتنجم توصل حتى إنه مانشستر سيتي يهبط للدرجة الثانية الإنجليزية ويتنحاولوا جميع الألقاب في الفترة ما بين 2009 و 2018. ولهنا الحكومة الإماراتية دخلت وقاعدة تحاول إنها توقف العقوبات في حد الخطايا المالية لا أكثر ولا أقل.
17: أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان نشره أمس أن لجنة مستقلة خلصت بعد سنوات من التحقيق وجلسات الاستماع إلى ثبوت جميع المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي إضافة إلى ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق. إذن يعود النزاع إلى ديسمبر 2018 حتى فتح البريمير ليج تحقيقا في حسابات النادي قبل أن يوجه إليه الاتهامات رسميا عام 2023 فيما بات يعرف إعلاميا بقضية 115. هو ملف تطلب 4 سنوات من التحقيق أكثر من شهر من جلسات الاستماع آلاف الصفحات من إفادات الشهود والخبراء قبل أن تقر اللجنة بثبوت 114 مخالفة منها.
0: والحديث على تدخل سياسي من الحجم الثقيل حاتم الأسرة الحاكمة في أبو ظبي تهدد بإيقاف الاستثمارات في بريطانيا إذا تم المس بالمسؤولين على مانشستر سيتي. السياسة والكورة التداخل تقريبا صار عملة مهوش نادرة بتاتا في عالم كرة القدم.
13: أي هما الاستثمارات متاع سيتي في إنجلترا معناها فوليوم كبير ولو أنه سيتي راهو لفرانشيز ما هيش كان في إنجلترا موجودة في أوروبا الكل في حتى في إسبانيا دونك ما تنجمش هي تستغنى على خاطر الانفلونس نتاعها على الفوتبول. بالفوتبول راه عندك انفلونس بوليتيك تحب ولا تكره وكنشوف السياسات تاع دول الخليج خاطر عندهم الفلوس فما باريس سان جيرمان فما في انجلترا فما سيتي ظهر لي ألمانيا من يمكن الدول القلائل اللي مسكره اللعب. دونك صحيح كي تتهدد بسحب الاستثمار الاستثمار تولي يسمعوها. الخطايا المالية ما يقلقوش، مش كيما تطيح هذاك تطيح ايكيب الدوزيام ديفيزيون والبوبلي الجوريديك اللي باش ينجر عنه. لكن راهي هذا كان تهديد، خاطر زاد السيتي عنده ديزانتيري كبار، اذا قتل انا خلص دي مليار دو دولار معناه خطايا، اما ما طيحليش ليكيب سي كو لانفستيسمون اي رونتابل.
0: لانفستيسمون اي رونتابل وصوره تبنيت على السيتي زاد. اذا كان انت بعد مشروع صرفت فيه الاف المليارات، اكثر فريق يصرف في العالم تقريبا، خاصه بعد قدوم غوارديولا، جي انت فجاه طيحك المشروع، معناه طيحت مع عشرات الالاف من المليارات. ننتظر قادم الاسابيع شوف شو يصير في الموضوع هذا، ولا وين ونستبعد جدا انه يتم معاقبه السيتي بالطريقه اللي تنتظر فيها برشا عباد، يعني باش يهبط للدي دو وغيره كذا، مستحيل.
14: السيتي كان جا تشيلسي راهو يصير فيها اكثر من هكا، كما السيتي خاطر الضربه باش تكون كبيره برشا، خاطر ملاعبيات عمرهم ما خموا في نهار انهم ينجموا يتيحوا للدوزيام ديفيزيون. ملاعبيه كيما هالاند يخلص في 400,000 جنيه استرليني في الجمعه، كان يتيح دوزيام ديفيزيون وتنقص المداخيل راهو باش تزيد تدخل في مصايب اكثر واكثر، وكيف كيف القانون هذا باش يزيد يطيح.
0: نختموا ونتيروا لاسبانيا، نختموا بالخبر جينا من مدريد التفاصيل.
14: يلا سيدي نمشي على
0: الدائرة كيفاش ترنا من
14: مازال ما هبطنا
4: الاخراج في العالمية
0: ايش قولك
4: اخراج في العالمية
0: ترنا من انجلترا مشينا لاسبانيا.
14: لا تيريساج يا سيدك في اسبانيا، وفكرة جديدة جينا من ريال مدريد اللي دخل في عالم الحيوانات الاليفة، ولا بيع ولا يبيع في مريول رسمي للكلاب بالتعاون مع اديداس. المريول الذي يتباع تقريبا نحكيه على 35 يورو، وكانك ابوني وكذا في ريال مدريد يتيح لك يولي 30 يورو. والغريب والمفاجأة الاكبر انه القميص هذا هو بيست سيلر في ستور نتاع ريال مدريد، معناه نحكي تقريبا كان الريال يبيع 100,000 مريول ينجم يدخل 3.5 مليون يورو. باش تفهم مدى اهميه
0: المريول الكلاب
14: ديريفي بالضبط، بخلاف كان الكلاب
0: 10 مليارات مريول الكلاب
14: 10 مليارات الكلاب هكا نحكيوا على اهميه الحكايه هذه.
0: بشوف العقليات احنا هناك نحب نوجين مريول جمعيه منافسه لبسوا الكلب ولا الحيوان اخر زعما اهانه للمريول. ابر ريال برودوي وبيع كوميرسياليزي وباركوتينغ و10 مليارات من الناس المغرومه بالحيوانات
14: وبس سيلر، ونحكيوا على انه مش مربوطه حتى بالبوبولاسيون وعدد السكان. خذينا بار اكزومبل البرتغال اللي فيها ثلاثه انديه فرق الكبيره نتاعها في علاقه باللي برودوي ذوما ديريفي اللي كيما ملابس نحكيوا حتى بورتكلي وكذا وحاجات بسيطه ديكوراسيون في الدار. نحكيوا على بنفيكا يدخل في اول 6 اشهر من عام 2026 11.5 مليون يورو، نحكيوا على 34 مليار. بورتو 7.5 مليون يورو، وسبورتينغ لشبونه 4 مليون يورو فقط من اللي برودوي هذوما مراول وكذا وديكوراسيون واكسسوار وكذا وحاجات بسيطة ومتاع مارشندايزنج.
0: نحكيو تقريبا 40 مليار بفلوسنا بنفيكا هذه
14: الولاية. بنفيكا 6 اشهر بعد كمان عام.
0: بوبولاسيون تاع البرتغال تقريبا نتاع تونس، معناه لو شوا نتاع البرتغال ذكي منك، معناه نحكيوا على 12 مليون مواطن نجم نقارنوه بتونس. شو بنفيكا قداش تدخل 40 مليار من لي برودوي ديريفي، شو احنا قداش ندخلوا من لي برودوي ديريفي اللي احنا مالوريزمون معناه راهو ساعات ينساو حتى باش يحضروا المريول الجديد ويهبطوه في وسط السيزون، لو كان رمو تخدم على الصيف وتخدم على التوانسة اللي يعيشوا في الاترونجي كيجيو قبل ما يروحوا باش هز مريول جمعيته الترجي الافريقي كذا. شو العالم فينا اخترنا البرتغال نفس البوبولاسيون.
16: هو مدريد باش تشي مريول نتاع ريال مدريد راهو تقاب 120 يورو، معناتها المريول بخلاف انك تزيد النومرو كل نومرو تزيدو، معناتها كان تحب تعمل نومرو من تالي
0: كل واحد في قلبك اللي شريته لاحمد وانت فلوس كوفيت وقت المريول ظلوا 40 يورو طلب وخلوا زيد لي مريول
16: هذاك علاش معناتها بالحق باش تفهم قيمه الماركتينغ وقت اللي تحب تسوق معناتها فريق كيما كبير. كيف هما بالنسبه لهم هما الحيوان راهو سيمون بردو فامي بالنسبه اليوم، هما كان يبي خذيه الصغير ولا خذيه حاجة عزيز عليه باش يلبسوا المريول.
0: عندك مليون ريال؟ لا تحب الريال
4: عندي اما مشين رفيق
0: والله مضروب نجيب لك واحد لبري
4: ما بتاع الكلب هذا شخص طبا ترابيشي واب لا قد نجيب لك المريول هذا المريول هذا حاجة بتاع الكلب
0: نجيب لك المريول الاخر يزيك
4: هنا عرف عقليتك يا ولدي وعليش ما تقدمناش نحن بالبرودوي بالاشكال هذي والاسئلة هذي
0: اشكال انا معناها
4: حشيك بالاشكال عندنا الاسئلة هذي وكل
0: اما انت قبل الاسئلة قلت الاشكال
4: معناتها الاشكال العقليه الشكليه
0: برنس كلمه بربي على حكايه لي برودوي لانه انت قريب من الموضوع هذا وتعرف بعد ياسر حتى كان قادر نروح احنا بالاهلي والزمالك راه مش بنفيكا
18: طبعا الماركتينغ ولدي لازم الناس تخدم يا اخي ما فهم مع الناس سيرفيس ماركتينغ في كل جمعيه لا على المريه ولو يستناو في لا يا ولدي 200,000 حاجه تستعملها تو فكره الكلب هذا الكلب حيوان اليف في ديار الناس الكل تو والناس تخيط اما الطفله اللي مربي الكلب ولا الراجل اللي يحب الكلب نتاعو يدبر له يخيط له ويعمل له ايه كي يلقى حاجه مزيانه
0: وحلوه يبدا مغروم بالكوره بالنسبه ليه برودوي يتشري
18: ونخرج وقت كنا نحوس بالكلب حشاكم سمحنا تو نحكيوا على الكلاب نحوس بالكلب مره في الجمعه نولي كل يوم نحوس به عليه اتفاخر به لابس مدول الجمعيه وشيخات يا ولدي راهو الماركتينغ دراسه راهو علم ويلزم نستغلوا
0: عشاق الكرة الناس المجنونة بالكرة لو تنجم تسوق لهم برشا منتوجات ناس تحب يصرف فلوسها في حاجات تابعة جمعيته أنا قلنا شو بنفيكا قداش دخل نجم نقرب جمعياتنا هنا سيفري موش نفس البوفوار داشا معنا للناس اللي كتبت الرمارك أما زيد المقارنات لا تستقيم رو فريق على فريق يدخل 200,000 دينار في العام معنا برودوي ديريفي وقت الناس دخل في 40 و50 مليار سنويا بعد الفاصل نسمعوا سندريلا والبوكس نيوز نعود بعد لحظات
12: خليك قريب فيم ورجعين
5: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان ان سول تليفون
19: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
20: اما كي تتقص عليك الانترنت
19: تولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
21: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
22: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
12: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق ولي رف مجار
0: 48 دقيقة صديقنا ماضي يوسف يقترح اسم الروبريك رامي اعطيونا اقتراحات عاد ما جوناش برشا اقتراحات الاسم اللي اقترحه صديقنا ماضي يوسف نجوم الملعب مع رامي للأمانة طويل شوية ما يوسف
4: ما تعدى موهبة الحس
0: صحيح نجوم الملعب مع رامي شوفونا أفكار أخرى في علاقة بالتيتر بالعنوان متاع فقرة رامي في الاثنين نمشيوا للبوكس نيوز بيساوت سندريلا
12: بوكس نيوز
0: سندريلا والخبر الأول نحكيه على عودة الفنان فضل شاكر اللي تأكدت بتدوينة السعودي تركيا الشيخ ثم بالفيديو لفضل شاكر تفاصيله
23: وبكلمتين رمز واحد عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركيا الشيخ الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الاهتمام وين بعد ما سمعنا أنه تم تبرئة فضل شاكر واليوم حتى فما كلام أنه فما عودة لفضل

0: 21 أكتوبر، وهكا نحكيه على عودة فعلية لفضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل عن المسارح مدة 14 عام.
1: فضل شاكر يعود. قبل هذا بعض العناوين، صديقنا ماب هكا الكونية متاعو على اليوتيوب يقول كورة على الطاير. صديقنا دالي يقول انتم تحكيوا على مشاكل العنف وكذا، علاش ما تحطوا تيتر الفقرة الرياضة أخلاق أو لا تكون؟ الرياضة أخلاق أو لا تكون. نبذ الملاعب صديقتنا نجاح، إلى حد الآن هذوما العناوين
2: ماشية للعالمية فقط. الحاجة عطاها ستار نيوز.
1: ستار نيوز. يلا، عودة فضل شاكر لسندريلا كانت منتظرة بعد مغادرة فضل شاكر للسجن وما عادش في الإيقاف، ثم سمعنا أنه غادر لبنان، ثم كان تكتم على الوجهة، قال قطر، قال السعودية، ما كانتش فما تفاصيل ثابتة 100%. ثم اليوم تكلم فضل شاكر، قبله بساعات كان عمل تيزينج تركيا الشيخ أبو ناصر كما عيط له فضل شاكر، واليوم تأكدت العودة. الحفلة انتظارات كبيرة، كيف سيخرج فضل شاكر للجمهور؟
0: أكيد باش يخرج بحفل جماهيري ناجح فنيا وجماهيريا، حبينا ولا كرهنا. فضل شاكر عنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا برشا، وكما قلت في السابق تأكد هذا بعد عودته بغنيته معناها اللي يرجع بها للواجهة، وتركي الشيخ قناص. يعني اليوم نحكيه على موسم الرياض اللي هو اليوم صار وجهة للفنانين، يعني أكبر الفنانين يتمنوا أنهم يعتليوا مسرح الرياض ويغنيوا في موسم الرياض على خطر حفلاته ناجحه 100%. فضل شاكر اليوم نحكيه حتى من قبل ما يخرج الاخبار انه باش يرجع نهار 22 اكتوبر، احنا معناها سامعين انه باش تكون العوده من خلال موسم
1: عندها مصادرها سامعين. بركه سامع ما سمعنيش
0: خرنيش سي رفيق
1: كلام ابو ناصر.
3: ناصر
0: ما كلمنيش ابو ناصر.
1: اكيد اكيد
0: يتفاعل راهو مع الجمهور التونسي والصحافه التونسيه.
1: يسمع
0: استار
1: ما يفترش ما يفترش. يلا
2: الحرم
1: يودي قص على العمر نتاعو ويقول لهم أستر كمل.
0: المهم اليوم نستناو في عودة فضل شاكر، وانا متأكدة انه باش يكون حفل ناجح على جميع المستويات.
1: ان شاء الله يكون حفل ناجح لحباء فضل شاكر. جمهور ساينس باش يكون اول لقاء، باش يكون فما وحشه كبيره، باش يكون لقاء نتاع هو متوحش الجمهور. نتصور تراك كبير الفضل شاكر
2: عوده
1: ما موقفش قدام جماهير كبيره، ما طلعش على مسرح والجمهور متوحش يراه في حفله، خاصه انه كي غاب قاعد ينتج في الاغاني وقاعد ينجح ويقدم للناس في نجاحات.
3: هو العوده نتاعو محضر لها تو عنده عامين معناها بشوي بشوي بالغنيات اللي خرجهم، لكن لافونتاج كونه باش يغني قدام الجمهور السعودي، معناها العوده نتاعو مش باش يغني قدام جمهور لبنان. في لبنان بوتيتر كانوا ناس تدخل، كانت ناس تعارض، معناها لو كونسير كان عمل العوده في لبنان في بيروت ما يكونش معناها هادئ، خاطر جيماجين غاديك فهم برشا عبيدرة ومزيلوا التوى معناه ما همش مسامحينوا على اللي قالوا على اللي عملوا على الانفلونس. العودة بطبيعة والعودة متاعه سيغمان بشي غني حاجة قدم، لكن عائد زاد الجمهور يستنى بشيراه اون لايف في غنيات اللي حبوهم، معناه الغنيات وعنده مواقده خمسة غنيات ضربوا بالقدام
1: مينيموم
3: وقاعدين يتعاودوا، دونك هذاك الشو فاتر سا اون بلوس راهو معناها توت كومباريزون راهي عوده كما تقول عبد الحليم من عبد الحليم لتو، معناها باش تتويا الانفلونس. حتى جورج وصوف ما وصلش للنوتوريتي هذا، خاطر ريت الغياب الى كري لو مونك والمونك
1: كري لو ديزي اكثر من غياب. معناها قصه نتاع ستوري تيلينغ نتاع كل فنان يولي متهم بالارهاب نتاع بعد تقريبا في مخبأ سري قرابه 13 ولا 14 عام، فما حكايه معناها فما ديو ديبا
3: فما الفنانين اللي وراهم حكايات كيما شابلين كيما ازنافور معناها كيفاش هرب من الحرب الى اخره. دونك هذوما نو سيلمون معناها هما موهوبين معناها وعندهم الفن نتاعهم يدافع عليهم بلس الجانب الانساني، حتى ولو انه فضل شاكر يعني فما لي دو كوتي، فما الباهي والخايب، فما العباد اللي باش يتسائلوا بوتيتر نهار يقولوا ابري تو اسكو معناها نسيش الفن نتاعو وش فعلوا في اللي عملوا الاخر، هذا سؤال كبير.
1: نهار اخر باش تسال يمكن مره اخرى وباش تطرح ديبا، اما اليوم حتى واحد ما باش يتسال في الحفله، الناس ماشيه تحتفل وماشيه باش تشوف هذا الشاكر بعد سنوات من الغياب شخصيا بالفيدباك اللي شفته على غنية

0: الناجحة ولا عودتوا على الناس اللي تبعت الحكم أنتظر أنه بش يكون حضور جماهيري رهيب في كل بلاد بش يمشي لها اليوم فضل شاكر بعيد على كما قلنا القضايا ومسار لا ما حضرتلوش حتى مرة إن شاء الله يا ربي نحضر له إن شاء الله ربي يعطينا الصحة ويعطينا المال والرزق في أحد يمشي قصة سيكرة ويمشي له إن شاء الله
1: إن شاء الله سيكرة شنية خليف شبهة في كارتاج ولا طيب يبعثوا لك الصفار إن شاء الله تمشي مع نزار السعودية علش لا وجه إعلامي تعطي هيبة للحفلة وتعطيها بعد تسويق
2: خايفين لا يفتك الأضواء من
0: فضلك
1: امشي امشي امشي بربي أدعوك امشي خلينا نتكلموا نحن قد نحبوا نحن
0: بعد الفاصل بعد الفاصل باش نرجع نحكيوا على أخبارنا في تونس نحكيوا على وليد صغير توفى ربي يرحمه ربي يصبر عائلته إن شاء الله وربي يجعلوا آخر الأحزان بالنسبة للعائلة ذي من حاجات من السيناريوات اللي توجع برشة تبعث ولدك يقرأ يجيك تليفون ولدك توفى تقريبا هذه حصيلة الحكاية تفاصيل من بعد ما مش يتبدل شيء الكارثة صارت الطفل مات والأم والبو فقدوا ولدهم ربي يصبرهم وإن شاء الله يا ربي آخر الأخبار هذه اللي نسموها تفاصيل الحكاية قدر الإمكان قدر المستطاع لأنه الحكاية ما زال في التحقيق نحاول نحكي فيها بعد شوية
3: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبخي
4: مونوبخي ديما معك
5: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون أريدو
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو
4: أريدو طور عالمك
3: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام صوتكم في جابس على 99.1

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باشا وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30. رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 58 دقيقة موصل معكم الرحلة في الرف ماج، موصل معكم في الأخبار، الأخبار الموالي من غير ندخلوا برشا في التفاصيل. سندريلا يلا.
3: والأخبار أليم كما قلت أنت أسفر عن وفاة التلميذ البالغ من العمر 10 سنوات. الحكاية جينا من فريانة من ولاية القصرين، نسمع التفاصيل من عند الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي زياد تليلي.
4: استقينا جملة من المعلومات منها أن الحادثة صارت في على الساعة 3 ما بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة. التلام بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا، معناها يحطوا في كرتابلهم معناها في الطاول، يحوزوا في الطاول. حط كرتابلته في الطاولة الأولى، معناها البنية بارامو معناها الديز والدافعوا معناها مع بعضهم. طاح لولاية الداخل بدأت التلام تعيط، ما تعاركوش لأنه ما يعرف حتى حد، وحسب المعلومات متاع التلام لأنه متدافع، عملية تدافع. الديز والدري الديز والولاد معنا تلام بديزوا معنا على الطاولة الأولى. الظاهر أنه تم جبدين اسم لم ما نعرفش لغيات علاش، خاطر أمها ربما أم البنية التلميذة تخدم غادي مثل ما حد سبب علاش في جبد اسمها الإدارية. الإدارية بشهادة الناس كل أني موجودة في بيروها، سمعت كيما سمعت الإداريين معنا الطفل داخل طلعوا يجروا معنا يلقوا لي الداخل معنا ما أبطوه ما وصلوه للسبيطار. الله يرحمه معنا الوليد معنا فارق الحياة، ما نعرفوش في الطريق في السبيطار. هذا يثبت الطبيب الشرعي إن شاء الله.
2: ربي يرحمه وينعمه، ربي يصبر عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كن فما أكثر تفاصيل تقرير طبيب شرعي، تتعرفوا أكثر تفاصيل في قادم الساعات في الديوان. غدوة نرجع بتدر كن فما جديد نعطيه ونكتفيه بهذا القدر. نحب نحكي في نقطة برك، أنا باش نبني في نقطة برك لهنا، لأنه العمر ما يسمحش باش نحلوا برشا، ما هيش ظاهرة متاع عنف بين صغار ولا لا لا، من لهنا على علاقتنا والنصائح اللي نعطيهم لأولادنا كي يمشيوا يقراوا. حتى أنا بوذني نسمعوا من الأصحاب ومن العباد ومن كي دزك دزو، كي يضربك أضربه ما تسكتلوش. هذا رو يتقال للأولاد صغير، رو النجم ولقدر الله نخلطوا للحاجة هذه. مش معناها أولياء الطفلة هما قالوا هكا، من أحكي عن جنرال يجب نوعي أولادنا أنه كان دزك ولا دزتك امشي إشكل سيدي وسيدتي، ضربك امشي إشكل سيدي وسيدتي. رو مش معناها كي تربيها لأنه كي دزي دز وكي تضرب يضرب، رو باش طلع قوي شخصية، رو قد تصير كارثة على الناس الكل، لأنه صغير ما يعرفش يقيس، ما يعرفش يقيس المخاطر بتاع البقعة بتاع الحاجات اللي هو قاعد فيها. كلمة صغيرة حاتم وأنا مر ربي يرحم.
5: هو المدرسة هو يلزم يقعد آخر مكان بيزيبل، معناها هادئ، ما يلزمش فيه، ما نتعاملوش فيه كما الشارع، ما يلزمش فما تصرف شارع، تصرف معناها بصفة عامة. مش القضية دي، هذه حادثة أليمة، وأسبوع تعدى على الطفل التونسي وأسبوع معناها صعيب برشا. ترقى الأحداث الكل من الحادث البسيط من العنف، من يلزم الأولياء يدي نهار العمل الكل تتشكى، الناس الكبار تتشكى، ما عادش يزيوا، كفوا عن الشكوى وكفوا عن التشكي، كفوا عن حالة الإنكار. احكيوا مع أولادكم، راه الأولاد مسؤولية الجميع، مسؤوليتي أنا، ولدي مسؤوليتي، حتى ولد جاري كي بكلمة باهية راهو مسؤوليتي. رانا المسؤولية يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل، سينو راهو كان باش نواصلوا هكا باش يفلتوا منا. ديجا فلتين هما فلتين أشواط، كان يفلتوا منا تكنولوجيا ويفلتوا منا أخلاقيا ويفلتوا منا بيداغوجيا، الله على الدنيا السلام،
2: على الدنيا السلام. وخويا زيد الردوا بيننا، تو أنا كي سمعت السيد تكلم المعلم قال هي العادة أنه المعلم يخرج يمشي للكلاس الأخرى ونتوندون المعلم الآخر يجي باش يدخل للكلاس هذه يفوتروا فيه ان سيستيم اللي 30 تلميذ ولا 40 تلميذ ما يقعدوش 15 دقائق وحدهم في القسم مهما كان يلزمك تلقى شنو صعيب يلزمك تلقى سيرفيون واقف سيرفيون يقف بالوقفة متاعو يراقب ثلاثة كلاسات يبدأوا لاسكين بعضهم جودي نامبورت كوا انت والمكتب كيفاش لانه صغار هيجين غير مسؤولين بالنسبة ليهم خروج المعلم والمعلمة فرصة متاع تحرر باش يطلع فوق الطاولة باش يطلع يشتح باش يطلع يلعب هذا عنده كوس الاخر عنده كومبا الاخر عنده ما نعرفش درا شنو ما يقعدوش 10 دقائق ولا 5 دقائق وحده مانيش نحكي على المكتب هذا بالذات معناه لازم لو سيستيم اللي يتحط اون بلاس يلفي كوس صغار ديما مراقبين من اللي في ساحة المدرسة للي يمشي يقرا للي يعاود يرجع قدام الباب باش يروح وان شاء الله نسلموا من هالحكاية نعاود ونقول لانه الجملة انا

0: سيسو القلعة الحمراء والبيضاء اللي تأسست في أكتوبر 4 أكتوبر 1920 اليوم 106 عام على تأسيس النادي الإفريقي. مانيش نقعد نذكر بالماضي العريق للنادي هذا بأمجاد النادي هذا 14 بطولة 13 كاس دوري رابطة الأبطال الإفريقية بطولة عربية الأندية الأبطال كاس أفرواسيوية 3 سوبر تونسي. وهنا نحكيه على فرع كرة القدم وفقط بقية الفروع كانت لها صولات وجولات من الكرة الطائرة واللاعبين الكبار اللي مروا على النادي الإفريقي في اللعبة هذه الكرة اليد والجيل الذهبي على الأقل اللي عايشت وين اللي شفت فيه رياضة سانة ووليد بن عمر وعلي مادي وغيره من الملاعبية الكبار وقبلهم لاعبين أخرين للكرة السلة الكرة القدم وسامي كبير يعرفهم ناصر أكثر مني أكيد ينجم يسميهم. أنا عايشت السليمي والرويسي والفترة هذه كمتاع التسعينات حتى لليوم أسامي كبيرة قبل تعديت بالنادي الإفريقي. عيد ميلاد سعيد الأحمر والأبيض عيد ميلاد سعيد الجماهير للمسؤولين انتهى وإن شاء الله الإفريقي مزيد من التألق. كلمة
1: ناصر من نجم نكون كان نهني جماهير النادي الإفريقي اللي جماهير العريقة هذه اللي خلات الفريق هذا العريق الكبير حتى في الفترات الصعيبة أكدت الجماهير حبها وانتمائها للفريق هذايا اللي فريمون معناتها كل محب للنادي الإفريقي عنده كل الانتماء اللي تتمناه كل سوبورتير متاع جمعية من جمعيات اللي موجودين في العالم كامل. معناتها الحب هذايا اللي يخلي النادي الإفريقي اليوم من أعرق الفرق اللي موجودين في, في, في, في تونس. الفريق هذايا اللي أنجب عديد الأسماء وكان زاد في وقت مش بعيد برشا كان ديما يعطي ملاعبية ليكيب ناسيونال واللي نجحوا في ليكيب ناسيونال صادق ساسي لطفي المحايسي برشا ملاعبية كبار خالد التويتي سامي التويتي حاجي البياري ملاعبية كبار كانوا في النادي الإفريقي مسؤولين كبار كل الناس اللي أشرفت على النادي الإفريقي في المرحلة هذه الكل. إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق الفريق الكبير اسمه النادي الإفريقي.
0: كلمة برنس
2: مبروك مبروك النادي الإفريقي 106 سنوات مش شوية وإن شاء الله 106 سنوات أخرين وأجيال أخرى تعيش أكبر فرحة بالنسبة للتوانس الكل. الاستقبال العظيم خليني استعمل كلمة العظمة لله اللي لقاها النادي الإفريقي في ليبيا. هذه قيمة النادي الإفريقي هذه قيمة الفرق الكبيرة في تونس. النادي الإفريقي مبروك عليك 106 سنوات مبروك على جماهير النادي الإفريقي مبروك على تونس الكل عنا جمعية في قيمة النادي الإفريقي.
0: مبروك مرة أخرى لجماهير الأحمر والأبيض مبروك للاعبين للمسيرين والكل من ساهم من قريب أو من بعيد في كتابة سطر من أسطر تاريخ هذا النادي العريق اللي اسمه النادي الإفريقي. عملوا الفوز بالبطولة النادي الإفريقي وكانت بطولة تستحقها جماهير الإفريقي اللي استنت برشا وعطت برشا وصبرت برشا وأمنت برشا ودزت برشا مع الفريق وضحت برشا ولليوم كل الفرق كل الناس تؤكد أن جمهور الإفريقي جمهور مشهود ليه بحب جمعيته. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد للأحمر والأبيض وإن شاء الله العقبة للألف سنة ومزيد التألق والنجاح للنادي الإفريقي. بعد الأخبار نرجع نكمل النص ساعة الأخيرة من حلقتنا لليوم.
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

l'essentiel de l'info. Flash News. مجاز التاسعة عادي وانا في مع السلامة. مركز ونهوض بالصادرات وكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت ينطلقان في تنسيق العمل المشترك لفتح أفاق تصديرية جديدة أمام المؤسسات التونسية ضمن التحضيرات الخاصة بالبرنامج الترويجي لسنة 27 و2000. وضح مركز ونهوض بالصادرات في بلاغ له أن التنسيق جرى خلال جلسة عمل انعقدت الأسبوع المنقضي وخصصت لاستعراض الأنشطة الاقتصادية التي تنظم

0: كونكت لبحث سبل توظيفها لخدمة الشركات في الأسواق الدولية. وبين المركز أن المباحثات ركزت على القطاعات الواعدة القابلة للتدويل وتشمل التقنية المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والصحية وصناعات الصيدلانية إلى جانب النقل واللوجستيك وصناعات البحرية بما يسمح بتنويع الوجهات التصديرية. ديوان تنمية الجنوب ينظم اليوم وغدا بمدنين أيام الاستثمار المستدام وشمول المالي بولايات الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان قدمت أمس خدمات وفحوصات طبية واجتماعية لفائدة أكثر من 4700 منتفع من متسكني 4 معتمديات بالولاية. وشارك في هذه القافلة حوالي 100 إطار طبي وشبه طبي من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص في مجالات متنوعة ساهموا في تأمين الفحوصات وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى. في العالم، وزير التعليم الفرنسي يعلن تعليق دراسة اليوم الاثنين في عدد يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد. أوضح الوزير في تصريح لإذاعة فرانس أنتر أمس أن اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى عدم توفر شروط السلامة وتصاعد الهجمات التي استهدفت العاملين في القطاع إثر تحول التحركات إلى أعمال عنف نهاية الأسبوع. وبين أن 24 مؤسسة تعليمية تعرض إلى الحرق أو التخريب المتعمد مسجلا إصابة 78 شخصا من العاملين بقطاع التعليم جراء اعتداءات متعمدة استهدفتهم بسبب صفتهم المهنية وهو ما اعتبره أمرا غير مسبوق. تراجع اليورو إلى ضعف مستوياته منذ مي 2025 مع تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر السياسية والمالية داخل منطقة اليورو ما دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مواصلة خسائرها أمام الدولار وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. وانخفض اليورو بنسبة وصلت إلى 0.8% خلال التداولات الأسيوية اليوم وسط موجة بيع قادتها صناديق التحوط بحسب متعاملين في السوق.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1
1: أليرت البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نصلي مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. السلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع. برشا تفاعل مع الفقره الجديده نتاعك بلا هوادج رامي. بلا هوادج تاروزيه بلا هوادج.
1: لا محرز اعطاني اسم باهي قال لي سموها رافال سبور. رافال سبور
0: اوكي رافال
1: برشا وكا ردك بازوك وكا خويا. تحيه الرائد وامل بنتهم عيد ميلاد سعيد لبنتهم ريحان تعمل عامها لول ان شاء الله تربى في عزكم يا رائد وامل وربي يفضل لكم البنوته العزيزه ريحان محلاها الاسم
0: ربي يفضلها وشرع عيد ميلاد سعيد ريحان وربي يعطيها الوقت الطيب وي بابا
2: ديديكاس عيد ميلاد زاد اليوم مدام هند. مدام هند هي زوجة سي مختار بوان اوبتيك
0: احلى
2: مدام هند يقولها هندوده وكذا. مدام هند ان شاء الله كل عام تحيي بخير وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم
0: صغيرة. ربي ان شاء الله يفضلهم لبعضهم ويدوم العشرة. تحية لصديقنا مختار وتحية لزوجته مدام هند وربي يفضلكم لبعضكم ويدوم فضلكم الصغيرة. يلا نمشيو تو سويت للكويز. كويز رايحة دبي. من هو الزعيم الفرنسي الذي اغتيل سنة 1914 بسبب مواقفه المناهضة للحرب ودعوته للسلام؟ زيدون
3: جون بيير
0: شنو؟ اي جون بيير مي اللقب؟
1: لاغاف.
0: جون بيير لاغاف برنس
4: عنده علاقه بتونس راه مشي عليا لسه.
0: اي
4: مشي عليا
0: ناصر
5: شارل دوغول
0: لحظه سندريلا
5: شارل دوغول
0: الان سافاري مش غادي
1: بليزير رفيق بليزير.
0: عندك جواب انت؟
6: يمكن مانيش
0: قول
6: كليمونسو.
0: لا
1: مون فلوري
5: كليرمون فوري.
6: جول فيري.
0: لا الباساج
1: باستور.
0: الباساج
1: لافاير.
4: غاريبالدي.
0: جورج جواب صحيح. مش امور معلومات هذه امور شكون يسركل على الثقيه
6: اكثر. سيبري جورج
0: جواب صحيح. رامي الفراتي السؤال الموالي نقطه رمرومه.
7: بعثوا لي قالوا لي قول له
0: شكون
7: سبور مع سندريلو.
0: سبور مع سندريلو حلو.
5: حلو
0: سبور مع سندريلو. يلا زيدون.
8: اي اخوي
0: من القائل إذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا أبدا الاستسلام؟ لازم تفرض علي الحرب، مستحيل تفرض علي الاستسلام. ناصر شكون؟
5: خالد ابن الوليد.
0: خالد ابن الوليد.
1: بيك عكجت لماذا يا ناصر؟
0: لطف عليك يحسك في وسط الكلمة جات وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف 10 مرات قلتها اما ذاك الاحساس يكون ماشي
5: خالد ابن
0: وليد. يلا برنس
4: خورتشيف روسي.
0: خورتشيف زيدون.
8: طارق بن زياد
0: سندريلا.
7: عمر المختار.
0: سندريلو.
5: مالكوم اكس
0: لك الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
6: اللي فتح القدس هرب عليه
0: صلاح الدين الايوبي. كل الاجوبه خاطئه ونعطي انديس. الانديس رقم واحد. الانديس رقم واحد اللي يقول له اللي يربح. كشري
5: سادات.
1: عبد الناصر.
0: جمال عبد الناصر. رامي الفرات. رامي الفرات جه النوم والله كي عملت لها هكا ونديرينا وامشي
7: ركض.
0: يلا زياد نقطتين رامي البقيه اصفر. سي اونتو مي سي كوم سا. زيدون مسم انثى الطاووس بالفرنسيه ما يتكلم حد.
8: هو الطاووس بالفرنسيه ما عنديش.
0: ابدا بالطاووس انت.
8: لا لا لا لا.
0: يلا
8: ورحمه بابا. نعم
0: يا ودي يمشي
8: يا ودي في البلفيدير ساعه تبقى
0: الطاووس.
4: هذاك هو.
0: يلا
8: ورحمه بابا.
0: عرفوا ديما فما شكون يبيع ريش وقدام البلفيدير. سابقه ما تصير كان في تونس.
8: لو نارسون الانثى
0: تعرفوا ولا ما تكلمش؟
4: لا باش نضرب باك كذا. باون
5: نارسون باوس
7: بيون
4: لو بون
6: تتكتب
1: باون.
0: والانثى
7: بيون.
6: عنده اسم هربت عليه زاد بالحق ذكر مشي
5: ما تجاوبش
6: وجاي على
0: زيد.
1: بيون
0: شتي تنطق
1: باون
0: بي ا او ان ان او بون. جواب صحيح حاتم زياد لك النقطه.
4: انا نطقتها بالباون.
0: السؤال الموالي
7: رفيق سامحني انا قلت
0: حتى البرنس جواب صحيح. انت قلت بيون لا هو صلح من بعد، هو صلح
3: هو صلح.
0: يس السؤال الموالي زيدونا.
6: عندك حيوان اخر زاد فرد مشكله الفون تعرف ولد ولد السائق تكتب فون
0: اف ا او ان زيد. شكرا على المعلومه حتوم، ولكن رامي في الصدر. السؤال الموالي ديما صعب عليه العشرة دقائق خرجوا مسرة. السؤال الموالي زيدون، السؤال يقول حرب الأفيون هي معركة صارت بين دولتين، شكونو شكون؟ يلا
6: تطلع حرامي
0: يلا زيدون
8: ان شاء الله يطلعها ربي معك يا رامي.
0: يلا زعمو حقرو كيف يطلعها
8: على اساس عنده
0: هو. يلا يلا زيد.
1: العراق و
0: سوريا
1: وامريكا. حرام
0: عليك. العراق وامريكا برنس.
4: مصر واثيوبيا.
0: مصر واثيوبيا.
3: مصر والسودان.
0: مصر والسودان. لحد ان كل اجوبه خاطئه، ونزيد نسهل ما فماش بلد عربي في الحرب.
8: فرنسا وبلجيكا.
0: فرنسا وبلجيكا.
6: علاش سهل؟
0: لا ما همش فرنسا وما همش بلجيكا، زوز غلطين. صديقنا امان العبيدي ولا صديقتنا عطات الجواب الصحيح، برافو امان. رامي
8: نعرف اساله
0: لا يلا
8: لونجلتير وايرلندا.
0: لونجلتير وايرلندا
6: بلاد صحيحه جابها وبلاد غلطه. لونجلتير والصين
0: جواب صحيح. هاتم بالحاجه. حرب الافيون الاولى وصارت الثانيه، الأولى 839 842 ألف بيان سور، والحرب الأفيون الثانية 1856 1860. اندلعت الحرب الأولى بين الصين وبريطانيا بسبب فرض بريطانيا لتجارة الأفيون في الأسواق الصينية.

0: برنس
1: الفونس دودي
0: الفونس
1: الفونس دودي دي اي دي او تي
0: سندريلا
2: غارو
0: غارو رامي
3: فيكتور هوغو
0: فيكتور هوغو
3: لو غران لو غران فيكتور هوغو
0: لو غران زعما قريب له اكثر
2: لا لا لو غران هو ماشي معاه في الخبز
0: ما رامي يعرف وما حتمي ماني هيك هو هو فيكتور فيكتور هوغو جواب صحيح نقطة رامي نقطة حاتم بالهاش
3: أنا بدلني حياتي فيكتور هوغو
0: صح هذيك السؤال المؤلي احنا شكون بدلنا حياتنا
2: القرآن الكريم وسيدنا محمد
0: صلى الله عليه
2: وسلم
0: الله صلي وسلم على سيدنا محمد
2: شعل القانون
3: يا ولدي باش تهبط فيا الفتوى كاش كملوا
0: رامي السؤال
4: رامي ربح
3: من منظورك
0: سؤال سهل برشا برشا نتاع صغار نتاع سنه اولى ابتدائي ولكن سرعه زياد ناحي التليفون
3: ما يلزمش
0: سرعه
3: ما يلزمكش تكون اوبتيميست
0: سرعه لا لا سهل برشا يسير بلا رجلين ولا يدخل الا من الاذنين
2: الميت
3: صوت صوت
0: حاتم بالحاجه صوت جواب صحيح الميت كيفاه الميت كيفاه
2: يحطوا الراس قبل يحطوا الاذنين انا قلت يصفوا الاذنين ويعملوا على القبله فهمت مو يهبطوا هكا رفيق مصروف سي سي سي
3: وانت سمعتها باتوني
2: باتوني
0: ناصر قال باتوني ناصر قال يلا يبعدوا على الميكرو ناصر قال باتوني شكرا رمروم السؤال الموالي
4: يسيروا بلا رجلين
0: علم دراسة طبيعة الأمراض وأسبابها يعرف بماذا؟ علم ماذا؟
4: شنيه؟
0: العلم الذي يدرس طبيعة الأمراض وأسبابها يسمى بالعربية ولا بالفرنسية الاسم تقريبا هو نفسه
2: سكاناريزاسيون
3: بالعربية نفسه
0: أخوي يعجبني ما يوخرش التالي ديما مقدم مادة صدره للحرب برنس
1: العلم الفيزيولوجي
0: العلم الفيزيولوجي
2: فيزيولوجي
0: لا فيزيولوجي
2: لا بيل برونونساسيون
3: هذا مشكلة في الام فيزيولوجي
2: لا بيل علم يعملش ام ساسيان
4: الجينات
0: علم الجينات
2: فيزيولوجي
0: لا فيزيولوجي
3: علم الأمراض لا باثولوجي
0: باثولوجي الباثولوجيا جواب صحيح حاتم بالحاج نقطة حاتم بالحاج باثولوجي الجواب صحيح السؤال الموالي
4: عندهم ماتير اسمها باثولوجي في الميدسين كيفاش تحبوا ما يجاوبش
0: كم عدد الدول التي لها حدود برية مع دولة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية قداش عندها من دولة دايرة بها زيدونا
2: أربعة
1: ستة
0: سمي الأربعة بعد تاخو عشرة نقاط وتربح الكويس
2: ثمانية
0: سندريلا
4: خمسة
2: ثلاثة
3: دولة واحدة هي كوريا الشمالية
0: وباقي حدود كوريا محاطة بالمياه من ثلاثة جهات هذا ما يعبر عنه بالنحس في الجيرة اللي عندك جواب صحيح كوريا الشمالية معناها تصور عندك جار وحيد تعامل معاك كيم يونغ أون معناها هو الرئيس نتاعه وكوريا الشمالية صفر فريق كامل نقطة حاتم الحاج قداش السكور
4: صفر الكل
2: هاي صلح
0: حاتم ستة رامي ثلاثة زياد والحاج نقطة وميمة والناصر اسفر دونك نشوف المواجهة وميمة والناصر المواجهة بيش تكون بين وميمة ولا ناصر بالحق بالحق حاتم ارتاح ارتاح ارتاح والناس كل مواجهة صراع العمالقة خليني يقول اللي مركي نقطة
3: مش رياضة
0: يجي غدوة لا مش رياضة السؤال يقول
4: تمشي توقات صفر خاطر كيف تمشي
0: ناصر
2: بزولة
0: رامي
2: داخل
0: رامي ناصر وميمة صلاح الدين الأيوبي أسس الدولة الأيوبية بعد أن قضى على أي دولة ناصر
2: العثمانية
0: هبلوك تاريخ
4: دولة
0: قضى على دولة أنا هي الدولة اللي قضى الأموية
4: العباسية
0: بسميهم كل قضى على الدولة الفاطمية 567 هجري بعد أن استمرت لمدة 262 عام زلنا في صفر السؤال الموالي سندريلا
4: يلا
0: ناصر
2: اي بابي
0: ما معنى بيتيني بالفرنسية بيتيني يعني
4: تسك
2: تضرب
0: حاتم
3: تعفس
1: امشي خطوة خطوة بيتيني تمشي على حاجة
0: مش تعفس افونسي ان بو هكا
3: بيتيني كلكو شوز تعفس على حاجة

0: مش تعرف
1: تمشي خطوة خطوة.
0: انتو كالأجوبة خاطئة اقرب الأجوبة خاطئة سندريلا وناصر مازلنا في صفر النقطة والسؤال الأخير لا يلزم واحد يربح
2: يلزم واحد يربح
0: نحاول نلقى سؤال
3: يلزم واحد يخسر
0: سهل سندريلا
2: اي بابا امشي
0: بيبليوفوبي لا بيبليوفوبي هو الخوف من ماذا ما يتكلم حد ناصر
2: من الكتب
0: سندريلا ركز
4: المطالع
0: اخر مره اخر جواب
4: من الكتيبه
0: من الكتيبه وانت ناصر
2: من الكتب
0: من الكتب بالكتب والكتيبه الجواب الصحيح الكتب ناصر جواب صحيح الجواب صحيح الناس الناصر هي مش عقاب هذاك كي تجيبها عقاب ما كي ما تجيبهاش هذاك اش تحب دونك الفائز الناصر وسبحان الله جاوب في اختصاص الكتب والفرنسي جيتو في
3: العالم
0: فهمت دونك جيتو في العالم نتاعو سلموا عليكم الناس كل مبروك حاتم اللي ربح راه مش ناصر ما نذكركم انه حاتم ربح عنده برشا دخل شفتو بيتيني
5: حبناتي ديفينيسيون بيتيني Frapper le sol des pieds sur place, avancer sans progresser, mais rien ne m'attache, ou écraser quelque chose sous ses pieds.
0: Ah. Et donc, femme avancer.
5: Ma femme est sans avancer. Piétiner,
0: avancer.
5: Sans avancer, Maktoub.
0: Ah.
5: Avancer sans progresser. Mais rien ne m'attache. Mané hack.
0: Mané avancer sans progresser.
5: Tu fais de sur place. Mané hack. Frapper le sol des pieds sur place pour avancer sans progresser.
0: Tout dépend de tarif. On a le temps. لكن التفسير اللي كان عندي فوالا
3: خلطوا بوريفي في المجتمع
0: عندي أنا أفنسي بو دونك هذه هي التعريف اللي موجود ولا الصح ولا لوجتو انت بيان سور كيما بلوغي بو بلوغنيشي الاجواء هذيك ان توكا شكرا انت الفائز انت الرقم واحد ناصر
2: وي يا صوره
0: انت خلينا نقول تفادي النزول انت اللي منات سندريلا تنزل الى القسم الثاني شكرا لكامل الفريق صديقنا مهدي المحب رقم واحد لسياسه سعيده يبدو انه مركب قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف مهدي يا دعو تحية لكامل الفريق عزيز في الإخراج وسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جيال السليلي في الإعداد شكرا برنس سندريلا حاتم الناصر رامي زياد المكي بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: خليك قريب تيوب وراجعين.
2: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات، ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: معناته صحيح. مي مدام
1: صباح النور، علاش ما تعملنيش كوريغرافي على جينيريك؟
0: كيفاش
1: صح
0: صح صح صح صح
1: صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح
2: صح
0: صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح

0: مرحبا يا هريم.
1: بونجور
0: بونجور زينوب. مرحبا
1: بونجور.
0: انت وحدتش للنص نهار يا اخويا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم من السلكون. ان شاء الله تكونوا بخير.
2: امين بجاه رب العالمين. سامبل كوم بونجور رباب مدام ريم. سامحني. بونجور بونجور
0: بونجور جعفور. اهلا وسهلا. صباح خير جعفور. صباح خير ربيب زين برافو. ان شاء الله تكون لاباس. وين انت؟ الناس كل هنا، الناس كل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها، ان شاء الله نهارها يتعدى كما تحب هي. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. رافع كنت باش نحكي عليه قصه اللي تقابلت انا وياه فهمني ولا صارت لي معاه غريبه في الزهره شيعني، ولكن في غياب رافع ما نجمش نحكيها. لا ما نجمش نحكيها.
1: صار نهار الجمعه هزك نزهه
2: يهزني فهمني ولا. وصارت لي زاده غريبه مع صديق. كنت مروح ما لقيتش تاكسي، فلقيت صديق فهمني ولا، صديق فهمني ولا اسمه لسعد بالمناسبه نحييه.
1: نحييه ولا طبعا حييه.
2: قالت لي هو فهمني ولا يخدم معنا في
1: الشركه.
2: هو قال لي لسعد.
1: قال لي عندنا
2: عندي صديق يخدم معنا في الشركه تو يشيعك شيعني هنا لدارنا. ما تصورش. نعطيكم مثال
1: للمحمديه
2: مثلا ماشي للمرسن. تصور يجيب لك على المجاز الباب، هو يجيب لك المرسى. صديقنا ربي يبارك له على على المساعد. اليوم عيد ميلاد ايمن الوحش.
1: ايمن
2: والله
1: خويا عيد ميلاد سعيد.
2: عيد ميلاد سعيد يا وحش.
1: يا ايمن يا ايمن
2: كل عام وانت حي بخير. يا وحش
0: ابو زينب برشا كل عام هو حي بخير.
1: معروف
2: ايمن الوحش صديق شمس سور السيف.
1: عرفت عرفت عرفت
2: يا خويا سور السيف.
0: كل عام وهو حي بخير.
2: هو الوحيش اللي عيطوا له ابليكاسيون.
0: ما كي تقول وحيش نفهم. مرحبا بيه
2: ابليكاسيون
0: الكل
1: وحشي
2: فهمتني. اليوم من الاسماء اخترنا جهان. ثم حظ بخويا
1: فما برشا كعبات جهان هنا.
0: جهانات
1: عندنا كعبات.
2: انا الحقيقه قمرت المدير وبديت نكتب.
0: دوك جهان سليني مش معنيه.
2: معنيه على الاخر
0: نفس الشيء.
2: ثم جزمه البارتي الاخرانيه جهان
1: اسمع تعرف اللي يعجبني جهان سليني كانت قاعده وقفت ديجا جات مقابلتك جهان من قبيله وهي واقفه وبالتليفون
2: من 6 نتاع الصباح جهان سليني ولكن قاعده معانا.
1: تحبوا
2: نعملوا تو لسه ما فهمتكمش.
1: اسمع على بكري
0: اي يستناه
1: وبعدها على بكري. مزروبين البنات جهانات ديما مزروبين راه
2: بعد باي
0: راهم مشوار
2: مش زايدين على العباد. مش خاطر مديره نسبقوها على العباد. يعجبكش يعجبك ما نخاف من حد وما نقدر حد. انا
1: جهان
2: جهان يا جهان ربي سبحانه شوف عطاني قلم وعطاني لسان. جهان يا جهان اي واحد اسمه جهان لازم تسمع اليوم لانه باش نقول لهم الحقيقه نتاعها ومش نخاف. لا اخشى خشخ.
0: لا اخشى لحدا.
2: صحيت نمشيو الانيس يقول بعد شويه جهان.
3: انتم تسمعوا في ساعه سعيده.
2: ساعه سعيده
4: get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. التظاهرة العالمية لقتال الروبوتات Battle of Robots اللي تنظم كل سنة في روسيا تبدأ غدوة في موسكو وتتواصل إلى يوم 10 أكتوبر 2026. المكان هو الكومبلكس موسكينو فيلم فاكتوري واللي زيبخوف كاليفيكاتيف وإليميناتوار للإديسيون 2026 باش يشاركوا فيهم التوانسة واللي كانوا الفيناليست في الإديسيون 2025 للسنة الفارطة بفريق Black Shark. مهندسين حضروا رجل آلي يسماه Black Shark أو القرش الأسود اللي يوزن 110 كيلوغرام. هو أول رجل آلي دو كومبا بوالور اللي تم تطويره من طرف فريق تونسي وفي ان سيستم داتاك اي دو ديفونس بفضل ميكانيزم دو بريسيزيون و ان شاسي روبوست اللي يمكن له استيعاب الضربات القويه والعنيفه على الحلبه وزاد الحاق الاضرار الجسيمه بكل الخصوص. القرش الاسود يرتكز على سينرجي قويه ما بين الميكرو ميكانيك وقوه الموتوريزاسيون وانظمه التحكم عن بعد المتقدمه. يحتوي ايضا على دي موديول دانتيليجونس ارتيفيسيال مطوره من طرف الفريق لتعزيز سياكتيفيتي وتحيين استراتيجي ان طوريال وقت ما تتطلب الحاجه عند المباراه. تونس وبفضل فريق بلاك شارك تيم هي الدوله العربية الوحيدة المشاركة في هذه الفعاليات ضد دول عملاقة تمتلك دي لابوراتوار دانجينيورية ديليت كيما الصين وروسيا والهند والبرازيل. Battle of Robots تبدأ غدوة ويمكن متابعتها على القنوات الرسمية للتظاهر على اليوتيوب. وحظ سعيد للقرش الأسود. صرحت أخيرا كيم يو جونغ الأخت القوية لكيم جونغ أون واللي تشغل منصب البورت باول أوفيسيوز لكوريا الشمالية أن هذه الأخيرة أطلقت يوم 3 أكتوبر الفارت ميسيل استراتيجيك ذو مدى متوسط ويعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا بعد بضعة ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي. البروجيكتيل سقط على بعد 700 كيلومتر من نقطة إطلاقه، ونوفو لانسمون هذا جاء وقت رجوع التونسيون ما بين الدولتين، خاصة وأن كوريا الجنوبية تهمت

0: حقيقتها بزرعة يمين أنتي بيرسونيل في البارتي دو لا زون ديميليتاريزي ما بين الدولتين. انفجار سي دو زونجان تسبب انفجار 3 جنود من كوريا الجنوبية يوم 21 سبتمبر الفارط، ومن وقتها التهديدات كانت متبادلة، وآخرها أن أخت رئيس الكوري الشمالي صرحت وقالت أنه آخر صاروخ تم إطلاقه يعتمد على الذكاء الصناعي، وأنه ما فما حتى طريقة على وجه الأرض تسمح بتلافيه أو التصدي ليه، وأنه أون فوا تيغي فهو يتجه للهدف بنسبة 100%. الذكاء الصناعي أصبح معتمد أكثر فأكثر في التسليح الحربي، وكل الجيوش القوية في العالم أنشأت وحدات وأقسام خاصة بالانتليجنس ارتيفيسيال للهجوم والدفاع وتحويل الحروب لديغير انتليجنت، لكن باش تكون جد مدمرة. باش نزيدو نحكيو على الذكاء الاصطناعي ومدى تغلغلو في كل شيء اليوم حتى في الميدان السياسي، لأنه خبر اليوم يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين جاي كلينتون يوم 4 أكتوبر لو شيف دو رونسينيوم أمريكا على رأس فريق يعمل بالبيت الأبيض على الذكاء الاصطناعي اسمه سوبر انتليجنس فورس. ليكيب هذه باش تكون مسؤول على تنسيق الجهود الحكومية الفيدرالية لضمان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة السوبر انتليجنس، الاسم الجديد للذكاء الاصطناعي من طرف دونالد ترامب، واللي حسب رأيه يشوف أن الانتليجنس ارتيفيسيال هي الفينومين القادم والأهم من الغيبوليسيون اندوستريال وحتى الانترنت، واللي باش تحمي المصالح وتحسن في طريقة عيش كل المواطنين الأمريكان. والمهمة لفريق سوبر انتليجنس فورس هي الإبقاء على تصدر الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الأولى في سباق الذكاء الصناعي العالمي، مع الإفراط في تنظيم والتحكم في هذه التكنولوجيا. الأسبوع الفارط زاد كانوا كبار أصحاب شركات الذكاء الصناعي اجتمعوا في البيت الأبيض واتخذوا عدة قرارات، اون سيري دونجاجمون للسيطرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والميز ان بلاس دو كونترول انترن سوبليمونتير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. La Diwan FM, stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
2: أوريدو، طور عالمك.
3: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
4: على 103.2
3: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: توت ليكيب 9:53 دقيقة. شكرا أنيس الغول، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تم شكون من الباج يوتيوب قال عمل جهان ممكن خطر جعفر مازال ما خلصش. فعلا يعطيك الصحة، كيفاش طلعت هذه فهمني ولا توكي تقرا بخفايا السطور تتفهم اش معناتها.
6: انا عندي جي جي جهان بعثت لي على انستغرام قالت لي نستنى، قالت لي اليوم اسمي هاني نستنى.
5: جي جي جهان
6: والله هكا الكونت نتاعها على انستغرام. تحية جيهين.
5: انا اخويا باش نعمل جهين بكل موضوعيه من غير مبالغه.
7: عندي اختي جهين راودي ما تسمع فينا. اختي
5: بكل موضوعيه باش نعمل بكل موضوعيه.
6: تو السيده المديره تصور من وراء البلاور،
5: قلت لها جي لهنا. السيده المديره انا باش نعمل جهين بكل موضوعيه، فهمتني؟
7: بكل موضوعيه.
5: اي
6: خلينا نشوفوا الموضوعيه. السيده الموضوعيه على 10
7: وقتاش تحب تبدا؟
5: لو كان غدو ما يعطيكمش بريم
6: قديش؟
5: بعد ما نقرب نص
6: ساعة.
5: فما منه،
6: فما منه. آه يلا
5: توكلنا
6: على الله.
5: عملوا لك
6: بالموسيقى ولا
5: ايه؟
6: بالليزيكسيو.
5: يا سادة يا مادة، اليوم باش نحكي على جهان.
6: جهان يا جهان،
5: جهان جهان جهان، احسن ما تعرف احسن انسان.
7: جهان
5: جهان كومين ستار سور سين.
6: لا لا لا
5: جهان كما تقول بالعربي فسرها بالفرنسي. نجمه اذا تطل اذا تبان. جهان جهان تزهيلك حياتك تنسيك الاحزان. جهان الدنيا بالالوان. جهان الرزانه. جهان زين زين زين زين. جهان تربيت زمان. جهان تسمع بلاش اوذان. جاه الاخبار تقول مركبه اونتان. تقول تخدم في ديوان.
7: جهان
5: جهان كل يوم تزيد تزيان يحفظها الرحمن.
7: جهان
5: ما تلعبش مع جهان، اذا انت لعبها مبابي جهان راهي زيدان.
7: جهان
5: جهان مديره.
7: اي
5: قد ما تكبر ديما صغيره. كل ما شاء الله يجي من غيره.
6: ما شاء الله
7: ما شاء الله.
5: اذا حبت محبتها كبيره اما تخرج الغيره نبدل الموضوع تغزر لي ونبدل السيره
6: نبدل
5: جهان تعشق تيجي تعشق تستيره جهان منظمه تبرمج حتى تكويره واذا تلعب تشكب بالمجيره جهان جهان نواره ساعدوا اللي خذاها تولي زين الداره هي الاميره وهي الاماره تعرف تنظف حتى الدواره
7: ولا جهان
5: تقشر الهندي وتسطح حاره جهان احسن زوجه احسن اخت واحسن جاره جهان مسراره الجو والربوغ تعطيه كاره ايش بينا
8: الله الله
5: جهان اذا ظلمتها تنطلق الغاره جهان العام عامك وجاياتك البشارة وفي ساعة سعيدة جاتك لمارة حاطيني فلوسي حتى في شكارة هذيك موضوع وثم فرح جاياتك أخبارة يسعد قلبك ويشفي النبارة قولي يا سيدي بو جعفارة رايكم في الموضوعية
6: موضوعية
7: فما شكون يقول واو واو واو
5: غدوة مهدي غدوة مهدي
6: 100 من 10
7: اسمع
6: امور موضوعية
7: اما فما اجتهاد خاص في النص كمان لحقتنا
5: حاول تطور حسب
6: تعرف حاجة اكثر من ريم اكثر من اجتهاد اكثر من ريم الحقيقة
5: ايوه مش تخلص فهمني على قد فلوسنا
7: ابدع جعفور صحيتك
5: والله سيدي بو جعفار
6: صلا نوصلوا هكا
5: ان شاء الله هاني قلت
7: السؤال توا البريم قديش
5: ان شاء الله هاي تغزر يا مغادي قالك الجارديان تاع شو اسمه ذكروا اوكي غزر لي مغادي متى ما كان الخير عرفت تاع متى ما كان الخير ان شاء الله متى ما كان الخير اوكي غزر لي مغادي هو ان شاء الله متى ما كان الخير جهان ان شاء الله ربي يسعد ايامك اي جهان تسمع فينا في اللحظه هذه ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى فهمتني ولا وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله يا خويا تجيك البشاره ان شاء الله يا ربي تجيك البشاره
6: امين
5: يا سيدي بو جعفر والله حتى في اليوتيوب حسوا لي انا بلغت شوي معناتها على مستوى قالوا لي جعفر ظاهر الامور اي لا الحمد لله به اليوم باش نعطيكم النتائج فهمني ولا على مستوى الحكيم
6: ما
5: بيان سور الحكيم البارتي تلعبت مقابله ترتيبيه الثالثه والرابعه بين رافع وزينب
6: صحيح
5: فهمني ولا
6: صحيح
5: لا سهله
6: والله ماذا بيا شويه ارقام من عندك

0: نحب نشكرهم الكل اللي خذوا الوقت وتفرجوا يعطيهم الصحة وإن شاء الله المرة الجاية نكتب نص يمسهم أكثر ويعجبهم أكثر
1: إن شاء الله. شكرا زميلة زينب. باش نمشيو زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية عنا سؤال لبسي وبعد مباشرة فهمني ولا باش ننطلقوا نحاولوا الماكسيموم نعديو لكم فهمني ولا الطاقة الإيجابية. واليوم زاد عنا الحكيم وعنا التام آخر يوم الدورة النهائية
0: يوم الفينال
1: فينال يا رجال
0: دورة القمة
1: بين ريم ورباب. بعد شوية نعطيكم شنو هو بالضبط الموضوع نتاع اليوم. فاصل ثم نواصل.
2: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: مجزء العشرة ديوان فم مع السلامة. ديوان وتونسيين بالخارج ينظم بداية من اليوم الاثنين 5 أكتوبر الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغة الحية. وتندرج هذه المبادرة التي تتواصل حتى 11 من ديسمبر القادم في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية جابس تنطلق في تنفيذ أشغال صيانة وتدعيم لسبع منشآت مائية متمركزة على شبكة الطرقات المرقمة التابعة للمنطقة. وضحت الإدارة الجهوية في بلاغ صدر عنها أن هذا البرنامج يستهدف المحافظة على سلامة البنية التحتية للطرقات ويشمل تدخلات لجهر المنشآت وتنظيفها من الأتربة والأوحال والمواد العالقة التي تعطل مسار تصريف مياه الأمطار. وبيانت الإدارة أن الأشغال الفانية تتضمن إزالة الأجزاء والهيكل المتضررة وتجديد بنائها فضلا عن تقوية المنشأة الحالية للرفع من مردوديتها وزيادة في عمرها الافتراضي. منطقة بير لبيتا التابعة لمعتمدية الحمامات من ولايتنا بل تشكو من غياب شبكة التطهير إلى جانب جملة من النقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية وفق ما فدى به عضو المجلس المحلي بالحمامات وممثل عن عمادة ياسمين الحمامات علي شاوش لمراسلة ديوان فم مضيفا بأن متساكني الجهة يعانون أيضا من غياب الربط بشبكة التطهير سيما في ظل تسرب المياه الملوثة بالطرقات العامة وبين أن المنطقة تتحول إلى نقطة للتخلص من بقايا البناء وفواضل الحدائق خلال فصل الصيف خاصة تلك المتأتية من عدد من النزل والإقامات الموجودة بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات ومن المناطق المجاورة.
5: بير لبيتا هذه تتمتع بكونها موقع ممتاز مباشرة مقابلة المحطة السياحية الشهيرة ياسمين الحمامات آخر نقطة في معتمدية الحمامات وولاية نابل وعلى الحد مع ولاية سوسة. دونك الموقع هذا متاع المنطقة هذه أون برانسيب تكون تتمتع خصال وتتمتع بامتيازات وتتمتع بنية تحتية يحصدوا على المناطق الكليكية ولكن المواطنين والمنطقة هذه تعاني من العديد من المشاكل والنواقص وخاصة على مستوى البنية التحتية والتنمية في هذه المنطقة رغم مقابلة مباشرة للمحطة السياحية ياسمين الحمامات إلا أنها تعاني العديد من النقائص. نبدأ أول حاجة غياب الربط بمحطات التطهير واللي تعاني به كغيرها من المناطق خاصة في كامل معتمدية الحمامات. تعبيد الأنهج نقص في شبكات التنوير العمومي أكبر مشكلة نتعرضوا لها في المنطقة هذه اللي في كل فترة استعداد الموسم الصيفي اللي تولي مصب للفضلات.
4: في العالم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشيد العليمي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. القوات الحكومية تعلن استعادة السيطرة على مديرية ذباب على الساحل الغربي للبلاد قرب مضيق باب المندب بعد مواجهات مع الحوثيين.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوت ليكيب.
1: 10:12 تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا، الكل نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم أسعد الأيام، نهار أغر ما تشوف فيه شر. تحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا، سواء في داره، سواء في الخدمة، سواء في الكهرباء، في الكياس، ترك سلامة وإن شاء الله لباس. إن شاء الله ربي يفرج على أي إنسان مريض يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يخلصك الكمبيالات يا تاكسيات، إن شاء الله ربي يخلصك الكمبيالات يا تاكسيات، يا لوجات، يا نقل جماعي، يا أي إنسان عنده كمبيالة إن شاء الله تخلص.
2: آمين.
1: يدبرها لما ينام الليل.
2: آمين.
1: يدبرها لما ينام الليل. تدريش قدرة ربي عظيمة يا ولدي، بالك اليوم تخلص، بالك قدوة، ليش في رزق تصبت خوي؟ ليه ليه ليه؟ على الله نسعى وخويا ندق البيبان، فهمني ولا نتحركوا، احنا الحركة هو البركة. يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، تفرج على اي انسان يا ربي يا عالي، تفرح اي بشر يا ربي يا عالي.
2: امين يا ربي.
1: امين.
2: في اطار التمنيات والفرحة عندي شوية ديديكاس. محرز جبالي صديقنا بعث لي قال لي بربي كان نجم نعمل ديديكاس لصاحبي بنته اليوم. هما رائد وامل يقولوا لبنتهم ريحان اللي تعمل عامها لول عيد ميلاد سعيد.
1: عيد ميلاد سعيد يا ريحان. هابي هابي يا ريحان. هابي هابي.
2: ربي فضلها وربي فضله لهم. زيدة غادة لندولسي بعثت لي قالت لي إن شاء الله تكونوا بخير، اليوم عيد ميلاد ولدي زين، نحب نقوله إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، يا أحلى حاجة في الدنيا، وربي فضلك ويحميك يا روح قلب ماما. أوه. أنا وبابا نحبوك قد الدنيا الكل، إن شاء الله ربي فضل زين، ربي فضله لك يا غادة.
1: أي من الوحش سعيد. يسلم عليكم.
2: يسلم
1: كل سنة. مرسي مرسي مرسي مباشرة من باريس. لكم مرسي، يخدم على روح وربي عينه.
2: الله يعين
1: الرجال ونساء خوي شموس زيد الله المستعان، حما بروكسيل الله المستعان خوي، أصدقائنا خارج حدود الوطن إن شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم.
2: أمين يا رب.
1: لا لا لا قلت لك نهار الحقة. ساسبنس ما مخرج مخرج ساسبنس بزيت صوص زيت صوص. عندي لكم مفاجأة سارة.
2: جميل. هذا جميل.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: أعطينا ديس، أعطينا تفاصيل، قول لنا حاجة.
1: لا لا لا لا لا لا، هي مفاجأة.
2: أي مفاجأة أعطينا عليها أنيس.
1: سارة جدا جدا جدا وستكون حديث الناس
2: اليوم.
3: أعطينا شوية ملامح.
1: هاي مفاجأة سارة جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تابع البرنامج.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تبعتنا احنا
1: يا اما غدوة.
3: لا سارة.
1: يا اما غدوة يا اما بعد غدوة.
2: ايه جاوبني، تبع الفريق.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تبع ريم. تبع ريم
1: باش تفرح الناس الكل.
2: تبع ريم
4: لمجة جديدة مثلا.
3: لانش بوكس يجيب لك لانش بوكس كادو.
2: تبع ريم
1: أصر برشة من أنها تكون لمجة تستساعد.
2: تبع رباب. تبع رباب سير.
1: تبع رباب وتبع ريم وتبع زينب وتبع رافع وتبعتني أنا وتبع اللي يسمع فيه وتبع شدلية وتبع تونس جملية. يا لله زل يعني بيتربح. مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: ربي فرحنا. يقول لنا
1: قل لي هل هي متوقعة أم غير متوقعة.
2: هل هي متوقعة أو غير متوقعة.
1: متوقعة
2: بالحق. مفاجأة متوقعة.
1: يا ولدي والله العظيم.
2: معناتها الناس تستنى فيها ولا الناس ما في بالهش به؟
1: ثم ناس تستنى فيها وثم ناس ما في بالهش به.
2: باه.
3: زوز.
1: ثم ناس تستنى فيها على الاخر.
2: تونس او خارج تونس؟
1: تونس تونس تونس.
2: باه.
1: والله يا زينب.
2: والله
1: يا زينب مفاجأة سارة جدا جدا.
2: مش نعرفوها اليوم.
1: ليه ليه مش نعرفوها اليوم؟ قلت لك انا يا غدوة غدوة يا بعد غدوة
2: إن شاء الله نسمع الخير.
1: يا غدوة يا بعد غدوة فهمتني ولا باش نوريكم مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا
2: إن شاء الله نسمع الخير جعفور إن شاء الله يا رب.
1: والله
2: والله إن شاء الله.
1: إيه إيه توتشو الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله.
1: سارة جدا جدا جدا جدا.
2: بيتبعتك أنت بي.
3: ليه راسي جاني.
1: تبعتني أنا ورباب وأنت قلت لك والتوانسة الكل
3: تعودت
1: والتوانسة الكل.
2: والله سؤال أخي.
1: والله
2: هل المستمعين سمعوا بها قبل؟
1: سمعوا بها قبل شو
2: معناتها الحدث؟
1: ثم شكون اللي سمع بها؟ ثم شكون ما في بالوش بها الجملة؟
2: بيه بيه
3: بيه. أوكي جافو
2: أوكي
1: يا ودي دنيا مدعوك.
2: قيمتها معناتها مفاجاه صغيره
1: لا تقيم باموال
2: لا تقيم
1: لا
2: بأموال.
1: تقيم باموال
2: زيدة.
1: مفاجاه ساره جدا جدا جدا انت باش يسمع بها المفاجاه هذه باش يفرح من عروش قلبه
2: ربي يفرح ان شاء الله ربي يفرح
1: سواء يسمع في برنامجنا ولا مش يسمع فينا
2: زيد
1: اي اي لبسي تو لبسي
2: لبسي
3: لبسي ولا الحكي
1: لا لا لا لبسي لبسي ربي بختي لبسي تو ولا نسألكم السؤال لبسي وبعد سؤال لبسي ريم وجهها
2: هذه الكرونيك المحبة متاني ريم تستنى فيها
1: ريم وجهها عجبني ياسر ياسر فكرتني في بنتي فاطمة قلت لي تقول لي بابا باش نصب كارتة في التليفون عندك الصرف قلت ما عنديش بابا ما نجم نقولوا شيء بابا ما حلاها تقسيم الوجه اللي عملتها تو وحتى ربيب عملت تدريبة صغيرة أما تشبه الآدم أكلي في السكريتو تعيني لا إله إلا الله أي سيدي السؤال متاع لبسي اليوم حظروا رواحكم أنتوما
2: هيك عليش مش تبدأ
1: بزينب أي تبدأ بزينب يا ربي سؤال لبسي اليوم
2: ربي بشوية يقولوا سؤال خلنا نستوبوه نسكر
1: السؤال يقول لو كان جات عندك القدرة تغير صفة في شخصيتك نهائي تغيرها ولا تنحاها ولا تمحاها شنية الصفة اللي تختار تغيرها وعليش
2: حلو السؤال
3: ليه ما سمعك حد جاوبي
2: نجاوب أنا الأولى
1: أنت الأولى
4: زينب
2: أنت نغسي البنات
4: مرحبا
2: عندي حاجة بالحق كان نجم من نبدلها ظهر لي نكون أرتح في الحياة ظهر لي اللي هي اللي أنا نسامح برشة مرات قالت أصالة الجميلة سمحتك كتير وبحذرك أكل مسامحة برشة وأني نكون في بالي أنه الإنسان كيكون هين لين حاجة باهية في بالي عدا فما برشة ناس كي تتسامح برشة ما يعرفوش اللي فما حدود للسماح متاعك مش انت مش قاعدة تشوف ومش انت مش فايق ومش انت مش موجوع لكن بمحبة تحاول تسامح وتتغاضى وتتجاوز لقيت لي الحكاية مخسرتني برشا وقت برشا طاقة برشا صحة فنتمنى على روحي أني نولي نعرف نقعد نسامح خاطرنا نرى حاجة باهية أما نعرف نحط حد للسماح فما حد اللي ما عادش نجمو نتسامحو فيه أكثر فكان نجم من غير هذا نكون فرحان
1: دقيق
4: زينب سنين مشاكلها الكل ما سامحني السماح
1: سامحني دقيقة
2: تروماتيزي من الكرونيك
4: الكل مشاكل السماح سنين
1: هاي يا ربيب هاي
3: أنا ملي أختريم
4: جغرافيا أنت
3: بي جغرافيا أنا أوكي لو كان عندي القدرة نغير صفة في شخصيتي شنو الصفة اللي نختارها ما نغير حد شيء فمش عارش نبدل حد شيء خاطر اني ديجا قاعده كل مره قاعده نتعلم حاجه جديده وكل يوم قاعده نكتسب في حاجه جديده كل مره قاعده نحاول نصلح ونبدل باش نجم نوصل للفكره اللي انا في مخي وساعات والله تعرف مش نحكي معك بكل صراحه ساعات حتى نقولهم لهنا وبعطيك الكراهه ونقول لي ايش بيني قلت هيك ساعات نندموا على حاجات عملناهم ولا قلناهم ولا عبيد عرفناهم لا غير مولي خاطر كان مش الحاجات هذيك راك ما وصلتش للنسخه اللي انت فيها تو فهمت دونك اعتقد اللي عندي حاجات باهيه فان شاء الله فمش علي زاد الناس يراوها خليها كيما هما وكهو ما بدل شيء خاطر انا تعديت برشا حاجات خايبه باش نجمت نوصل للنسخه نظيفه هذه اللي قاعد واحد يتعايش بها مع الناس والحمد لله اللي نجمت سيطرت على الوضع سينورا واحد مشى لحاجات اخرى عرفت دونك ديجا تعدى برشا حاجات وخدم على روحه بالكدا باش يكون هو تو ومرة أخرى مسكين اللي مانيش في حياته والله هو خاسر
1: خط رباب فيرسيون 26 خط تحريري اسمه مسكين والله بعد في وحدة قالت لي محلاها كي قالت مسكين اللي مش في حياته
3: خاطر بالحق جعفور ليه
1: راه كل واحد يعرف رزقه
3: ولا الحمد لله بالحق راك توصل للمرحلة متاع تقول الحمد لله انا نحس الحمد لله اللي عندي قلب الحمد لله كي نحط راسي على المخدة نقعد نخمم الحمد لله كي نعمل حاجة ولا نقول كلمة نبدأ ندورها في في في في راسي زعما اسكو تتقال زعما توجع العبد ذيك ايه العبيد شبيه ما تتصرفش كيفنا فما مرة زميلة ريم صارت حاجة والله انا وقتها تغششت قالت لي تعرف ما تسنيش العبيد يتصرفوا كيفك انت ما تتوقعش من الناس يتصرفوا بنفس تصرفاتك انت والله قاعدة في مخي عندها برشا
4: ما تستنيش العبيد تعاملك بأخلاقك
3: صحيح دونك كاكاو يزي فيه البركه الشباب. انا راضيه على روحي، ان شاء الله انتم تكونوا زيدا راضيين على روحكم، تخدموا على روحكم وتكونوا النسخه الافضل من روحكم.
1: من رجلي
3: يزي من جلد الذات
4: جميل، غششت لنا ربي
1: هو جلد الذات مش على الليفل راهو
3: استاجر وكاو يزي مش به ولا حتى في علم النفس مش به.
4: انا غايدني اللي رافع مش هون باش يكمل لنا بانو ولا فاز. والله الحقيقه الحقيقه ما خممتش، اما تفكرت حاجه حكينا فيها اليوم الصباح ماذا بيا نبدلها، اما حصير ان شاء الله صعيب شويه لما حاله بعد ما الواحد مشى فيها برشا هكاك. يظهر لي ماذا بيا نحكي على شخصية يمكن فما عباد كيفي ولا لا يقولوا لنا. كي تبدا انت اكل عبدك اللي ديبغوياغ يتصرف يقدهم الكل ما يستحقش العباد، أتون عملها عمل عليا ميسالش يتكربص يتيح يقوم يعملهم الكل ما يطلبش المساعدة، هذية بطول المدة وطول تحمل المسؤولية التعب، خاطر تولي مكتسبة عند العباد اللي عايشة معك ودايرة بيك وتخدم معك وكل شيء. تبدأ حاجات من واجباتهم لكن أنت سنستهم اللي أنت تعملهم فمستنسين بيك انت، وعليش نعمل هيك الاخ هي من واجب تولي طوريم تتصرف تاو تعملها تاو تقدها تاو ما نجاوبهاش تاو هكا ولا هكا باش تعملها. انا ما تعلمتش نطلب واعمل فيها 10 رجاله في بعض قال لي خد نعملهم الكل وحدي، اما بطول المده الحقيقه سابيز رزينه وتخلي العباد هاني قلت لك تتجاوز حدودها او ترمي واجباتها عليك واللي هي مش حلوة الحق. ماذا بيا نتعلم نقول ما نعرفش، حتى لو كان نعرف ما يسالش، خلي العبد يعمل اللي عليه، كل واحد يعمل الحاجة اللي لازمه يعملها، خاطر بالحق ما يزيش هذا اللي لازم ينهزه، أما نولي هذا متاع الناس مش به. يعني قلت لك بطول المدة تعب برش وتندم الحقيقة. ولا
1: ممتاز،
2: عندك حويجة تحب تبدلها الجعفور؟
1: حويجة غالية
2: معلش انت قول.
1: لو كان جيت نبدل حاجة ممكن ما نقراش لتر، بدل نقرأ أنفو باش نعاون بنتي سنة
3: تبدل كل 5 سنين
1: باش نعاون نفدلك. ممكن لو كان ثم حاجة نبدلها في طبيعتي هو أني ما نجاوبش. عندي ميزة ولا نقطة ضعف أنه مهما كان حجم الظلم والتجني سهل أنك تجي قدام ميكرو تقول جعفر بيه جعفر عليه جعفر خرجني خاطر أنا قلت ندرشنية سهل. تحبوا تركبوا على جعفر شوفوا التاريخ أنت ش عملت وأنا ش عملت أمارات والناس تعرف وبعض الزملاء زاد من ممثلين وجعفر وعطى رأيه فيي أنا وأنا كان نعطي رأي فيه هو أنا أستاذ مسرح فهمتني ولا نجم نعملهم الكل اللي يعملوا فيه الكل النجم نعمله على قوة وفي الدنيا النجم نعمله أنت تعرف اللي أنا النجم نعمله ولكن هو اختيار أني ما نجاوبش اختيار لأنه الحقيقة زين البرجولية تعلمت في الحياة أنه ما نجاوبش اللي يجي ثم ناس الحقيقة نسمحهم والنجم نجاوبه وثم ناس ما نجمش نجاوبه. عشت لحظات في حياتي لحظات متاع ظلم متاع إنسان تعاونه وجونا لهنا في الراديو تعاونه يسبك في EFM أكثر من 5 سنين نعمل في برنامج متاع مساعدات وكذا تعاونه يسبك لأنه وصلت للجورجاني وانت تعرف مشيت نبحث في الجورجاني في جرة مواطن حبينا نعاونوه فاتهمني اللي أنا سرقته وهزيت له 6 تبرعات ورغم هذا وجاني الشيطان الرجيم في راسي وفي قلبي في ضميري قال لي سافا ومواصل إلى يوم الدين لأنه أنا نعرف روحي إيش نسوى حتى شيء من فهمتني. دونك بتاتر إن لو كان جيت باش نغير حاجة من اللي صغير نولي نجاوب لأنه ثم ناس لازم تجاوبهم زادة خاطر ماشي في باله كي ما تجاوبوش ضعف ولا خايف منه. هيت المنطق كيفاش ولا في تونس المنطق اللي جاوب أكثر واللي سب أكثر واللي عارك أكثر واللي ظهر أكثر واللي فهمتني فوفعة أكثر واللي الكلام كذا أكثر والدنيا هذاك عنده قوة شخصية فهمتني. معناتها ريت اللي نحكي فيه بتترقيه حاجة ممكن الحاجة الوحيدة اللي نجم بدات نبدل. وكما قالت رباب الحقيقه قطره ثم ناس مش انا خايب ولا انا اختياراتي خايب، الناس غالطين، هو اللي غالط، الاختيار هو اللي غالط، مش معناته انا لازم نبدل طبيعتي، غلط في الاختيار. ثم ناس راهي ترى بيه، معناته ريت اجمالا 90% من العباد ترى فيه، فهمني؟ مي خطر الناس هذوما اللطف ان شاء الله ربي بعدهم علينا، كثروا كثروا صوتهم عالي، ان شاء الله ربي يجري على صلاح.
2: امين يا رب.
1: شكون اللي اختاروا التنت هذه
2: والله؟ ربي يهديه.
1: تبديل السلوك في راحه.
3: واحد
2: ربي يهديه.
1: رافع كارو لهنا توا تنفيسه وكذا.
2: كما قالت ريم راكم لنا بالبان ولا
1: بالبان. انا مش نحكيكم على رافع. هزني للزهرة وين هزني؟
4: موجود.
1: لا لا لا ما فيش نميمة.
4: انت قلت بيه
1: هزني للزهرة وين هزني؟
2: للزهرة.
1: عندي رونديفو في الزهرة
2: نهار جمعة، قلت لك
1: قابلت الحاجة ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يعطيها ما تمنى وكذا.
2: ايه
1: يا سيدي، قلت له باش نتقابلوا كيف تقول وين الجامعة الفلاني تعرفوا؟ قال لي بيان سور. طلع ما يعرفوش، مش مشكل. حطينا هذاك الجي بي اس وكذا، وصلنا قدام الجامع، قابلنا الحاجة فهمني ولا، حكينا تجذبنا اطراف الحديث، عطتني شوية حلو، هزيت انا كعبة كعك ورقة. وبحكم انه رافع قعد البرة ما دخلش وكذا فهمني ولا، هزيت له معايا فهمني ولا ستة كعبات منهم كعك ورقة وبقلاوة، قلت له هز الصحن الكل هي الحاجة ربي يبارك لك. هاي خرجنا وكذا، دوب ما خرجنا قلت له رافع، خاطر هو ماشي البومهل، قلت له رافع هاي الكيس الكبير ناخذ تاكسي. خلطنا الكيس الكبير، اقسم بالله ورحمه امي التاكسيات على بعضه على بعضه الكل بالتشعل الحمراء على بعضه. قلت له سيبون سيبون التاكسيات. قال لي ليه ليه ليه ليه مش نزك؟ قال لي البلاصه بوغاز تاع التاكسيات. قلت له ايوه بوغاز، هو الشارع كله بوغاز. قال لي جعفر كيس هذه ليه ما نهبطكش لهنا، ما نهبطكش لهنا يا اخوي.
2: عنده
1: هزني الكياس، قعدت نص ساعة نص ساعة مطيش، مش حتى تعاد التاكسي فيها واحدة تشعل باللغض، ما ذماش ما ذماش تاكسي. تلقى واحد يبيع في العيار يخيط عنده كعبتين عظم، قعدت بجنبه قلت له استرني استرك، ثم شي تاكسيات وقف لي هو تاكسي فهمني ولا، ربي يبارك له. اما راه سي رافع اختياراتك الكل للاسف
4: يحب غير... تقعد بحذي.
1: شكون مشي وخليني هو خليني بحذي المراه
4: تقعد في الضاحيه
1: خليني بحذي. اسمع هو كل كيرون بوان تحت القنطره، تصاور خويا تلامذه خارجين حقا من المكتب، صورت يجي مع 200 واحد، عمي جعفر عمي جعفر عمي جعفر عمي جعفر عمي جعفر عمي جعفر، وانا فمي بالهريسه وعظمي، عمي جعفر عمي جعفر عمي جعفر، صور تصور تاكسيات ما ثماش فهمني ولا. من بعد هذاك بتاع المراو بتحيه كبيره بشري يرحمه دي، هو اللي خذ لي تاكسي ودار من غادي سايب الوراف اخويا خليني ومشي. الحمد لله
2: الحمد لله. ازمه تعديت
1: يا زميله ريم،
4: عيد ميلادات
1: هي يضرب الشعاد هي
4: باهي. سلمى المحفوظي صديقتنا على اليوتيوب تحب تهني خوها رضا المحفوظي وولد اختها ياسين السليمي اللي زوز عيد ميلادهم في النهار، كل عام وهما حيين بخير. عندنا زاده ايناس اخت يسرى، يسرى البدوي ما احتفلنا بعد ميلادها، اختها كيف كيف عيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير، مواليد الميزان يظهر لي به. وعنا امين وسي امين المزغني يحب يفرح بنته مرام اليوم عيد ميلادها ويقولها راه يحبها برشا هي وهي وامها زوز، هما يقولوا لها نحبوك برشا مرام كل عام وهي حيه بخير مرام بنت امين المزغني.
1: ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير.
4: عايشك.
1: عندك عيد ميلاد؟
5: فما عيد ميلاد من الانستغرام فتونا بن موسى.
1: عيد ميلاد الانستغرام.
5: تحب تقول اختها سيرين بن موسى هي في كندا كل عام وانتي حيه بخير وتقول رانا توحشناك برشا، وبابا سمير بن موسى وامي فاطمه خلف الله يقولوا لك رانا نحبوك برشا وربي يفرحك بالنوارة اللي عندك سلونا البنينة. دونك ان شاء الله كل عام وهي بحيه بخير، هي بحيه بقلب خير يا فتونه
4: سيرين.
5: ولا سلونا نقرا في الميساج قالت راه رفع طفيني ما جاوبنيش.
4: لا مسكين مش ليه اليوم. اي على الانستغرام في العاده اختصاص
1: وهو باي خاطي وزين باي باري زين.
2: والله انا زاد ديديكاس من الانستغرام باللي هي هاجر حديد تقول صباح الخيرات والبركات والنجاحات بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر، تحية لكل المربين وتمنياتي بنجاح الكل تلامذة خاصة تلامذة البكالوريا، وتطلب منا أن نترحموا على زوجها المتوفي المربي فتحي حديد الله يرحمه
4: وينعم يوسف
2: فتحي، وتحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفما عيد ميلاد زاد
5: سي صالح جلاسي اليوم عيد ميلاد بنته مايا جلاسي عيد ميلاد العامي قلنا ابوها صالح جلاسي وامها صابرين قولوا لها كل عام وانت حي بالف خير ان شاء الله ربي يفضلها لكم مايا الجميله. هابي بيرثدي
1: هابي بيرثدي للناس كل اللي احتفلوا بعيد ميلادهم
4: وللنادي الافريقي.
1: انا جايين
4: ميلا ميلا ميلاد سعيد ما تقوليش
1: ترى بابا
2: سمعني خويا سمعني.

0: عيد ميلاد سعيد للقلعة الحمراء والبيضاء، لجماهير النادي الإفريقي، لكل مسؤولي النادي الإفريقي. عيد ميلاد سعيد للجمعية هذه. الحقيقة ما هي الجمعية فقط، يعني الحقيقة حكاية في العراقة وفي التاريخ وفي اللمة وفي المحبة وفي التضحية وفي اللدخات وفي الوقفات وفي التتويجات. عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي وكل أحباء النادي الإفريقي.
1: عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي. ما نجمش ما نهنيش جمعية قلبي بالعيد ميلاد، 106 سنين إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حين بخير، الناس الكل يا ربي فرحانين. نحب نحيي كل الرياضيين، أطفال شبان وكهول، الناس الكل، بنات وأولاد في السكسيون تاع الكلوب أفريكان الكل، وسورتو الجماهير العريقة والجماهير الجميلة والجماهير الملهمة تاع النادي الإفريقي، على خاطر هالجمعية هذية ما هيش حكاية سبورك، هو حكاية إلهام، حكاية وفاء، حكاية محبة، حكاية وقوف في الأوقات الصعيبة. وهذيك علاش قاعدت لهم زادة في العالم الكل، في الجماهير مش كان في تونس لكن في العالم العربي، وين يسمع حكايات الجمهور متاع النادي الإفريقي. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله يا ربي عام سعيد جميل مملوء بالتتويجات وبمحبة النادي، وإن شاء الله اللي جاي الكل خير للنادي الإفريقي.
0: إن شاء الله إن شاء الله زينوبات، يعطيك صحة. بعد شوية باش نمشيو للحكيم. الحكيم اليوم الدور النهائي بين ريم ورباب، ولكن قبل ذي بربي اسمحوا لي، أنا تفرجت في المقابلة الودية بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي. الحقيقة كلمة حق، ملا التيران في بنغازي، ملا التيران في بنغازي، ملا ملعب في بنغازي بمواصفات عالمية، ملا جمهور وملا فيراج وملا استقبال. الحقيقة حاجة يبدو أنه الكرة في ليبيا جاية روا قاعدين يخدموا ياسر على الانفراستركتور، ولا ملعب كما قلت أنا الحقيقة ما نعرفوش، كان المفاجأة السارة، ملعب بمواصفات عالمية، واللي ما شافش ينجم يدخل يشوف البارتي بتاع الكلوب أفريكان والأهلي بنغازي ويشوف الملعب هذي الحقيقة عملاق، ملعب عملاق. هنيئا لإخواتنا في أهلي بنغازي وفي ليبيا الشقيقة، وإن شاء الله ربي طيب العشرة، وإن شاء الله ربي يلم شملنا في البيت. نعملوا فاصل ثم نواصل.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم حتى للنصف نهار. وي مرحبا جعفر، نستسمحك عندنا ديديكاس
2: بيان سور
1: مدام عايده الجويني اللي هي مستمعه وفيه لي ساعه سعيده، تقول نحب نقول الراجلي فوزي البركاوي كل عام هو حيبقى الف خير.
3: كل عام وانت حيبقى خير يا فوزي. هابي بيرثدي.
1: فوالا، والحقيقه هذا الاسم في فراشه. يا فراشه ميرسي، ربي فضلك. ما عرفتش كيفاش نقرا خاطر جوست فراشه كاو فماش الاسم.
3: كان النجم نكمل معاك. مريم توجيني عيد ميلاد ولدها فراس اليوم، تقولوا نحبك برشا وربي نشحك وربي يفضلك ليا فراس ولد مريم. عنا تهنئة الحقيقة، ما عرفتش مستمع ولا مستمع كيف كيف خاطر الاسم معناها واحد نيك نيم مش مفهوم. يحب يهني الوالدة يمينة الخليفي بعيد ميلادها اليوم، كل عام وهي حية بخير الوالدة، ويقول اللي هي أول مرة تعديه من غير الوالد يرحمه بعد ما توفى، واللي كان هو يحتفل ديما معاها، فنحب نقول لها كل عام هي حية بخير، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
2: أمين جرب العالمين إن شاء الله ربي.
1: مدام زهر الهميمي فوالا.
2: أيوة. بربي زميلتي اليوم، اسمحوا لي قبل ما نبدأ أكمل العبارة باش نحكي في موضوع أنا شخصيا مسني برشا برشا، اللي هو سينما ريو. سينما ريو الحقيقة، الفضاء هذايا، التاريخ هذايا، الفن هذايا، الإبداع هذايا، المتعة هذايا، الإنتاجات اللي كانت في سينما ريو. ما المصلحة أنه سينما ريو يسكر؟ علاش فضاء ثقافي يسكر؟ شني

0: شنية الغاية انك تسعى باش تسكر فضاء ثقافي كيما الريو؟ شنو باش نربحو احنا كفضاء ثقافي يسكر؟ فهمني ولا كيما الريو اللي هي اهم الانتاجات المسرحية في البلاد هذية، والابداعات اللي خدت جوائز عالمية واستثنائية، اهم السيناريوهات السينمائية والاعمال الفنية الموسيقية تخدمت في الريو، معناتها بفريق الحقيقة عاملين مجهود كبير بارشا وهزين احمل كبير بارشا بارشا بارشا. انا شخصيا مدين لفضاء الريو، يعني زوز اعمال مسرحيه، ريتشارد الثالث كور سيركويت خدمت في الريو، ولقينا كان الاستقبال والحفاوه والدعم، فهمني ولا. ايضا مسرحيه شمع اللي تخدمت غادي تقريبا اكثر من 8 شهور، نفس الشيء. دعوه لوزاره الثقافه. الحقيقه الريو راه مش وحده، الريو راه ماهوش وحده، ما ينجمش يكون وحده، لانه تعدى عليه اثار واثر كبير برشا. الريو اللي ساهم في الحركه الثقافيه وفي ايام قرطاج المسرحيه وايام قرطاج السينمائيه، الريو راه الفكر، الريو راه الابداع يا رسول الله. علاش كل مره عرق من العروق؟ فهمني ولا يتسد عرق من العروق؟ فهمني ولا عليه عليه عليه. انا ادعو وزاره الثقافه اليوم الحقيقه، بشرونا طمنونا قولونا راهو يغيظ، راهو يغيظ كيف فضاء ثقافي. هاكم تشوفوا خويا، هاكم تشوفوا وين مشينا، هاكم تشوفوا وين مشينا. نزيدوا نسكروا الفضاءات الثقافيه، زيد سكر. عنده وضعيه سواها يسواها، القالوا صياغه البلاد، الدوله تلقى له صياغه. الدوله لازم تراهن على الثقافه، الدوله لازم تراهن على الفضاءات الثقافيه ذوما. ولاو شوف انت في وسط الجهات، ثم فضاءات ثقافية تحتوي فضاءات تليق بالذات البشرية. ساعات والله نشوف مديري مهرجانات عاملين مهرجان وحده مسكين، وشاف يا فضاء بتاع مدرسة يا ساحة يا كذا بالإمكانيات المتاحة، ويحب يعمل الثقافة. دونك رجاء النداء لوزارة الثقافة. الحقيقة المرة فاتت كي تكلمنا على الفنان الكبير عيسى حراث، الحمد لله على سلامته، فهمني ولا، دخلت وزارة الثقافة وتكلمت، فهمني ولا، وبارك الله فيهم. أنا أدعوكم اليوم خويا وزارة الثقافة، ما نخليوش فضاء الريو وحده، ما نخليوش وحده. هذا طلب، وسامحوني كان كثرت.
1: لا بغضورة والله العظيم، هذاك شو اللي لازم يتقال، معناتها ما فماش كلام اخر ينجم يتقال.
0: كل مره مسكرين فضاء، كل مره مسكرين فضاء،
1: نورمالمون كل شهر نحلوا فضاء جديد،
2: مو فضاءات جديده.
0: صحيح ديكلوب في الولايات ومعتمديات وكذا، فهمتني الحاسيل.
2: واضح، هذيك صحة جعفر. يلا نمشيو اكمل العباره. يلا
3: اكمل العباره.
2: اليوم نهار اثنين، اليوم العالمي اللي حد شيء في ساعة سعيدة، اليوم العالمي الكرتون، لشارات الكرتون كما عودنيكم وعدنا المستمعين. نهار الاثنين نعملوا كرتون، شارات كرتون. الاختيارات متاع اليوم من 1986 إلى حدود التسعينات، شوي شوي صحيتك والله كتبتها بالذمة، وشوي شوي زيد حاجات جديدة. دونك فما تنجموا تجيبوا إن شاء الله. فتيات باش تلعبوا ضد جعفر،
0: وحدي
1: واحد
0: ضد
1: واحد، مش ناخذ فريق على الريح،
2: ضد الكل، وانتم فتيات تقعدوا وحدكم. يلا ب يكمل الاكستري باش تحاولوا تطلعوا اسم الكوميك هذا شنو،
4: تكملوا تغنيوا
2: صحيت حتى كلمه ما يسالش
4: تبارك.

0: السحري.
1: بالصوت السحري؟
2: لا لا هذه
1: حافظ الكلمات.
2: هي هذه لحظة.
0: أنا رأيي عقرب قصيت في النص.
2: هذه ينحول يا زينة يا
1: هذه هي زينة ونحول. زينة ونحول كوميك آخر على روحه ولكن في نفس الأجواء. معروف معروف.
2: هذه نحلة نحلة زينة.
1: حلق
3: مدى الأجواء.
0: على زهري
1: ما نعرفوش راه الكلمات.
3: فرشة يا نحلة يا فرش. شنو هي حلق على الزهر؟
0: الرفرا معروف.
2: بشار
0: صحيح.
2: بشار بشار هذه ليلة بشار
0: بصادك السحري. هاي
2: بشار هذه نحلة فهمني ولا
0: هاي هذيك هي صحيح.
2: بشار يا بشار
1: هذاك بشار يا بشار هيا إلى العمل.
0: هذيك هو
1: هذا هو دوك أنا طلعت الأغنية.

0: الى العمل ايش
1: كل صعيبه عليكم شوي
2: من بعد ولا 86 اختي نتولد 86 كيف
1: مو من بعد مو من بعد
2: مش عارف هو اما هو طلع بشار وانا طلعت الكلمات
3: برافو وي
4: كيفاش بدنا
1: نعمل نقطه نقطه نقطه نقطة برضه. نقطة بي والله صحيت وعلا مكملين في القديم
3: جميل
1: تفضل أستاذ فاروق قوش علي فيلم
3: تيمنا بدخلة ديزني هذا
4: عبد الحليم
2: والله
3: على حسنية
2: عبد الحليم
3: كملونا شوية كملونا شوية كملونا
1: ليه هميش من وين الصعوبة
3: والله التوزيع كان ديما أوركسترالي راه في الأنمي
4: زينة زينة زينة النحلة دي زينة
1: يكرم بيجا
4: زينة
1: هذيك زينة ونحور
3: زينة ونحور
4: زينة ونحور

0: موري بلون تمزت عملك عطيك كفة
1: زينة
2: هذيك اللي موجود
1: يلا دونك نقطتين متقدم الاستاذ جعفر عليكم انتم في القديم عندكم نقطه برك فتيات هذه سهله
3: ترى
1: تفضل
4: ساتوكي ساتوكي تقطع يدك في يدي نعمي غدك وغدي نفتدي اروح انا بانتباهي نفتدي
2: هكا
4: اخويا ساتوكي جنب الجبار معاه
2: 8 نقاط
3: اعطيه ليدوخ اعطيه
4: قم

0: غسيل.
1: في بالك جعفور من بخ خليتهم يخمموا الفتيات.
0: لا جينيريك حياتي.
2: اي ما فجعتش.
0: ساسوكي
2: علاش جينيريك حياتك عليه؟
0: ساسوكي خاطر خاطر يعاون.
2: كيفاش؟
0: يعاون يقضي هالأشرار.
2: خليك الكل
1: الطفل اللي فيه خليه يتكلم.
0: والله العظيم يقضي هالأشرار باليدين.
2: نفس المنطقة تعجوت من تخت
1: صحيح.
0: ما جنبه جبار. ساسوكي ساسوكي ديما يسقط في المكيدة
1: ها هو ليس ذكي
0: ليس أنا يمثلني جنبه
3: جعفور مرة اللي فات قلت لنا كوميك حياتي عبقرينو
0: لا لا كانوا يتنمروا علي عبقرينو أما ساسوكي يتكي فش يعرف الأشرار من عينيهم عيني بتتعمل
3: بالحس
0: تشعل فيها تي لحظة ريح لما تي تشعل عيني بال
2: لازير شنو
3: لازير
2: مش كان فما من هذا يا توا نراو الاشرار
0: يعرفوا شرير
3: رباني تشعل
0: وعنده كنجو
2: ديك القوة الخارقة

0: هيا بنا للريو للريو هيا رفاق مظاهرة
1: صحيح جعفر والله احسنت عنده خمسة نقاط مقابل نقطة فقط
2: واحدة جديدة
1: عنا زوز غني تجدد وبجاه ربي خلي الاكسترايك
2: اخرج من الثمانينات اختي
1: تفضل سيدي
0: يا ربي
1: قصتي فاروق ماجد
2: كابتن ماجد زي القناة ماجد الكابتن ماجد يمرر ويساند كلمات عندي جاهزون للتشتيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: فكيت كلمات فوا دو أسرع شوية مصحيح

0: صحيتوا صحيتوا فتيات والله احسنتوا.
1: قاعد عندكم ثلاثه نقاط
0: ميوزيكال بويز سمح ليهم كانوا
2: طياره
0: على طياره على الاخر وموزعين بالقدا والدنيا.
1: عندكم اخر اخر ما تفكرش حاجات انت بتاع كابتن ماجد جعفر؟
3: ما نتفكر كان
2: شخصيتك المفضله في كابتن ماجد وعلاش
3: شخصيتي المفضله هو بسام؟
2: علاش
0: عرفته؟ ها
3: بسام عنده قدرة اللي هي مش موجودة لا عند ميسي لا عند يمين لا ما لحتى حد اللي هو ينجم يكون في التيران يجري بالكرة بعد يقص جوارد كل يقفوا معه حتى الأخرى يقص
2: يحترموه
3: يفكر في أمه ربع ساعة يرجع للماضي
0: يرجع للماضي
3: كلها يقف في بوست بلاستيك عمل وكب الكوموند يركحهم الكل يركحوا فهمني ويقولها والكرة تقعد تدور في فضاء
0: تبرم
3: كرة الدور هو يخمم في أمه صغير صغير اركزي معي يخمم في أمه ويعمل طلع على الكوجين شنية الفطور شنية الجو شنية كذا شطيبتي أمي الباهية كذا فهمني والكرة تقعد تدور في الفضاء وجوارد كل عملي ها
2: نعتبر
3: كلك ها إنه بسام واحد قال جملة دخت أقسم ودي هو يجري يجري يلعب معه وسلم عليه من الأول ومن بعد كي جاب شي شوط الكرة عملك إنه بسام يا كنت معاه أنت هو كان معاه من الأول بعد عمل روحه مصدوم فهمني يعجبني بسام ويعجبني وليد
2: كابتن وليد كاسكيت
3: وليد كيفاش مشي للكرة مشي يجري الكرة ساعة صدها مشي يجري يجري
2: على لقطي كل شيء
3: الكرة ضربت في درشكون ضربت في درشكون عمل لك ضرب بسيق الباص ساعة عودوا إلى يا
1: وطار مرتدة
0: يا حسين كيفاش يتبع فيه
3: قعدت الكرة واحدة لهنا ثلاث حلقات قعدت الدور بعد عدو بسام يخمم في أمه بزيل يخمم في أمه
1: يعيشك جعفور على هذه اللحظات ميزي عندي أكثرين حب نسمعه
3: أقوى واحدة ذي كيفاش بسام في قلبه حكى
1: إيش قال؟
3: قال سننتصر عليكم بالخطة الجديدة في قلبه قال
1: سمعوا
3: الكابتن وليد مغادي قال لن تنتصر بالخطة الجديدة
1: قولي فما حاجات بابا كانش مفضل انا عندي كابتن ميزي
2: انا نحبه على
1: خير فما هذه متأكدة انه ريم نوردين مش تجاوب كي متجاوبيش اختيه وناس انا اسمه تقالين تفضل
2: والله تشوف تشوف
1: كل هيلي تنغني لك الكلمه اللي
2: مرقه
3: ما بين الويدي
2: ليه بين اثنين
3: شيري النجمي
1: تيس
2: امان
1: ظهر هذايا نتاع يا ام يا اخي ياك جو هذاك
2: عندكش
1: مش انا واخي
2: مش ماروكو بوكيمون الاخر قاعد نو يا شادي نو
1: مش ريمي
2: في الجو
1: هذاك
2: مش اللي عرفته ما عرفته
1: ليه
2: مش لحن الحياه
1: وايه جاوبت
2: ايه وينك
1: ايه في الانستغرام
2: ايه في الانستغرام

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: مجزء 11 ديوان اف ام. عسلمة. المدير العام للمجمع المهني المشترك لتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع عد برنامجا ترويجيا لموسم 2026-2027 يهدف إلى المحافظة على تموقعية تمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وفد بن عرفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه منظومة التمور، من بينها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج والإنتاجية واحتداد المنافسة على الأسواق الدولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واللوجستيك. مركز النهوض بالصادرات يتبحث مع الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بتشاد سبل تعزيز التعاون المشترك وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. أوضح المركز في بلاغ له أن اللقاء الذي انعقد خصص لتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية ومشاركة الخبرات في مجال مرافقة المؤسسات ودعم الصادرات، وبين المركز أن الطرفين تدارسا إمكانية تأطير هذا التعاون عبر إبرام مذكرة تفاهم تمثل إطارا لتنفيذ تحركات مشتركة تشمل الترويج التجاري وتبادل المعطيات حول الأسواق وتنظيم لقاءات مهنية، إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومساعدة المؤسسات على النفاذ إلى السوقين التونسية والتشادية. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال بناء قسم الاستعجال بالمستشفى المحلي السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما صرح به عضو المجلس المحلي عصام الخليفي. يتدى المشروع في إطار المشاريع المندمجة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7 مليون دينار على امتداد 350 يوما. النائب البرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي يدعو إلى تسريع إنجاز مشروع السكن الاجتماعي بمعتمدية الناظور، مؤكدا أن المشروع تمت برمجته منذ سنة 2012 ولا يزال إلى اليوم في انتظار التنفيذ على أرض الواقع. أوضح النائب في تصريح لمراسل ديوان فم أن مشروع السكن الاجتماعي بالناظور كان مبرمجا بالتزامن مع برنامج السكن الاجتماعي ببير المشارقة، غير أن ذا الأخير تم إنجازه وتسليم المساكن إلى مستحقيها، في حين ظل مشروع الناظور معطلا ولم يرى النور إلى حد اليوم. أشار إلى أن الملف كان محل طرح خلال زيارة رئيسة الحكومة الحالية عندما كانت وزيرة التجهيز تحولت إلى مدينة الناظور، وتم عرض الإشكال المتعلق بالمشروع وتعهدت آنذاك بالعمل على تسريع الإجراءات ودفع الملف نحو الإنجاز.
2: مشروع السكن الاجتماعي في معتمدية ناظور، هذا البرنامج معناها غريب، هذا مبرمج منذ سنة 2012 وكان يتزامن مع برنامج السكن الاجتماعي في بير المشارقة. السكن الاجتماعي في بير المشارقة وقع تسليم المنازل لمستحقيه، وبرنامج السكن الاجتماعي في بير الناظور لم يرى النور إلى الآن، علما وأنه السيدة رئيس الحكومة لما كانت وزيرة التجهيز قامت بزيارة مدينة الناظور وطرحت عليها الإشكال هذا وتعهدت بتسريع الملف هذا، لأنه إلى الآن الحقيقة ما زلنا نروح نفس المكان مانيش مسلمين. كان فما إشكال عقاري وكان فما مشكل حتى في الدراسات وفي على برنامج التطهير للسكن هذا، لأنه تلافيناه مشاكل هذه الكل على صعيد بلدية وعلى صعيد أملاك الدولة، بالتالي ما عادش فما موجب باش تعطل المشروع هذا.
1: وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة وفق زعمه.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا نضرب هاي بالحوم دن دن دن دن دن دن بعد شو 19 دقيقة تحية مجددا من اللي تحقوا بينا الكل نهاركم مسعد ليب نهاركم مبروك نذكر اللي كونوا غدوة محضر لكم مفاجأة مدوية غدوة مفاجأة مدوية ولا بعد غدوة
1: علاش مش توا تعطينا
0: ما نجمش يا زينب ما نجمش
1: علاش ما تعطيناش انديس
0: باش تفرحكم برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا
1: بيقول لي هل هي تمري
0: تمريم تمك انت زينب تمر باب رافع نعاود نفس الكلام اللي قلته من الاول كنتم مستبعين مركز الاخرى في ال
1: علاش السنه في عندي سؤال علاش السنه في غدوه ما تقولهاش اليوم
0: لانه ما عنديش الاليات اليوم يلزم تقول لي حقيقه ثابته
2: دونك مفاجأة مدوية
0: مدوية
1: هل احنا باش نشاركوا فيه
0: الكل مشاركين فيه
1: يلا ان شاء الله
0: اللي يسمعوا فينا واللي ما يسمعوش فينا مالا مالا نايزك
2: نايزك
0: الحمد لله على اللطف
1: والله
3: جعفور
0: اه زميل ريم
3: تعرف شكون اسمها فريحان
0: والله يا اختي
3: ترى شعب
1: اسم تركي
3: بالحق الحقيقه سي رياض الخزري حارس برشا عجبني على الاخر اللي هو حارس يحب يحتفل بزوجته ويسمع التهاني من عنا احنا مدام فريحان اليوم عيد ميلادها وسي رياض يحب ويحب يحتفل بها وتسمع فينا نسلموا عليها برشا فريحان نجموا الاسم نعطيه الرافع يخليها الجمعه كنت حب فريحان كل عام وهي حي بخير امير بن سالم صغرون عمره عام اليوم يعمل عام يعيش في فرنسا وكل عام هو حي بخير زاد عيد ميلاد وسعيد لوجين لوجين عمرها 18 اليوم عيد ميلاد لوجين وبها حسن الجسمي قلها ان شاء الله في الباك يا ربي ما عرفش انفو ولا لا لكن ان شاء الله بالنجاح يا لوجين شكون قعد نعيم تغشش علينا من سويسرا نعيم خاطر يحب يهني الوالد سي الطيب الحريزي اللي هو المربي متقاعد اليوم يوم المربي ويحب يشكره على جهوده اللي عملهم في حياته الكل ميرسي
0: ديديكاس الامير بالاحسن يعيش في فرنسا اليوم عيد ميلاده
3: امير بن سالم اللي كنت نحكي لك عليه مرحبا بك
0: لا لا لازمني نقول خاطر حط لي برشا خبز تاع قط برشا خبز يا خويا جولدن
2: امبير
1: بربي شنو عمرك ما قلت لي شنو الجاتو بريفيري نتاعك
0: خبز
1: ما عندكش ان جاتو بريفيري ما نعرفش ان فريزيي ان شارلوت ما نعرفش ان فوري نوار مثلا
0: نو
3: بافلوفا قولها نحب
1: نعرفش ما عندكش ان جاتو بريفيري
0: جيزيت انتر الميل فوي
1: هاي بنين حلو
0: البتفور
2: غص غص
1: C'est pas un gâteau. Les petits fours, c'est pas des gâteaux.
0: C'est quoi, ma...
1: C'est quoi un gâteau, ma ta recette marouf, ma ta gâteau, un petit tabac.
3: Chops
1: de l'huile. Chops de l'huile, un gâteau à l'orange. Je sais pas.
0: Mais c'est ça, ouais, Médic. خبز دواء
1: والله بنينة برشا
3: ديما وخاطر يغمونا بها واحنا صغار قال شنو قطو
1: والله أسأل المستمعين تو تشوف قداش يحبوا قطوات مثلا بنينة برشا
0: بنينة بنينة
1: مغبغي بنينة برشا
0: فهمتني خبز دراع بنينة علاش سألتيني يا زين
1: والله اللي خاطرك قلت خبز
0: ما عنديش مع القطو
2: يا المعاش عاش
1: بالحق
0: المعاش عاش بنينة بنينة
1: بنين المعاش
0: تربينا على معاش
1: والله جميل
0: باهي خويا نقعدوا في الاشياء الجميله والحلوه فهمتني ولا نذكر لكون غدوه عندكم مفاجاه مدويه السادة المستمعين والا بعد غدوه والا بعد غدوه
1: اعطيني وحدي انديس ونطلع
0: هاي طبعا نعطيك الانديس حقك قلت للرباب على قلت للرباب اجى وقت اللي وريتك المساج
2: هاي
0: يا بنتي ما خليهم قالوا وعلاش رباب بالذات مستمعين راه
2: مستمعين
0: والله مستمعين فهمني واحد بعث لي يا رباب يا رباب
3: حتى انا قلت رانيا
0: اي لا لا لا
1: حقك على الملا
0: المستمع هذا عمره ما تكلم قال لي يا رباب يا رباب ما تعطي السر كان الرباب
2: نحفظ السر
0: توكلنا على الله خويا تويك باش نمشيو
2: مباشره يا رسول الله
0: لا قناعه كملت وتسمير مارك
2: ليه كاو
0: باش نمشيو مباشره تويك للحكيم باش نعطيكم الدور النهائي
1: طبعا
0: باش نعطيكم التيم تاع الحكيم اي الحكيم
4: الحكيم
0: الحكيم الحكيم نتاع اليوم في كلمتين الكلمة الطيبة مفعولها مفهومها شو معناتها الكلمة الطيبة شكون باش يبدا رباب ولا ريم
3: قرر انت
2: قرر انت مش اعمل انا قد انا
0: بار راي نبدا وريم
3: مرحبا
0: هاي
3: سيدي الكلمة الطيبة قادم على نهار صعيب، قلبي مقبوض ومخي سارح، شديت ثنيتي مانيش نرى قدامي، أما فما شكون راني وحس بي. خليه على ربي، تفرج بحول الله. كلمة طيبة من إنسان متعدي بدلت لي نهاري. تبسمت، حطيت دعوت بين عيني وتوكلت على ربي. المجاملة، الكلمة الحلوة تحليلك نهارك، تنعوشلك قلبك، والكلمة الطيبة الصادقة اللي تتقال في وقتها، في اللحظة اللي تستحقها، وانتي في خيبة في ضعف، هذيك تنجم تبدلك حياتك الكل. ربي قال في سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا للناس حسنا. للناس، لجميع الناس، الناس الكل تستحق كلمة طيبة تمسح على الجرح، تطبطب على القلب، تواسي، تصبر. الكلمة الطيبة هدية، الكلمة الطيبة صدقة. كيف صغير يسمع منك أنا فخور بيك، ولا زميل تعب تقول له مقدر تعبك ونعرفك تنجم، ولا حد متعدي ما تعرفوش يمكن قلبه وقتها مليان بالدموع، تتبسم له، تصبح عليه، تنجم تراها أنت كلمة عابرة، وتنجم تكون له هو طوق نجاة. الكلمة الطيبة ما تبخلش بيها، ما تستهانش بيها، عود روحك عليها باش تكون أنت في هالعالم القاسي البارد الصوت اللي يهدي للي دايرين بيه لحظة سلام.
1: برافو،
0: جميل،
1: برافو،
2: احسنت،
0: جميل. الكلمة الطيبة
1: باهية،
0: الكلمة الطيبة. ريم، انطلقت، نذكر هذه الدور النهائي، واحنا معولين على تصويتكم، بارتاجاتكم في مني ولاد، اي وجماتكم، كومنتاراتكم، مهم جدا جدا جدا انه بارتاجيو الكلمة الطيبة. تفضل رباب.
2: شكون قال اللي الكلام ما يغيرش، ما يبدلش، وما يفرحش؟ ياما كلام به يتقال في وقته بدل حياة ناس، وياما كلام دمر ناس، انسفهم، حتملهم أحلامهم، وجحهم وخليهم يبكيوا في النهار ألف مرة، ويتوجعوا بسبب كلمة قالت يا ميمتي قديشها مرة. وعلش عليك انت تبالك نسيت اللي الكلمة الطيبة صدقة، محلك اليوم كلمة طيبة، يحل الببين في وجهك كلمة طيبة، ربي نجحك، الله يعليك، ربي يعينك، الله يشفيك، وربي بعد البلاء عليك، زادة كلمة طيبة. ما تحطش في بالك هتاو تسلك، رقدها وقدود، وإن شاء الله ساعدك ديما مقدود. ريت ما سهلها تي هكت بسمت وانت تسمع، ريت ما حليها الكلمة الطيبة وقداش أثرها به. كعليش حبك ديما تتفكر اللي راهي مهيش مجرد حروف، هي بلسم يداوي الجروح وتتشافى منه الروح.
1: برافو، برافو،
3: جميل،
0: دورني واحد عزيل مستبعين.
1: برافو، برافو،
0: يعني الحقيقة لون تام دي ماتش كان خطير.
1: هي
0: شفت تو انتم زوز ما تقابلتوش مع بعضكم وما حكيتوش مع بعضكم، ولكن ثم كروازمون في وسط الكلام نفسه.
1: صحيح، فما نقاط التقاء.
0: اي طبعا نعيشوا نفس، اي نعيشوا نفس الشيء الحقيقه، ما احوجنا للكلمه الطيبه. قول لكم حاجه، في بالكم الكلمه الطيبه عدوى كما الكلمه السيئه عدوى؟ نعطيك فازه، باش نعطيكم فازه. في بالك لو كان انا تو نجي في اللونتين الثوب تو كلها قريت كلها صح، حتى المستمعين اللي يجمعوا اليوم يثوبوا يذيب فيه
2: منفوسة زينب، منفوسة
0: والله والله. انت اشتعطيني رجع لك،
1: وي
2: حتى تحكي عادي،
1: كله انرجي تعطيها ورجع لك، انرجي تعطيها ورجع لك.
0: بعد شوية بش يجيكم الانرجي ملكة الطاقة، طاقة الشمسية والنيزك،
2: النيزك
0: نيزك، نيزك المتساقط، سترنا ربي وحنا راقدين. قال لك
1: والله الحمد لله،
0: النوم ستر الله، ستر الله. اذا قال شفت ترقدش على غيظ خويا،
2: وديرش على نيزك، وديرش
0: على نيزك منين يجي؟ لا والله ما ترقدش على غيظ خويا، سيبوني هاي توت سويت. باش تجينا زينب في سامحوني نيزك، سامحوني دقيقة.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: في الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
6: على 103.2
4: ديوان فام.

0: برنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: عسلامة معكم جعفر وتوت ليكيب. هذه ساعة سعيدة على ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل. فما إلقاء مقذوفات لهنا في استوديو إن شاء الله ربي يجيرنا. ردوا بالكم أنتم على رواحكم. ردوا بالكم زاد لهنا. حذري من النيزك خاصة ونحن نيام حاسين. ردوا بالنا على رواحنا. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا إن شاء الله والله ما ترقدوش على غيظ. كونوا لباس قولوا كلمة طيبة كونوا باهين.
2: لخصتيه البرنامج.
1: مغابو.
2: نعبكم في تلخيص. كابتن وليد.
1: والله كان شخصيتي المفضلة كابتن وليد في كابتن ماجد. كنت نحبه برشا برشا خاطره كابتن في كابتن. جميل جميل يا كابتن.
2: اشتر وجوده
1: هذاك جميل بالقصة هذاك قوي برش هذاك بوغوس. قولوا لنا انتم شكون شخصيتكم المفضله في كابتن ماجد. يلا كل واحد يقول لي شكون شخصيته المفضله في كابتن ماجد. حاضرين لهنا في البلاتو
2: حاضرين مال شنو.
1: سامحني دقيقه سامحني شكون سامحني اسماء. هذه الفقره اللي حبيتوها استنستوا بها تعودتوا بها
2: الرد.
1: كانت تحبوا نعطيكم معلومات لمده دقيقه من زمان. انتم لازم تطلعوا الشخصيه اللي باش نحكيوا عليها. نبداو بالشخصيه الاولى والشخصيه تقول أنا تولدت عام 1961 في سوريا. مليانة صغير صوتي كان مختلف. بديت نغني في العروسات في المناسبات قبل ما الناس تعرفني على نطاق واسع. في السبعينات خرجت من سوريا ومشيت لبنان. هنا بدأت الشهرة الحقيقية متاعي. في عمر صغير برشا ظهرت في برنامج استوديو الفن. الظهور هذا كان من المحطات المهمة في مسيرتي. مع مرور السنين وليت معروف بصوتي القوي بأسلوبي الخاص ولقبوني بلقب مازال مربوط بي لليوم سلطان الطرب. من الثمانينات والتسعينات ولات أغاني حاضرة بقوة في العالم العربي. أنا فنان سوري. بديت صغير كبرت مع الأغنية العربية ولقبي سبق اسمي. شكون أنا؟ 3-2-1
3: جورج وصوف.
1: جورج الوصوف اللي وليه توا عيتولو الوصوف.
2: الله الله الله الله اختيار صعب.
1: جميل أغنيتكم المفضلة.
2: عندك الهوى السلطان حلوة.
3: روحي نسمع روحي
2: نسمع. بلعب بلعب
1: خلنا نشوف شنو اغنيته المفضله تراها للوصوف. سمعنا شويه
2: شد بالله سمعني الطلاسه باش تطيش للزميله
1: به. جميل
3: هو ضربها بالطلاسه.
1: جورج وصوف كما قلنا خرج من سوريا مشى للبنان عمل شهره كبيره برشا. بدا يغني صغير بالكل. اول فيديوهات تعرفوا كان عمر صغير 15-16 سنه.
3: كان يجي لتونس وقتها
1: وكان يجي لتونس وكان يغني لهنا في سهرات في تونس. وابارامون كان الترتيب نتاعو الاخير في الليسته نتاع الفنانين اللي يعملوا السهريه. شوف كيفاش الدنيا اليوم نجم النجوم. شوف

0: كملت أوصافك
1: يا روحي، كملت أوصافك. جورج وسوف هو الشخصية الأولى. برافو، نقطة للجميع، نقطة ريم، نقطة جعفر، نقطة ربيب، برافو، ونقطة للناس الكل اللي يجيبوا بصحيح هنا على يوتيوب. الشخصية الثانية تقول أنا تولدت نهار 4 أوت 1901
2: أسد
1: في نيو أورلينز، المدينة اللي باش تولي واحدة من أهم مدن الجاز. طفولتي ما كانتش سهلة، لكن الموسيقى لقات طريقها ليا بسرعة. 1912 تقريبا أنا ما زلت صغير تعلمت نعزف على الكورني، وفي 1917 بديت نكتشف عالم الجاز بشكل أعمق ونلعب مع موسيقيين في نيو أورلينز. وبعد التحول الكبير جاء في 1922 وين مشيت لشيكاغو. شيكاغو كما تعرفوا اللي وليت لتا متاع الجاز. بعدها في 1925 سجلت مع فرقتي الخاصة هوت فايف، وبدأت أسلوبي ولا بدأ أسلوبي سامحوني في العزف والغناء يتبدل ويبدل شكل الجاز معايا. صوتي ارتجالي، طريقة عزفي خلي الناس تعتبرني واحد من أهم الموسيقيين في تاريخ الجاز. عام 1964 سجلت أغنية باش تولي في أشهر الأغاني في العالم اسمها هلو دولي. توفيت نهار 6 جويلية 1971، لكن الموسيقى اللي خليتها ما ماتتش. شكون أنا؟ 3 2 1 إجاباتكم لهنا في البلاتو. ري تشارلز؟ لا
2: لا،
1: قول لي إجابتك. لويس أمسترونغ. ريم ما قالش إجابة، لكن إجابتك فيصل الحديدي. الإجابة الوحيدة عند ربيب، برافو لويس أمسترونغ، برافو. طبعا هذه هلو دولي عشر لغنية
3: كل قمرت
1: تحية المحبي الجاز. تعرف اللي تونس بلاد الجاز كبيرة برشا. قول معا، قول معا جعفور، قول معا جاز متاع امبروفيزاسيون، قول معا.
3: نيزك شعر لك تنى نيزك
1: سبعنا
3: نجدي
1: إيه
3: إيه لا لله. تو من راسك طلعتي هذه؟
2: والله من راسي
3: أمسترونغ.
1: والله بغفو بغفو، إجابة صحيحة وكان سهلة الحقيقة، مش باش الناس يعرفوا هلو دولي.
2: وعندي نقطتين سي جعفر
1: يعرفوا كعزف. بيه جميل. حاضرين الشخصية الثالثة؟ حاضرين. بغفو، شخصية ثالثة تونسية ما زلنا في عالم الموسيقى. حضر اليوم حضرت لكم 4 شخصيات. الشخصية هذه تقول أنا تولدت نهار 7 فيفري 1927 في تونس. صغير نحب الموسيقى، جدي كان يعرف الملو في الموشحات التونسية والشرقية، وأنا كنت نسمع برشا الفريد الأطرش. ساعات كي يسمعوني يقولوا صوتي فيه من فريد الأطرش. البداية الحقيقية جات في الغاديو في شبابي، دخلت الإذاعة تونس في برنامج المواهب الشابة، كانوا يقدموا عبد العزيز العروي وغنيت وقتها أغنية الفريد يا ريتني طير. الناس عرفوني بها. بعدها في الخمسينات بدأ اسمي يطلع في الساحة الفنية التونسية، وليت واحد من الوجوه اللي ساهمت في تكوين الأغنية التونسية. غنيت على الحب، الوطن، والحياة في 15 مارس 2015 سكت صوتي، لكن الناس قاعدة تتغني أغاني كيما دار الحبايب، ملاك يا ملاك، ونرجع لك. أنا عشت في زمان كان في الهدي جويني، علي الريحي، ناعمة، وعليا يصنعوا تاريخ الأغنية التونسية، وأنا كنت ضمنهم. أنا شكون؟ 3 2 1 إجاباتكم. جعفور صدقة ثريا
2: هدي جويني،
1: هدي جويني. ريم قالت لا لا لا لا، هات نسموه ترى بالك شي يعرفوه.
4: نيرة
1: الهدي
2: قليل
1: هادي قليل
3: سكيتي محمد رمضان،
2: نكتب محمد رمضان قلت.

0: ميت
1: هيدي قليل طبعا الله يرحمه ينامه.
2: لا ريفرنس لفريد لاطرشي اللي ضيعتني جملة ما كنتش نعرف.
1: اليوم بعد ما سمعتوا المعلومة هذي قديش هو كان يحب فريد حلو اسمه هيدي القليل وحدكم وشوفوا قديش يأدي بنفس الطريقة معناتها على قديش هو كان مغروم ويحب ويتبع فريد لاطرشي. نعمل شخصية أخرى في سعفيسة الشخصية الرابعة. يلا الشخصية الرابعة حاضرين. الشخصية تقول أنا ممثل وفنان تونسي ارتبطت مسيرتي الفنية بالمسرح خاصة بفرقة مدينة تونس للمسرح اللي كان فضاء مهم في حياتي الفنية. عشت سنوات من العمل والعطاء فوق الركح. شاركت في عدد من الأعمال حقيقة عددها كبير برشا منها المريشة ليلة من ألف ليلة وليلة ثورة صاحب الحمار الحلاج أبو عز المغفل إلى جانب أعمال أخرى اللي كنت مشارك فيها. كانت عندي زادة مشاركات في الدراما التلفزية من بينها حكاية عبد العزيز العروي دعبل أخو دهبل فجرم الحكاية والناس حكاية ضفائر الريحانة وخذ أيضا تجربة في الإذاعة. كان الفن بالنسبة لي أكثر من مجرد مهنة كانت مسيرة من الشغف والعمل وفرصة باش نكون جزء من الحركة المسرحية والدرامية في تونس ونخلي بصمتي ضمن جيل من الفنانين اللي خدموا الفن والثقافة التونسية. امتدت مسيرتي لسنوات طويلة حتى توفيت نهار 2 أكتوبر 2026 تاركا ورائي رصيدا من الأعمال والذكريات في المسرح والتلفزيون والإذاعة. أنا شكون؟ 3
2: وقتش توفى
1: 2 أكتوبر 26 3-2-1 رمضان شطة. رمضان شطة ليه؟ صالح الرحموني هي الإجابة الصحيحة. برافو جعفور إجابتك صحيحة. هو صالح الرحموني
3: مريشال هو كمدرس ما نعرف
1: الله يرحمه وينعمه صالح الرحموني بطبيعة اللي توفى وغدرنا نهار 2 أكتوبر 2016.
4: الله يرحم الفنان الكبير والممثل الكبير صالح الرحموني. قام وهام تغادر إن الله وإن إليه راجعون. الحقيقة شكرا زينب على أنه نتفكر الرجل هذي. الرجل هذي اللي ما يتذكرش ولكن هو الطباخ في مسرحية المريشال.
1: في المريشال صحيح.
4: هو الطباخ في مسرحية المريشال. فهمني ولا إن شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعة وربي يصبر عائلته الموسعة والعائلة الفنية الكل. صالح الحقيقة تقابلت معه في الحياة مرة واحدة في مسلسل الريحانة. ما صورناش فرد أكس مع بعضنا ولكن كنا في الهول مع بعضنا قبل ما نصورنا السيكونس. كان أستاذ وكان بمثابة الأب وينصح فهمني ولا ويعدي طاقة إيجابية وما كانش يمن بممثل صغير بممثل كبير فهمني. نتذكر من بين الجمل ما كانش يحكي معي أنا ولكن نسمع فيه يحكي كيفاش راهو التمثيل موهبة فهمني ولا. وقال المثال اللي سمعته أنه يتنجم تشوف ولاد عمره 8 سنين فهمني ولا في فيلم سينمائي ولا في مسلسل أداء متاعه يكون رائع جدا جدا جدا. إن شاء الله ربي يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه يا رب
4: وربي صبر عائلته.
1: أمين الله يرحمه وينعمه. برافو جعفور نقاط كاملة اليوم.
4: لا شكرا
1: عندك
3: بكري فني الحذيري
1: قلب ميسام سترونغ عندها نقطين لباب. برافو على نقطتين
4: قليل ما دبرتش
1: هذه قليل ما دبرتش
3: نقطة وربي بزوس.
1: برافو والله مشينا الحساب. انا الحقيقه فرحانه بيكم برشا خاطر قاعدين نطلعوا شخصيات ما همش سهلين المعلومات بالكل. شو تحب نسمعوا من الغنيات؟ نسمعوا هذه
4: قليل
1: نسمعوا هذه القليل. يلا نكملوا بهذه قليل. تبعوا الغنيه هذه وتمتعوا ملاكي ملك.

0: ملك يا ملك. الحقيقة زينب وقت اللي حطينا معلومة أنه مغروم فريد لاترش سيدي القليل الغنية هذايا كانوا فريد يغني في غنية بتونس أول مرة نركز معها ما يحسبوكو نهديوها للملكة الكل الغنية هذايا وصلنا طوى
1: وخاصة ملكة المعرفة
0: ما شاء الله عليك. هنا في المعرفة هنا جين هالمعرفة سينجيم ماريم
2: سينجيم ماريم
0: جعفر فجعتني
3: بابا روحي.
0: مرحبا بكم يا سيدي سينجيم ماريم. اليوم اللعبة المفضلة عند رباب الرباب ما شاء الله باش نحزروا
1: انا ماشي مفضلة
0: اون فا دوفيني كان ربحت طولي مفضلة تبارك
1: الله
0: اون فا فواغ الوغ اون فا دوفيني حاجات متنوعة معلومات اسماء احداث معالم اللي تحبوا انتوما كلها تبدا بحرف الفاء كل واحد كلمته إذا ما تطلعش رباب وقتها نعطيه الكلمة لزينب وهكذا دواليك
3: بيه
0: هاي سيدي رباب
3: الحرف اليوم
0: الفاء
3: أوكي
0: فاء حدث تاريخي عظيم وقع في السنة الثامنة للهجرة
1: فتوحات إسلامية
3: هكاك
0: هاي قول أنت أعطينا إجابتك هي تعطي إجابتها قبل يا جعفور
3: فاء شنو
0: الفاء من باهي فتح شنو هي تجاوب هو فتح داكوردو حدث تاريخي عظيم وقع في السنة الثامنة للهجرة حقق فيه المسلمين انتصار من غير معركة كبيرة
1: لا لا لا.
3: فتح مكة
0: فتح مكة أختي رباب ميرسي يوتيوب ميرسي وهيبة نقطة لرباب زينب
3: مرحبا
0: مدينة عربية عرفت تاريخيا بالعلم والمدارس
4: بالعلم والمدارس عربية
0: في شمال افريقيا
1: فيس
0: مغرب احسنت زينب فيس في المغرب الاقصى جعفور
1: انت مسموع انا
0: لا الكلمه عندها
1: لا حسيت روحي وحدي
0: جعفور
3: ما نجاوبوش كلي مثلا واحد يعرف يجاوب هو الاسرع
0: الكلمه ونعطيه للي بعده سي جعفور ثمره خضراء ذات قوقعه
1: توجيني لي انا تقول لي قوقعه وثمره خضراء ثمره خضراء
0: اي فما ثمره خضراء
4: كما الكيوي مثلا
0: اغزر لي جعفور ثمره
1: فراوله
0: خضراء الثمره خضراء
1: لحظه
0: وهي تجي في وسط قوقعه وناكلوها
1: في وسط قوقعه
0: اي
1: كما الكاجو
3: تتكسر
0: بالفاء احنا نلعبوا اليوم
1: فول
0: تؤكل محمصة نقليوها معناها تؤكل مالحة
1: تونسية نعرفوها في تونس
0: العالم كله يعرفها
3: فول سوداني فول سوداني فول سوداني
0: الفستق زين شنو هو جعفر خضرة الفول السوداني أخضر من داخل مدام
1: خضرة فستق
0: اش قولك
3: زيادة اللون
4: فواكه اسمها جافة ولا كتاكل
0: بالله احضروا معانا هي ثمرة اصلها ثمرة ولا قبل ما تجففها
1: فواكه جافة
4: ما ثمرة
0: ثمرة ولا مش ثمرة
1: مش ثمرة اختي
4: وبعد نجففوها
0: ماهيش ثمرة بالله شهدوا علي هذيكم رب الفستق ماهوش ثمرة
1: الفستق ولا ثمرة
0: يا جعفور ما عندكش نقطة جعفور زينب زوز نقاط نرجع الرباب رباب
1: خويا مخرج ولا زعيم كيف الويكاند فستق احكي لي
4: قال لك فستق
0: جعفور شنية الولاية في تونس المعروفة بإنتاج الفستق
1: قصرين
4: قفصة
0: أحسنتي زينب أونكور رباب لا مش
4: سؤال
0: حيوان يا رباب ذو فرو مرقط
3: فهد
0: برافو عليك هاي تعرف الفهد هاي عرفت الفهد سيدي أنت تعرف اللي هو ذو فرو مرقط
1: نعم
0: كيف يجي مرقط
1: نمري
0: فهد جعفر بي جميل زينوبة بشي قد مغشة شو غزر له زينب
3: كيفش قالها نمري يا ربي
0: هيا للا حضارة قديمة
4: نعم فارسية
0: حضارة قديمة اشتهرت بالتجارة
4: فارسية
0: والملاحة وصناعة السفن ومرت عليه بلادنا
1: فاطميين
0: تعرف فاروق باش تتعاقب عقوبة اليوم باش تندم
1: لحقي ولا ما
0: قال في الكاس
1: رحمه امي اللي قال لي شيء
0: يا جعفر قالها في كاس
4: في الكاس نتاعي
0: بربي يا جعفور وسع بيه
4: فينيقية
0: الفينيقية زينوبة نقط جعفور
1: فينيقية
4: فينيسيا
0: مدينة إيطالية ارتبط اسمها بعصر النهضة والفنون
4: فلورنس
0: لا ما عطيتوش فرصة
1: النهضة
0: اي بعصر النهضة والفنون اي ولا مش حزب حركة زوز. النهضة النهضة لا رينيسانس كواحد مع موفمون ارتستيك توا جاوبت لك وانت باقي
4: فلورنس فلورنس قلت
0: قول جعفر
1: لا لا ما نقولش حاجه تقولها زميلتي ما نقولهاش
0: زينب نقطة على الفازه باش نستنفعك النغره راه اي سيدي نمشيو للرباب
3: صفر من النقاط جعفر راه تو
0: واجه موسى
3: فرعون
0: وانتهى امره بالغرق فرعون احسنت نقطة
1: شكرا
0: اسئله
1: ربي اسئله هاي شوفك الأسئلة
0: زينب
3: يتهكى
0: كل واحد هو على قد قلبه الحقيقة
4: أها
0: زينب غزر له غزر قارض صغير فقر. الحجم
4: فأر
0: سريع التكاثر
3: فأر
0: فأر هاي وشوية شو تصحيح
4: هاتو قطو غزر
1: برام
0: يا سيدي هابش نواريك
3: رجعنا مكان الأسرع ولا فاز
0: يا سيدي تراث لمادي إسباني يرتبط
3: فلامينكو في أمان
1: فنكوش.
3: أمان
0: فلامينكو
1: فلامينكو
3: أمان
1: سترو
0: يرتبط بثقافة الأندلس
4: فلامينكو
1: فلامينكو
0: أعطيني حاجة حاجة في عرف لي الفلامينكو بمعلومة أخرى ونعطيك نقطة إيش ما تقولش
1: بشقاشق
0: بشقاشق
1: فلامينكو بليك
3: دانس
0: رقصة رقصة أي
1: رقصة بالصبابتك الصبات يقربع شوي
0: أي بحركة القدمين
1: حركة القدمين
0: وحاجة أخرى مهمة زيدها لي وكهو في الرقصة حركة القدمين وشنو ما همش الشقاشق
1: واللباس
0: هاي هاي توري فيك
1: واليدين
0: التصفيق والتصفيق ربي سهل أعطيه
3: نقطة
0: والتصفيق حط له نقطة ميسلش نمشي ونرجع لرباب مسلمة من شمال افريقيا انتقلت من بلد
4: فاطمة الى
3: فهرية.
4: بلد
3: فهريه
0: نقطه رباب خاطر زينب سؤال
3: خاطر سؤال
0: فاطمه الفهريه ارتبط اسمها بتاسيس جامع شهير جامع القرويين في مدينه فاس النقطه لرباب زينوبه
4: مرحبا
0: ما يجعل في السراج والا في المصباح ليشتعل
4: فتيله
0: بالعربيه الفصحى
3: فتيله
0: بالفصحى
3: فتيل
0: الفتيل شنو صعيب الفتيل به نقطة
3: ليش نقطة
0: لا لا قلت فتيل شنو فتيل جعفور
1: مفتول نعم
0: شديد العذوبة من الماء
3: استنى استنى استنى استنى
1: فرس
0: خليوه كيف يبدأ ماء عذب جدا شنو يتسمى
3: فرات
1: مش كل شهر دخلنا فيه
0: لي
3: ولد خالي ولد اسمه فلان
0: واللي هو زاد نهر كبير في غرب اسيا بيان سور يمر بتركيا وسوريا والعراق فرات الفرات
1: والله البنات برج وليده وقت
0: هو شديد العذوبه من الماء صحيت رباب النقطه رباب السؤال لك انت تو
3: يا ربي
0: الحاكم بين المتخاصمين
3: في الفاروق
4: برافو.
0: مش غلط لكن لو في حاجة أخرى الفيصل أحسنتي فيصل برافو عليك فيصل زينب
4: فضل.
0: الظل الذي يعود بعد زوال الشمس وفما لهجة ولا أكثر من لهجة من اللهجات المشرقية يستعملوا الكلمة ونعرفوها برشا في الأغاني وكل شيء وتعني الظل الذي يعود بعد زوال الشمس عن موضعه الشمس تبعد عليه وهو يدور ويرجع يتسمى
3: الفي
0: الفي او احسنتي رباب الفي باللبناني اللي هو
3: فتفكرت فيروز
0: احسنت
3: الفي
0: جعفور
1: اختي
0: فعل
3: اختي
0: فعل يفيد فتح الفم يتقال وقت اللي نحبوا نحكيه على فم مفتوح انفتح شو يقولوا
4: فيه
0: فيه هو الفم الفعل اللي يجي معاه هذاك هو اللي نحكي عليه
3: فوه
0: الفعل خليه هي اخو محاوله حل فمه ولا بهت في العربية الفصحى ما بوش بي اللي انت تقولها نقوله كذا فاهو اللي هي فمه الفعل شنو
3: فتح فمه فتح فاهه فئة فوئه
0: يا بتي خم في قلبك
1: خليني نخمم فرفطة فضفضة
4: زيد حاول زيد حاول
0: بقي كذا فاهو
1: بدهوشا
0: ما تعرفوش فاغرا فيه فغر فيه عمرك لا سمعتها
4: والله
0: هكا جعفور
1: عمري لا سمعت بها فغر
0: فغر ما تعرفش فاغرا فيه
1: فاروق تعرفها
0: جعفور مش باهي في حقك تقول عمرك لا سمعتها
1: سمعتهاش
0: باهي سيدي فغر فيه معناها فتح فمه انديهاشا ما خذيش جعفور نقطه وزين بتعرف رباب مدار الاجرام السماويه
1: فلك
0: جعفور
3: نقطة مش قلنا فمش من كان الأسرع
0: ميسيلش خليك وحويش ميسيلش ومنها ولا يطلق على العلم اللي يهتم بدراسة النجوم والكواكب اسمه الفلك علم الفلك به اختي زين
4: اختي لين
0: مطرب برشا حاجه بيعزف عود مثلا هو في الاصل ومطرب
4: فريد الأطرش
0: ويحمل اربع جنسيات هو فريد الأطرش سمي لي الجنسيات كي كمل حياته كانت عنده اربع جنسيات عربيه
4: درزيه جنسيه هو مش درزي
1: جنسيه
4: هو لبناني
0: باهي
4: وسوري
0: هاي
4: مصري ومصري
0: مازلت واحد
4: ومن
1: كويتي
3: وعراقي
0: لا
4: باهي وتونسي
0: ساعه هو سوري جنسيته الاصليه سوري ثم تجنس مصريا وبعد
4: خذ اللبنانيه
0: وال جنسيه اخرى عربيه
3: فلسطينيه
1: عراقيه
3: قلت
1: اردنيه
0: اي سيدي سلمنا
4: الحقيقه ما نعرفش
0: فريد الاطرش سوداني زيدة.
4: والله
0: دونك سوري برافو. لبناني مصري وسوداني وهو كذلك المطرب والملحن السوري اللي تجنس مصري والشهير بعزف العود وتقديم الاغاني والافلام حتى حد ما اخذ النقطه هذه نرجع لجعفور
4: علاش قلت فريد
0: هي ما باه عذر لك
3: بالحرف الفاء
0: ما نحطش النقطه سامحني سامحني حتى في هذه قالت لك سامحني اسمع
4: بحرف الفاء
0: جعفور الباحث في ماهية الوجود
3: فيلسوف
0: جعفور عاد
1: علاش الزربه
0: انت شنيه جعفور
1: علاش الزربه
0: احكي معهم هما تحكي معايا انا
1: علاش الزربه
0: شنو هو جعفور
1: واحده واحده البيبسي دلهيني علاش الزربه
0: هكا جعفور
1: برا برك فيلسوف
3: نقطة ليا ونقطة لها
0: ثلاثة نقاط للناس
4: اغزر
0: لغزر
1: والله يفضيحة بقليق اليوم
0: أنا بيهتة فيك أنا قعدت فاغرة فيه إنك ما تعرفهاش
1: والله اليوم بذكر الفيش العصفر
0: فيش اللطف عليك ما تتثيوا بلنا من بكري في الميكرو رباب فتحة ولا فتحة يخرج منها غاز ورماد
1: فوهت بركان
0: صحيت
3: بركان
0: قال ميسيلش قال بابا
4: جابرييل يا جابرييل
0: صحيت جعفور صحيت جعفور
1: صحيت
0: زينب
3: تفهمت
0: عنصر كيميائي
3: فوسفور
0: مهم له دور في العظام وفي الطاقة مهم للكائنات الحية الفوسفور برافو عليك رباب خذ النقطة رباب جعفور هاي جرب ما طلع هيش هذا يكون من القماش أو من الإسفنج
1: فستان
0: من الإسفنج
1: يصير
0: حلوة الفازة الحقيقة ما يسخنش حتى طرف يكون من القماش أو الإسفنج يستعمل للجلوس للنوم
4: فراش
0: أكثر من هكا أكثر من كده إيه
1: فراش
3: ما قلت نقطة لشكون
0: لشكون النقطة جعفور؟
1: في الشوات والله العظيم النقطة للزميلة زينب
0: الحقيقة للزميلة زينب النقطة للزميلة زينب نمشي ونرجع الرباب وهذا السؤال الأخير للرباب عالم ألماني منح
3: فرويد
0: لا
3: ذيك فيلسوف
0: وسعي بالك عالم ألماني منح اسمه لوحدة قياس
4: فارنهايت
0: برافو وحدة قياس الحرارة فارنهايت صحيت زينب هذه النقطة ليك أنت نبتة ثمينة تستخدم كمادة عطرية
4: نبتة ثمينة تستخدم كمادة
0: ظنك حكينا على الحاجات الثمينة قتلك إيمان فليو
3: نبتة ثمينة شبه ثمينة
0: تستخدم كمادة عطرية
3: فل
4: ما ينجم يكون
0: ثمينة الفل ماهوش ثمين نحكي على قيمتها غالية
3: قيمتها
0: كيف حكينا على فيروز. المنتجات في العالم وحكينا على الزعفران وعلى الألماس وعلى بالفي إذا تحبوا تمشيوا بالأجنبي باللونج بالفرنسي
3: باللونجلي
0: بيه
3: أمان أعطينا حرف اللي بعده
0: شنية هي حرف ديجا ما حكيناش على الفاني الفانيلا هكا
4: فانيلا هكا
0: فينيلا
4: هكا
0: الفانيلا الفانيلا النقطة ما مشيت لحتى حد جعفور اخر سؤال معك انت نبات قد يكون يحمل اكثر من طعم فيه دي فارياسيون دي فارييتي
4: فكيت التنين
0: استنى وسع بالك فيه من الأخضر والأحمر والأصفر. صحيح، فلفل الفلفل حار وحلو
4: فلفل.
0: برافو عليك، احسب لنا أختي ربيب.
3: 5 جعفور، 10 زينب، 9 ربيب.
0: أوه زينب، برافو عليك زينب. صحيح صحيح،
4: شكرا جزيلا،
0: برافو عليك. جعفور الحقيقة فاشل اليوم، من الفشلة مش من الفشل.
4: شوية نقيل ونرجع في فورمة.
0: شكرا لكم الناس كل اللي تبع

0: يتتمحور حول إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في المدارس ومناهضة التنمر. أوضح البريد التونسي في بلاغ صدر عنه أن هذا الإصدار الذي يحمل شعار مدرسة للجميع يهدف إلى التوعية بضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة ودمجة تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص وتقبل الاختلاف. اللجنة الجهوية لتوزيع العلف المدعمة بولاية زغوان تدعو كافة مربي الماشية إلى تقديم مطالب للحصول على حصة من المواد العلفية المدعمة لسنة 26 و2000 بداية من 16 من أكتوبر وإلى غاية 16 من ديسمبر المقبل. أوضحت ولاية زغوان في بلاغ لها أن هذا الإجراء يهدف إلى إعداد القائمة النهائية للمنتفعين وتمكين اللجان المحلية من تحيين عدد المربين وحجم القطيع، مضيفة أن كل مطلب يرد بعد الأجل المذكورة يعتبر لاغيا ولن يتم النظر فيها. الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بقبلي شرعت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة في إجراء الفحوصات الطبية التكميلية لفائدة حاجج ولاية قبلي والبالغ عددهم 335 حاجا، وفقا ما أفادت به المندوبة الجهوية لشؤون الدينية بقبلي عايدة الأغا.
1: بعد ما تلقوا المترشحين لأداء فريضة الحج إرسالية قصيرة من وزارة الشؤون الدينية تحثهم على التوجه إلى المكاتب المحلية للشؤون الدينية مرجع نظر اللي بلغ عددهم 335 حاج، تم استئناف الفحوصات التكميلية في المرحلة الأولى منذ بداية 30 سبتمبر 2026 بالمركز الوسيط برجيم معتوق. 30 سبتمبر 2026 كذلك تلقوا المترشحين تمدية الفوار الفحوصات التكميلية. يومي 21 أكتوبر تلقوا المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمديتي قبلي الشمالية والجنوبية الفحوصات التكميلية بالمركز الوسيط، ويتواصل إن شاء الله إلى باقي المعتمديات في مرجع نظر المراكز الصحة الأساسية بالمعتمديات. لباقي المعتمديات إن شاء الله يتواصل إلى غاية 10 أكتوبر.
0: في أخبار العالم، مصادر إيرانية تفيد بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات الباسيش بالحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء ورفع الجاهزية العسكرية للدفاع عن العاصمة في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وستعمل هذه الكتيبة كقوات استجابة سريعة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول اليوم أن نقص امدادات النفط الخام والوقود المكرر ربما يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها ربما تستغرق عامين. وأضاف خلال مؤتمر في لندن إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الوقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوية لاخت البرمجة الشتوية على كاخت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

عندك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام.

0: والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة. نحاول قدر المستطاع نرجع بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين كاملين على كل ما يحدث وطنيا وعالميا. برشا مواضيع كالعادة في انتظاركم في برنامج هنا تونس في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا على الطاير. بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها لوليد اليوم في البلاتون، نسمعوا قراءتهم وجهة نظر متاعهم. بعد أكيد نمشيوا معكم لفقرة الأكتواليتي، وكالعادة في كل مرة نفتح معكم ملف من الملفات الوطنية أو الدولية. ملف اليوم باش نرجعوا على تونس والجزائر، تبحثين إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجا وات. باش نحكي وزيد على أبرز الأولويات اللي مطروحة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الدورة هذه. باش يكون إن شاء الله حاضر معنا في البلاتو وبارتير من نصف نهار والبعض ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو. بعد أكيد كالعادة باش نمشيو معاكم بداية الساعة الثانية بفقرة المقال الارتيكل دو جور اللي اختاروا اليوم بسام حمدي، لماذا يتجنب ترامب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ شنو تفاصيل المقال تكتشفوها أكيد الساعة الثانية وآخر الحصة. كالعادة فقرة بالأرقام، مش نرجع على آخر المستجدات الاحتجاجات، الوضع في فرنسا، فرنسا تحت ضغط الديون، شنو التفاصيل، آخر الأرقام، المعطيات، آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: بداية أسبوع موفقة للجميع، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، إن شاء الله بشرفكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة كالعادة. على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا مرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
0: مرحبا بك يا خليفة. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك مستمعات المستمعين لخليفة للزملاء في الإعداد الصحفيين والصحفيات وزملاء التقنيين والتقنيات.
0: مرحبا بكم خليفة بسام، مرحبا بكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه، وكالعادة مرحبا مرة أخرى بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
0: نبدأ معك بسام، تفضل.
3: هو الحقيقة يعني فما موضوع تحدثنا فيه قبل لكن مهم كذلك كل مرة أن نذكره، بأنه إلى حد الآن مازال أصحاب الشهائد المعطلين على العمل يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بتطبيق قانون ويطالبوا بأنهم يتحولوا من مجرد أحلام إلى حقائق وإلى واقعة اقتصادية. اليوم مجموعة من الشباب التونسي اللي انطلقوا في مسيرة الكرامة من أصحاب الشهادة المعطلين العمل من منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد تقريبا، اليوم المسيرة الكرامة وصلت إلى

0: وسألت بعض التلامذة، عملت تقريبا استقصاء، عدت إلى المعهد اللي حكيت عليه في المروج الرابع. ما زال الوضع متاع كالعادة متاع خلينا نقوله أنا الملاعب معتها اللي مارسوا فيها الرياضة على حاله، وعندي تصور منش مش نهبطها، منش مش ننزل تصور هذا. وكنت حكيت مع التلامذة قلت لهم أخي وقتاش تبدو؟ قالوا لي راهو مازال بزلنا نستنوا في الجانب هذا. معتها إذا كان الفضاءات الرياضية والملاعب اللي داخل المعاهد اللي مش تستوعب جزء من الشباب الموجود غدا في أنشطة رياضية، الوضعية بتاعها الحالة. حبينا نحكو على هل أنه ثم نوادي أخرى ومسائل أخرى لتأطيرهم تقريبا للأسف غير موجودة. على الأقل خذيت أنا زوز ولا ثلاثة نماذج القرابلي على الأقل في المروج وحكيت في الجانب هذا ما ثماش. لذلك مرة أخرى نروح على وزارة التربية، ماذا بنا تعمل تقييم للتجربة بتاعها وتخرج من أجل إعلامنا شنو اللي صار. ما نكتفوش فقط بإعلان، إعلان يظهر في العلن وكأنه مريح، لأنه يعني في جزء من الأولياء مش يريحهم من مشكلة كبيرة برشة وما تعرف معناتها تقريبا مش نقدر. وإحنا أمام تحويل المدرسة إلى جارد، هذا هو معناتها عمليا الوضعية اللي مش نقدر فيها روحنا. على الأقل يكون جارد تكون فيه على الأقل أنشطة متنوعة ويستفيد منها التلميذ، وما يتحولش مرة أخرى الفضاء هذا إلى فضاء ليس لتأمين التلامذة ومن أجل مزيد تكوينهم من أجل احتضانهم وتأطيرهم، إنما يتحول الفضاء إلى الاحتجاز، وأكيد ماش تتولد عليه العديد من ردود الفعل ما بين التلامذة اللي ما نحبوهاش اللي هي تصير.
1: هو بحياتك صحة مرة أخرى خليفة على الحديث على الموضوع ذي والملف هذي اللي مازال يتواصل النقاش في علاقة به على المستوى الوطني وفي الفضاء العام. احنا أكيد مازال موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوي أكيد باش نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم شنو هو الأولوية المطروحة، ولكن أيضا باش نحكيه على الموضوع الآخر اللي متعلق بمشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجا وات بين تونس والجزائر. شنو التفاصيل بعد شوية مع محمد الكو ضيفنا إن شاء الله باش يكون في البلاتون أيضا عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: رجعنا لكم جديد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس، ومازلنا اكيد باش نوصل معكم بقيه الملفات والاخبار الوطنيه والدوليه. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفه شوشان بسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشره نمشيو لفقره لاكتواليتي.
2: لاكتواليتي
1: كما قلت لكم باش نحكيوا على المجلس الوطني للجهات والاقاليم شنو الاولويات اللي مطروحه على المجلس في الفتره هذه والدوره هذه، وباش نحكيوا زياده على مشروع بين تونس والجزائر اللي يبحثوا من خلاله إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجا وات. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك الحضور معنا. سي محمد قبل ما نحكي على أولويات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الحقيقة باش نبدأ معاك، علاش أنا قلت إنه باش يكون من المواضيع هو دراسة وتجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات كما قلت بين

0: الجزائر وتونس، وباش يكون منطلق هذايا حديثنا لليوم بناء على التدوينه اللي انت كنت هبطتها سي محمد على صفحتك بالفيسبوك، وقلت من الدبلوماسيه البرلمانيه الى التجسيد الميداني خطوه استراتيجيه نحو الامن الطاقي والتنميه الحدوديه بين تونس والجزائر، واللي قلت انه الشعار الى حد ما كان هو شعار زياره الوفد البرلماني التونسي من المجلس الوطني للجهات والاقاليم للجزائر اللي كان نذكره في أوائل عام 2026 تحديدا في أفريل 2026، واللي قلت أنت أنه من خلاله التعاون اليوم بين تونس والجزائر اخذ خطوة حاسمة نحو الشروع في دراسة وتجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة كما قلنا 1400 ميجا وات. ونحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل ومعطيات متعلقة بالمشروع هذا، بما أنكم كنتم من الوفد اللي خلينا نقول طرح عليكم أو دولتوا في الموضوع هذا خلال زيارتكم. تفضل.
1: شكرا. في الحقيقة هي فرصة زادة باش نبينوا لدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي في بعض الأحيان ينتقد في عمله، لكن هو العمل متاع بعيد على الأضواء. من ضمن أعماله دبلوماسية، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وكنا في وفد لتفعيل أو لإنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية في زيارة دامت 3 أيام محسوب. فيها صار اجتماع لعل أمها اجتماع مع رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية سيد عبد المجيد تبون، وكانت جلسة في الحقيقة مطولة دامت في حوالي ساعة ونصف، وإذا مش شوية طرحنا وطرح فيها جملة القضايا العصر أو قضايا الساعة المطروحة. كان خاصة كيفية تفعيل هالعلاقات المتجذرة في التاريخ بين الجزائر وتونس، والرقي منها من علاقة ذات بعد وجداني تاريخي يجمعنا برشا إلى علاقة اليوم استراتيجية مبنية على الاستثمار المباشر، على شعار رابح رابح، خاصة وكانت تحت شعار تنمية الحدود أفضل من حراسة الحدود. أيضا كانت اجتماعات مع سيد وزير الداخلية، سيد وزير المحروقات، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيدة كاتب الدولة للمناجم. كانت جلسات ثرية، كان نقاش واقعي، كان طرحنا جميع الإشكاليات. وبالطبيعة كان الهجس الطاقي العالم اليوم اللي يحكي طاقة كان على طاولة كل تقريب النقاشات. وخلال نقاشنا مع سيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة دولنا العديد من الأفكار، تجربة تونس في الطاقات المتجددة، تجربة الجزائر اللي هي سابقة في إنتاج الكهرباء، وطرحت فكرة المشروع إنتاج محطة لإنتاج الكهرباء بالتقنية الجزائرية وبالغاز الجزائري، لأن وقت اللي طرحنا أن هذا بالنسبة للإخوة في الجزائر يتكلف لهم أقل كلفة بما أن الغاز والتقنية هي جزائرية. وكان من البذرة الأولى تقريب في هذه الفكرة كانت، وكان على رأي الرئيس سيد عبد المجيد تبون أن الدبلوماسية تطرح الأفكار وتواصل الحكومات في تجسيدها على أرض الواقع.
0: واضح به. نذكر نحكي على المشروع تجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجا وات. انطلاق الحديث معك كان في علاقة بالتدوينة اللي هبطت أنت مرة أخرى سي محمد الكون، بعد شوية نرجع معك للموضوع ذا وغيره خاصة في علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن في البداية خلنا نسمع تفاعلات بسام وخليفة في علاقة بالموضوع ذا، وإذا كان فما أسئلة أخرى باش يصير طرح عليك. نبدأ معك بسام حمدي اليوم، نذكروا أنه هذا كان من بين المواضيع التي طرحت في الزيارة اللي قام بها وفد من المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أفريل 2026، إلى حين أنه صار الإعلان عليه من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ليعلن فيه عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. وجه هذه في ندوة صحفية مشتركة بتبيع مع نظيره الجزائري. تفضل.
2: هو مرحبا بسيد النائب. الحقيقة الموضوع هذا من المواضيع المهمة الاستراتيجية اللي لابد من الحديث عنها بكل دقة بكل تفاصيل. فوقت اللي تحكي على شراكة مع دول الجوار، شراكة اقتصادية، مهم أنه تتحول إلى شراكة فعلية بعيدا فقط عن الشعارات، ويمكن اعتبار مشروع محطة إنتاج كهرباء مشترك ما بين الجزائر وتونس هذا خطوة نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية الفعلية بعيدا ربما عن بعض الإجراءات الإدارية فقط لتخص المعاملات التجارية البسيطة عبر المعابر الحدودية. ففي اعتقادي على غرار الاتفاقية المائية المشتركة ما بين تونس وليبيا والجزائر، الاتفاقية هذه متاع إنتاج محطة إنتاج كهرباء مشتركة ما بين تونس والجزائر خطوة نحو الشراكة التونسية الجزائرية الفعلية والواقعية اللي قادرة أنها تحقق ما بين البلدين ربما تخرج من العجز الطاقي. وللإشارة فإنه تونس يعني للأسف تعاني في عجز طاقي تصل قيمته إلى 8.2 مليار دينار، وهذا إلى حدود شهر جويلية الماضي. هذا خلينا نقولها بالدرجة، اليوم العجز الطاقي في تونس وصل قرابة 8000 مليار يعني حسب الإحصائيات الرسمية، وهذا يخلي تونس بالضرورة أنها تبحث عن بدائل اقتصادية. لسف احنا البدائل الاقتصادية المتعلقة بإنتاج الطاقة ما مضيناش فيها، الطاقات البديلة لم نمضي فيها كما يجب وما مشيناش فيها، والتشجيع على الطاقات البديلة الحقيقة بقي رهين حوافز وتشجيعات ضعيفة. وقت اللي نحكيه على ضرورة اعتماد الطاقة الشمسية نلقاو الدولة التونسية يعني إمكانياتها في دعم المواطنين على الطاقة البديلة ضعيفة جدا، كذلك نلقاو معرقلات اقتصادية كبيرة من ضمنها قانون المالية في تونس اللي يفرض أداءات عالية على مستوردي اللوحات الفلتوضوئية، هذه كذلك من المعوقات الكبيرة. فإنه في اعتقادي الدولة تختار أنها تتوجه إلى أحد دول الجوار، واليوم في اعتقادي جاءت اللحظة أنه نتوجه لدول الجوار. اليوم عندك دولة نفطية اللي هي دولة ليبيا من أكبر دول الجوار وعندك حدود مفتوحة معها، لابد أنك تستغل وتحسن التصرف في الشراكة معها الاقتصادية. كذلك عندك دولة يعني تنتج في الغاز وتصدر الغاز، لابد ألا تكتفي من أنه شراكتك معها تتم عبر أنبوب غاز يأتي من الجزائر ويمر إلى أوروبا فتكون بمثابة نقطة عبور فقط، فهذا مهم. لكن الأهم من هذا الكل في اعتقادي اللي هو الحديث عن الاستقلالية الطاقية اليوم اللي هي كانت يعني السنة الماضية في حدود 37% ولات في حدود 34%. الاستقلالية الطاقية بمعنى انه هل اليوم احنا بالدخول في الشراكات هذه ستضعف استقلاليتنا الطاقية وسنصبح نعول على دول اخرى تمول انتاجنا من الكهرباء وتمول طاقتنا؟ مثلا اليوم ثمة مخاوف اذا ما مضينا ربما في هذا المشروع سنصبح رهينة انتاج هذا الكهرباء. صحيح هي ستكون حافز جديد وستكون ربما نقطة جديدة للانتاج، لكن مهم انه ننفتح على الإجراءات المتعلق بتعزيز استقلاليتنا الطاقية، واللي كنا عليه اللي كنا نحكيه عليه اللي هو التشجيع على الطاقة البديلة والتشجيع ربما على إنتاجات أخرى طاقية تخلي تونس قادرة على الأقل على إنتاج نسبة 50% من استهلاكها الطاقي. فهذا علاش أنا سيد النائب حبيت نسألك السؤال هذا، ما مدى ربما تخوف الغرفة التشريعية الثانية من أنه مشروع هذا يفتح الباب أمام ضعف الاستقلالية الطاقية في تونس خلال الفترة القادمة؟
0: تفضل سي محمد.
1: شكرا. الحقيقة هي الهواجس هذه هي اللي كانت مكبلة، هي نوع هي جزء من المكبلات، احنا تطرح علينا العديد واخرها اللزمات وقبلها الهيدروجين الاخضر، وكان ديما الهاجس نتاعنا الاستقلاليه الطاقيه. احنا اليوم نتحدث عن السياده الطاقيه. السياده الطاقيه ما تنجمش تحققها وحدك اليوم السياده الطاقيه لابد ان تعول على ذاتك اولا في الانتاج الداخلي سواء الذاتي سواء التراخيص سواء، لكن ايضا تعول على الشراكات الدوليه. اليوم من اوروبا ما عندهمش الهاجس هذا، تعدوا إلى جنوب المتوسط يبحثوا على الطاقة هذه البديلة من أجل يعني أمنهم الطاقي ومن أجل إحنا هالمكبلات هذه الذهنية في خوفنا من استقلال في من استعمار طاقي أو خوفنا على شمسنا أو خوفنا يعني في أي موضوع تطرح الهاجس هذا. في الحقيقة اليوم ليست منا لا من الشريك ولا من المستفيد، الشراكة قائمة على مبدأ رابح رابح، أنت تستثمر في بلادي و باش تبيع للكهرباء، كذلك الاستثمار هي نفس الشيء، اللي استثمروا في الطاقات الشمسية تستثمر في الغاز الطبيعي مقابل أني باش نشري من عندك الغاز هذي. ما تنجمش اليوم تحقق انتقال طاقي بمفردك وانت منغلق، ما تنجم. اليوم العالم مفتوح حبينا ولا كرهنا، اليوم الشركات فقط لابد أن هذه الشركات أن تراعي البعد يعني الإيكولوجي البيئي الاجتماعي التونسي وتراعي السيادة التونسية.
0: به هاي خليفة شوشين نحكيه على المشروع ذي. كان عندك تفاعل بتبيع مع الكلام اللي كان يحكي فيه سي محمد الكو. احنا كان منطلق حديثنا المشروع ذي محطة لإنتاج الكهرباء، ويقول سي محمد في ملخص حديثه وتفاعله حتى مع سؤال بسام، يقول لك هو خطوة حقيقية وفعلية نحو تجسيد المعنى الحقيقي للشراكة بين البلدين في وقت تتجه فيه كل أنظار العالم اليوم خليفة لمسألة الطاقات والإنتاج الطاقي ولمجابهة ربما أي إشكاليات على مستوى العجز الطاقي. ويقول أنه مسألة السيادة الطاقية أو مسألة الاستقلالية الطاقية لا يعني أنه ما تنفتحش على أسواق أخرى أو ما تكونش عندك شراكات مع دول أخرى بمنطقة رابح رابح. تفضل.
3: إيه مهم جدا، إحنا عندنا شراكات مع العديد من الدول الأوروبية، وشراكتنا مع الجزائر ما هي جديدة، معناتها عندها سنوات، لأنه إحنا كي نحكوا على التكامل معناتها والربط الكهربائي بين الشركة التونسية للكهرباء للغاز ومجمع سولغاز الجزائري، هذا مو جديد معناتها، وتقريبا خاصة نحن مع الأزمة اللي صارت في الصيف زدنا تعمقنا أكثر وعرفنا برشا معلومات. اللي كانت الفوائد متاع الانتاج الكهرباء التونسية تمشي للجزائر كيستحقها، وكانت الجزائر زادت مد تونس بالكهرباء، ونفس الشيء مع الشقيقة ليبيا، معناتها مو جديد، معناتها المضي أكثر في تعزيز الشراكة هذه والتعاون هذية من خلال بناء محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات، أن نعتبره مسألة مهمة جدا لأنها تأتي في إطار التعزيز معناتها الشراكة هذية، وما نتصورش اللي هي تتطلب هذية، لأنه بالفعل هو أنا ديما نقول القضية ما هيش قضية سياسية، وقضية التكامل مع بلدان دول المغرب العربي، وعمليا نحن كي نحكوا على الجزائر وليبيا ما نشحنا لخطرنا الجغرافيا، هم الأقرب لنا من المغرب ومن موريتانيا، هم اللي على حدودنا في الجانب هذا، وهم اللي عندنا بهم علاقات تاريخية واجتماعية في في الجانب هذا، من المفروض تأخرنا برشا، لأنه وقاعدين ندفعوا في كلفة اللا تكامل ما بين البلدان متاع المغرب العربي، وفي ظل الأزمات الموجودة في المنطقة هذه من المفروض نبدو باللي موجود. تونس والجزائر وليبيا علاقتهم جيدة، لما لا أنا نقول مع تعزيز كما عملنا مع الجزائر محطة متاع إنتاج كهرباء بالقدرة هذه وبالطاقة هذه اللي مش يكون جزء منها مش يفيد على مناطق الشمال الغربي وعلى كل المناطق الحدودية مع الجزائر، علش لا ما تصيرش محطات زادة بالاشتراك مع الإخوة في ليبيا من أجل اللي هي تكون تقريبا قريبة أكثر إلى دول الجنوب الغربي والمناطق هذيك اللي موجودة على الحدود، لأنه فعلا أنا ديما أقول راهو الوحدة والتكامل ما بين الدول هذه مش بالضرورة يكون بقرار سياسي بإعلان جربة اثنين، لا ما عاد جربناه إعلان جربة اثنين وتم فضه قبل أن يجف الحبر المكتوب عليه، لأنه لم تكن لا نوايا لا الوحدة لا حد شيء، كل واحد كانت عنده مصلحته في الجانب هذا، لكن التكامل الاقتصادي عن طريق مشاريع اقتصادية من هذا النوع في علاقة بالطاقات المتجددة، وديما يلزمنا ما ننسوش اللي صار فينا في الصيف والانقطاعات المتتالية في الجانب هذي، لأنه يبدو أحيانا بمجرد تمر الأزمة نرجع احنا جت الأزمة متاع قلة التساقطات متاع المياه، بدينا نطلب في ربي نهار وليل باش تصب المطر، هي صبت هاو عندها جمعتين بدينا نكون نشكو، هي بطلت حتى هي معناتها تقريبا عندنا جمعتين ما ثم حتى قطرة معناتها مطر إلا في بعض الجهات هذية. زي يلزم ما ننسوش الأزمة اللي صارت تقريبا في الصيف في علاقة بالطاقة، ويلزم تكون ديما ذاكرتنا قوية، ويلزم إيجاد حلول للصيف القادم، وأنا نعتبر إن شاء الله يتم الانطلاق في المشروع هذية والمحطة هذية، ما يكونش فقط عليه، لأنه سي محمد راهو في جزء من ذاكرتنا الوطنية والمغاربية، راهو من عام 94 صار المشروع هذا، وكان مشروع واعد ذكر واحتفالات وولت في كل المدن متاع الدول متاع المغرب العربي ساحات باسم المغرب العربي، لأن الساحات هذه اندثرت في حد ذاتها فيها كالعلامات ومجسدات للدول هذه، لكن للأسف ما صار حتى شيء من 94، معناتها كان حلما شعار تاع وحدة المغرب العربي ما صار من حد شيء، معناتها ماذا بينا زاد المشاريع هذه تاخذ طريقها للإنجاز في أقرب وقت، ما تبقاش فقط مجرد عناوين نحكو عليها معناتها إعلاميا وصحفيا ونحتفو بها نهائيا، وبعد بطبيعة مع كثافة الأخبار الجي ننسوا الأخبار هذايا، ترسينا بعد 4 أو 5 سنين نسألوا السؤال هذايا ونمشى المشروع هذايا. لكن على مستوى الإنجاز أنا نقول مهم جدا علاقات التشبيك الاقتصادي هذايا سواء مع الأشقاء في الجزائر ولا مع الأشقاء في ليبيا.
0: كان عندك تفاعل سي محمد بتاع مع كلام خليفة، وبعد باش نرجع نحكيو معك على أولوية المجلس الوطني للجهات
1: والأقاليم. بالفعل هو اللي قال، لكن اليوم حتى المتغيرات السياسية تبدلت، اليوم مشينا أكثر في البراغماتية السياسية وفي المنافع والشراكة، يعني على قاعدة أنت تربح وأنا نربح. اليوم الشعارات والوجدانية والحماسة اللي في العالم الكل مش اندثرت، اليوم السياسة قائمة على البراغماتية، على المنفعة، المنفعة المتبادلة، على شراكات استراتيجية، هذا مهم جدا. وشاركتنا كما قال خليفة توري استراتيجية بحتة ما بين دول الجوار، المحطة اللي نحكي عليها ري الجزائر باش تستثمر وباش تبيع لنا، فما حتى شيء معناه بلاش، هو استثمار متبادل، فما منفعة متبادلة. باش بعض الأرقام اليوم تقريب احنا كي مشينا للجزائر، يعني مطار الجزائر لا يهدأ من الرحلات المكوكية من كامل أوروبا من أجل تدعيم الشراكة ومن أخذ الطاقة. احنا هنا جيران، اليوم في العالم تقريبا عندي رقم 61% من الاستثمارات ماشية للبحث عن الطاقات المتجددة مقابل 39 من الطاقة الأحفورية. المحطة هذه تقريبا هي أكبر المحطات اللي باش تكون عندنا، قد 3 محطات متوسطة بالنسبة لي، يعني 1400 كيلووات هي من أكبر المحطات اللي بش... احنا اللي نقولها في تونس نربط مع كلامك، راو احنا مناش مرحلة شهر. اليوم مرحلة حساسة جدا، اليوم اللي تعدى علينا في الصيف وتعدى على العالم ما يلزم ننسوه، ما يلزم تكون ذكرتنا ضعيفة. اليوم العمل متاعنا على المشاريع، على القوانين، على الإجراءات الإدارية من أجل أن يكون الفعل احتفالنا بالمنجز وليس بالتصورات.
2: وسيد النائب، وبما أنك كنت مشارك في المفاوضات مبدئيا، يعني نسبة الاستفادة من المحطة هذه كيفاش باش تكون؟ باش تكون 50% لتونس 50% للجزائر، معناها من نسبة الاستفادة من الإنتاج، والمحطة وين باش تكون تحديدا؟
1: في الحقيقة معناها أنا نعطي اليوم مع عنا حتى خطر ماشي وافد باش يتفاوضوا في المسألة. احنا كيفاش رحنا الموضوع هو أن لماذا لا تكون الجزائر تستثمر، لماذا الجزائر لا تكون مستثمر في الطاقة في تونس؟ هذا كان الموضوع. إيه لكن احنا وقت نتحدث عن الطاقات المتجددة، لكن احنا الجزائريين الأخوة الجزائريين كذلك احنا نجم نستثمر في الطاقة في الجزائر بالغاز الطبيعي متاعنا بالتقنية هذه السيكل كومبوني اللي أقل هي تكلفة وتنتج أكثر. هذا هو الموضوع. الإجراءات بطبيعة تفوض فيها الحكومات.
0: طبعا شكرا لك مرة أخرى سي محمد الكوت. كذلك أنت ربما المحور المتعلق بمنطلق الزيارة اللي قمت بها، زيارة الوفد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للجزائر، المشروع هذا واللي صار الإعلان عليه من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. شخصوا فاصل صغير وبعد نرجع نحكي معك على المجلس الوطني للجهات والأقاليم شنو الأولويات اللي طرحها في الفترة هذه، كيفاش باش يكون متابعتكم خاصة لمخ خط تنمية 2026-2030 هو من بين أبرز المهام دائما تكون موكولة للغرفة التشريعية الثانية. نرجو نحكي بأكثر تفاصيل عن الموضوع ذي بعد الفصل.
4: هنا تونس،
5: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعود

0: تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار 41 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين ساعتنا الأولانية، ما زلنا مواصلين ملفنا لليوم في الأكتواليتي مع ضيفنا محمد الكون في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة التشريعية الثانية. وكما قلت لكم قبل الفاصل سي محمد، باش نرجو نحكيو على الأولويات المطروحة اليوم على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. احنا منذ أيام تقريبا طرحنا هوني في البلاتو ملف متابعة تنفيذ اليوم المشاريع المضمنة في مخطط تنمية 2026-2030، ورجعنا حتى لطريقة صياغة كيفاش كانت تاع المخطط هذايا من المجالس المحلية بالطبيعة بإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وصولا للمصادقة عليه رسميا. وكان السؤال خلينا نقوله لهنا كيفاش باش تكون متابعة اليوم التنفيذ المشاريع المضمنة، وشنو دوركم في علاقة بالمتابعة اليوم سي محمد؟ تفضل.
2: طبيعة حسب ما خوله لنا الدستور
1: أي؟
2: كان هو المصادقة على المخطط هذا والتوجهات الاستراتيجية، ثم المراقبة في فصل 85 أعطانا حق المراقبة في إنجاز ما سطر في المخطط التنموي. طبيعة في بداية السنة هذه احنا مقبلين أولا على قانون المالية، وأنا أعتبره من أصعب ومن أخطر قوانين المالية اللي قادمة عليهم تونس.
1: علش
2: في ظل في الحقيقة واقع جيوسياسي متحرك جدا، المؤشر الأمان في الاستقرار يعني ضعيف جدا في كل العالم. اليوم احنا قاعدين لكن ما ندروش غدوة شنو اللي بيش يصير، بحيث كل التوازنات المالية، كل التصورات، حتى ما جاء في المخطط التنموي ربما ترتيب الأولويات سيتغير. كما قلنا يرجع المسألة الطاقية تطرح نفسها بقوة، الانتقال الطاقي وتأمين سيادتنا الطاقية، يرجع موضوع الشح المائي، وجاء زاد حتى في تقرير صيفي البنك الدولي معناها الحديث على المياه يعني بقوة، على الصمود المناخي. تقريب هذه محاور أساسية اليوم باش تفرض روحها في المستقبل. احنا تقريب من حسن الحظ، وهذا في الحقيقة كان رهان، ان المحاور الاستراتيجية في المخطط التنموي كانت قائمة على الانتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، الصمود المناخي، كل هذا موجود. لكن في المرور الإنجاز اليوم في الحقيقة باش يكون تحدي كبير، كيفاش باش نوازنه ما بين التنمية المنشودة، ما بين ما صعد من المجالس المحلية، وما بين تأمين سيادتنا وأمننا الغذائي أو أمننا المركب اللي هو أمن طاقي غذائي مائي. هذا تقريب بصفة عامة شنو باش يكون دورنا، وتكون مراقبتنا للمشاريع هذه كما كانت عندنا زيارات للتشخيص الميداني، باش تكون أيضا زيارات وجلسات لمتابعة ما هي ربما نقول الفجوة، تحديد الفجوة بين ما خطط ما وضع في المخطط وما سينجز على أرض الواقع.
1: باهي، دونك باش نبدأ معاك بسام مرة أخرى في علاقة بالمسألة دي، مخطط التنمية مرة أخرى.

0: التشريعية الثانية ونشوفوا شنو هو الفجوة. يقول إذا كان فما فجوة بين المشاريع التي خطط إليها وما بين مدى إنجازها فعليا على أرض الواقع.
1: هو في كل مرة نأكد أنه مخطط التنمية المرة هذه 26-2030 يعني صيغة بطريقة مختلفة عن كان يتساق داخل المؤسسة المركزية ويخرج يعني للجهويات. اليوم يعني صيغة من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي ثم إلى الوطني. فلقينا الحقيقة يعني مخطط التنمية فيه رهانات كثيرة وفيه طموحات أكثر، طموحات أكثر من أعضاء المجالس المحلية يراوا أنه اليوم عندهم سلطة سياسية جديدة تطمح إلى تحقيق ربما كل بوادر التنمية للشعب التونسي، ويراوا عندهم ثقة يعني من صاغوا هذا المخطط يعني في السلطة السياسية. لكن يبقى السؤال الأهم والمطروح هو الطموحات الكثيرة الاقتصادية هل تتناسب مع قدراتنا المالية وهل تتناسب مع قدراتنا الاقتصادية اليوم؟

0: المشاريع ما تتخلاش عليها. وجزء كبير اليوم في 2026 مشاريع سواء متواصلة تم التواصل فيها وتم الأشغال متواصلة، سواء مشاريع كانت معطلة وفضت الإشكاليات وحلت بعض الإشكاليات وانطلقت فعليا في الإنجاز وفي في الإنجاز، معنا بدأ
1: إنجازها. على سبيل الذكر شنية المشاريع اللي موجودة في مخطط تنمية 2026 وتوقع دين ماشيين فيها
0: المشاريع المتواصلة اليوم؟ مثلا في طرق السيارة اليوم قاعدة متواصلة، اليوم في الطرق المرقمة البنية التحتية خاطر اليوم قاعدة تمشي، قاعدين معناها متواصلة بشكل كبير. اليوم قاعدين بعض المشاريع في

0: وترشيد استهلاكنا المائي باش يكون عنده أولوية.
1: هاي خليفة،
2: هو بعجالة تقريبا احنا مدة أسبوع كان معنا ضيف الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم، وأهم الأسئلة اللي توجهت في علاقة بجذا هو ليكون معناتها تقييم التجربة هذه متاع المجالس الجهوية والمخطط، العودة إلى سياسة المخطط بالطريقة هذه، لأن كانت موجودة أما بالطريقة هذه خلينا نقولوا التصعيدية، معناتها مش بالشكل الطريقة البيروقراطية الإدارية اللي كانت تتم قبل، خلي تكون المشاريع اللي انطلقت فعلا في 2026 اللي هو العام الأول من المخطط، خلي تكون هي المقياس متاع الحكم على المخطط هذه. إذا كانت الدولة جادة في تنفيذ المشاريع هذه، لأن ما كتعرف احنا مشكلتنا في تونس زوز معضلات، عندنا معضلة المشاريع المبرمجة اللي ما تنجزش، وعندنا القوانين اللي تم سنها اللي ما تطبقش، معناتها هذم تقريبا أكبر عائق أمام أي دولة، معناتها دولة تسن قوانين وما تطبقهاش وتبرمج مشاريع وما تنجزهاش، معناتها تفقد مصداقيتها مع الشعب، وسواء في الجانب التشريعي ولا في الجانب هذا. احنا قلنا خلي تكون عام 2026 هي مقياس للمصادقة. هو قال كلمة يمكن تحفيزية، قال هو في إعلان قال تحقيق 50% من مخطط التنمية سيحدث نقلة نوعية ملموسة في حياة مواطن تونسي، ما طلبش 100%، قال لك 50% فقط من المشاريع الموجودة والمبرمجة إذا كان تنجح وزارة الاقتصاد والتخطيط، وخاصة الدور الرقابي بتاعكم أنتم. إنه علاش أنا كسهلك الزميل بسام وقال لك من يراقب تنفيذ القوانين هذه؟ صحيح اللي مكلفة بها هي بشكل مباشر وزارة التخطيط والاقتصاد وبقية الوزارات الأخرى مع بعضها، أنت ولا المالية وكل لأن مترابطين، لكن من يقوم بالرقابة على جانب تنفيذ واللي هو تقريبا يمثل الممثل متاع الناس اللي عندهم مصلحة في تطبيق المشاريع هذه، هو من المفروض مجلسكم أنتم اللي هو يقوم بعملية المتابعة. توا الإجابة متاعك معناتها حبينا سهلنا احنا حتى مع الأستاذ إيهاب، حكينا قلنا لما لا تصير لجنة مشتركة ما بين الوزارات المتدخلة في تطبيق المخطط هذا بما فيه وزارة التخطيط والاقتصاد.

0: محمد بس مطلب بالكلمة باش نقوله بإيجاز تفضل.
1: ومقارنة بما بالوعود اللي تم وضعها في المخطط التنموي
0: بإيجاز كان عندك تفاعل.
2: سي محمد ما يعاب على مخطط التنمية أنه ما يحددش الأولويات يعني تراتبيا، هل هذا مقصود باش ما نقعوش في التزام قانوني يعني؟ وإلا
1: والحمد لله ما حددناش وقت الأولويات.
2: علاش؟
1: لأن المتغيرات اليوم أصبحت يومية. اليوم في الحقيقة اليوم كنشوفوا احنا بكرية المطر اللي تثبت ما ثبتش برشا مطر، فهمتني؟ لكن شفنا الدنيا فايدة وشفنا حاشكم زبلة فايدة مش حاجة أخرى. دونك اليوم تنجم تبدل أولاد صحيح، فما التوجه للمواطن. اليوم المواطن راه ما عادش يصبر، إذا كان اليوم ما حسش بتحسين جودة الحياة، ما حسش في الأسعار، ما حسش في النقل، في الصحة، هذا مهم. لكن اليوم أولوياتنا راي في ظل هالعالم المتحرك راي تنجم في بارشا خيارات.
2: أولوياتنا الطاقة اليوم قديش مشروع طاقة في مخطط التنمية مثلا؟
1: اليوم وافقنا على بارك الله فيك محور مهم برشا، خاطر الطاقه باش تكون اولويه. اليوم صدقنا على اللزمات، خمس لزمات، لكن باش تبطا. اليوم المشروع والاكيد قدامنا هو الانتاج الذاتي للطاقه.
0: واضح ان شاء الله تكون محاضر معنا مره اخرى نحكيه على ملف الطاقه من زاويه المجلس الوطني للجهات والاقاليم ومتابعتكم للملف هذا. شكرا لك مره اخرى سي محمد الكونائب عن المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الحضور معنا. احنا نخرجوا فاصل موعد الاخبار مع زميلنا رضوان التوانسي، وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانيه نكمل معكم بقيه ملفاتنا واخبار اليوم.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز الواحدة ديوان فام عسلمة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد صباح اليوم جلسة عمل تناول فيها الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية.

0: الحياتي بآثارها على الانتخابات المقبلة. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025. البريد التونسي يصدر اليوم سلسلة جديدة تتكون من 4 طوابع بريدية تتمحور حول إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في المدارس ومناهضة التنمر. نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يدعو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تركيز منظومة مراقبة فلكية للمجال الجوي بغاية الإسهام في الحصول على معلومات دقيقة حول بعض الظواهر الفلكية. وجاءت دعوة بن يحيى إثر ما تم تداوله بشأن رصد شهود عيان لجسم مضيء في المجال الجوي التونسي وخاصة بالجنوب التونسي يوم أمس. وأوضح بن يحيى أن هذا الجسم هو لنيزك صخري تمكن من اختراق المجال الجوي قادما من القطر الليبي، مؤكدا أنه لا يشكل أي خطورة. جهويا، اللجنة الجهوية لتوزيع العلاف المدعمة بولاية زغوان تدعو كافة مربي الماشية بالجهة إلى تقديم مطالب للحصول على حصة من المواد العلافية المدعمة لسنة 2026 بداية من 16 من أكتوبر الجاري إلى غاية 16 من ديسمبر المقبل. فرق المراقبة الصحية تابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن فجر اليوم من حجز كميات هامة من اللحوم الحمراء داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية. ويتمثل المحجوز في 350 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، هذا وقد تم فتح محضر في الغرض ضد المخالف وفق ما صرح به عمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة.
1: في إطار تنفيذ برنامج الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة والمتعلق خاصة بتكثيف مراقبة المواد الغذائية سعرات التعفن، قام فريقنا الإدارة الجهوية للهيئة بقفصة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالكسار المشكورين، قاموا فجر هذا اليوم الموافق ل 5 أكتوبر 2026 حجز كمية هامة من اللحوم اللي كانت مذبوحة بمسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية وما تتوفرش فيه أدنى شروط النظافة وحفظ الصحة وشروط ممارسات الجدل لحفظ الصحة. كمية اللحوم المحجوزة تتمثل في حوالي 300 كيلوغرام من لحوم بقري، حوالي 50 كيلوغرام من لحوم الماعز اللي كانت منتوجات غير آمنة باعتبارها مذبوحة خارج الأطر القانونية وبدون رقابة صحية بيطرية وفي ظروف غير صحية. وتم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
0: دوليا، الحكومة اليمنية تعلن اليوم السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوبي غرب اليمن وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس مجلس القيادة الرئيسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم فجر اليمن بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. مازال موصلة معكم كالعادة بقيت الملفات الأخبار والمستجدات. الساعة الأولانية حاولنا نرجع فيها ربما على آخر الملفات أو أبرز الملفات الوطنية في عطاير والأكتواليتي، مهم جدا زادا نرجع على ما يحدث في العالم وفي المنطقة من خلال ما يكتب اليوم من مقالات، ما يقدم من أرقام، من معطيات نرجع من خلالها على ما يحدث اليوم كما قلت لكم في العالم. ذكر حاضرين معنا اليوم في التحليل والتعليق والنقاش خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور،
1: لماذا يتجنب ترامب فتح جبهة جديدة مع اللحوثيين؟ سؤال فكرته مطروحة في مقال اختاره لنا بسام حمدي ومعها مش نعرف التفاصيل والمعطيات. بسام تفضل.
2: هو فعلا يعني المقال اخترت أن يكون في علاقة بالأحداث والتطورات العسكرية والميدانية الحاصلة في اليمن بعد التصعيد متاع الحوثيين ومحاولة التوسع في الأراضي اللي سيطروا عليها، وكذلك بعد إعلان أول أمس يعني الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنها ستبدأ حرب شاملة واسعة ضد الحوثيين من أجل استعادة السيطرة على الكثير من المناطق. فاخترت أنه يعني ما نحكيوش على الجانب بتاع التطورات الميدانية، نحكيو على الجانب الجيوسياسي. فهذا المقال ورد في موقع الجزيرة نت تحت عنوان لماذا قد يفضل ترامب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين. يبدأ المقال بالحديث أنه قد يبدو لافتا امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن العودة إلى ضرب الحوثيين في اليمن، خصوصا في ظل الهجمات التي تشنها الجماعة على السعودية وتهديد الملاحة والتجارة في البحر الأحمر. المقال تساءل لماذا كل هذا ربما التجنب من الرئيس الأمريكي للعودة إلى ضرب الحوثيين، وأشار إلى أنه يعني كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية بموقع بوليتيكو الأمريكي ترى أن وراء هذا التريث الأمريكي أسبابا عملية وعسكرية وسياسية تفسر جانبا من إحجام واشنطن عن فتح جبهة جديدة في اليمن. وكذلك كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في موقع بوليتيكو الأمريكي تشير إلى أنه موقف ترامب ليس بالضرورة ثابتا في ظل اعتياده تغيير مواقفه بصورة مفاجئة. أولى الأسباب ربما التي جعلت ترامب يتريث في فتح جبهة جديدة مع الحوثيين أن ترامب لديه بالفعل جبهة شديدة التعقيد مع إيران، وأن الحرب مع طهران لم تحسم بعد، ولذلك فإن الدخول في مواجهة جديدة مع الحوثيين الذين تدعمهم إيران وتسلحهم قد يعني توسيع نطاق الصراع في وقت لا تزال فيه الحرب مع إيران نفسها بلا حسم. يعني دونالد ترامب اليوم لا يريد فتح خط جديد في نزاعه مع إيران، يريد ربما حسم الملف مع إيران قبل حتى حلفائها. وكذلك المقال الوارد في موقع بوليتيكو الأمريكي ينقل عن المبعوث الأمريكي السابق تيم لينكر كينغ إلى اليمن أن من المفهوم ألا يكون ترامب راغبا في فتح جبهة أخرى في الوقت الراهن، والسبب الرئيسي أن التجربة الأمريكية السابقة مع الحوثيين كانت فاشلة، فالحملة الجوية التي شنها الجيش الأمريكي العام الماضي كان تأثيرها محدود، رغم قول ترامب أن ذلك أنذاك أن الحوثيين استسلموا. وبالتالي فإن إعادة استخدام القوة بالنسبة لترامب مع الحوثيين قد لا تحقق نتيجة حاسمة، خصوصا وأن هذه الجماعة طورت قدراتها العسكرية وتسيطر على منطقة حساسة وهي منطقة باب المندب. كذلك ورد في هذا المقال أن جماعة الحوثي أصبحت أكثر قدرة على تصنيع أسلحتها محليا، كما تعمل على تطوير الأسلحة التي تحصل عليها من إيران. المقال كذلك أتى على أن الحوثيين أظهروا قدرة على تعديل الصواريخ وتحسين أنظمة التوجيه وإطالة مدى الأسلحة من خلال التجربة والخطأ، ما يعني أن توقف الإمداد الإيراني لجماعة الحوثيين سيضر بقدراتها العسكرية لكن لن ينهيها كليا. المقال كذلك ورد في أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة أخرى في هذه الأزمة المتعلقة بالحوثيين، وهي تتمثل في نقص الذخائر، بحيث أمريكا اليوم أصبح لديها أزمة في نقص الذخائر بسبب الحرب مع إيران، ولذلك فإنه شن حملة عسكرية جديدة ضد الحوثيين قد يفرض تكاليف إضافية على المخزون العسكري الأمريكي. يعني حرب الاستنزاف اللي قامت بها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية جعلت دونالد ترامب يتجنب فتح جبهة جديدة، لأنه يرى فيها ستكون تكاليف أخرى اقتصادية وتكاليف حتى في المخزون العسكري. كذلك المقال أتى على أن وزير الخارجية الأمريكي يبدو واعيا بصورة خاصة إلى تحذيرات المحللين من مخاطر العودة للقتال مع الحوثيين، فيدعو بعض المشرعين والمسؤولين السابقين إلى مساعدة السعودية بضربات جوية لإضعاف الحوثيين دون تدخل أمريكي عسكري مباشر. فتقول كذلك المقال أن الحوثيين ليسوا مجرد أداة إيرانية فقط اليوم، بل تحولوا إلى قوة يمكن التعامل معها بالضغط على طهران وبالضغط عليها حتى دبلوماسيا. فالمسؤولين الأمريكيين يقولوا يعني لموقع بوليتيكو الأمريكي أن جماعة الحوثيين شركاء لإيران، لكن ليسوا فقط شركاء وإنما تحولوا إلى قدرة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وقدرة عسكرية قادرة على التحكم في الملاحة العالمية. المقال يشير إلى أنه ترامب تعهد سابقا للحوثيين بعدم استهدافهم مقابل عدم استهداف السفن الأمريكية. يعني كذلك اختتم المقال بأنه ترامب يريد البقاء خارج المواجهة السعودية الحوثية لأطول فترة ممكنة، لأن الدخول فيها قد يفتح جبهة جديدة في منطقة مضطربة أصلا من دون ضمان نتائج حاسمة خلال الفترة القادمة، والخيار قد يصبح أصعب إذا ازداد الحوثيون جرأة ووسعوا تهديداتهم للملاحة في باب المندب. يعني المقال أتى على ما هي أسباب التريث الأمريكي وعدم توجه دونالد ترامب خلال هذه الفترة إلى دعم الحل العسكري ضد الحوثيين. اليوم نرى يعني هناك تحرك إقليمي واسع من طرف السعودية، من طرف تركيا، من طرف الباكستان، وهناك اتفاقية ثلاثية مشتركة من أجل ربما الحد من تهديد الملاحة الجوية ومن أجل حد قدرة الحوثيين في التحكم في باب المندب. في المقابل نرى هناك تريث أمريكي في هذا الملف وعدم دعم عسكري خلال الفترة الحالية، باعتبار أنه الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون قد استخلصت الدرس من حربها مع إيران من خلال أنها اكتشفت أن الأوراق الاقتصادية اللي تلعب فيها إيران اللي هي مضيق هرمز وباب المندب هي أوراق خاسرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث صحيح تقلص ربما حجم التصدير الإيراني النفطي بعد هذه الأزمة، لكن ارتفعت أسعار البترول في العالم كله وارتفعت أسعار يعني النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا. فيبدو واضح وجلي أنه اليوم التحكم في الملاحة الجوية هو أهم الأوراق الجيوسياسية التي تكسب كل طرف قدرته على التحكم في مدى الحرب. ويمكن الحديث على أنه ربما بعد انطلاق ما يسمى بمعركة الحسم في اليمن، منذ يوم أمس. أعتقد أنه ثمة تحالف عسكري واسع سينطلق خلال الأيام القادمة بقيادة المملكة العربية السعودية في مزيد يعني خلق الخناق على الحوثيين في ظل سيطرتهم الواسعة على العدد الأكبر من المناطق اللي تواجدوا فيها الكثافة السكانية من اليمنيين. فواضح جدا أنه هذا المقال سيطر ووضح على يعني النقاط المهمة التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية ربما في الصف الثاني في هذه المواجهة الإقليمية.
1: واضح بسام، كانت هذه تفاصيل المقال اللي قدم قراءة ووجهة نظر عن سؤال مركزي اللي تم اختياره كعنوان: لماذا قد يفضل ترامب تجنب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ كيف يمكن قراءة السؤال هذايا خليفة في ضوء المستجدات اليوم، خاصة كي نحكيه على جماعة أنصار الله الحوثيين، ما يحدث في اليمن اليوم، وهل يمكن اعتبار ربما التصرف الأمريكي مع التطورات هذه بالتريث كما وصف في هذا المقال؟ تفضل.
3: هو القضية ليست تريث فقط، إنما قضية حسابات ربح وخسارة. في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجدت من سيخوض الحرب نيابة عنها، فما الذي يدفعها معتها إلى المقامرة بحرب هذية، في حين هي جربت التصعيد العسكري عم الأول، ونتذكروا معتها القصف اللي قامت به لمدة معتها أيام وأسابيع، لكن في الأخير شنو وصلت؟ وصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع أنصار الله معنتها، ومقابل تعهدهم بعدم استهداف السفن الأمريكية، وعملت ما يشبه الهدنة مع الحوثيين. إذن ما الذي يجعلها تخرج على الاتفاق هذا ما دام أنصار الله إلى حد الآن ما تجاوزوش الاتفاق هذا اللي هو قائم على سلامة مرور السفن الأمريكية من باب المندب في علاقة بالجانب هذا؟ والسبب الثاني هو السبب أنه كما نشوفه موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حرب الاستنزاف الروسية الأوروبية اللي تصير في أوكرانيا. شوف شنو موقف الولايات المتحدة، هي تتفرج على المعركة هذه والاستنزاف، هي مستفيدة من الجانب هذا، استنزاف روسيا واستنزاف أوروبا اللي أصبحت تقريبا الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب الروسية الأوكرانية تبدو جلية في أوروبا بكل وضوح في علاقة بالجانب هذا. الآن أمريكا أتيحت لها فرصة أخرى أن تنشأ حرب استنزاف أخرى ما بين الدول العربية مع بعض الدول الإسلامية، إضافة إليها باكستان وتركيا مع في اليمن، وستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من نفس الحرب ومن نفس حرب الاستنزاف، من أجل كما في أوروبا استفادت من حرب الاستنزاف هذه من أجل ابتزاز معتها الأوروبيين، ستكون الحرب على اليمن هذه هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل ابتزاز الدول العربية والدول الإسلامية. هو فعلا في المقال ذكر خمسة أسباب لتريث الولايات المتحدة الأمريكية، وهي معقولة نسبيا في علاقة بالمقال هذا. أولا جبهة إيران لم تحسن بعد، نعرف المأزق الأمريكي في علاقة بإيران والمفاوضات، ويوما كل نهار ترامب مرة يقول لو تقدمنا في المفاوضات باش نوصل حل، بعد يعود إلى الصفر ويهدد بالتصعيد العسكري، ترد عليه إيران بأنها مستعدة للحوار لكنها مستعدة زادة للحرب. التجربة السابقة زاد ذكرها صاحب المقال اللي فشلت مع الـ مع أنصار الله، ورغم اللي ترامب اعتبر اللي هم استسلموا لكن في نفس الوقت مش هذه الحقيقة، هو عمل معهم اتفاق وهدنة، وطرف كي تعمل معها اتفاق معها ترى ما استسلمش معها، الاتفاق دليل على أن صمد وموزيل القوى لم تكن تسمح لك بحسم المعركة هذه. السبب الثالث اللي اعتبر أن الحوثيين وأنصار الله أصبحوا تجاوزوا مسألة الاستعانة بإيران من أجل استيراد الأسلحة وتمكينها إلى صنع السلاح وتطويره في جانب في الجانب هذا، وهذه شفناها حتى في التجربة في غزة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وشفناها مع حزب الله اللي خرجوا من الطور ومن إطار استعمال نفس الأسلحة إلى تطوير المنظومات هذه، مما فاجع حتى العدو الصهيوني. السبب الرابع واللي حكينا فيه أكثر مرة هي أزمة الذخائر الأمريكية اللي استنزفتها واللي تسحق على الأقل 6 أشهر. ومن ضمن الأسباب اللي العديد من الأطراف والمحللين يذكروها لعدم استئناف الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على إيران بالإضافة إلى موعد الانتخاب اللي هو سيكون مصيري لمستقبل ترامب السياسي هي مسألة زاد نفاذ الذخائر واللي تحدثوا عليها العديد الأمريكيين بكل وضوح، حكينا في المنبر هذا على الجانب هذا أكثر من مرة. والسبب الخامس وهو معقول أن أنصار الله هم شركاء وليس وكلاء، وهنا ثم فرق كبير ياسر، لأنه دائما حتى كتشوف في الخطاب السياسي والخطاب الدعائي تلقى مثلا في بعض القنوات القريبة من أنصار الله والقريبة من المحور بتاع المقاومة تعتبر حزب الله وتعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس وتعتبر المقاومة الفلسطينية تعتبرهم شركاء لإيران في إطار محور معناتها ما يسمى الممانعة. وبالنسبة للقنوات الأخرى معناتها اللي تنتصر إلى الشق الآخر تعتبرهم وكلاء مجرد تابع في الجانب هذا، وهذا جزء من روايتها وسرديتها من أجل تقزيم ساحات المقاومة في اليمن ولا في فلسطين ولا في لبنان، واعتبرها مجرد معتها وكلاء ومجرد تابعين لإيران وأن إيران الفاعل. هنا شهادة من الكاتب يؤكد أنه من خلال تجربة الأمريكيين في التفاوض مع الحوثيين وأنصار الله أثبتوا أنهم عندهم استقلال في قرارهم الوطني وأن المسألة لا تخضع لهاتف وإملاء يأتيهم من إيران فيطبقوه صغيرين في علاقة بالجانب هذه. هذه الأسباب. أكثر من ذلك أنا أكثر الأسباب المرجحة هو نجاح الولايات المتحدة الأمريكية نقول في خلق بؤرة متاع توتر وصراع داخل المنطقة، وهذا اللي حذرنا منها في أكثر من مرة خلال الحرب على إيران. قلنا أخطر مسألة نجم توصلها المنطقة أن تتحول الحرب من حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران إلى حرب الدول العربية وجزء منها الإسلامية تركيا زائد باكستان ضد إيران، لأن مش تحول إلى حرب داخل المنطقة، وستتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى داعم لهذا الطرف والمناورة بين زوز أطراف واستنزافهم من أجل ابتزاز الدول الخارجية والإسلامية، وفي نفس الوقت الخروج من هذه المعركة بأخف الأضرار والضغط على إيران في علاقة بالجانب ذا. التطورات على مستوى المنطقة الكبيرة ياسر، السعودية أعلنت بالتحالف مع ما يسمى بالحكومة الشرعية أنها تستعد لعملية برية وجوية واسعة خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل ما يسمى طرد أنصار الله من ساحل البحر الأحمر وباب المندب. الخطة تقوم على تجنيد أكثر من 100,000 جندي يمني يقودوا القتال على الأرض بدعم جوي سعودي مع دعم تقني هذا يصبح مؤكد تركي، مع وجود جنود على الأرض باكستانيين، وثم حديث على وصول 40,000 جندي باكستاني للتثبت. طرحوا هجوم محدود على باب المندب، ثم هجوم أوسع على 4 جبهات على البيضة وعلى مرأب وعلى تعز والجوف. هذا كلها معناتها تؤكد أن الحرب قاعدة في التطور، بالإضافة إلى حتى كي نسمعوا الآلات الدعائية والفضائيات القريبة من الدول الخليجية المؤثرة في الجانب هذا تقريبا توحدت وقت حل الجزيرة والعربية وسكاي نيوز متاع الإماراتي كلهم تقريبا تحس نفس الخطاب الموجه، يعتبرها اللي حرب خليجية مقدسة في علاقة بالجانب هذايا، الدعاية في نفس الاتجاه، وهذا تحضير نفسي للرأي العام سواء الداخل الخليجي أو حتى الرأي العام العربي والإسلامي للحرب اللي يعتبروها معتها حرب حاسمة مع أنصار الله ومع المحور هذايا. وأنا نقول ستكون أكثر الحروب غباءً وأكثر الحروب ستورط المنطقة في معركة كبيرة، وللأسف الناس كلها جربت أن الحروب مع اليمنيين في جغرافيا هي لصالحهم، في الأخير ما ثم حتى قوة معناتها حاولت وربحت المعركة هذه، بالعكس مستستنزف المنطقة هذه أكثر ما هي مستنزفة من الحرب على إيران. ستواصل هالمعركة هذه والهجوم على اليمن ولا جزء من اليمن هذه استنزاف المنطقة وخسارة العديد الأموال، لكن ما هي مش حل المشكلة. وأنا قلت في فترة من فترات كلفة التفاوض والتنازل لليمنيين كإخوة وخلق نوع من الشراكات مع اليمنيين ستكون أقل بكثير من كلفة إعلان الحرب عليهم لأن سيكون الجميع خسر.
1: طلبت التفاعل بسام في علاقة بتبيعة بنص المقال. نذكر مرة أخرى اللي اخترته أنت بسام: لماذا قد يفضل ترامب تجنب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ مرة أخرى المقال اللي قدم في قراءته لجملة من الأسباب ربما أو القراءة لماذا صار اتخاذ القرار هذية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الأخير يقول الخليفة أنه المؤكد إلى حد ما اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في خلق توترات أو بؤرة توتر على مستوى المنطقة. اليوم بسام تفضل.
2: هو موضوع التريث الأمريكي في عدم التدخل العسكري خلال الفترة الحالية وعدم قصف جماعة أنصار الله الحوثي من أكثر الملفات اللي يبرز ويؤكد براغماتية دونالد ترامب. دونالد ترامب يقول أنه تم عقد اتفاق وتواصل مع الحوثيين منذ سنة 2025 بعدم استهداف السفن الأمريكية، بمعنى أنه حقق مكسب أمريكي وهو أن السفن الأمريكية أصبحت بعيدة عن مرمى إطلاق النار الحوثي خلال الفترة الحالية. بالتالي دونالد ترامب يفضل المصلحة الأمريكية على المصالح السعودية، رغم أنه المملكة العربية السعودية هي أفضل حلفاء، ويختار أنه يبقى الدعم لوجستي واستخباراتي فقط للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين. كذلك هذا الملف يبين أنه دونالد ترامب لا يعترف ربما بالشعارات السياسية، رغم أنه الكيان الصهيوني يدفع كثيرا إلى ضرورة مهاجمة الحوثيين خلال الفترة هذه لدفع فاتورة الهجوم على الكيان الصهيوني بعد حرب أكتوبر ومساندته لغزة. دونالد ترامب يفصل هذا الملف، يعلم جيدا أن الحوثيين ساندوا حركة المقاومة الإسلامية حماس وساندوا القضية الفلسطينية واستهدفوا الكيان الصهيوني، لكن يفصل هذا الملف عن الملف الآخر باعتبار أنه يعني الهواجس متاعه اقتصادية أكثر من كونها سياسية. الهواجس متاع دونالد ترامب هي يعني تتعلق أكثر بالجانب الاقتصادي أكثر من الجانب المتعلق بالشعارات السياسية. كذلك ربما من النقاط المهمة، دونالد ترامب اليوم حتى من الناحية العسكرية يتجنب فتح جبهات قتال جديدة بخلاف جبهات القتال المفتوحة مع إيران، باعتبار أنه تقريبا أصبح يعلم أنه التدخل العسكري يعني التأثير متاعه محدود كثيرا ولا يأتي بالنجاعة الاقتصادية الكافية. لذلك ربما يفضل خلال هذه الفترة حصر الدعم للمملكة العربية السعودية بالجانب اللوجستي، وهو ربما بيع الأسلحة وبيع تقديم المزيد من الأسلحة للمملكة العربية السعودية. لكن دائما نقول أنه مواقف دونالد ترامب ليست ثابتة، هذا الرجل المتهور ربما يغير موقفه في آخر اللحظات إذا ما استهدفت سفينة أمريكية في باب المندب، وتبقى ربما هذا الموقف الأمريكي ربما سيعدل الكفة نسبيا في اتجاه أنه التدخل العسكري ربما الإقليمي ضد الحوثيين قد يكون خلال الفترة الحالية أقل ضعف من الفترات السابقة. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمنح الضوء الأخضر للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج في اتجاه أنها تقصف وتحاصر قوات الحوثيين خلال الفترة الحالية.
1: هو واضح بدورك خليفة طلبت التفاعل على الموضوع هذي. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع ونسمعوك خليفة، وبتبيع باش نعطيو المجال للنور في فقرة بالأرقام. مهم جدا زاد العودة على آخر التطورات في فرنسا. قبل هذين نخرجوا معكم فاصل ورجعنا.
0: هنا تونس الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. ناجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي الساعة 37 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. بعد شوية أكيد بشوفوا لي فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ونرجع من خلالها زيادة على آخر المستجدات الدولية وما يحدث في العالم. نحكي على فرنسا والاحتجاجات اللي عاشت على وقعها في الفترة الأخيرة، أيضا جملة من الأرقام والمعطيات اللي تخص الوضع الاقتصادي في فرنسا ومسألة الدين. استعد نور، مزلت نور خليفة طالب التفاعل. الساعة نعطيه الكلمة الخليفة.
2: مش تعقيب، هو بتفاعل مع بسام بعجالة. هو عدم تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر بتوجيه ضربات كما طلبت منها العربية السعودية توجيه ضربات مباشرة لأنصار الله. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة غير معنية بالمعركة اللي قاعدة تصير هذه، لأنه إنهاء ساحة من ساحات المقاومة أكيد هذه أمنية أمريكية كما هي أمنية صهيونية في الجانب هذا. لكن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قلنا الانتخابات القادمة، في ظل تورطها في الملف الإيراني، وفي ظل وجود شريك لها ووكيل لها ووكيل فعلا معناتها هذا، وأكدت كل التجارب اللي هو وكيل مو شريك، الكيان الصهيوني اللي أوكلت له تقريبا المهمة هذه. لأنه بتتبع شوية أخبار تقريبا بسام، الأمنية نتاع اليمين المتطرف الأمريكي وخاصة أمنية نتنياهو اللي كنا نعتبرها في وقت من الأوقات مستحيلة، اللي هو قيام تحالف معناتها صهيوني عربي إسلامي ضد عدو اللي اختاروه وحكوا عليه قبل دراسات قريناها قبل 10 سنوات يحكوا فيها الصين، الآن أصبحنا نراها بمرأة العين، معناتها حديث عن اجتماعات قاعدة تتم سرية داخل الكيان أو في الإمارات، معناتها اجتماعات ما بين القادة تاع الدول العربية والإسلامية وما بين الكيان الصهيوني، والحديث عن تحالف عسكري وفي تقسيم أدوار، في اللي ياخذ الدور متاع على الميدان خاصة اليمنيين ما يسمى بالحكومة الشرعية على جندة حسب ما يحكوا 100,000 مقاتل وقود معركة مش يكونوا في الميدان باش يقاتلوا مع أخوتهم معتها في الجبهة الأخرى. ستتولى العديد من الدول العربية تجنيد الطائرات متاعها معناتها المركونة لسنوات ما استعملتهاش من أجل تدمير المتبقي من اليمن هذا. مش تكفل الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير المعلومات الاستخباراتية، وسيتكفل الكيان الصهيوني بزوز مسائل، هي المسائل التقنية والمسائل معناتها كل ما تتعلق بالتغطية الجوية وفي علاقة بالجانب هذا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون حاضرة بشكل مباشر اللي هي تقوم بعملية القصف لأنها جربت الجانب هذا وما مشاش، لكنها ستكون حاضرة بشكل غير مباشر عن طريق المشاركة الكبرى لكيان الصهيوني الوكيلها موجود هذايا، وعن طريق حلفائها في الجانب هذايا. معناتها فقط هي أولويات لا أكثر أقل، وعملية الاستنزاف اللي تعرضت له في الحرب مع إيران هي اللي خلتها تتراجع خطوة إلى الوراء من أجل أن توكل هذه المهمة لكيان الصهيوني اللي هو مش يقوم بنفس الواجب في إطار حلف للأسف عسكري مع بين الدول العربية ما بين الكيان الصهيوني والدول العربية مع بعض الدول الإسلامية خاصة باكستان وتركيا.
1: واضح خليفة، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية كما قلت لكم مش مواصلين نحكيه على اخر المستجدات الدولية شنو قاعد يصير في فرنسا مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي محملا كالعادة بأرقام معطيات باش نحكيو على، وقال لي فاروق ونظاراته زادة صح لنيت نور فاروق مركز مرحبا فيك نور،
3: حج سعر النظارة
1: في الأوفة مرحبا فيك
4: الله يهديك بسام، يعيشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبسام وخليفة. قلبي عجالة 36 دقيقة تو 41
1: دقيقة عجالة متاع خليفة حاجة أخرى
4: ما قلش من درجة خليفة. فرنسا اليوم تعيش أزمة
2: في ثانية وانت تعلق على العجالة متاع
1: هاكا خسرت رد بالك رد بالك تدخل في سجال أو خلافة مع خليفة هاي تفضل
4: ابتسام. اليوم فرنسا تعيش أزمة ديون عميقة جدا ممكن هي الأكبر في التاريخ في تاريخ الحديث متاع فرنسا، يعني ما عادش فما أزمة سياسية واجتماعية فقط، هذا نحكيه يعني بالتزامن تزامن مع الاضطرابات والاحتجاجات اللي قاعدة تعيشها الشوارع الفرنسية آخر فترة. أما زاد قدام معضلة مالية كبيرة قاعدة تكبر، وأبرز عنوانها هو الدين العمومي. حسب آخر أرقام رسمية المعهد الوطني الفرنسي الأحصاء، الدين العمومي وصل في نهاية الثلاثي الثاني من 2026 إلى قرابة 3.6 تريليون يورو، وهذا هو رقمنا اليوم، 3.6 تريليون يورو، رقم ضخم ومفزع، وهذا يعادل 119%، يعني فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 117.5% فقط في الثلاثي الأول من نفس السنة، وزيادة بحوالي 59.6 مليار يورو في 3 أشهر فقط. وللمقارنة، قبل جائحة كورونا وتحديدا في 2019 كانت نسبة الدين في حدود 97.9% من الناتج، يعني فرنسا زادت أكثر من 20 نقطة في سنوات قليلة، نحكي من 2019. أزمة ما بداتش اليوم ابتسام، فرنسا عندها عجز مزمن في المالية العمومية منذ عقود، وبعدها جاءت الأزمة المالية العالمية، ثم جائحة كورونا وأزمة الطاقة وإجراءات دعم المؤسسات والعائلات، وكلها زادت الضغط على الميزانية. في 2025 العجز العمومي بلغ 5.1% من الناتج، وكان رابع أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي، والدين الفرنسي كان ثالث أعلى نسبة داخل الاتحاد بعد اليونان وإيطاليا. في 2026 الحكومة الفرنسية تتوقع العجز يطلع إلى حوالي 5.4%، في وقت اللي قواعد الاتحاد الأوروبي تحت تحدد السقف المرجعي للعجز ب 3% فقط. المشكل الثاني هو الأخطر، هو أنه الاقتراض ولا أغلى، يعني العائد على السندات الفرنسية العشر سنوات وصل في الأيام الأخيرة إلى قرابة 5%، هو مستوى ما شافتوش فرنسا من عام 2002. والفارق بين السندات الفرنسية والألمانية اللي يعتبر مؤشر مهم على ثقة المستثمرين توسع بقوة، وهذا معناه أنه فرنسا أصبحت مطالبة تدفع أكثر باش تلقى شكون يمول الديون امتاحها، وخدمة الدين بيدها ولا تعب كبير، خاطر الحكومة تتوقع فوائد الدين توصل إلى 79.2 مليار يورو في 2026، ثم 91.2 مليار يورو في 2027، يعني عشرات المليارات كل عام تمشي فقط للفوائد قبل حتى ما نحكيه على خلاص أصل الدين. وزيد فرنسا مطالبة زادة في 2027 بإصدار حوالي 340 مليار يورو من السندات، وهو رقم قياسي، وبالتالي أي ارتفاع إضافي في نسب الفائدة يزيد يثقل الكلفة. الحكومة تحاول تواجه الوضع بمشروع ميزانية 2027، وهو نفسه اللي خلق الاضطرابات والاحتجاجات والجدل في الأيام الأخيرة، والهدف الرسمي هو النزول بالعجز من حوالي 5.4% في 2026 إلى 5% في 2027. باش تعمل هذا، حطت برنامج تعديل مالي بحوالي 54 مليار يورو، منها 43 مليار يورو إجراءات جديدة بين تخفيض مصاريف وزيادة مداخيل. من بين الإجراءات المطروحة هي الحد من بعض الامتيازات الجبائية، الضغط على بعض نفقات الصحة، إصلاح تعويضات المرض، وعدم تعديل بعض جرايات التقاعد اللي تفوق 1260 يورو شهريا بالكامل مع التضخم. في المقابل ميزانية الدفاع باش تزيد بحوالي 6.4 مليارات يورو، يعني الحكومة مطالبة أنها تقلص العجز وفي نفس الوقت تواجه مصاريف جديدة في الدفاع والطاقة والحماية الاجتماعية. وهنا تبدأ المشكلة السياسية اللي كنا حكينا عليه الجدل هذا. البرلمان الفرنسي منقسم وما فماش أغلبية مريحة تضمن تمرير إصلاحات مالية مؤلمة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وكالة موديز مثلا تصنف فرنسا حاليا عند مستوى A3 مع فاق سلبية، وقالت أنه الانقسام السياسي وقدرة المؤسسات على تمرير الإصلاحات المالية من أهم العناصر اللي تراقب فيها. والأزمة المالية تزامنت زادة مع احتقان اجتماعي كبير اللي كنا حكينا عليه زادة في الحصة الفارطة وأول الفقرة فقرة بالأرقام، الاحتجاجات الطلابية اللي بدأت في سبتمبر بسبب نقص المدرسين والاكتظاظ وتدهور ظروف المدارس توسعت إلى مناطق مختلفة من فرنسا. وحسب المعطيات المعلنة هذا الاثنين، بين 400 و500 معهد ثانوي من مجموع 3700 بقوا مغلقين كليا أو جزئيا مع الدعوة لتحركات وطنية جديدة. ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة السلطات تتحدث على قرابة 5000 موقوف، أغلبهم مراهقين، وعلى 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق التخريب، و78 من العاملين في التعليم أصيبوا. في نفس الوقت النقابات والقطاع العام يتحركوا ضد التخفيضات المرتبطة بالميزانية، وبالتالي الحكومة محاصرة بين الأسواق اللي طالب بتقليص العجز والشارع اللي يرفض تحميل المواطنين كلفة الإصلاح. هوني نحكيه على ميزانية 2027، والمفارقة أنه فرنسا ما زالت اقتصاد كبير وعندها قدرة على الاقتراض، وبالتالي الحديث اليوم مش على إفلاس وشيك، مش منهولوش الأمور، أما على مسار دين إذا تواصل بنفس النسق باش يتقلص تدريجيا هامش تحرك الدولة. حتى المفوضية الأوروبية كانت تتوقع نمو اقتصادي ضعيف في حدود 0.8% في 2026، في حين الحكومة راجعت مؤخرا توقعها إلى حوالي 0.5%، والنمو الضعيف صعب أكثر عملية تخفيض نسبة الدين. يعني باختصار اليوم فرنسا في حلقة صعبة، دين يقارب 3.6 تريليون يورو، فوات قاعدة ترتفع، عجز يفوق 5%، نمو ضعيف، وبرلمان منقسم، وشارع محتقن، وسؤال كبير طوال، تنجم باريس تعمل إصلاح مالي بمليارات اليوروهات من غير ما تزيد تشعل الاحتجاجات، وإلا الأزمة السياسية والاجتماعية باش تخلي الدين الفرنسي يواصل الصعود.
1: يعطيك الصحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وباش نبدأ معك بسام حمدي. مازالونا توا تقريبا 10 دقائق تفصلنا على انتهاء الحصة، باش نقسم الوقت بيناتك انت وخليفة. الحقيقة برشا مستجدات قاعدة تعيش على وقعها فرنسا بين الوضع الاقتصادي، ما تقوله الأرقام والمعطيات اليوم نور، خلينا نقوله من بين الأرقام اللي صار التركيز عليه هو مسألة الدين، أيضا في علاقة بين نسبة النمو بين التوقعات وبين الواقع، وأيضا خلينا نقول الجانب الاجتماعي وخاصة حالة الاحتقان الاجتماعي الكبيرة. شفنا مؤخرا الاحتجاجات الطلابية اللي قاعدة تعيش على وقعها فرنسا وغيره من المطالب الاجتماعية والوضعية الاجتماعية. بسام تفضل.
5: هو واضح انه اليوم يعني فرنسا في ازمه اقتصاديه واجتماعيه خانقه، و يعني تكابد هذه الازمه بالعنف والقمع الشديد للطلبه اللي يخرجوا يحتجوا. الحقيقه هذا يمكن يطلب منا حتى احنا نعبروا عن ادانتنا للقمع اللي قاعد يقوم به البوليس الفرنسي للطلبه اللي يحتجوا، للطلبه اللي طالبوا بأنه تتوفر المدرسين، لأنه فرنسا التي تقدم دروس في الديمقراطية اليوم هي بعيدة كليا عن الديمقراطية وفي التعامل مع هذه الاحتجاجات. لكن في الأرقام اللي كان يقرأ فيها نور ثم زوز أرقام مهمة برشا، وهي اللي تفسر سبب الأزمة، وهي اللي تفسر عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، اللي هي نسبة العجز اللي في السنة الحالية تصل إلى حدود 5.1%، وهذا الرقم يعتبر مؤشر خطير للاقتصاد الفرنسي. ونقطة أخرى مهمة اللي هي نسبة الدين العام اللي تصل إلى 3.6 تريليون يورو، وهذا الرقم يظهر أنه اليوم فرنسا تقريبا أصبحت بمثابة رجل أوروبا المريض، يعني والدولة التي تنهار اقتصاديا تدريجيا في كل سنة، وتزداد أزمتها الاقتصادية في ظل يعني الانقسام السياسي الحاد، في ظل كثرة و يعني تفاقم المطالب اللي ترفعها أحزاب المعارضة، التي ترى أنه ماكرون هو السبب الرئيسي للفشل الاقتصادي، هو السبب الرئيسي في إدارة الأزمة الحالية. فواضح أنه في كل سنة تبدأ فيها ربما تبرز مؤشرات قانون الميزانية الفرنسي، يعني رئيس الحكومة الفرنسي تحدث عن ملامح قانون المالية لسنة 2027، وقال أنه لن تكون هناك قرار في زيادة في الأجور، وكذلك ستكون زيادات ضريبية. إذن في اعتقادي اليوم الأزمة الحاصلة والاحتجاجات الحاصلة في فرنسا ما هيش مش تقف عند الطلبة، ما هيش مش تقف عند ربما المطالبة بإيجاد مدرسين وفتح مدارس جديدة وتحسين البنية التحتية، بل إنه الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية والاحتجاجات في فرنسا أعتقد أنها مش تتسع خلال الفترة القادمة، مع بروز ملامح قانون المالية، مع بروز ملامح التقشف الاقتصادي اللي حكى عليها لوكورنو في تصريحاته مؤخرا اللي مش يحاول تطبيقها في قانون المالية. أضف إلى ذلك ربما ثبت معطى مهم اللي هو يعني الشعوب الأوروبية تعتبر أنه التعليم من أكبر الحقوق الدستورية اللي لابد أنه توفرها الحكومة. فيعني الملف التعليم وتحسين التعليم واحتجاجات الطلبة لن تقتصر على الطلبة، بل إنها ستمتد إلى الكثير من الحقول النقابية وإلى الفاعلين في المشهد النقابي الفرنسي، حتى أنه مجموعة من المحامين ومجموعة من المدرسين ومجموعة من النقابيين يصدروا تقريبا بصفة يومية مقالات صادرة في صحف فرنسية تندد بالوضع الحالي، وتعتبر أنه الحكومة الفرنسية لم تحسن التعامل مع الأزمة الحالية ولم تحسن إدارة الشأن الاقتصادي الفرنسي. أعتقد أنه ربما فرنسا من أكبر الدول التي تضررت من التطورات الجيوسياسية ومن التغيرات الجيوسياسية. نعلم جيدا أن يعني الاستعمار الفرنسي الاقتصادي في بعض الدول الأفريقية وتقلص حجمه هو بدوره كان لديه الأثر الاقتصادي على فرنسا، وكذلك ربما يعني حتى أسعار النفط التي ارتفعت نتيجة الحرب في ما بين أمريكا وإيران هو بدوره كان لديه الأثر الكبير على التوازنات المالية في فرنسا. يمكن القول أنه الاقتصاد الفرنسي الذي يتهاوى سيخلق خلال الفترة المقبلة أكثر احتجاجات في فرنسا، لكن نعلم دائما الحقيقة ربما ما يميز الأوروبيين في التفاعل مع هذه الأزمات هو إقرار إجراءات قادرة على امتصاص غضوب الشعب غضب الشعوب، على خلاف للأسف بعض الدول العربية التي تنتج شعارات دون المضي في تطبيق أي إجراء حتى لو كان الإجراء ربما لامتصاص الغضب فقط.
1: هاي خليف،
2: هو فقط هو المؤكد معناتها لفرنسا ما هيش مشير نادي باريس تقريبا، هذا نأكدوه لأنه الدول الكبرى والاقتصاديات الكبيرة تنجم تخرج من الأزمة هذه بشكل دوري، لكن هي أزمة خانقة ماهيش من تو بدت على الأقل أثارها الاجتماعية مش من تو، ما تو يمكن خذت الذروة متاعها بدت الناس تنتبه لها، أما تقريبا من عام الأول بدت النظر متاع الأزمة الاقتصادية هذه، وصارت حركة اسمها لنوقف كل شيء أو لنجمد كل شيء، هي حركة احتجاجية فيها العديد من القوى الاجتماعية والعديد من النقابات، وشفنا المسيرات اللي سارت مؤخرا معتها بداية من 10 سبتمبر وشفنا فعلا معناتها مزلزلة تذكرنا بالعديد من التحركات الاجتماعية اللي صارت في فرنسا، لأن هذه هي أزمة هيكلية لكن في فرنسا ديما تاخذ أشكال دورية، فرنسا ديما كل 20 سنة 25 سنة تصير لها أزمة بالطريقة هذه مع فرنسا دون مستعمراتها التقليدية، لأن احنا ما ديما نذكروا نرجع شوية السمير أمين والنمو اللامتكافئ والصراع اللامتكافئ ما بين الشمال والجنوب، رأي دول الرفاه في أوروبا اللي صارت فترة من فترات صارت على حساب شعوب المذلة في الأخير ما عاش عندها احتياطي، لأنه قبل كانت تستقدم ذهب إفريقيا من أجل اللي هي تحقق به دولة الرفاه الاجتماعي داخل فرنسا، وكانت النخب المخملية الفرنسية تتحدث عن الديمقراطية وعلى دولة الرفاه وعلى الوضعية الاجتماعية وعلى المكاسب الاجتماعية، لكن السؤال اللي ما تنجمش تسهله وما تنجمش تغزر في المراية وتسهله منين توفر لها الرخاء هذايا، هو على حساب الألاف والملايين من الشعوب ومتاع دول الجنوب اللي موجودة في أفريقيا، وهذه عقدة الذنب اللي شفي منها بعض المفكرين والفلاسفة الفرنسيين وكانوا وجههم في المراية وقالوا ما نعيشه من رخاء وما نعيشه من هذايا هو بسبب آلام الناس اللي موجودة. والآن فرنسا دون مستعمراتها اللي تقريبا تغذي معناتها اقتصادها أصبحت تعاني الأمرين، هي من ضمن ثالث أكثر اقتصاد تأزما في أوروبا في الجانب هذايا، والقادم أخطر في علاقة بالجانب هذايا. شنو هي الحلول؟ وين ماشية فرنسا في علاقة بالجانب هذايا؟ ماذا ستنتج معتها فرنسا من خلال الأزمة هذه، خاصة مع الرفض المطلق تقريبا لمشروع الميزانية اللي تم عرضه ما يسمى ميزانية التقشف 2026 اللي عرضها رئيس الحكومة، سقوط العديد من الحكومات الفرنسية في وقت قياسي، الحديث على حذف 3000 وظيفة عمومية، إصلاح جديد للتأمين على البطالة، المنحة البطالة مش يتراجعوا فيها، حذف معتها بعض العطل الرسمية، برشة معناتها من المسائل اللي قاعدة توا تناقش في الشارع الفرنسي، وقاعدة الوضعية تأخذ أشكال من التأزم. نحكي على تقريبا رقم 3600 مليار أورو، رقم ضخم جدا راهو نحكي عليه، ولو أنه حتى كي نحكي على الدين، الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول دينا، لأن عندها قدرة على اللي هي معناتها تتحصل على قروض، وقادر على الجانب هذا. هذا مش مؤشر على انهيار الاقتصاد هذا، لكن يؤثر مؤشر على وجود أزمة اجتماعية طحنة جدا، خاصة الفرنسيين متشبثين، نشبه شوية احنا للتوانسة حتى في أزماتنا، مع عندها للأسف ثم العديد من المكاسب الاجتماعية والمكاسب النقبية اللي ركمها الفرنسيين، واللي احنا في جزء منا في ثقافتنا حاولنا اللي حتى احنا نتشبه وناخذ نفس المكاتب هذه، قاعدة تتراجع بسرعة أكثر حتى من السرعة الموجودة في تونس، معناتها التراجع في علاقة بالمكاسب الاجتماعية هذه. أزمة اقتصادية خانقة بدت من 2019، هذه التحليل الموضوعي ما نجمتش تتجاوزها فرنسا في علاقة بالجانب هذايا، وأكيد مش تكون برشة تطورات في علاقة بالجانب هذايا، وخاصة مرتبطة بالانتخابات معناتها، واللي تنجم نتائجها تقلب المشهد الفرنسي 180 درجة.
1: واضح، شكرا لك خليفة بسام، أيضا نور في الأعداد والتنسيق. احنا ككنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، خليكم موعد الأخبار مع زميلنا رضوان التوينسي، شكرا لك فاروق سويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم، ديوان فام
0: صوتكم
6: في تونس الكبرى
0: على 93.5،
6: على 93.5. خليك قريب، فيم وراجعين.
7: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
8: by the way لازم تكون أريدو،
7: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what،
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
6: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
11: موجز ثانية، ديوان فام على السلامة. مركز الإعلامي لوزارة الداخلية يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارات شفهية بداية من اليوم إلى غاية 5 نوفمبر القادم، لانتداب عدد 3 مهندس أول اختصاص إعلامية واتصالات، وعدد 3 محلل اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، واثنين متصرف اختصاص مالية أو محاسبة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو المدرسين إلى الانخراط في التوجه الإصلاحي للتعليم، متعهدا باتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بأوضاعهم المهنية والاعتبارية. وأوضح الوزير في رسالة وجهها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين أن الوزارة ملتزمة بتطوير كفايات الإطار التربوي لمواجهة التحولات المتسارعة وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف في المدرسة التونسية. وبين النوري أهمية جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، مطالبا بتخصيص حيز زمني من حصص الدروس لعمليات التحسيس والتوعية. عضو المجلس الوطني للجهاد والأقاليم محمد الكو يصرح خلال حضوره اليوم ببرنامج هنا تونس على ديوان فاب أن مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بين تونس والجزائر بقدرة 1400 ميجاوات يمثل بذرة عمل دبلوماسي برلماني، حيث طرح خلال

0: اقترحنا ان هذا بالنسبه للاخوه في الجزائر يتكلف فيلم اقل كلفه من الغاز والتقنيه هي جزائريه.
1: جهويا، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد سفيان زيد يؤكد في تصريح لمراسل الديوان فاما أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت بتحرير 242 مخالفة اقتصادية مختلفة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك عقب 1731 زيارة تفقد. وأضاف زيد بأنه تم حجز 1520 كيلوغراما من مادة السميد الغذائية و50 كيلوغراما من مادة السكر المدعمة، إلى جانب حجز 80 كراسا مرقمة. السلطات الجهوية بولاية سوسة تضبط خطة متابعة ميدانية لتقييم وضعية المناطق السقوية ومعالجة إشكاليات منظومة مياه الري استعدادا لافتتاح الموسم الزراعي وموسم جني الزيتون. يأتي ذلك خلال جلسة عمل خصصت لتشخيص الإشكاليات التي تواجه هذه المناطق في ظل توالي موجات الحر وتراجع الموارد المائية، مقرة بضرورة إحكام التصرف في المياه وضبط أولويات التدخل والبحث عن مصادر مائية جديدة وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. دوليا، وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية تكشف اليوم عن اختراق كبير طال السجل الوطني الذي تمكن قراصنة من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويات الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية لسكان البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن الاختراق وقع بعد أن أساء أشخاص مجهولون استخدام حق الوصول الشرعي لشركة دنماركية خاصة للبحث في السجل المركزي للأشخاص.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
2: على 93.5.
4: فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بموضوع يهم المنتخب الوطني الأول. الاجتماع كان عقد اليوم في مقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وكذلك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح ومعز المستيري العضو الجامعي المسؤول على المنتخب الأول، بالإضافة إلى مسؤولين على النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك على بلدية صفاقس بحضور كاتب عام البلدية بخصوص تجهيز ملعب الطيب المهيري لاحتضان المباريات القارية للمنتخب الوطني التونسي وكذلك الأندية التونسية. وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفد خاص هو باش يقوم بتفقد الملعب، وأيضا باش يكون الوفد ذي معه أعضاء من لجنة صلاحية الملاعب في الكاف، وباش يزوروا ملعب الطيب المهيري في صفاقس نهار 22 أكتوبر الجاري. وبلدية صفاقس كانت شارعت في الأشغال منذ مدة، وتقريبا الأشغال شارفت على النهاية الآن في اللمسات الأخيرة، وبالتالي الملعب مبدئيا بنسبة كبيرة سيكون مؤهل لاحتضان المباريات القارية. جديد أنه المساعي كبيرة لكي تقوم الجهات المعنية بتجهيز الطيب المهيري لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظيره الليبي في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027. نذكر ماتش باش يتلعب في شهر نوفمبر المقبل. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يلعب اليوم مباراة مهمة في إطار إياب الدورة الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا مصر 2027 ضد منتخب البنين. اليوم باش تكون المباراة انطلاقا من 4 متاع العشية في كيغي في الطوغو. منتخبنا كان أنهى البارح استعداداته للمباراة هذه دون إصابات، ونذكر أنه في الذهاب منتخبنا الوطني التونسي كان انتصر 2-0 في ملعب أولمبي سوسة. مواصلين مع المسابقات الإفريقية، ولكن نحكيه على مستوى الأندية. في دور الأبطال رسميا ذهب الدور التمهيدي الثاني بين السويحلي والترجي الرياضي التونسي باش يكون نهار 18 أكتوبر في ملعب مصراتة بإدارة الحكم الكونغولي بيير نيانغي، ومباراة الإياب في ملعب حمادي العقربي برادس نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم المغربي جلال جيد. في نفس المسابقة النادي الإفريقي يواجه تي بي مازيمبي الكونغولي ذهاب بصفة رسمية باش يكون في لوبومباتشي انطلاقا من الماضي ساعتين في نهار نحكيه 17 أكتوبر. وبالنسبة للذهاب بشكل الحكم نتاعه والموريتاني دحان بيضاء، بينما مباراة الإياب بشكل الـ 25 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس، ومباراة يستضيفها الفريق

0: الافريقي مازيمبي بإدارة الحكم المصري محمود أحمد ناجي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية CSS نهار 17 أكتوبر يواجه نادي أمادو ديالو الإيفواري في أبيجان بإدارة الحكم فابريسيو أندرادي، ومباراة الإياب في المهيري 24 أكتوبر بإدارة الحكم عبد العزيز ولد بوها الحكم الموريتاني. بالنسبة للترجي الجرجيسي يواجه ريال باماكو المالي في المهيري في الذهاب نهار 17 أكتوبر بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق، ومباراة الإياب في مالي نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري واسي فريدريك. ملعب أولمبي سوسة باش يستضيف مباراة الجولة الخامسة بين النجم والنادي حمام الملان في إطار البطولة، ومباراة هذه منتظر تشهد حضور المنتدب الجديد لفريق جوهرة الساحل المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو بعد تأهيل وجاهزيته البدنية لخوض المباريات الرسمية. نذكر لتوال كانت عقد مع إيدو نهار 20 سبتمبر الفارط، وهو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في تونس. الدكتور محمد رضا الشريف عضو الهيئة المديرة للسيابة وهيئة السابقة للنادي البنزرتي نفى لديوان فام وجود ديون سابقة غير مصرح بها حسب ما أكدوا في تصريح لمراسل ديوان فام ببنزرت، وأكد أنه عملية تسليم المهام بين الهيئة السابقة والحالية تمت عن طريق محضر جلسة موثق. كيف نفذ المصري يقول أنه وقت تم عرض التقرير المالي في الجلسة العامة الأخيرة تمت المصادقة بالإجماع وما كانش فما أي اعتراضات ووضح أن الأموال اللي منحتها سلطة الإشراف للنادي في شكل منح لا يمكن الموافقة عليها دون تقرير مالي مصادق عليه، هو ما تم من طرف الهيئة السابقة. نذكر أنه أمينة مال النادي المزارتي ريم المعلاوي أوضحت أنه السيابي ما زال يعاني من ديون غير مصرح بها خلال الجلسة العامة التقييمية اللي أقيمت الأسبوع الفارط. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس، نحكي خاصة على أبرز المواجهات في الناشنز ليج. مباريات مهمة جدا تستحق المتابعة، 8 غير بوع فرنسا تواجه المنتخب البلجيكي، وآخر مباراة باش تكون كما قلنا في نفس التوقيت 8 غير بوع إيطاليا تواجه المنتخب التركي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. على ديوان فام حكاية غرام.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم تونسية لحما ودما، وبش ترجع بينا 23 سنة التالي، بالتحديد العام 2003، والوقائع صاروا في بداية السنة الدراسية. وفي الوقت ذاك الأخبار ما كانتش تخرج بالسرعة متاع اليوم، والناس ما عندهمش مصادر المعلومة أصلاً. المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل ما زالوا في القماطة، وإذا ما كتبوش الجرائد وتكلموا الإذاعات والتلفاز ما يبقى كان حديث الناس اللي أغلبوا فيه وعليه ومشكوك فيه، كيما الفيسبوك وإخواته وبنات خالاته. المهم أنه القضية اللي باش تسمعها اليوم شغلت الرأي العام وخلقت جدل كبير ما بين الناس، وهو جايكم الحديث.

0: مجريات الأحداث بدأت في حي من الأحياء الشعبية متاع تونس، ما بين مرشي لفايات باب الخضرة وسيدي البحري. مواطن هو في دار وشم ريحة قوية خارجة من دار من الديار ومسيبة في الحومة الكل. دخلوا الشك، أما فهم اللي هي ما تنجمش تكون جاية من أوساخ متراكمة وإلا حيوان دخل في حالة تعفن. السيد هذا ولا عنده يقين أن الريحة هذيك ما تنجمش تكون حاجة أخرى غير تحلل جثة آدمية. وباش يتأكد من شكوك متاعو بدأ يتبع فيها كالريحة، ولقاها جاية من عند جارو. بالوقت مشى دق عليه، خرجوا له زوز بنيات صغار بالطابليات متاع المكتب، معناها كانوا يقراوا مازالوا دوما روحوا للدار. السيد سألهم فماشي حد في الدار، قالوا له لابوهم ولا أمهم موجودين، كان هما. وواحدة منهم زادت فهمت واللي هما ما يشوفوش بوهم ديما، لأنه يقوم قبلهم على الصباح بكري باش يمشي يحل الحانوت ويروح قبل الليل، معناها هما يرقدوا ما يشوفوهش. اسألهم على بوهم مش يخدم، قالوا له بلومبي، وخلينا نقولوا لحام. ولا هناك الجار تحير أكثر، لأنه الحانوت اللي يحكيوا عليها كالبنات موجود في راس النهج، وهو مزال كيتعدى من غادي والقاع مسكر. وخلف هذا بقى يتسائل علاش هك البنيات وحدهم وين مشيت أمهم وهم قاعدين فيها كالريحة ناتنا. مختصر الحديث، السيد اسألهم يا أخي ما تعرفوش منين جاية الريحة؟ قالوا له لا، وفهموه أنهم اللي روحوا من المكتب وهو ما يشموا فيها. ولهنا الجار طلب منهم باش يدخل يشوف، قالوا له تفضل. ودوب معدت بالباب ودخل الوسط الدار، القى في وسط حفرة مازالت كتحفرت، يعني ترابها أخضر، الغرق متاعها قرابة 50 سنتي أو أكثر، وطولها أكثر من مترو، معناها واضحة اللي هي قبر حاضر بشي تدفن فيه حد. هاك الجار، وخلينا نقول ولد الحومة، ادخل الدار الداخل وبقى يتبع فيها كالريحة حتى لين خلطت البيت مسكرة، حتى يدو على العظمة دورها الباب تحل، وغادي غشمت الريحة على قوة قوتها. الراجل قريب يتقيا وخرج لبرا باش يجبد نفس. ومن بعد خرج كزوز بنيات الوسط الدار وقالوا له مقعدوا غادي هاني جاي. المهم انه كجار عاود رجع لوسط البيت وبدا يثبت، ولقى كلس كبير متاع بطاطن وكوفيرتات وبما فيهم حوايج محطوطين فوق بعضهم. الحاصل هو بعد هاك الكوفيرتات وكانت المفاجأة، لأنه بكل بساطة لقى تحت كالكوم الكل جثة جار وعمار، ومن الصدمة بقى باهت وفمه محلول طاقة وعينيه زعزع. الراجل بكمه ما عادش ينجم لا يتحرك ولا يتكلم، وبطبيعة الحال هكا الشي اللي يراه ما عادش باش ينساه طول حياته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السيد خرج من هاك البيت وهز البنيات معاه خليهم في داره، ومن عمل تليفون للشرطة وحكى لهم على كل شيء.
1: ألو؟ نعم؟ وين هذا؟ حالاً؟
0: في ترابة الأحداث الطامة والعامة وصلوا والقاوة كالجار يستنى فيهم، وراهم البلاصة اللي لقى فيها الجثة متاع جار وعمار. المعاينة الأولى اللي قاموا بها الشرطة الفنية تقول أنه الضحية مات مقتول، والدليل هي البركة الشايحة متاع الدم اللي كانت تحته. وكما سبق وقلنا لكم الجثة كانت في مرحلة متاع تعفن متقدمة، وهذا يوضح أنه الجريمة عندها أكثر من نهار من اللي صارت. ودوب مخلط الطبيب الشرعي ومعاه خبراء المعمل الجنائي لاحظوا أنه راس الضحية كان مفشخ تفشيخ، معناها الجمجمة متاعو مدقدق الدقديق، وهذا يوضح اللي هو تضرب بأداة صلبة وثقيلة، والجاني ما فك عليه لا مهرس وتهريس. والأغرب من هذا أنه الجاني ركز على المناطق الحساسة للضحية وأساسا الجهاز التناسلي، والأثار اللي خلفها الاعتداء كانت في قمة البشاعة، معناها ما تتوصفش. ولهنا المحققين استنجوا اللي القاتل كان قاصد بشهين الضحية، وهذا دليل على كره كبير ودرجة عالية من الحقد تجاوزت كل الحدود، معناها لو كان القارة وفرم الجثة فرمان. وبالنسبة للمحققين الدوافع الحقيقية للجريمة هما الكره والحقد، اللهم إذا كان القاتل يظهر من نوع السادي ومداركه العقلية مختلة. مبدئيا الجريمة ما كانتش عشوائية، وإنما الضحية عمار كان مستهدف والدافع واضح، يعني الانتقام، واللي تخلص منه ما كانش ناوي يسرقه والسبب بسيط. عمار ما عندوش فلوس ومرته كيف كيف، لا عندها لا مدخرات ولا ذوبات، الاثنين كانوا ترفر وما يكسبوا من الابيض كان سنيهم. ولا ناس سؤال اللي يبقى قائم الذات، علاش تقتل عمار وشكون اللي قتلو؟ حسب الاثار اللي خليهم الجاني على دماغ الضحيه، اتضح انه الاداه الصلبه اللي تم استعمالها يا شاقور متاع تكسير حطب ولا ساتور، والمجرم استعملوا من الجانب المسطح وخلينا نقولوا المفرتح، مش مشيره الماضيه كما المطرقه. مختصر الحديث وحسب الطبيب الشرعي قال انه ما لقى حتى اثار متاع مقاومه عند الضحيه، يعني الشيء اللي تعرض له كان بصفه فشعيه وما لقاش الامكانيه باش يدافع على روحه. واحتمال كبير انه المجني عليه قبل ما يتقتل كان تحت تاثير مخدر، وهذا باش تبينوا التحاليل. الخبراء تمكنوا من تحديد ساعة الوفاة، والأرجح أنها صارت 36 ساعة قبل اكتشاف الجثة. وإذا الريحة خرجت بهك السرعة هذيك، فلأن الجريمة صارت في أواخر سبتمبر بداية أكتوبر، معناها الدنيا سخونة، سخانة قوايل الرومان وسفرجل. في نفس الإطار الأمني، الشرطة وقت اللي عاينوا البيبان وشبابك ما لقاو حتى أثار، لم تعخلع ولا مداهمة، وهذا يوضح أنه المجرم دخل الدار بصفة طبيعية، ويا إما عنده مفتاح يا إما متعود يكون موجود مع أفراد العائلة. المهم أنه الأمنيين لقاو برشا أدلة مادية في وسط الدار، من جملتهم صندري بلار رزينة لقاوها مطيشة في القاعة وعليها أثار متاع دم، وهذا يفسر أنه يا حد استعملها باش يضرب بها الضحية، أو الضحية هو بيدو حاول باش يدافع بها على نفسه، وهذا بطبيعة الحال باش تثبتوا تحاليل الدم. مختصر الحديث الشرطة لقاو أدوات الجريمة وما كانوش مخبين، أما كيف اللي متركنين وما يتشافوش بسهولة، ومنهم الشقور اللي ذكرناه كان بكل دم ومعاه سكينة عليها زاد دم شايح، وهذا يوضح أنه القاتل ما استخدمش أداة واحدة وإنما على الأقل ثلاثة، وإمكانية وجود أكثر من قاتل في الدار مطروحة، مع فرضية أنه المجرم ربما يكون دخل في حالة هستيرية ونوع في أدوات القتل. مختصر الحديث اللي كان واضح وجلي بالنسبة للأمنيين أنه المجرم حب يدفن عمار في هيك الحفرة اللي عملها في وسط الدار، لكن صارت

الشخصية ما لقاوش نسرين هذه في دارها، وما كانتش موجودة وقت اللي هما يعملوا في المعاينة، ومن المفروض تبدأ في الدار على خاطر بناتها اللي قاعدين وحدهم. والغياب متاعها بالطبيعة بالنسبة للمحققين يخليها هي المشتبه فيها الأولى والوحيدة في الجريمة، أو على الأقل تكون شاهد عيان شاف اللي صار الكل. لكن السؤال المطروح، ويني نسرين؟ زعمة هي اللي قتلت راجلها وهربت، وإلا الجاني اختفها؟ الأمنيين ما ضيعوش الوقت ومشاو للعائلة متاع نسرين وسألوهم على بنتهم وين هي. الإجابة ما عندهم حتى فكرة عليها وين موجودة، ومن مدة نهارين ما شافوهاش وما جاتهمش. الأمنيين زادوا سألوا عليها في الحومة وحد ما يعرف عليها وين مشات. أما عرفوا اللي هي حدها حد دارها وما هيش مخالطة ساخرين. ولهنا المحققين في تحرياتهم وتقاسياتهم وبعد ما عملوا بحث أجوار عرفوا أنه عمار ونسرين معرسين من عام 1993، يعني عندهم على الأقل 10 سنين مع بعضهم، وعلاقتهم بدأت بقصة حب كبيرة، ونسرين واجهت عائلتها وداونتهم على خاطر عمار لأنهم ما حبوش عليهم الضربة الأولى، وهي وصلت قطعت كل علاقة معهم واخداته بالسيف عليهم، يعني تحديتهم. الأمنيين عارفوا زاد السبب الرئيسي اللي خلى عائلة نسرين ترفض عمار، لأنهم يعتبروه بكل بساطة صاحب مشاكل وما ينجموش يعملوا عليه باش يهني بنتهم. معناها بالنسبة ليهم صعيب برشا باش يكون عائلة ويكون في مستوى المسؤولية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نسرين بعد ما تملحت من عائلتها وعرست بعمار بذات حياتها الزوجية في الدار اللي كرهها لها رجلها، وأغلب الناس والأجوار كانوا يتصوروا للحب متاعهم باش يخليهم يعيشوا في سعادة كبيرة. لكن العكس هو اللي صار، لأنه في ظرف مدة قصيرة حياتهم ولات جحيم، أو بعبارة أوضح حياة نسرين هي اللي ولات جهنم. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا اللي عمار كان صاحب طاسة، ملكس طرابلسي لللامبة للحلاب، معناها مدمن كحول. العشية بعد ما يسكر الحانوت يتحشى في طبرنا، وإلا يتلم مع شلته في حانوته ولا بعض الحوانت ولا الخرب، يسكروا يسلوا وكل واحد كيفاش يروح. هذا سبت كاليس لخرفار في قطار، وهو تلقاه جملة ما هوش في وعيه، حيت يضرب وحيت يفشخ وحيت يرد. وكي نسرين ولدت بالبنية الأولى وخلطت عليها الثانية، المشاكل زادت، وعمار لا عاد يصرف ولا يتلهى بشي. اللي صوروا هذا إذا كان صوروا يمشي في أم الخبائث. ولانا نسرين المسكينة تلزت باش تخدم في الديار على أساس تصرف على دارها وصغارها، وتزيد تمد العمار قطعيته سواء كان شراب ولا زطلة. وكي يشوفها تدرق شوية فلوس باش تحطهم تحت راسها وتصرف على بنياتها، يعطيها تريحة نباش لقبور ويفكهم لها، وبعبارة أوضح يعذبها ويعمل فيها أشياء ما تتحكاش بالكل. والجيران كانوا يسمعوها المسكينة وهي تبدأ تصيح وتتشفع، لكن حتى حد ما يدخل لأنهم يخافوا من عمار ويعرفوا اللي هو خليقة وما يتقربش بالكل، ومورد في بارشة قضايا متاع عنف. في نفس الإطار العائلي، إذا كان النجم قولوا عائلي، اللي ماهوش عادي في علاقة عمار بمرته نسرين أنه حب يفرض عليها أمور محرمة في علاقتهم الزوجية، معناها يجامعها بشكل مغاير لطبيعتها كأنثى. وبقى كل مرة وهو يعنف فيها باش تقبل هالممارسة الشاذة، والمسكينة حملت الضرب وما رضختلوش. وقتها ددها أنه باش يدور على بنياتها ويعمل فيهم اللي كان ناوي يعملوا فيها هي. نسرين وقتها فهمت أنه السيد اللي تسخايل ورجلها وبو بنياتها ماله إلا وحش ضاري وقادر ينفذ اللي في مخه ويوصل لدرجات كبيرة متاع فظاعة وحشية. وكي فهمت اللي رجلها باش يعمل بالحق اللي قال عليه وشافت عينيه كي بدأت تحراش على بنياته، وقتها استسلمت، وهو زاد مع انحرافاته الجنسية الإهانة.

أنا. ولا يظل فيها ويتلذذ كي تبدأ نسرين تبكي أثناء علاقته الجنسية معها الشاذة واللي فرضها عليها بالسيف. ولهنا يقول القائل، علاش نسرين ما مشاتش الأهلة وش كتلهم؟ السبب بطبيعة الحال بسيط، لأنها خافت لا يدوروا عليها ويقولوا لها تستاهل، أنت السبب في اللي قاعد يصير لك. معناها باش يهينوها ويمرمدوها والناس يتشمتوا فيها لأنها ما سمعتش كلام أمها وبوها. وما هو المثل التونسي يقول، اللي ما يسمعش كلام كبيره الهم تدبيره. فيما يخص جيرانها، كانوا يوتوتوا ويقولوا شبيها ما تمشيش تشكي بيه، ما هي تعمل شهادة طبية وتبعثوا طول للحبس. ونسرين حاولت وتشجعت، وفي نهار من نهارات قالت له اللي هي باش تمشي تشكي بيه للمركز، ووقتها عمار قدلها في الخط، معناها سلها جوينية وجاه على المذهب الحنفي، وبدأ يوعد فيها ويحلف ويتكتف أنه ما عادش باش يهز عليها يده. وهي المسكينة صدقته والحكاية جدت عليها. لكن ما تعدت الجمعة وعمار حليم رجع للسيستام القديم، معناها رجع كالعادة. في تصاعد هالأحداث، نسرين وقت اللي فهمت اللي راجلها ما عاد فيه حتى

0: لأنه المسألة ما هيش سهلة بالكل، والحال باش يبقى على ما هو عليه حتى لين هكا الريحة خرجت وفاحت في الحومة الكل والأمور تبدلت. ولهنا السؤال المطروح، شنو اللي صار في دار عمار؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فهم السبور غرام.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في حومة من الحومة متاع العاصمة، مواطن شم ريحة خائبة متاع تعفن في حومته، وبالوقت بدأ يتبع في مصدرها حتى لين وصل للدار اللي جاية منها كالريحة. ما لقى فيها كان زوز بنيات صغار نزالوا كي راجعوا من المكتب، وأمهم وبوهم همش موجودين، لكن ما عطاوا حتى إجابة ما عدا أن أبوهم يخدم بلومبي وخلينا نقولوا لحام في رأس النهج متاع الحومة. الجار كي دخل باش يعرف مصدر هكا الروايح بالضبط منين، عرضته حفرة كبيرة في وسط هكا الدار كأنها قبر، وكي حل بيت من البيوت القى الجثة متاع جار وعمار تحت كدس متاع بطاط وحوايش، وكانت في حالة تعفن متقدمة. بالوقت طلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة وعاين ساحة الجريمة، ومن جملة ما لقاو شاقول سكينة وصندريين بلحتين بالدم، واحتمال كبير أنه المجرم ضرب بها الضحية وإلا هو دافع على روحه بها. البوليسية ما لقاوش نسرين مرت عمار، وبالنسبة ليهم تنجم تكون هي اللي وراها العملة، يا قتلت رجلها وحبت تدفن وحدها، يا ثم حد آخر قتله وهي شريكة في هالجريمة أو شاهد عيان على اللي صار. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين قلبوا الدنيا على نسرين الأم وما لقاوهاش، وبقى سؤال معلق، زعما هي اللي قتلت عمار وإلا ثم شكون معاها؟ المحققين كانت عندهم قناعة اللي العملية صعيبة برشا على نسرين بالطبيعة، لأنه عمار كان جنش ويفصل منها كما يقولوا عشرة، وزيدها كالشقور رزين عليها، والمرأة يعني نسرين ضعيفة. إذن كيفاش دقت قتلوا راسه؟ وخلف هذا زادت حفرتها كالحفرة الكبيرة باش تدفنوا فيها. المسألة بالنسبة للأمنيين ما هيش حاجة سهلة على مرأة، واللي زيد يأكد أنه نسرين ما هيش وحدها وهما أدوات الجريمة. مختصر الحديث، إذا نسرين عندها شركاء يلزمهم يعرفوهم شكونهم بما فيهم اللي عاونوها باش تتخلص من رجلها. في نفس الإطار الأمني، البوليسية من جملة اللي استدعاوهم باش يسمعوا أقوالهم هم أخوات نسرين الأولاد، الكبير اسمه علي والصغير اسمه منير. البوليسية جابوهم باش يحاولوا يعرفوا منهم وين موجودة أختهم، والاثنين قالوا اللي ما يعرفوش عليها وين مشات، وبالنسبة ليهم آخر مرة شافوها كانت نهارين قبل ما الجار يكتشف الجثة متاع عمار. وقتها جاتهم للدار باش تشكي الأم أبوها وإخواتها، وهما بقاوا يواسيوا فيها حتى لين بردت ورجعت لدارها. لكن أثناء الاستجواب المحققين لاحظوا اللي إخوات نسرين الاثنين ما كانوش في حالة طبيعية، متوترين نوعا ما، ويلوجوا في الكلام ويخبيوا في ديهم اللي كانت ترعش. المحققين سألوهم وين كانوا نهارة اللي تقتل عمار رجل أختهم نسرين. بالنسبة لعلي أجوبته كانت متناقضة، مرة يقول اللي هو كان في الدار ومرة يقول اللي قعد مع صحابه في القهوة. فيما يخص منير هو قال اللي هو كان موجود في الخدمة والبوس تمتيعه بثمانية سوايع على بعضهم، معناها ما ينجمش يخرج. المحققين ما اقتنعوش بالكلام.

هذا، خاصة وأن الحالة النفسية متاع ليوخو ومنير مثيرة للشكوك، ومن اللي كانوا مستدعين للإدلاء بشهاداتهم ولاو مشتبه فيهم. هذا إذا كان مش هما المتهمين الرئيسيين. والمعروف في حالات كمن هذه أن المحققين يركزوا على المشتبه فيه اللي يحسوا أنه بشوية ضغط يعطيهم الاعترافات اللي حاجتهم بيهم. وفي قضية الحال منير هو الحلقة الضعيفة في وسط الاستنطاق، وبالتالي جبدوه وحده هزوه البيرو وعملوا له استنطاق سور مزور، يعني على قياسه. وأول سؤال طرحوه عليه: علاش قتلت عمار؟ على خاطر يعنفلك في أختك؟ منير انكر وقال ما عنده حتى علاقة بالجريمة، لأنه هو وعمار رجل أخته ما يكلموش بعضهم من مدة سنوات. وفي نهاية الأمر بعد بارشة محاولات البوليسية ما وصلوا لحتى نتيجة، لا علي اعترفوا لمنير، وبقاوا متمسكين بنفس الكلام اللي قالوه في أول الاستنطاق. في مجريات الأحداث والأبحاث البوليسية وباش يقطعوا الشك مشاو للخدمة متاع منير اللي قال عدى فيها 8 سوايع كاملين بشكل متواصل. سألوا عليه هل ترى كان موجود نهارة اللي تقتل عمار ولا لا، وخلف هذا ما سألوش أي حد، وإنما سألوا أقرب الناس ليه واللي هو صاحب الروح بالروح واسمه سليم. والكلام اللي قالوا باش يكون مفاجأة صادمة بالنسبة للمحققين، خاصة وأنهم جبدوا منه اعترافات لما ضغطوا عليه، وهو خاف ليولي متهم بإخفاء الحقيقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سليم هذا قال أنه نارة الواقعة بالذات منير ما جاش للخدمة، وأنه هو تلز باش يعوضه، يعني خدم زوز بوستات يعني 16 ساعة على بعضهم. ومش هذا برك، لأن المفاجأة الحقيقية اللي قالها سليم بعظمة لسانه أنه منير فسر له علاش ما جاش، وقال له بكل صراحة أنه أخته نسرين قتلت رجلها عمار، وهو كان حاضر وقت اللي صارت الجريمة، وأنه منير طلب منه باش ما يجبد الحكاية لحد، وكان عنده فيه ثقة لأنه أقرب صاحب ليه وأسراره الكل عنده. وفي نهاية الأمر الأمنيين عرفوا أن علي ومنير خوه كانوا موجودين في ساحة الجريمة، معناها حذروا على كل شيء، وأكيد رهم شاركوا في عملية القتل، ولهنا ما بقالهم إلا أنهم يحدوا المسؤوليات. وهذا ما ينجم يصير لما يكتمل الثالوث، يعني تخلط نسرين على أخواتها الاثنين. لكن الأمنيين المكلفين بالقضية هذه يلزمهم أولا وقبل كل شيء يلقاوا نسرين، لأنه المرأة ذابت كالملحة، والبوليسية ما لقاو لهاش ثنية. في تتالي الأحداث تقرير الطبيب الشرعي وصل، ويقول أنه طعنات السكينة اللي موجودة على جثة عمار أغلبها سطحية بما فيهم الكدمات اللي كانت على جبينه، وتحاليل الدم اللي كانت على الصندرية أثبتت اللي هو تضرب بها، والضربة ما كانت شي قاتلة، لكن الوفاة ناتجة على هيك الضربات لخوية بالشقور، ومعظم الضرب جاه على رأسه في الجنب اليمين، وهذاك هو اللي عمله برشا أضرار وكان سبب في نزيف قاتل. وعلاش ما تقولش أنه المحاقين وهما مازالوا كيبداوا يقرأوا في التقرير الطبي وتفاجئوا بعون مدخل لهم نسرين، ابقاوا باهتين ويخزروا لها لأن حاجة ما خطرت لهمش على البال. البوليسية بالطبيعة قالوا لها تفضل اقعد وما استحقوش باش يسألوها، لأنه نسرين دخلت مباشرة في الاعترافات وأكدت أنها هي اللي قتلت راجلها عمار، وما كان حتى واحد معاها وقت اللي صارت الجريمة.

قالت أنه قبل الجريمة بنهارين راجلها عمار رجع للدار سكران كعادته، وكي كلمته على مصروفها ومصروف صغارها قام يعارك فيها ويسب ويقشتل وقلب عليها الطاولة باللصحنة متاحة وكيسانها. ومنها دار البنات وشدهم كلاهم بالضرب وحاول باش يعتدي عليهم جنسيا قدام أمهم. النسرين جات باش تدافع عليهم وهو تخلى عليها بالبونية والمشتر، وما كفاش هذا اقلب عليها كانون مزال الجمر متاعو حي. نسرين اتحرقت وبناتها عاونوها باش تطفي هكا النار اللي لهبت لها في حوايجها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما طلع النهار نسرين مشات لدارهم وحكيت على اللي صار لها الكل لخوها علي ومنير، وهما فهموا من الجروح والكدمات والحروق اللي كانوا على بدنها انه رجلها عمار عذبها واعتدى عليها بالعنف، وعرفوا زاد اللي كان يطلب منها حاجات مستحيلة وخاصة في العلاقات الجنسية بما فيهم معلومة أنه يحب يغتصب بناته. ولهنا علي ومنير أخوة نسرين أخذوا قرار باش يوقفوا عمار عن تحده، وكان لزم يعطيوها تريحة باش ما عادش يحط يده على أختهم. بعبارة أوضح ما كانوش ناويين باش يقتلوه، لكن نسرين وفي هكا الحالة كانت تحب تتخلص منه، وبالنسبة ليها ما ثم حتى حل آخر باش يرتاحها من هاك الكابوس اللي عايشة فيه معاه. أخوها منير ما كانش موافق بالكل على مسألة القتل، ونسرين تراجعت في النوايا متاع التخلص من رجلها، وهكاك أخواتها قبلوا باش يمشيوا معاها. مختصر الحديث، اتفاهموا باش يجيوا لدار أختهم نسرين ويقابلوا عمار، لكن كي مشيوا ما لقاو شي، وبالطبيعة كان يسكر. ابقوا يستناو فيه حتى لين جاع قضيت الليالي، ودوب ما شافهم قال لهم مش مجايبكم، لأنهم في العادة عمرهم ما يجيوه للدار والعلاقة بيناتهم مقطوعة من زمان. قالوا له زينة باش نحكيه معاك في الشيء اللي تعمل فيه مع أختنا وولادها، وهنا ننبه عليك العادة تمسها ولا تاذيها لهي ولا بناتها. لهنا عمار دخل في سينة أخرى وكشاكش وخرجت وقام يسيح، وطول نادى بالكوجينة وجاب سكينة، وغادي فين الدنيا خلات وجلات. وعمار بدأ يهدد فيهم ومنها تكابش هو وعليخ ونسرين، لكن منير حزهم، وفي نهاية الأمر عمار قبل باش يحكي مع أخوات نسرين ولوحك السكين على طول يده. في نفس الديكور يعني الصالة متاع دار عمار، وهو قاعد مع نسابه الاثنين يعني علي ومنير، وهما يعذروا فيه على الشيء اللي يعمل فيه مع أختهم، وفي الأثناء نسرين كانت تطيب لهم فتاي. ومن كلمة لكلمة عمار ما شدش لسانه وبدأ يسب في نسرين وعائلتها قدام أخواتها، وقال لهم كلام ما يتقالش بالكل. ولهنا منير ما نجمش يتحكم في أعصابه واختف صندريي وسخط بيها عمار على جبين وجابه قدس، ومنها هز عصا كانت متكية في تركينة متراكن وربما جابوها معاهم على ميتي. المهم أنه منير هزها كالعصا ودخل بيها على عمار زرق له لحمه بالضرب، وما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه، وهو بطبيعته كان مرهوج بالشراب والزتلة، وزيدها كالغشمة متاع الصندريي خلات الدم يعميلوا عينيه. نسرين وقت اللي سمعت هكا الخوذة ما بين اخواتها وعمار هزت شاقور من المرفع متاع الكوجينة ومشيت طول البيت لقعد، وتنطرت على عمار وهبطت عليه بهكا الشاقور على راسه الضربة في جرة اختها،

0: وقتها كركروه وسبلوه في بيت النوم على القاعة وغموه بالبطاطن والحوايج وسكروا باب البيت. من بعد علي ومونير هزوا الموبيلات متاع عمار وخباوها في دارهم. ونسرين عدات ليلة كاملة هي ماشية جاية تطل على رجلها وهو مسبول في القاعة، ومنها ترجع لبناتها الاثنين اللي كانوا راقدين بحداها. اللرجت اللي واحدة منهم قالت اللي هي سمعت صوت بوها يصيح، لكن أمها نسرين قالت لها هذيك القطوسة مع وقت. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، النهار طلعوا هكا البنيات مشاو للمكتب، أما ما شكوا في حتى شيء. ونسرين وقتها مشات طول الوسط الدار وبدأت تحفر في هكا الحفرة اللي على أساس تكون قبر وتردم فيها رجلها، لكن تعبت وما نجمتش تكمل وبقات تخمم مش باش تعمل. وفي الوقت هذاك كلمها علي أخوها وطلب منها بكل بساطة أنها تسلم روحها للشرطة وتقول أنها هي اللي قامت بالجريمة وحدها، وفي المقابل هاوكا هو وفوه منير يتكفلوا ببناتها ويحافظوا عليهم. ولهنا نسرين بعد هكا المكالمة فهمت اللي إخواتها تبرأوا منها، وقتها هربت ومن بعد رجع لها شاهد العقل، لأنها فهمت أنه الهروب ما هوش بش يفيدها. وقتها مشات سلمت روحها للشرطة. في نهاية القضية وانهارت المحاكمة، المحامي قدم تقرير طبي يقول أنه نسرين كانت حبلة وقت وقوع الجريمة، معناها اللي قامت به نجم يكون تحت نتيجة اضطرابات نفسية وهرمونية. خلف أنه رافع وقدم تقرير كامل وشامل على الأشياء اللي صارت على نسرين وصغارها، وبطبيعة الحال طلب ظروف التخفيف على موكلته. وفي نهاية الأمر نسرين تسلطت عليها عقوبة ب15 سنة، وخوها علي تحكم عليه ب8 سنين، ومنير اللي ضرب عمار بالسندري تحكم عليه ب2. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، نسرين ولدت في الحبس ودفعت ثمن اختيارها، وعائلتها رفضت باش تتكفل ببناتها وبالمولود الجديد. وبو عمار الضحية رغم وضعيته المادية هو اللي خذاها كالبنيات باش يربيهم، أما هكا الطفل المسكين رصات له تولد في الحبس. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.9.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز ثالثة دي وين افهم مع سلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت الماضي، نتيجة الارتفاع المسجل أساساً في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ومجموعة التعليم والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، وفق النشرة الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوي يصرح أن عمل الغرفة التشريعية الثانية خلال الفترة المقبلة سيرتكز على قانون المالية الذي يعتبر من أصعب وأخطر قوانين المالية المقبلة عليها تونس وفق تعبيره باعتبار الواقع الجيوسياسي المتحرك.
3: بطبيعة في بداية السنة هذه احنا مقبلين اولا على قانون المالية، وانا اعتبره من اصعب ومن اخطر قوانين المالية اللي قادمة عليهم تونس. علاش؟ في ظل في الحقيقة واقع جيوسياسي متحرك جدا، مؤشر الامان الاستقرار يعني ضعيف جدا في كل العالم. اليوم احنا قاعدين لكن ما ندروش غدوة شنو اللي باش يصير، بحيث كل التوازنات المالية، كل التصورات، حتى ما جاء في المخطط التنموي وربما ترتيب الاولويات سيتغير. كما قلنا يرجع المسألة الطاقية تطرح نفسها قوة الانتقال الطاقي وتأمين سيادتنا الطاقية، يرجع موضوع الشح المائي، وجاء زيادة حتى في تقرير صيفي البنك الدولي معنى الحديث على المياه يعني بقوة، على الصمود المناخي. قريب هذه محاور أساسية اليوم باش تفرض روحها في المستقبل.
2: ويأتي هذا وفق ما صرح به محمد الكو في برنامج هنا تونس على ديوان فامة. عدد من عواني شركة البيئة

0: سائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن تذكر أن هيئة تنسيق أصدرت اليوم تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، وذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا على الحوثيين. وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام الهجوم مستمرا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

يتسبت أحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

0: تراند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبختيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبور غرام.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه اكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بكم الناس الكل كالعادة في رونديفو العادة في اكسترا تايم 2 و 3 و 4 سويتي مزمان نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكابليها من الاخبار والاحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعادة على الفريكانس متاعنا على www.dnfm.net. نصبحوا لاصدقائنا في كندا وامريكا، والتحية خاصة لكل مستمعينا بالجالية التونسية المقيمة بالخارج. تحياتنا لكم، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 2/5 أكتوبر 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، نسلم على كل مستعملي الطريق سيسر واحكم ربي يوصلكم سلمي. نرجع كالعادة مع بداية الأسبوع، أهم بقية في الذاكرة من الأحداث الرياضية في الويكند. نرجع بعد شوية نحكيه على بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي، مرحلة جديدة مع المدرب الإسباني وانتظارات كبيرة وأفاق أخرى لجماهير الترجي. ملف ريبيرو والترجي، العقد المبرم يحمي النادي من تبعات نزاع يتجاوز الأربعة مليون دولار. نحكي على اعتداء عنيف على لاعب من صغر الترجي في كرة اليد، ماذا حدث في مباراة اتحاد صيادة والترجي بعد 48 ساعة من يوم مفتوح لنبذ العنف؟ تواصل العنف خاصة في رياضة القاعات. زياد الجزيري يعود إلى نجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي، فهل تعود معه الألقاب والأمجاد؟ هل يتم تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابلة المنتخب الوطني التونسي وبقية الفرق في الاستحقاقات القادمة؟ بعد شوية نسمع حسين الجنيح يتحدث في هذا الموضوع. نواكبه ومتابع مباشرة لمباراة منتخبنا الوطني التونسي أقل من 23 عام ضد المنتخب البنيني، قراءة في التشكيلة ومواكبة فورية بعد خيبة أوغندا وبوتسوانا. شاهدنا بطبيعة المكلف بالمنتخبات السيد معز المستيري، وشاهدنا نطق رسمي البارح من خلال البرنامج الأحد الرياضي السيد بالحسن بالسمرة تصريحات تواصل فشل اتصالي من الجامعة التونسية لكرة القدم. عنا جملة من المواضيع نتداولها اليوم، ولكن ستكون بعد شوية أكيد البداية. 106 عام من تاريخ النادي الإفريقي، عودة إلى الألقاب وطموحات جماهيرية كبيرة لا تتوقف. ماذا بقي في الذاكرة أيضا من المباراة الودية بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي اللي بكالعادة سومير في إكسترا تايم حاضر مليء وثري بالمواضيع. نتداول حلقة اليوم مع لوغران حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
3: اهلا بك حاتم، دكتور انيس وكل المتابعين ومستمعين لراديو ديوان اف ام.
2: منور حسام. بعد شويه كيش نحكيوا على عيد ميلاد النادي الافريقي، واكيد بوجود حسام الحاج علي يتحدث على النادي الافريقي، وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق انيس العياري. هنوس،
4: تحيه لك حاتم، تحيه للدوك، تحيه لحسام، وتحيه السادة المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت.
2: وعلى يسارك العاده الدكتور سيد قحبيج. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخير الكل واللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
2: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم الاولاد مع ويكند عشتوا في عدد من الأحداث الرياضية. مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، والتحيات كامل فريق قسم الرياضة. نحكيه كما قلنا على البداية، 4 أكتوبر تاريخ يرجع كل عام باش يذكر بمسيرة واحد من أعرق الأندية في تونس. النادي الإفريقي يحتفل بعيد ميلاده 106، أكثر من قرن من التاريخ، من الألقاب، من الأسماء اللي صنعت محطات مهمة في الرياضة التونسية، ومن الجماهير التي كانت دائما حاضرة ومكون أساسي من هوية النادي. 106 سنة فيها برشة أفراح وبرشة تتويجات، أيضا كانت فيها فترات صعيبة وتحديات كبرى، واليوم الذكرى تجي في ظرف خاص بعد عودة النادي الإفريقي إلى منصة

0: تتويج في وقت الجماهير تستنى مرحلة أكثر استقرار خاصة على المستوى الرياضي الإداري والمالي. عيد ميلاد وفرصة لنسترجع التاريخ مزادا باش نحكيه على المستقبل شنو بعد 106 سنة من المسيرة، وهل تكون العودة إلى التتويجات بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي الإفريقي؟ حسام الحاج علي، كما احتفلنا عم ناول بعيد ميلاد النادي الإفريقي 105 تزامنت معه التتويج بلقب البطولة، التاريخ يعد نفسه ونحتفل اليوم والحمد لله ب 106 سنة من تأسيس النادي الإفريقي.
1: هي الأكتواليتي الأهم في الويكاند هذا، نقولوا عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، عيد ميلاد سعيد لجماهير وعشاق النادي الإفريقي. إن شاء الله النادي الإفريقي وجماهيره وعشاقه وجماهيره في تونس وخارج تونس ديما بخير. إن شاء الله النادي الإفريقي ديما في العلالي. إن شاء الله النادي الإفريقي كل عام هو متوج. إن شاء الله النادي الإفريقي جماهيره تكون سعيدة كل موسم في كل الرياضات. إن شاء الله راية النادي الإفريقي تكون مرفوعة وشامخة كل عام، تتويجات وألقاب وأفراح. صراحة الموسم الفارط نتمنى ونتصور أنه يكون انطلاقة جديدة للنادي الإفريقي. إن شاء الله الجيل هذا والإدارة هذه بقيادة سي محسن طرابلسي وسي مهدي ميلاد ترجع النادي الإفريقي إلى تاريخها المجيد. إن شاء الله يعملوا على الأقل قيمة أو خير من اللي عملناه الجيل متاعنا. إن شاء الله نرجع نتوجوا بالبطولات الإفريقية، إن شاء الله نرجع فوزوا بالبطولات المحلية مش موسم ونقعدوا نستناو سنوات. إن شاء الله على الأقل معناها تولي بطريقة متداولة، عم نقولش كل عام إن شاء الله النادي الإفريقي يقعد ديما موجود في الألقاب، نهار بطولة نهار كاس، عام ممكن ما تمشيش، عام اللي بعده ترجع، ليس في كرة القدم فقط، في كل الرياضات. خاطر النادي الإفريقي راه مش كرة قدم برك، النادي الإفريقي لازم يكون متوج بفرح جماهيره في كل الرياضات. صراحة إن شاء الله الجاي خير من اللي فات، وإن شاء الله النادي الإفريقي كما قلنا وجماهيره العريقة تكون كل عام هي فرحانة ومتوجة.
0: كل عام وهي فرحانة ومتوجة. ميساج حسام الحاج علي جماهير النادي الإفريقي. حسام الحاج علي، التاريخ وجزء لا يتجزأ من تاريخ النادي الإفريقي.
1: التاريخ البهي الحمد لله.
0: تاريخ البهي. شنو مثلك النادي الإفريقي حسام بالنسبة لك أنت؟ شنو هو النادي الإفريقي بالنسبة لحسام الحاج علي؟
1: نحبش نكونك الشعبوية يقول لك قبل عائلتي وقبل الدنيا كله هي الدنيا كل. النادي الإفريقي حاجة أساسية ومهمة، ونجم نقول لك معناها من أكثر الحاجات اللي تفرحني في حياتي. ما عندناش برشا حاجات للاسف في الايام هذوما العام هذوما تفرحنا، اما تفرحنا كي راه النادي الافريقي فرحان، كي راه النادي الافريقي متوج، كي نحل الصباح نقوم الصباح نحل فيسبوك راك اللي فيديو وراك الفرحه نتاع الجماهير والفرحه بالبطولات والفرحه بالالقاب وكيفاش الناس خرجت تحتفل. لولا النادي الافريقي راني انا مش موجود بحذاك، كنت تكون راني مواطن عادي كيما الناس الكل، راني في القهوه راني نفرح كي الناس الكل، كان انا اليوم معروف والناس تحبني والناس ما تحبنيش والناس تحترمني بفضل النادي الافريقي. النادي الافريقي جراسا لوي انا موجود، انا بديت اروح في النادي الافريقي وعمري 8 سنين، معناها ما زلت نعرف حتى شيء من الدنيا، ما زلت تقرا في في البريمير سنه ثالثه بريمير وانا في النادي الافريقي. انا بديت في النادي الافريقي والتيرا ذاك اللي بحذا جنبتها مازال ما فيهوش قله، القله بيكيات حطوا بيكيات نلعبوا. الجيل ذاك كان معايا عادل السليمي وكان معايا خالد المغزاوي وكان معايا سمير السليمي وفوزي رويسي وصبري البوالي، معناها سنوات بدينا من الاول. النادي الافريقي اكثر حاجه تفرحني صراحة. مش راي باش نقول لك راي ما هيش شعبوي، والله العظيم
0: علاش شعبوي هذا؟ حب
1: النادي الافريقي، نتفرج في النادي الافريقي ولا نحط فيديوهات النادي الافريقي ولا نبدا نشوف بونتوات قدم ولا القاب قدم، عندها نجم نقولوا سنوات وسنوات. لحمك يقشعر، لحمك يشوك كي تراك الفرحه نتاع الناس وكل الشغف وكل كيفاش معناها الاحاسيس اللي يخرجوها كي راهو النادي الافريقي فرحانه. حاجه ما تشريش بالفلوس، ما جبت تشريها الفرحه كيما كايه اللي تعطيها لك جمعيتك. انا نحكي عن الفريق جمعيتي، اما نتاكد كيما مش يحكي الدكتور عزت على الاطوال ولا يحكي نيس على الاستاد ولا يحكي على الاسبيرونتيست ولا السي اس اس، اي واحد بجمعيه الفرحه اللي تعطيها له جمعيته معناها ما تعطيها له حتى شيء. علاش نراه احنا مال الناس تعطي من فلوسها وتعطي من مالها وتبكي وتضحي وتعمل على خاطر جمعيه؟ تقول في الاخر شنو هو جمعيه؟ شنو هو ليه بالنسبه له؟ ما هو تسمع الناس تقول لك، تقول لك اهم حاجه ما تفرحني كان النادي الافريقي، ما تفرحني كان جمعيتي. انا نقول النادي الافريقي وكل واحد يقول على جمعيته. دونك النادي الافريقي يتمثل كل شيء بالنسبه لي.
0: النادي الافريقي يتمثل كل شيء بالنسبه لحسام الحاج علي.
1: انا ساعات عيد ميلادي نذكره بعيد ميلاد النادي الافريقي. انا لويت اكتوبر. اه نذكر كلها بعد اربع ايام عيد ميلادي هاو جاي
0: ما لازم نحتفلوا
1: بعيد ننسيه عيد ميلاد حسام عيد ميلاد نادي الفريقي ما تنجمش تنساه
0: هذا هو يعطيك صحه حسام دونك حسام الحاج علي تحدث عن نادي الفريقي من القلب الى القلب هنيس العياري موسم يعتبر كما نقولوا استثنائي يجي في ظرف خاص النادي الفريقي يرجع للتتويج بين الالقاب صيف كان حافل بالنسبه لجماهير النادي الفريقي وعيد ميلاد تقريبا عنده نكهه خاصه وطعم ممتاز كي ترجع مع تتويجات الفرحة تكون مضاعفة اليوم النادي الإفريقي قلنا يعود إلى منصة التتويج هل اللقب هذا نجم نقول بداية مرحلة جديدة أم مجرد محطة في تاريخ النادي الإفريقي
2: أنت قلت كلمة مهمة برشا قلت يعود يعود بفضل جمهوره يعود بحكم الانتماء متاع الجماهير متاعه خاطر أنا ديما نقعد أنا الحقيقة نقعد نراجع برشا حاجات الجمهور هذا يتعدى معناتها تحدى كل الصعاب حاتم معناتها تعديه بظروف أنا ممكن موجود وقتها في التحاليل الفنية وعشت مواقف في النادي الإفريقي ما تنساش ثماش واحد رياضي ولا يحب الكرة ما ينجمش ينسر يتعدد بين النادي الإفريقي والوقفة الكبيرة متاع الجمهور لكن انتمائهم وحبهم لجمعيتهم يحكيوا في بعضهم في داخلهم الجمعية دي يزم تقعد حية يزم تقعد عيش يزم ترجع لمنصات التتويج الجمعية دي ميزمش تموت وهذا هذا كلام ممكن تحكيه في ظرف صعيب وقت اللي النادي الإفريقي يعاني في الفيفا مليارات وناس تلتخ عباد ينحيوا من فلوس صغارهم وقوتهم ورجع النادي الإفريقي رجع بشوية بشوية تخلص من الديون تخلص من كشمار الديون تخلص من برشا مشاكل يعاود يرجع للهيكل متاعه بحكم الإدارات اللي تعديت الحقيقة ثم ميريد زادا يزم تقول وهيكل تخيل مع مهدي ميلاد مع مع, مع هيكل تخيل مع حامد مبارك
0: ومحسن طرابلسي مهدي ميلاد
2: هذا هو هي. لانه هي راي
0: ثم الاستمراريه ربما استقرار اداري في النادي الفريقي
2: مهم برشا اليوم الكلوب بدات ترجع لمجدها المحلي لانك اليوم وقت اللي تتوش بالبطوله هذه كانت بعد تعب بعد عناء بعد تضحيات وبعد ساكريفيس وبرشا ضغط عاشوه جماهير النادي الافريقي اليوم يرجع النادي الافريقي هذه خطوه اولى محليه لكن القادم اصعب لانك اليوم جمهورك يطالب افريقيا وهذا مطلب شرعي وحقهم انهم يرجعوا لافريقيا لانه النادي الافريقي كي عاش وكما نقولوا احنا عاش فترته زي كانت محليا وافريقيا اليوم على المستوى المحلي النادي الافريقي القى مجموعه طيبه القى كيبي والقى اداره خدمه وجمهور وقف معاه لكن افريقيا زاد اليوم يزمك تحط الطابع نتاعك وترجع لافريقيا من باب الكبير اليوم ادو ماتش يستناو فيك يستحق برشا ساكريفيس ووقف الجمهور نقول مبروك مرة أخرى جمهور النادي الإفريقي اللي يستحق الخير الوقفات والصعوبات يتعدد بين الإفريقي لقاء كان جمهور
0: هذا هو فاز الصعوبات
1: تصويرة محلية حطيتوه
0: أي
1: نهاية لكن بعد ما رجعنا بالكاس رابطة الأبطال وماتش الإطوال في سوسة
0: أي مع بعضها
1: تصويرة
0: أي تصويرة مع بعضهم هذا جماهير نجم السؤال من
1: عبية الإطوال كي توا كيفاش معناها فرحوا بينا في سوسة وكيفاش الجماهير تصفق وعملنا دورة غديكة
0: معناها هذي حسن جي بعد انتم متوجين بدوري أبطال الفريق
1: هذيك أول ماتش بعد بعد ليك دي شامبيون هذيك أول ماتش مشينا لعبنا في سوسة
0: أي
1: وقتها أموال اللي نعقل
0: نعقل روحي الكريل لأولاد نعقل روحي
1: عادل وسمير وفوزي والجولس عاد
0: معناه وقتها حسام معناه روحته من متوجين
1: في فينال لعبنا ماتش
0: بطولة مع
1: الإطوال في سوسة عملنا دورة في استاد سوسة والجمهور الكل يصفق معناه العلاقات كيفاش كانت معناه والله سافي بليزير معناه تصدقني وبالرغم تاو كان لعبنا الماتش والإطوال معناه ستيل لو جرو إطوال معناه مش وربحنا في سوسة نزيرو وبعد الماتش صفقوا علينا معناه مش حتى كل حاجة في بلاصتها معناه صراحة الماتش والفرحة هاي
0: تصوير
1: ستاد سوسة كومبلي
0: والناس فرحانة
1: عندي مقول الوقت الباهي والكرة الباهي
0: مشى الوقت الباهي والكره الباهي
1: ان شاء الله ترجع
0: ان شاء الله
1: علاش ليش نشوفوا معنا ان شاء الله
0: واحد من ليزاني بونور واحد من اللاعبين الكبار اللي تحدث قال لكم روحنا بدوري ابطال افريقيا متوجين مشينا لسوسه جمهور الإطوال عملنا دوره شرفيه والناس فرحانة بينا وربحنا الماتش كونتر الإطوال
3: حتى الإطوال في 2007 مشيت للكلوب
0: اي مشيت النادي الافريقي
3: ما صارش نفس الفرح
1: ايش قلت لكم تبدلت
0: ولا
3: من 2007 بدات تتبدل
0: بالحق تبدلت المعطيات دكتور
3: كسرت وعرك وضرب ومضروب
0: النادي الافريقي
3: المعطيات بعد ما خرجتي من الكره تبدلت
0: صح
1: لعبت الوقت الباهي
0: علاش قلت لك ليزاني بونور لعب في وقت مميز
3: باش الكره معناها ما غير ريفاليتي وما غير انفي باش تربح
1: ديك ريفاليتي سبورتيف ما عندها حتى دخل بالليزاكوتي
3: والعلاقه تقعد من بعد متميزه اكثر اليوم كي يتقابلوا مع بعضهم لاعبين دوليين قدامة ولا يتقابلوا مع بعضهم لاعبين قبل كانوا في نواديهم يتعاركوا على تيترويت وعلى ألقاب ومن بعد المنتخب يلمهم مالورزمون معناها من 2000 كما قلنا نحكيه 2004 2005 6 7 بدات الامور
0: بدات تتغير
3: تتكهرب شويه فهمتني ما بين لي جاليري ومن لي جاليري ديما تتعدى من بعد للاعبين والميدان وهذايا تنحكيهم بعد حتى على الشكل الاخر هذايا لا يغتفر الحقيقه لانه الكره تقعد كره في المستطيل الاخضر 90 دقيقه تربحني نربحك كل واحد معناها ايفيت سوميون النادي الافريقي اليوم حتى واحد من نجم معناها يشكك في عراقة المدرسة الكروية هذه المجيدة معناها اليوم النادي الافريقي قلعة من قلاع هنا نقول التتويجات ومدرسة كروية ومدرسة أجيال النادي الافريقي خرجت معناها لاعبين وخرجت رجال معناها خرجت ناس اللي هم عطاو بصمة واللي خليوا بصمة في تاريخ الكرة التونسية خرجت دي ليدر خرجت جوارات اكسبسيونيل أيضا كما كان يحكي حسين مش كان كرة القدم معناها فحسب نادي الإفريقي كرة الطائرة نتذكر الأخوين بوسرسار نادي الإفريقي معناها كرة اليد نادي الإفريقي حتى رياضات فردية نادي الإفريقي بكل معناها مكوناته كل فروعه معناها الحقيقة معناها ما نجموش نختصروه في كلمات متاع ثلاثة ولا أربعة دقائق لأنه سجل حافل
0: صح.
3: والتتويجات راهي مهمة جداً والتتويجات راهي خلينا نقولوا تشعل الافلام ما هيش كل شيء راهو بارفوا كي تشوف جمهور النادي الافريقي وتشوف التفاعل نتاعه وتشوف وجوده وتشوف حضوره رغم المشاكل اللي صاروا في الخمسه سته سنين عشر سنين الاخرانيين وتشوف معناها معناها الحجم نتاع الوفاء نتاعه والانتماء نتاعه فك اللطخات وفك توفير الفلوس كما كان يحكي حسام وكل معناها لي زيكزامبل لي كا فيفون العباد اللي نقصت على رواحها وعلى صغارها وعلى خدمها وعلى عرقها وعلى تعبها وتشوف اونترتون النتائج مش ماشيه راهو كي تمشي النتائج معناها الناس كل تبدا فرحانه فرنساوي يقول لك معناها لا فيكتوار ميل بير ولا ديفيت ايترفولين ما يتبناها حد
1: يهرب عليك الناس كل
3: يهرب عليها الناس كل الخساره ما يتبناها حتى حد الورك جمهور النادي الافريقي يغضب صحيح يتغشش يعمل دي مانيفيستاسيون يتكلم بارفوا يدخل في الدوت لكنه الحاجة اللي تحسب له أنه ديما موجود سياسة الكرسي الفارغ عمرك ما تلقاها وهذا يراه الرابط الأزلي والوحيد ما بين الجمهور الحقيقي وجمعيته راهو الجمهور ما هو شك اللي تنجم تنقد وتنجم ما تعطي رأيك لكن ما تجرحش لكن ما تكسرش لكن ما تخربش ولكن تبدا ديما موجود سي البلوز امبورطون وقت اللي جمعيتك تحقق نادي افريقي ظهر لي مونطون كومولي نتاع 18 مليون دينار معناها باش ساهم جمهور وباش يخرجوا من عنق الزجاجه
0: فما سؤال دكتور احنا نطرحه لك انت بعد 106 سنوات عيد ميلاد النادي الافريقي هل انه النادي الافريقي بصدد كتابه فصل جديد في التاريخ معناها كي نسالك سؤال دكتور دروبي شنو اكثر شيء تنتظره جماهير النادي الافريقي في المرحله القادمه لانه تختلف ربما الروايات ما بين يقول لك استقرار اداري مالي فني وبعد يقول لك لا نحب نرجع تو انا الالقاب هزيت بطوله من حقي سنة باش ننافس نكون اموا في الكاريداس تاع دوري ابطال افريقيا نتعدى فاز ديبول مراحل صعبه ولكن شنو اهم حاجه تشوفها دكتور
3: توا احنا باش نحكيو حكينا على التاريخ وحكينا على العواطف الجياشه وحكينا على الدنيا
0: الواقع
3: هذاك تعاد تو فما واقع الواقع فيه كوره والكرة هذه تتبنى على أسس صحيحة وأي برنامج وكان حبش كلمة مشروع أي برنامج وكان مش توصل ترجع تلعب حتى ليرال معناها المتقدمة في الشامبينز ليج ولا حتى في بطولة تونس مش تولي ديما تلعب على اللقب الآخر الجولات لأنه النادي الإفريقي ما لعبش على اللقب في برشا في السنوات الأخيرة فهمتني مش توصل تبدأ بروتاغونيست وعندك القوة وعندك كل يعني طول نفس ديما نحكي على الرياضات الكل راهو النادي الافريقي سرت ماما كان موجود معناها كيما كنت اني صغير نتذكر معناها فهمتني حتى نتذكر الفولي اليوم ما عادش موجود معناها نتذكر الفولي كي كان يجي لسوسه وقت دون لو طون وقت داير نحكي على توماس روكو ليبوك فهمتي كان في النجم وبعد مشى النادي الافريقي كانوا مباريات ممتازه جدا من طراز عالي جدا كانوا لاعبين انترناسيونو بلغار وتشيك وسلوفاكي
1: لعبت كوب دي مون دي كلوب
3: كوب دي مون دي كلوب
1: وازت رباعيه شامبيون
3: دي فوالا دونك اليوم النادي الافريقي عنده من التتويجات وعنده من الفيكو وعنده من التاريخ اول حاجه ما يخلي جمهوره تريزورغيو خلي جمهوره تريفير هذاك مهم جدا معناها فما نخوه وفما اعتزاز وفما فخ وكالنخوة والاعتزاز والفخر يخليه الجمهور يمشي توجور دولافان ويزرع في الأجيال القادمة هيك النبرة هذيك ويزرع فيهم هيك اللونفي هذيك. وتوا حسب حتى ما نحكي ديما مع حسام فما اون فاغ جينيراسيون دو جون جديدة طالعة اليوم عباد مثقفة عباد ديبونسور يحبوا يخموا يحبوا يجيبوا دوت ريسورس دو فينانسمون النادي الفريقي يحبوا يحسنوا معناها فهمتي المردودية على المستوى أول حاجة الفني والفني يجيب بيان سور المادي والاقتصادي. وهذا راهو سي تري تري ديفيسيل افير اون اون اني باش نرجع سؤالك صعيب برشا باش في عام تي كوش توت لي كاز باش تضرب العرصافر الكل معناها صعيب برشا أي. انت ديجا هزيت شامبيونا اولا ما ميريتي ربحت المباراه اللي لازمك تربحها اللي هو الدربي اللي هو كونديسيونا معناها السيزون هذيك باكملها في احلى واحسن سيناريو ينجم يصير لمحب نتاع فريق انه فهمتني ولا معناها اليوم ما نعرفش حسام تتذكر انت فما فينال نتاع الشامبيونشيب اللي فهمتني ولا ماركه روي ديني في الاخر بينالتي كونترو كان يماركيوها الاخرين اكسكلو نحيها الجول يرابو كونتر اتاك يماركيو معناها حاجه فهمتني هيتشكوكيان فهمتني كون لو فيو با سسبانس غير عادي. لكن لازم الصبر ولازم سورتو معناها الاستراتيجي وما لازمش اللي صار في الخمس سنين الاخرانيين ما لازمش الهبال وقت اللي النتائج ما تمشيش لازم بارشا فهمتني معناها رزانه ولازم التخمام لي معناها ان بروجي بون خلينا نقولوا برنامج نتاع 3-4 سنين خاصه في انستابيليتي معناها على المستوى المادي اللي باش تخليك تتعامل خير مع لي سبونسور تتعامل خير مع اللاعبين تحاول كيفاش نيغوسي خير ماتشات صعاب لانه الجمهور اللي توجور لا الـ 20,000 و 25,000 أبوني نحكي بخلاف اللي عبيه معناها مدارج رادس يوصلوا 35,000 في بعض المباريات هذوكم باش يجيبوا لك اون مان فينانسيير مهمة جدا معناها فهمتي ولا سي هشام مرة فات يحكي على 12 مليون دو دينار قال احنا باش نجموا نوصلوا نلعبوا في الافريق ونجموا نعطيهم احسن ما عنا ونوصلوا الادوار متقدمة لازمنا مينيموم الدوبل والدوبل هذا ما يجي كان كل واحد يساهم من شيرته ويصيروا ايضا ايضا ايضا يصير مانجمنت انكور بلو صحيح وسيبلي على المستوى الرياضي معناها اللي هو يجيب الفني. نعطيك اكزامبل نادي الفريقي مثال عنده لاعبين مهمين عنده لاعبين منتخب وعنده لاعبين ماشيين ويبرزوا دونك دو بريفيرونس ما يخرجش الزمزمي بلاش وما يخرجش سيري بلاش وما يخرجش الشوات ب 600,000 دولار هذوما الكل سي دي زيرور دو باركور نسميهم حسام اللي النادي الافريقي بالتيتروات ويرجع على الالقاب ينجم يتفاداهم وما عادش معناها يحصل في الامور هذه.
0: ان شاء الله الف مبروك للنادي الافريقي وجماهيره بمناسبه مرور 106 سنه من التاريخ والعوده الى الالقاب. يسلم عليكم اكيد المسؤول السابق في النادي الصفاقسي السيد ناصر النجاح يقول كلام حسام تريت وشان يسلم عليكم الناس الكل تحيه ليك سي ناصر واكيد نشوفوك على قريب ان شاء الله. الف مبروك مره اخرى لجماهير النادي الافريقي بمناسبه 106 سنه من التاريخ والعوده الى الالقاب.

0: اكسترا تايم.
1: ناس الديوان احلى ناس، احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
2: المثلثة 31 دقيقة، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، نواصلوا معكم المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مازلنا نحكيو عن النادي الافريقي، مش نطولوا برشا لأنه أكيد مباراة ودية ضد الأهلي الليبي وأهلي بنغازي الليبي حسام الحاج علي، مباراة مهمة النادي الافريقي، مباراة شفنا الحقيقة أنه ما يجلب الانتباه. خلينا من أنه مباراة ودية كبيرة وهي الثانية ما بين النادي الافريقي وفريق أهلي بنغازي في ثلاثة سنوات، تظهر لي الأهلي بنغازي هكا مش النصر،
3: لا لا لا
2: الأهلي فوالا، لأني كنت متواجد وقت معهم مشينا عملنا التغطيه الحدث هذا. نحكيه على الانفراستركتور، على الامبيونس، على الأجواء اللي كانت رافقة المقابلة هذه. الحقيقة شيء يثلج الصدور، شيء يفرح القلب لما نشوفوا جيراننا وأخواننا أنه ترجع الحياة لكرة القدم الليبية وسط أهازيج وأجواء مميزة برشا.
3: أكيد عشق كبير معناها في ليبيا للكرة القدم بصفة عامة واللي في رقهم بصفة خاصة، وعشق كبير للنادي الإفريقي. ما عندك شي فكرة معناها اغلبيه، مش بقول الكل، اغلبيه الشعب الليبي معناها من عشاق النادي الافريقي. انا عشت غاديك وشفت كي تقعد معاه يبدا يحكي لك على التاريخ، يقول لك تتذكر هذيك وذيك والبطوله ذيك، نقول والله ما نذكر الحقيقه، نذكر
2: حاجه نسيهم،
3: لا لا يقول لي دقيقه هذيك معناها يموتوا على النادي الافريقي. وفريق اهلي بنغازي راهو فريق كبير، قاعده جماهيريه كبيره، يلبس الاحمر والابيض، ملعب جديد، ملعب بنغازي، ملعب معناها ملعب اوروبي مش ملعب في افريقيا، ملعب اوروبي صراحه. معناها النادي الافريقي يظهر لي ربح على كل الوجهات. اول شيء رياضيا كي تلعب ماتش بتلك القوه وتلك المنافسه قبل العوده للقب، قبل العوده للبطول، ديجا معناها ماتش معناها كوستو، سواء على المستوى البدني، على المستوى الفني، على المستوى التنافسي، انك قبل ما ترجع البطوله تلعب كي. ثاني شيء انك شفت معناها وزدت من عشق الناس ليك كي تمشي الغاديكا. ثالث شيء معناها الحاجات اللي وفروهم معناها فريق اهلي بنغازي للنادي الافريقي من طائره خاصه، من احتفالات، ومن مبلغ مالي اكيد يعاونك.
2: شو المبلغ
3: اللي يقال؟ $50,000 معناها تمشي بافيونس طياره سبيسيال وتيل خالص والدنيا كل خالصه، وتزيد 350 مليون في التريف هذيا. مبلغ مهم يقول وهم حقيقه. ما عنديش فكره اللي سمعته، ما عنديش فكره على المبلغ، ما بريت وثم مبلغ مالي وزيد لعبت المباراه وبريت كبير من غير اصابات،
2: حتى بخلاف كما نقولوا من 50
3: وزيدها.
2: صحيح
3: قلت لك انا
2: تمشي تلعب،
3: قلت لك انا زيد الناس
2: اختبار
3: يحبوك وتعمل مباراه ثانيه، قلت لك تنافسيه معناها تلعب ضد ادفيرسير قوي معناها، وحتى معناها سور البلون فيزيك كانوا ماتش اوفيسيال معناها قبل ما ترجع للدوري، وقت اللي انت موقف بعد ثلاثه جمعات ما ثماش ماتشات، كي تلعب ماتشك قبل ما ترجع يعاونك برشا، سواء قلت لك على المستوى التنافسي ولا حتى على المستوى البدني، كي تلعب ماتش بريتم هذاك وتجرب برشا جوارات والناس الكل تلعب وترجع من غير اصابات. خاطر بعض الناس معناها قالت ماذا بينا لا وماتش قوي كوستو يصير لناش اصابات، الحمد لله يا ربي رجعنا من غير اصابات. دوك النادي الافريقي باش يرجع حاضر للبطوله، ماتش كيما ذا معناها شاف كيما تامر كانزاري شاف معناها على المستوى البدني اللاعبين جاوبوا، معناها ما شفناش شكل الارهاق ولا ما شفناش شكل اللاعبين معناها كلي بروبليم ميسكولير ولا كرومب ولا معناها لاعبين لعبوا برشا جولات، لعبوا 90 دقيقة.
2: اي صحيح.
3: دونك النادي الافريقي ظل يربح كل شيء في هذه المباراة، وان شاء الله مثل هذه البادرات تتعاود.
2: تابعت المقابلة نيس النادي الافريقي والاهلي الليبي اليوم كمقابلة، معناها شنو اكثر حاجة لفتت الانتباه؟ شنو كشفت المباراة عن جائزية الفريق؟ نعرفوا استحقاق مهم، النادي الافريقي لعب ضد الملعب التونسي مباراة مهمة على مستوى البطولة، التنقل ايضا الى مازيمبي الكونغولي، ايضا الاتحاد الرياضي ببنغردان اليوم في فترة ربما فترة انتقالية بالنسبة للنادي الافريقي بعد مرور ثلاثة جولات في البطولة أهل الدور القادم من دوري أبطال أفريقيا.
4: بون فنيا هو الماتش كان امتحان كبير الحقيقة، تحت ضغط للنادي الأفريقي، ومباراة ورات بعض النقاط الفنية للإصلاح، كما ثم إيجابيات كما سلبيات، كما نحكيوا على الإيجابيات على مستوى وسط الميدان انه ثم تطور كبير في لعب الزدان في وسط الميدان. ملابي قاعد يتطور وسيرتو كان يتحسن بدنيا باش يكون انا تو بي في الوسط. اليوم بدات تبان توليفه وسط الميدان معناتها ما بين كانتي ما بين خان ما بين زدام يعني التريو اللي باش يختار منهم ميري والشريمي زاد كيف كيف يعني الحقيقه نقطه قوه وسط الميدان. اليوم سيتاناتو يلعب عليه مير ووسط الميدان يعني نقطه من نقاط قوه النادي الافريقي. لكن بار كونتر ثم نقاط على مستوى الدفاع هي للاسلاح يعني نقاط فنيه خاصه انه اليوم ثم اسلاح للاظهره يعني لدينا مشاكل كبيره على مستوى الأظهر. يزن برشا خدمة خدمة باش يحاودوا الظاهرين بتاع النادي الافريقي يرجعوا المستوى نتاعهم لانه اليوم
3: برغم بن علي يعمل ماتش به يعني
4: قاعد يتحسن صحيح حسام بارابور وين كان وين توا ولا قاعد يتحسن سور البلان فيزيك خاصه لكن قادر يعطيك ما خير لانه تعرف اليوم في الكره العصريه لي زارير التي يروه هما الحل. علاش ديما انا نثني على الأظهر اليوم حل من الحلول في كره القدم في العالم مش في كره قدم تونسيه. لكن ثم نقطه مهمه برشا حاتم ما نجمش تعديوا عليها مرور الكرام هي نقطه الزعلوني اللي لازم يتحدى كل الصعاب يتحدى كل الظروف يتحدى التيتر نتاع مناول وبدايه الموسم راهو سي بون بالنسبه ليك. اليوم يلزمك تركز تسكر على روحك مع التواصل الاجتماعي والشيء اللي يصير لبرا ذا يخاطيك. انت انجوير بروفيسيونيل تركز على العمل نتاعك تحاول تطور من الاداء نتاعك تحاول الغلط اللي قاعد تغلطهم تحصل لانه اليوم برشا ناس دافعت عليك على المنتخب وانا اولهم وثنيت انه الزعلون لازم يكون في المنتخب. لكن وقت اللي ندافعوا عليك زاد ثمان نقاط فنيه للاصلاح على المستوى الثاني زعلون لازم يجهز نفسه لانه جوز كمانو مازال يذولي ما دخلش في الموسم. وعلى المستوى البدني ثمان نقاط يزمو يحصنهم. اليوم حكينا بامال دو فوا دوك جيت في البلاتو هنا قلت زعلوني مستحيل تخلي اني كار مع الكولوار متر دو متر. اليوم قاعدين يتخلاو سو لو بلان دريبر ولا فاسيل برشا زعلوني على مستوى اي كولوار ينجم يعدي وذا ما عودناش بيه. الور نصيحه لي
3: سو لو بلان دريبل كونترو
4: اي كونترو نحكي لك مش هو كي يمشي سو لو بلان
3: فاسيل لعبه سو لو بلان دريبل معناها كونترو
4: نحكي وقت اللي يجيك الكولوار
3: عنده شويه عنده دي بوان ريفوار على المستوى الوقفه الدفاعيه
4: ولا هذاك علاش انا نكمل دوك باش نحكي عليه. لكن اون جينيرال يعني برشا ايجابيات في النادي الافريقي سيرتو كي زومبي والاضافه نتاعو النادي الافريقي امتحان كبير استغلوا مير كنزاري على احسن وجه.
2: بعد شويه نحكي على بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي مرحله جديده من مع الاسبانيا. وجمله من التساؤلات تطرح حول انه فرانكو قادر على فرض شخصيه جديده في الفريق. هل يمتلك الترجي مجموعه المناسبه لافكار المدرب الجديد؟ شنو هي اول الملفات اللي ممكن يجب ان يعالجها بابلو فرانكو والفرانكو موجود في مرحله جديده بدايه مرحله اخرى في الترجي الرياضي التونسي؟
0: اكسترا تايم
1: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش ميوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة 5 نتاع العشيه على ديوان فام اسبورغرام.
2: فجر السبت الماضي وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى مطار تونس كارتاج للإعلان عن بداية مرحلة جديدة مع الترجي الرياضي التونسي بعد الاتفاق حول كل الجزئيات مع إدارة الترجي الرياضي التونسي. وتنطلق المرحلة مباشرة بالإشراف على الحظوظ الفنية العارضة الفنية لفريق بسويقة. بابلو فرانكو دكتور يصل إلى تونس ليعلن كما قلنا عن بداية وانطلاق حقبة جديدة في مرحلة الترجي. والسؤال مباشرة دكتور نحكيه بلغة الملفات دكتور لأنه ملف كبير لما يجيك مدرب في قيمة بابلو فرانكو دونك يعتبر ملف كبير ينضاف إلى قائمة أنديتنا التونسية. ما هي أول الملفات التي يجب أن يعالجها بابلو فرانكو في الترجي التونسي بعد نهاية مرحلة الريجية دكتور؟
3: الملف اللي ما يخفى لحد حد هو ملف المنظومة الدفاعية ككل لأنه الترجي سجل صحيح لكنه يلقى روحه في معناه وضعيات متاع خطر كبير كي يخسر الكرة وذا يريناه في المباريات الكل مش حتى كان في مباراة العمران. يعني كل كرة يخسرها الترجي بوسط الميدان بدمها تسبب في كونتر اتاك تسبب في انفيريوريتي نوميريك. يعني وصلوا يلقاو روحهم اون 4 كونتر 3 و 3 كونتر 2 هذا الكل علاش لانه الترجي كان مندفع بير لافون اي سيترا بون فرامون مع بابلو فرانكو بشي يصير اكثر التزام. هو اديبت 4 3 3 لكن اليوم اللي سأل أن يتسائل هل ينجم هو أوني سمان في جمعة من زمان باش يحط الطابع الكرة ويمتاع ولا جمعتين ولا ثلاثة معناها امبوسيبل. نحكيه على مدرب جديد بأفكار جديدة مونا في معناها أحسن حل واللي هو معناها ارتأت إدارة الترجي قامت به هو اللي ثبتت مجدي تراوي لا بيان سور لأنه هو القاطرة خلينا نقوله ما بين الإطار الفني القديم والإطار الفني الحالي.
5: فما النفاتي زاد مزيان
3: النفاتي محمد
6: موجود دائما
3: هو مزوز
5: هو رتور في زيك
2: سليم لبرك في الاعداد البدري مبروك بشي واصل في حراسة المرمى مع الاعتماد نحكي لك على هذه مصادرنا الخاصة الاعتماد على دوز اناليست معنا عنده بشي يكونوا معاه يخدموا اديستانس دكتور سبق لهم من العمل مع فريق ريال مدريد الاسباني وحسب مصادرنا الخاصة تقول انه واحد مكلف للترجي التونسي وواحد مكلف للفريق المنافس ولا ثم يخدموا اديستانس
3: مهم جدا توفي معناه في كل فريق يلعب الأدوار الأولى وعنده أكثر من مباراة في الأسبوع أنه الستاف متاعه يبدأ إلى رجيه يبدأ معناه الخدمة ديسباتشي على أكثر من من من من مش من عبد حتى من هيكل بارفوا كما كنت تحكي لزاناليس فيديو يخدموا ويحضروا توتولان دو لا سومين ويمدوا المدرب قبل بثلاثة أو أربع أيام معناها بالزبدة متاع شنو هو فهمتني نجم هو يلونتير من الماتش اللي فات اللي عمله هو من الماتشوات اللي قبل بتاع الادفرسير مهم ومهم جدا كما كنت نحكي هو كبابلو فرانكو اسم معناها احنا الحقيقة من قبل ما نعرفوش برشا ما كيريناش عمل في المغرب ورينا البرفورمانس الكبيرة اللي عملها المدرب يشهدوا له بالكفاءة وعرف كيفاش يلتير معناها سون ايبانغل دو جو مع جمعيات كبيرة برشا معناها في المغرب حتى كان عندهم اون فاز توا اللي هما ما همش باهين برشا وامورهم داخلة بعضها شوية لكن يقعدوا ديكادور بعاد برشا في القيمة خلينا نقولوا قيمة التسويقية والتتويجات والجماهير وتسكت فيه بعيد برشا شيء على بعضه معناه رواية أخرى المغرب الفاسي معناه هذا الشامبيونا في المغرب سي كوم سي ان سيتيام ولا ان ويتيام تاع الشامبيونا متاعنا صحيح ولا زين يعني سي كوم سي جمعية مساسة تلعب ميليو التابلو عنا في تونس الشامبيونا نصور عيار تصير مفاجأة كبيرة صحيح ولا معناها خدمة كبيرة الحقيقة المدرب توا لازمنا نشوفه في كونتكست جديد مع جمعية جديدة مع لاعبين عندهم تو تكنيك وعندهم إيجو أكبر أو فافوار كيفاش باش يتصرف معناه أول حاجة لازم يركز منظومته الدفاعية ولازمه لوبجيكتيف بريمير بريمورديال وعنده اللاعبين وعنده الكفاءة وعنده الإطار معناها الطبي والإداري وعنده معناها كل شيء متوفر باش ساعة يتعدى الحاجز الأول
2: يعطيك الصحة
3: الحاجز الأول هو أهم حاجة اللي هو السويحلي الليبي في الدور التمهيدي الأخير أو البراج الأخير
2: حسام الحاج علي هل يمتلك الترجي المجموعة المناسبة والمقومات لأفكار المدرب الجديد حكاية الدكتور التوسكي فني وإداري عنده إداريا فنيا كل شيء حاضر توفرته تقريبا جميع المقومات لكن نحكيه دائما على العناصر الفاكتور اللي باش تنجح باش تصنع نجاح هي الإطار الفني وأيضا اللاعبين يمتلك المجموعة القادرة
5: انتوكا أنت كي تحسب على شمال إفريقيا ما نصورش مدرب معناها يكون محظوظ قد فرانكو بالرصيد البشري الموجود مثلا مش برشا فرق في افريقيا يكون باستثناء الاهلي المصري اللي عنده الامكانيات باش يوفر لك رصيد بشري بهذا الكم وهذا الكيف ليك هو الدكتور قال حاجه قبيله قال الترجي الرياضي يقبل مشكلته عنده مشكله دفاعيه يقبل برشا اهداف على خاطر مندفع هجوميا هو الترجي الرياضي حيتو كامل مندفع هجوميا يلعب لاتاك او
3: ترونس
5: عمل مشكل اليوم انا ديما نقول مقارنه على قلب الموسم الفارط ما نقعدش نقارن بالمواسم الفارط اليوم الترجي الرياضي ما عندوش قبيله اللي كان يمثل سيتار وريدو قدام او معنا وراء الميليو تيرا وقدام لك سنترا
2: كاستيو انت دب كاستيو
5: كاستيلو قبيله لحد الان على الاقل نحكي سور البلان ديفونسيف يمكن كاستيلو يكون خير منه تكنيكمون في تخريج الكره يمكن اما نحكي احنا على المستوى الدفاعي
2: دفاعي.
5: مستوى افتكاك الكره معنا ما عندناش ما فماش برشا في الشامبيون تاع تونس كيما قبلوا الترجي الرياضي ما عادش عنده سيف تقى حسام تقى
2: حسام تقى
5: انا نعرفوا حسام تقى ممكن عنده... فنيا مش برشا في فكان الكره ماهوش لا
2: حمزه في حاجه
5: حمزه في عم ديما راني نحكي على المستوى
2: انا ديما نحكي على اسماء
5: انا مش عارف نجاوبك ما نحكيش على القيمه نتاع اللاعبين نحكي على مستوى الدفاعي
3: هالرول.
5: على مستوى افتكاك الكره انا ما عندكش تقى ما عندكش اوكبيلو ما عندكش توغاي وما عندكش بن حميده إيه نحكي لك حنا توا اللي تعداو خاطر نحكيو حنا الاهداف اللي قبلهم الاسبيرونس في بدايه الموسم ما عندكش توغاي شيخاوي لاعب شاب ولاعب ان شاء الله للمستقبل اما توا اليوم اسكو شيخاوي هو توغاي فرد امكانيات وفرد كاليتي
2: مازال وقت بكري باش نحكم.
3: دونك انت كي تنحالك شيخاوي كي تنحالك توغاي ويتنحالك وقبيلو ويتنحالك تقا ويتنحالك بن حميده
6: مريح
3: ومرياح باه مريح تضرب عمناه وما لعبش بريسك كل ما اما سورتو توغاي تقا وقبيلو بن حميده هذوما
2: عوضهمش كيفاش ما عوضهمش
6: بلا ميم فالور
3: بالميم فالور من ناحيه الديف ديما نرجع راني ديما نحكي
2: نقول
3: على الناحيه الدفاعيه
6: هو حسام حاب يفسر لك عوضهم نيوميريكمون
3: عملهم بالعدد وبالكاليتي
6: وبالكاليتي في دي ريجستر اخرين
3: تقول لي انت حاج محمود وتقول لي انت رفيعه وتقول لي كورجيه اما ماهمش دي ريكوبيراتور ماهمش كي الفكاكه كيما كانوا قبيلو ولا تقا مثلا مش كيما توغاي اللي يعطيك لاسيورونس ويعطيك الثقه على المستوى الدفاعي
6: وكنا نستناو
3: دونك فهمتني شنو نقول لك هنا انت توا الاسبيرونس كمان خدمه في الميركاتو كي جابت تعليلات لاعب كمان عنده خبره ولعب ولعب لا نحكي في الميركاتو هذا معناتها في الفتره الاخيره هذه بعد التوقف نتاع شامبيون الشيخاوي موجود من اول العام لعب اليوم انت توا كمدرب اسبيرونس زي مدرب معناه معمل عليه باش يصلح نقاط الضعف اللي ظهرت في بدايه الموسم عندك انت توا تبارك الله معناها انت شيخاوي لعب انترناسيونال اه
2: باي
3: وعندك تعليلات لعب معناها في المستوى العالي وعندك شو اسمه الفلكس جلاسي وعندك معناها حاج محمود وعندك ستيل وعندك معناها عندك انت توا عليك انك تلقى لو شيما ولا طريقه اللعب اللي تعاونك هجوميا وتخليك تسيطر وتسجل وفي نفس الوقت يزمك تكون اكيليبري سور البلون ديفونسيف خاطر راي الكره ماهيش شق واحد ماهيش انا قداش ماركيت اليوم الكره يزمك تمركي وتسيطر ويلزمك انك ما تقبلش اهداف زاد
2: واضح به انيس العياري فما كلمه تعاودت عامناه والبرشة برشا تعاود برشا مرات هي كلمه شخصيه الترجي الرياضي التونسي ترجي لامباتابل معناها في سنوات متعدي انه اليوم اي فريق يخاف من الترجي التونسي شخصيه الفريق اليوم حسب ما تشوف مرحله اخرى كملنا مرحله ليغي كاف جات مرحله جديده مع مدرب اسباني بابلو فرانكي فرانكو قيل عنه الكثير انه فرانكو قادر على فرض شخصيه اللي كانت موجوده في الترجي ما نقولوش شخصيه جديده الشخصيه القديمه الجديده في هذا الفريق
4: بون ما نجمش نحكم عليه اسكو فارض مش فارض خاطر يزمو يستحق وقت الحقيقه ما عادش الانسان يتكهن لكن العمل نتاعو اكيد باش ياكد لكن ثم بعض النقاط اللي ممكن نحكيها دوك وحسام حبيت نتفاعل معاهم على مستوى وسط الميدان راهو كل مرحله ومرحلتها وكل مدرب وعنده التفكير نتاعو كسوا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي لانه اليوم كي نحكيو على كبيلو وعلى كوليبالي اليوم يذولي في الكاد دو ترو ان بشيما اللي يلعب بيه فرانكو يذولي مغاير برشا تستحق يعني كاستي وتستحق مع رفيعة تستحق مع افيك دو بيفو ان ريجيسور الحاجه الباهي اليوم لازم يعرفوها المكشخين من بعد سبعه سعد بقير بلوتو الترجي لقى العشرة اللي لوج عليه لقى العشرة تعرف معناتها العشرة هو صانع الالعاب هو اللي يربط ما بين الوسط الميدان وما بين الهجوم اليوم كي نجي نحكي انا على ريبيرو نجم يقوم بالدوره ذي والدورة ذي قام بي سعد بقير في بوك مزيانة برشا سعد بقير كان ذكرك بالنهائي وقت اللي كان معاه كوليبالي والشعليلي دو بيفو كان سعد بقير قدام بدري بليلي ومعاهم الخنيسي تراجي لقى الهوية متاعه بالأربعة اثنين ثلاثة واحد تراجي يفرض السيطرة حاجة بركز مخدم عليها المدرب وانا متصور انه المدرب هذا قاري كل كبيرة والصغيرة على المستوى الدفاعي لانه دفاعيين خيكونوا واضحين ممكن توا برشا تحسينات لانه الترجي الرياضي التونسي باش يفرض الشخصيه نتاعو باش يفرض ليدونتيتي نتاعو باش يحاول يمشي اكثر باش يوريك اللعب الهجومي واللعب اللي بلوتو يحبوه الترجيين يعني الترجي عادي جدا نذكرها في ليبوك لعب ضد الترجي وعرفت الترجي في سنين الترجي خمسه سبعه دقائق تعمل فرص خمسه سبعه دقائق تسجل الترجي بعد كل البعد سنوات الاخرانيه الترجي عادي جدا يعمل لك دو ماتش نيول من غير ما يسجل وهذه ماهيش من ميزات الترجي الترجي معودنا اون جينيرال انه الانيماسيون اوفنسيف كانت خيره برشا بحكم الادوات والاليات الموجوده نتصور اليوم بالكاد دو 3 1 شيما به برشا لكن يستحق اليقظه يستحق برشا خدمه على مستوى المدرب لانه ليزاري اللي تيرو عندهم دور واحد يطلع واحد يكون في الكوفرتور مع دوزاكسيو لازم يكونوا فيجيلون بالسرعه لانه مش يكونوا في الان كونتر ان وهذه هي نقطه ضعف الترجي التونسي على مستوى الاربع مباريات اللي ريناهم وهذه حاجه لازم يحسنها المدرب لانه وقت اللي باش تطلع بالبلوك دوزاكسيون تاعك ماذا بيه ما يتحطوش في اللاك نتاع الان كونتر ان اليوم مشيت على المستوى مشيت على مستوى في البطوله وخاصه في رابطه الابطال لانه حقيقه نكونوا واضحين حاتم مستحيل الترجي ما يتعداش السويحلي مستحيل الترجي متعديش الدوري المجموعات، لأنه بالنسبة لي أنا الفوارق واضحة. نجم يختلفوا معي الناس الكل.
2: الفوارق على مستوى شنو؟ يعني يقولي فوارق واضحة مثال. لأنه مثال شو نحكيه دائما التعامل مع أخبار كنشوفه مثلا ما يبعث إلى القلق وما يبعث إلى الخوف ربما شوية. نعرفوا الترجي الفرق التوصية متخاف من حتى حد، ولكن هذا نحكيه على واقع. نشوفه اليوم ميركاتو صويح لليبي تقريبا ميركاتو تجاوز نحكيه على 15 و17 و16 مليون دولار بأسماء كبيرة ورنانة. لأنه اليوم التعامل مع صويح لليبي ليس هو صويح لليبي اللي كان الموسم الماضي واللي قبله، لا أنت دب تقريبا 7 أو 8 عناصر في التريتري ونيفو بيه. واليوم لأنه يبحث عن الذهاب والمضي قدم أمام الترجي التونسي،
4: لأنه صويح اللي اسمها بالادفرسير نتاعه اسمه الترجي، وتعرف اليوم كي تقصي الترجي من قبل دوري المجموعات سيتانيكس بلوا ممكن بالنسبة ليك ظاهرة كبيرة وتيتر بالنسبة ليك إذا صويح اللي يعمل إقصاء الترجي على دوري المجموعات، وحقه باش يحلم لأنه اليوم كي يعمل 15 ملاعب في ماركاتو، لكن راهو مش كي تجيب 15 ملاعب يلزمك تكون بيرفورمون في ماتش، لأنه راهو كي تجيب 15 ملاعب تستحق برشا وقت، وكرة الليبية تحب ولا تكره ثم ليدونتيتي نتاع الاسبيرونس على المستوى الإفريقي. الترجي في على المستوى الافريقي مغاير على المستوى المحلي، لانه شاك فوا يكون في الشامبيونز ليج يلبس جبه البطل يلبس جبه اخرى مغايره جبه البطوله. وانا ريت الترجي رغم ازماته ورغم مروره بظروف صعيبه في البطوله ما كان في الشامبيونز ليج حاجه اخرى، اكيد جدا برشا خدمه السنه المدرب هذا، لكن خاصه على المستوى الدفاعي قلق كبير يلزم يخدم عليه، والوقت ضيق دوك اللي يلزم يزرب اكثر يسيرتورا. وانا ما نصورش اليوم جاب شيخت هو قاعد يخدم عند بعض، خدم على هشمي جلوس جوكروا على مستوى التدريبات على مستوى المباريات الودية، يعني عنده فكرة شاملة عنده فكرة كبيرة على الترجي التونسي. ألور بشي يبدأ ديركتو
2: في تسليم سؤال للدكتور
6: سليم الخرغني بشي
2: سؤالك انت
6: وكلامك كله يستقيم خاصة في إطار تبويب الحظوظ. لو الترجي يحسن من مستواه
4: واضح،
6: لو الترجي يحسن من مستواه ويرفع من مستواه بشي يتعدى أولما
2: هذا ما ترحس مالي كنتي دكتور،
6: لكن الترجي في المستوى الحال اللي رينيه في الأربع ماتشوات مش أوسي كما تحكي أنت معناها
4: دكتور مش أوسي
6: دونيك وسا
2: وأوسي بالمسورة
4: لا لا لا احنا حكينا
6: المستوى العادي تو المستوى الرو فيه رو عادي
4: ليه عادي ما ويزمك تتبع دوك تو احنا تبعنا الترجي الذي تونسي الاربع ماتشو هذي وتبعت زاد اللي بريباراسيون اللي صارت اليوم اللي ماتشو اميكو ونحكي لك على نقاط مضيئة كبيرة برشا خاصة على المستوى البدني.
6: كلامك صحيح لو يطلع في المستوى
4: ولا هي النقطة اللي
6: كانت عاقل لو يطلع في المستوى ويكون افكاس على مستوى المنظومة الدفاعية ككل، وكما حكيت انت ديجا مرة الجمعة اللي فات لو يسجل ليزوكازيون الترجي خلق 7 ملي بونت ماركي في واحد برك
4: وجد حاجه اخرى حاجه اخرى دوك الترجي ريدي تونس على المستوى البدني ما كانش الترجي
6: ماريان امبوسيبل
4: ايه بيان سور نعرفوا الشيء ذي في الكوره راهو يجي نقول لك، لكن الترجي انا نتصور من بعد لي بريباراسيون اللي صارت في عندرا مستاج اللي صار على المستوى البدني عمل كبير كي تشوف جاهزيه ريبير وتشوف جاهزيه البليلي فراج شوف على المستوى وسط الميدان ثم ديزانديس كومون
6: عنده ليزاتور كل بور فير ميو هو ولازمو يعمل ماخير. وهيك علاش داير هو راهو ريجي كاف صحيح ابدا رغبه باش يمشي وقصد ربي والقال اوفر وكذا، لكن ايضا فما تململ من الاداره اللي يعني ما كانتش فرحانه
4: رب درت النافع هذوك السيده داير انا نقول لك حاجه اليوم انا متاكد لانه عندنا العين ونعرفه اليوم كي راه ريبيرو اللي من بعد الوقت انقدناه على مستوى الوزن بلاي بعيد على المستوى البدني اليوم
6: كما كاليتي اليوم اخرى ريبيرو كي يرجع
2: ما دام تحكيوا على ريبيرو من نفس الموضوع ما دام تحكيوا على ريبيرو ريبيرو ملف ريبيرو ولا ترجي وعقد ال4 مليون دولار اللي خرج في الصحافة الجنوب أفريقيا وخرج وكان أثار برشا تساؤلات دكتور. لكن فما كلمة مهمة جدا الحقيقة لأنه تنجم تقول الترجي بخلاف أنه نجح في التعامل مع ملف ملاعبي عنده قيمة فنية كبيرة نجح المرة دي في التعامل مع الملف إداريا قانونيا، لأنه كنشوفوا تصريحات وليد غرفيلا قال أنه الترجي في العقد حصن نفسه بمعنى أنه إذا فما تبعات وإلا عندك مشاكل الترجي لن تتحمل مسؤولية ماذا هي الأحكام الصادرة
6: وذاك التعامل الجيد وذاك التعامل الأوبتيمال في تحرير عقود اللي احنا ديما نحكيه عليه. احنا مشكلتنا في العوام الأخيرة الكلها شنية مول ما نعمل انتداب ما انتداب منين جاي
2: كيما صديقنا كوليبالي في نجم الساحل
6: مثلا دون لطن باسولمان لاعبين تعدوا على الفرق الكل، فما لاعبين زادوا في النادي الافريقي في نجم الساحلي وفي الترجي ما لعبوش وخذوا برشا فلوس. لكن اليوم الترجي عرفت كيفاش تسكر الدوسي هذا لمصلحتها. شو معناها؟ معناها السيد خرج فيه القرار تاع 4 مليون دولار مازال فما معناها دوتر
2: ركور
6: لا دوتر ركور معناها استئناف وتاس وجو سيباكوا. سمعتني المحامي معناها متاع اللاعب ريبيرو وسمعت وليد اليوم هو اللاعب مطالب بخلاص ديون.
2: بالضبط.
6: حسام يتذكر معايا أدريان موتو أليبوك جاي لليوفي هو وقتها هو معاقب في تشيلسي 15 مليون دولار ذكرها ولا وهو جاي أكو هو لعب في اليوفي الجمعية ما خلصت حتى شيء وبشوية بشوية لقى أرانجمون ظهر لي مع تشيلسي كان مش غلط وقعد يخلص فيهم هذا كان تثبت عليه
5: علاش مشي بعيد انت مشيت حتى الغادي انت
6: ديمان ذكرني
5: جاي هو هنا بحذينا جيرانا قريب يا اخي كهرباء مع الاهلي
6: اي
5: اخي مش حكم مش حكمت له الفيفا ب 2 مليون دو دولار باش يرجعهم للزمالك
6: بالحق
5: قداش قعد
6: برشا 3 سنين
5: قعد وقفش نهار على اللعب
6: لا ما
5: قعد يلعب عام وعام ونص وعامين ويخلص فيهم بشويه بشويه والاهلي سبقت له بارتي معناه على السالير نتاعو وعملت له شويه بوبليسيتي
6: سبونسورينغ
5: وشنو هو اما قعد
6: يقعد
5: يلعب هي مشكلة الحاجة البيئة اللي في الفيفا السنوات الأخيرة
6: حماية اللاعب
5: ديما حماية اللاعب
6: اللاعب يقعد
5: كل لك اللاعب ما يلزموش ذاك خبزه ذاك خدمته ما يلزموش يقعد إينكتيف ما تخلوش إينكتيف حتى لين يولي الأمور في الأخر وهو ما عادش ما عادش في خلص تولي موضوع آخر أما مش ديريكت حكمت لك ما تعرف أنت ثم بعد ستين
6: درجة تقاضي
5: ثم واحد قلت قولك ليه أنت عندك أقوم ما تلعبش مش هذا
6: وحتى حد منجم يعرف دكوا دومان سورا فيه حتى واحد مش يعرف غدوه شنو فما ميري بير والنجم يقعد يلعب عامين وثلاثة في الترجي وبعد مشكلته هزها معاه
4: وثم ميريت زاد دوك
6: ثم
4: ميريت متاع ناس قبل ما تعمل انت داب هذا قراته
6: من كبير معنا
4: من الكبيرة للصغيرة ودرسوه مليح وخاصة
6: عارفيني عنده مشكلة
4: بيان سور عارفينه والحقيقة برشا من جمهور المكشخة كانوا خايفين منه الموضوع وإدارة الترجي كان عندها رأي آخر خاصة من صور الشكري ما كانش
7: ينسى مواضيع صاروا مع ريبيرو وأيضا مع يوسف البليلي لكن هنا أنه عقد يحمي الترجي من تبعات النزاع
4: هذيك الحاجة تو في البليلي ناس كل صارت بوليميك وخاصة في اللي في ريبيرو توا وزوز قضايا تو ريبيرو نجم يكمل كونتراته مع الترجي وبعد نجم تحكم يعني مدة العقد نتاعو عامين بعد نجم ريبيرو يشوف حل في مشكلته لأنها شخصية لكن الترجي بعيد على الموضوع هذا لا يخلص فلوس والملاعب يحمي يعني باش يكون موجود على ذمته على المستوى الفني موضوع البليلي زاد كيف كيش قاعدين يجيروا معناتها يجاوبوا معاه الحقيقة على المستوى الانتدابات وعلى المستوى الإداري وخاصة الحقيقة نكون واضحين وقت اللي يكون عندك أسطورة ولا ملاعبي كبير اليوم يتبنى خطة نائب رئيس والمشرف على الانتدابات والمشرف على الفريق الكرة معناتها على فرع كرة قدم ككل كي يكون عندك الانتماء الانتماء تعرف راهو يزيدك يزيدك يزيدك أكثر علاش لأنه اليوم شكري يتعامل مع كل دوسي اعتبار دوسي هو ما يخلي حد شيء وزار معناتها حاجة هكاكة معناتها الزهر قاعد يخدم على مستوى الدوسيات على مستوى الانتدابات وحاجة مهمة برشا زادا الحقيقة أنا نتمنى أن جمهور الترجي يقف مع شكري
6: يعني هو راهو
4: لحظة بركة دوك نكمل لك النقطة هذه نتمنى أن جمهور الترجي يقف مع شكري في الظرف هذه علاش حاتم أقول الكلام هذا لأنه هي كي تبدأ مرحلة يعني كيفاش نقولوا
6: انتقالية
4: ماهيش سهل على كل كي تجيب ما نعرفش اقوى مدير رياضي نيدفيد تجيبوا اليوم 17 لاعب وعوضتهم اليوم ربحك برشا فلوس على اقل شيء ما نعرفش 2 مليون
6: اول مره البالونس تاع الاسبيرانس
4: اول مره يعني الترجي اللي استابل يستحق شويه وقت يستحق انت من تدبين جدد انهم يدخلوا في الانيماسيون وجو الترجي لانه حاتم الترجي راه مش غير الفرق في برشا ضغط كل ملاعب يجي يستحق شويه وقت
7: 20 ثانيه دكتور قبل الاخبار
6: اي بور كلوتوري معناها مشكله ريبيرو الاداريه ولت قاعده توا فهمتي في المحاكم وفي القضايا ترجي ينسى الموضوع هذايا كما قال حسام بكري معناها كي يحكي على بابلو فرانكو فراج وبليلي وريبيرو مايل فرنانديز ومعاها مرفيعة وراء حاج محمود قدام مستوري دانو ظهر لي الاهلي
4: جبري ما تنساش دوك
6: وجبري
5: وكوناتي
6: الاهلي تلعب في الاوروبا في الكاف
7: في الكاف
6: معناها في الشامبيونز ليج ما فما حتى جمعيه عندها 9 لاعبين كابابل باش يلعبوا الكلهم فهمتني معناها كل واحد قادر باش يكون تيتولير معناها اليوم في الكاد دو تروان تحكي عليه فما ديجا دو دوبلي لي بوست وفما الناس كل قادره باش تكون تيتولير معناها فهمتني ترجي عندها دو فورت شانس
7: يعطيكم الصحه الاولاد نكملوا معكم المشوار في ساعتنا الثانيه في اكسترا تايم بعد شويه موجز الاخبار مع زميلنا رضوان التونسي ونكملوا معكم اكسترا تايم حتى للخمسة مرحبا بالجميع
0: اكسترا تايم
1: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابع عادي ونفى مع السلامة. جمعية قطر الخيرية مكتب تونس توقع اليوم اتفاقية تعاون مع معهد الهادي الرئيس لأمراض العيون لتنفيذ مشروع صحي يهدف إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة 100 مريض، وسيتم في نفس الإطار إجراء 100 عملية أخرى بالمستشفى الجامعي بجندوبة، هذا وفق بيان صادر عن الجمعية. المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري يشارك في فعاليات الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري كونكسمار 2026 بمدينة فيغو الإسبانية من 6 إلى 8 من أكتوبر الجاري، بهدف التعريف بالمنتجات التونسية وتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية. وفي السياق ذاته أوضح المجمع في بلاغ له أن الاستعدادات متواصلة لتهيئة الجناح الوطني التونسي والذي يضم 4 مؤسسات تونسية من بينها 3 شركات تنشط في مجال تصدير منتجات الصيد البحري المجمدة. جهويا، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانة. وأوضحت الهيئة أن تقديم المطالب ينطلق بداية من اليوم ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 15 من أكتوبر الجاري. دوليا، السلطات الأمريكية تلقي القبض على مالك شركة حواسيب إيرثميد كمبيوتر ومديرها التنفيذي بتهمة التعاون مع أشخاص مجهولي الهوية لتهريب شرائح إنفيديا الممنوعة إلى الصين دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق ما جاء في تقرير وكالة بلومبورغ الأمريكية. الاستخبارات الألمانية تتهم روسيا بتصعيد ما وصفته بحرب الظل التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية مارتن ياجر أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان إلى أن بلاده تواجه خطر الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. المشاغبين على يميني العياري وحسام الحجري, ما نعرفش شنو الحوار الحقيقة, ما ركزتش معاكم, ولكن أكيد برشا كورة قاعدين تحكيوا على
2: يميني. يحكي على اللي يحسوا في التيتر. الحقيقة كان يحكي لي تو
1: على شنو
2: كيفاش عاش التيتر معناتها.
1: التيتر بتاع النادي الإفريقي يلا مرحبا بكم من جديد, باش نواصلوا نحكيوا بطبيعه في علاقه بالترجي الرياضي التونسي, ونحكيوا على ماذا حدث في مباراه اتحاد صياده والترجي الرياضي التونسي. الحقيقه احنا حاولنا الاتصال واتصلنا صباح بسيد هيكل المجنم, ولكن ما اتحصلناش عليه لانه حسب مصادرنا انه شفنا مازال يتابع في الوضعيه, وفما شهاده طبيه وفما تحقيق وفما برشا حاجات, دونك نتصور هو عنده التزامات اخرى مهنيه خلاته ما يكونش معنا اليوم في اكسترا تايم. اوتوماتيكمون ناخذ زوز اطراف, ناخذ اتحاد صياده والترجي التونسي. اذا ما تحصلناش على الاثنين نحن نتعامل مع وقائع ونتعامل مع بلاغات صارت بطبيعه وكانت كتبت على صفحات رسميه سواء للترجي التونسي ولا اتحاد صياده ولا الجامعه التونسيه لكره التليده.
3: سمح لي فيديو تفضل
1: الله حسين.
3: والله الموضوع لا يحتاج طرف من هنا لطرف من هنا لطرف من هنا, تعرف
1: علاش؟
3: على خاطر ما فيه حتى تبرير. كل طرف باش يطلع في قول باش يبرر, كل واحد باش يعطي حق
1: باش يعطي الروح,
3: وهو الموضوع ما يستحقش تبرير ولا شكون عنده الحق ولا شكون ما عندوش الحق.
1: صحيح
3: ولا صحيح. الموضوع ما يتبررش وما يتفسرش على خاطر كان جات هذية اول مره نشوفوها, والله نفهم ونقولوا نحاولوا دي كل عام نشوفوا فيها. صحيح. شفناها في الكادي في الفوت, وشفناها في الهوند, وشفناها في البوليه من غير ما نسمي مع جمعيات, مع تقريبا العديد من الجمعيات وفي العديد من الملاعب وفي العديد من القاعات هكا ولا.
1: صحيح.
3: قديش من مره سمعناها؟

0: مره دونك هذه التبرير علاش وكيفاش وشكون بدا وشكون ما بداش راهو موضوع ولا راهو ما عادش نتاع كرة قدم ولا
1: علاش نقول لك علاش حسام خاطر اليوم وقت اللي
0: هذه مشرفي في الشارع
1: ليماج
0: نتاع الشارع
1: باش نعطيك اهم نقطه الريفاليتي اللي صاير الكبار يعرفوها ريفاليتي ولا اون جينيرال بين النوادي الكل معناتها اصحاب المحتوى ولا الناس اللي تهبط ولا ثم حاجات صغار ما يعرفوش يعرف يكره يعرف يمشي للعنف طول ويعرف يعرفوا معناتها يعني يروي يأثروا برشا ثم ولاد صغار 16 17 15 سنه ما يعرفوش ما معنى ريفاليتي موجود لسن معين معظم الوقت الكبار يعرفوا معنى ريفاليتي شويه تفصيص من
0: ما لعبه تنسي كول وميني مكادي كنت تعمل هكا
1: اما كي توصل للدرجه هذه كنت تعرف وصلنا لدرجه كره وصلنا لدرجه العنف انا راهو كريت ليماج نتاع نتاع الطفل او شيء
0: وريناها عملناه ولا تعملناه ولا
2: لا لا الحقيقه والحقيقه باش نبداو متفاهمين كيما جورجوان حديثكم ان باردونابل ما تلقالو حتى
0: ما عنديش تفسير ولا تبرير سمعنا خاطر الدكتور في الراديوات الكل لا لا كل لا واحد يعدي في تبرير فماش تبرير هو هذا بدا وهذا ما بداش
2: دقيقه دقيقه بربي اي سيدي سوبوزون سوبوزون هو استفزك صحيح سوبوزون
3: لو فرضنا
2: لو فرضنا هو استفزك ولا زوز استفزوا جمهو ولا سوبوزون مو صحيح نحكي ما تضربوش سينيالي تكلم الاربيتر توقف الماتش تعمل فهمتني كل ما في وسع
0: سامحني باش نقص عليك يا دكتور كنا نلعبوا في الكوره يا دكتور شوف شوف كنا نلعبوا مينيم وكادي يصير استفزاز شو يصير اي انا مثلا انا انا استفزيت جمهور نتاع الاسبيرونس ولا نتاع الاطوال ولا نتاع مستير ولا نتاع قفص ولا نتاع اي واحد اول حاجه شو تصير نحكي لك انا مينيم وكادي وجونيور نحكي لك اول حاجه تصير يجيك انا ما ادري يجيك المسؤول نتاعك يعطيك زوز كفوف ويقول لك امشي هنا الاخر يجي يجي باش يرد اللي استفزيته انا ولا الجمهور
2: يبرك.
0: يقوم له ليه يقوم المسؤول ليه خرج انا ابعد هنا ويفضوها زوز مسؤولين تلقى حاكم ولا بوليس ولا زوز في التيران اليوم المسؤولين ما عادش قادرين يتحكموا حتى في اولادهم المسؤولين ما قاعدش يتحكموا في ولادهم اليوم جوار كيكول ولا مينيم ولا كادي يقدر يعمل لك فوضى وحتى حد من يجم يشده
2: ولا
0: على خاطر اليوم مبدأ العقاب ولا عقاب
3: لامبينيتي
0: خليك تعمل اللي
3: هي أي اعتداء أي اعتداء راهو احنا دائما نندد بكل ما هي اعتداءات ولكن انه توصل في مقابلة متاع شبال لاعب من أصغر اللي ترجي تم الاعتداء عليه وإلا في أي فريق آخر رأي تتجاوز كل الخطوط الحمراء راهو تواصل العنف داخل رياضة القاعات رغم حملات التوعية والله يا حسام نقول لك حاجة حسام انه الاشكالية وين الاشكالية نهار الخميس اللي فات كانت فما يوم كامل يوم تحسيسي كانت حاضرة فيه معناها أعضاء ومعناها ناس من وزارة الداخلية من الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة والجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولين وليجان الأحباء والناس الكل يوم بدأ من 9 متاع الصباح حتى شل من ساعتين وفيها فيديوهات راهو ثقافة العنف ولات عنا كبيرة برشا
0: حاتم جوار مينيم ولا كاديه ذكا متاع صيادة ولا متاع الفيرون تفرج في اليوم التحسيسي هذاك فرش فيه جوار كادي في صياد ولا في الكلوب ولا في في حملف ولا فرش في يوم تحسيسي يا ودي مش داكور دوباهين راهو لا ما قلتش خايبين
3: لكن التطبيق
0: الحل للصغار الحل هو المسؤولين نتاع النوادي يا حاج والله ما نحبش راني نقارن اقسم بالله كي كنا نلعب جوار سينيور وعنده زوز صغار وثلاثه صغار والله والله والنعمه جوار سينيور وثلاثه صغار كي يدخل المسؤول غير ما نسمي مثلا في الكلوب يدخل مايموس السيد كي يدخل بركة أقسم بالله تكون ترى الناس كل تستوي هذا سينيور اليوم المسؤولين دور المسؤولين اليوم جوار مينيم وكادي ما عندوش الحق عمره 13 ولا 14 يرد الفعل ولا يضرب ولا يعمل لازم المسؤول هنا تبدأ التربية والتوعية من الأول ليجي هنا من نهار الأول راك تعمل جيست للجمهور تعمل جيست اللاعب تعمل جيست الحكم تعمل جيست هكاكا هاك من توا تعرف راديي افي تحب تاخذ تحب تاخذ حيطه كامله لا مشكون المسؤول نتاعك المسؤول نتاعك ما نستناش حتى الرابطه انا ولا الجامعه المسؤولين
1: حسام
0: يلزم يعطيه المثال
1: سيرتو كي تبدا في مدرسه كبيره تو مدرسه كبيره
0: والله الكل انيس الكل بارتو بارتو
3: هي مسؤوليه مشتركه شوف هي مسؤوليه مشتركه راه كيما قلت لكم لامبينيتي غياب العقوبه انه اليوم تجديد العقوبات على المسؤولين على العنف الناس الكل راه تتجاوز حتى كل ما هو عقوبات رياضيه حتى على النيابه العموميه يلزمها تاخذ اليوم قرارات ردعية راهو اليوم معناها ولينا وصلنا سيير القاع وصلنا تجاوزنا
1: يا حاتم انت تو مشيت للنيابه العموميه خلينا
0: ابدا بالنادي
1: أبدأ

0: بالنادي بالنادي بالنادي بالنادي ثقافه سامحني ثقافه العنف. فما عدد كبير من المنابر الاعلاميه اللي تزيد تغذي في العنف وتغذي في الجهويات وتغذي في راوي تم ساعات
1: أنا
0: كلام سامحني وكانه تبرير للحاجات اللي قاعده تصير انيس اليوم لازم تكون مسؤوليه مشتركه بدا سيدي منا احنا كمنابر اعلاميه هم الناس الكل راه وصلنا راه الفيديو كي تشوفوا راهو حاجه من وراء الخيال
1: راهو
0: كيفاش هكاك وليد صغير يضربوه
1: حاجه هي ايماج خايبه برشا تسوقت الحقيقه ولاكت اللي صار والايماج ككل خايبه. لكن قبل ما نمشيو للاكت خاطر النيابه العموميه زعما تقوم بالدور القانوني نتاعها في اللاكت هذا باش يجيك اكت في العام دوز اكت في العام. لكن نحكي على لونتير امانه انا نحكي على مدارس كبيره اللي توال بقلاوه الاسبيرانس سي اس اس الكلوب افريكان هذوما مدارس معناتها هذوما راهو سي تاني اكزومبل. اليوم راهو كي تجيب لي مسؤول ما يفقهش وما سيرش وعنده العدوانيه وعنده الكره وعنده شيء ذي باش يوصل للنيابي شيء ذي إيه وحسام حكي على النيابي اعطاه زوز كفوف. انا حضرت على مسؤول قام في بلاصه المدرب شدوا من مريول وخرجوا عملوا هكا طيشوا في البنك استفزاز تعمو في ماتش نتذكرها في ليجون. اليوم راهو دور المسؤولين مهم
0: برشا مش
1: اي انسان ينجم يكون مسؤول راهو دوك اليوم في الحياه راهو مش اي انسان ينجم يكون
2: ثم مسؤولين نمرينهم بعينينا انا بربي راهو هذيا رساله للمسؤولين راهو ثم مسؤولين ديما نحكيو على ليجون سينيور موضوع ثاني راجل بطوله بعرضه يتحمل مسؤوليته حتى العقوبات نتاعه توصل حتى للحبس انا نحكي على جوار مينيم وكادي راهو ثم مسؤولين يا حات لاعب يخو ورقه حمراء يتعدى على حكم ولا يضرب جوار اخر ولا يضرب اي واحد شو يعمل المسؤول ديما نقولك اموالي عشتو انا المسؤول انا ساعه نحكي لك شو يعمل فيك وتتوقف وما عاد ترى حتى شيء باللشره. اليوم المسؤول لاعب يخو ورقه حمراء شو يعمل المسؤول يدخل يجري للحكم وش بيك وما عمل شيء وما ريتش الاخر ويبدا يطبطب عليه ويخرج فيه راهو اليوم الولد صغير وعمره 13 و14 و15 كان ما يخافش
3: تعطيه
2: الحق اللي هو اليوم هنا دور المسؤول راهو ثم مسؤولين راهو حاجات راهي توجع لو كنا نحكي بالعباد ما تحكيش فيها انا نحكي فيها وما عندي حتى مشكل راهو ثم يصير ماتش بين ايكيب ويكيب من غير ما نسمي الفريق اي فريق تسمع الجمهور واللاعبين في الفستير يغنيوا في كلام والمسؤول يغني معاه والجمهور والمسؤول يلقز معاه ويقول في الكلام هذاك نتاع جهويات مثلا. اليوم اللاعب هذاك كيفاش تحبوا يخاف كيفاش تحبوا يخاف راهو قبل يا دكتور راهو نعرف المقارنات وكل جيل وجيله وكل وقت ووقته راهو جوار راهو قلت لك انا السينيور ناس تتكبس كي عاد مسؤول فما بالك في المينيم ولا الكاديك يهبط لنا مسؤول راهي الناس مش هكا تبدا ترعش راهو جيك معناها مش قدر معناها هذاك راهو حاجه
3: ليه واللاعبين
2: ماعادش يخافوا
3: اللاعبين حسين اللاعبين كلهم ولادنا خاطرهم صغار اني اول حاجه نخمم فيها كي راه كيما كيك معناها صارت قيريه قال لي تقريبا تولي حرب على شنو على بونتو على دخلت ما دخلتش على شده ما شداش ما نورمال ما فما شكون يبدا ريفليشي وعنده مخ وعنده سافوار فير ومحضر روحه للسيناريوهات هذوما راهو مسؤول معناها عياري هو مؤطر قبل ما يكون مسؤول وهو مربي
2: قبل ما
3: يكون مسؤول
1: مازال المسؤول عنده الكفاءه
3: عنده لازم يكون عنده
1: لازم يكون عنده اللي باش يكون مسؤول
2: ما عادش تحط اي مسؤول
3: ما فما مسؤولين في رياضات اخرى ولا في معناها في رق ولا كذا مش نعمم نحكي تلقاه هو موجود ومحب ومحب متشنج وهما يلقاو واحد كابابل باش يمشي كل يوم ويديبلاسي ويعطي من وقته كذا واللي مسؤول
1: ما حاجه بين ثم بادره صارت ممكن عبد السلام بوحوش اليوم كي خرج وقال اليوم اذا معناتها نحكي لك على بوحوش كيفاش يتعامل مع نادي يذول في هو هبط ولا منعش بليغ انه اليوم كان ثم عنف ولا ثم لاعب يخرج على نطاق التربوي ولا
0: في ديكلاراسيون قالها ماش ليتوال
1: قالها ماش ليتوال
0: ماش ليتوال
1: عجبيه
0: قال لهم تخرجوا اي واحد باش يعمل اقل بروفوكاسيون 5000 دينار
1: ليه من بعد هي يذول زيد قال الشيء ذي
0: وعاودها مره اخرى
1: تعرف علاش حاتم برجوليه مش للدرجة الكره ودرجة الغبينة اللي صاير اليوم راه وذا يصير في الاليب يصير لك في الرطور نفس الشيء يقول لك توجيني لبلادي يعني انت عملت اكت في الفيستير نتاعو ولا في التيران نتاعو باش يستناك زاد في الرطور
3: وراه جست المعلومه اللي كنتي اللي قالوا عبد السلام بوحوش ممتاز جدا للانضباط لكن ما عنده حتى سند قانوني راه
1: الانضباط الداخلي نحكي لك راه
3: انا سمعت
2: يا دكتور انتم مشيتوا للسينيور خلينا في خلينا في الصغار احنا خلينا في الصغار خلينا في الصغار في السينيور يعمل لك عمليه كما هذا نجم الواحد تعمل به قضيه مدنيه يشد الحبس ده برف تحمل مسؤوليته الى ادلت الى ماجور يعرف يتصرف انا نحكي لك على
3: لا لا ديسيبلين
2: نحكي على 13 و14 سنه
3: نحكيوا على ديسيبلين توا مثلا بوحوش ملي بدات السيزون يعطي الصحه اشك ماتش هو يحاول كيفاش معناها يطيح ولو انه صار شويه في الماتش ولاني ما ساقيت الدير ما شك ماتش يحاول يطيح تونسيون مع اولاده وكذا مهم جدا لازم يكون ميثاق داخلي ويكون فما ميثاق داخلي مصحين عليه اللاعبين فيه ليستة كامله نتاع عقوبات واماند وكل شيء باش تبدا الامور منظمه فهمت معناها مش حديث وبرا فهمت
1: لا لي زاموند هذوك متصح عليهم انت
3: هذاك
1: القانون الداخلي ما عنده حط عليه فهمتني
3: معناها باش تبدا انت عارف روحك على شنو قادم اليوم ما نتصورش فما فرق معناها توصيده راه فريق كبير برشا في كره السله في كره اليد سامحوني معناها وترجى دي تونسي نو بارلون با معناها فهمتي قلع من قلاع كره السله والرياضه كره السله كره اليد والرياضه إيه ما صديقي مشهد معناها ما يعني خم في بولو ليد ولا بولو ليدات اللي ضربوا مش معناها انا ابعث ولدي يعني باش يمشي يلعب فهمني مباراه باش يشارك باش يعمل اكتيفيتي فيزيك بور ان ديفولمون باش يبعد على باش يخرجك الطاقة بعيد على الدار وبعيد على المدرسة نبعث باش يخرجها في سالة يروح لي مدمدم ولا مضروب ولا مدموخ تو هذا حديث معناه اليوم يفو بريفني وزاد الحقيقة نداء خويا وزارة الداخلية نحاولوا بكل ما أوتينا من قوة صحيح. ومن عدد باش نرجعوا نأمنوا حتى مباراة الشوبان حتى راهو كيراو معناها عون أمن فقط راهو لعبات خاف أو نقول لك راهو كيراو
1: ولا ماش خاف على العباد
3: لا والله كيراو كيراو
1: الأمن يقرأ نقول لك حاجة اليوم اللي تحكي فيه أنت خرجنا على السياق هذاك وبعدنا بعيد كل البعد ما عادش يقدروا حد
3: احنا قبل احنا قبل والله سمحني قصك بالعسل احنا قبل ندخلوا العشرة بتاع الصباح ما قبل احنا يدخلوا 7:30 ولا 10 الصباح ذكرها حسام ولا احنا ندخلوا 10 بتاع الصباح يتلموا الاولاد الكل نكوروا في الحومه قدام دارنا 8 تاع الصباح للعشرة ندخلوا بلحتين في حاله لا راك الله مكرون ازرق نيله تدخل بغبابر الكل يتعدى معلم خاطر دارنا قدام سكوله قد قدام المدرسه بالضبط ما الناس كل تجيب والديهم يحطوهم غادي في البطحه يتعدى معلم مش يقري فينا راهو مش معلم نحن معلم اخر الناس كل فر واللي يقبي في وجهه واللي متخبي ورا شجره خايف خاطر تمشي بعد السكوله تمشي بعد للمكتب يشدك تاكل ما تيسر
0: واضح هاي دكتور نحكيه بعد شوية على المنتخب الوطني التونسي وقراءة في تشكيلة ابناء المدرب أنيس بوجلبان والإطار هو مباراة العودة أمام المنتخب البيني إكسترا تايم
4: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: ارجعنا معاكم في إكسترا تايم
0: المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة يواجه المنتخب البنيني والإطار هو بطبيعة مباراة العودة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية نحكيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي حسام أنس الخرداني على أدينا دربيلي الياس جرولر محمد من على لقائد فريق يوسف الحرشة من المحرزي حمزة العبيدي لؤي الترايعي ريان عنان نسيم الدنداني وعمر بن علي تقريبا بدون تغييرات تذكر على فما تغييرات قبل سفر حد
2: ريلاكس ما كان أي. جوزيف طيب ودخول الحرش ما كان نيس دوبال نعرفوا الحرش معناه اقوى دفاعيا دوبال ممكن عنده نزعه هجوميه وبلو رابيد معناه القدام الحرش على المستوى الدفاعي معناها اقوى دونك اليوم خيار الحرش ما تعرف ربح 2-0 وتعلم الاستيريور يلزم
1: حمزه العبيدي زاد
2: تيتولير ما سمعتش
1: تيتولير
0: حمزه العبيدي حمزه العبيدي في وسط الميدان
2: ودخول حمزه العبيدي وانا ثم ثلاثه تغييرات
0: لحد الان في 24 دقيقه لعب المنتخب الوطني متعادل 0-0 مهم جدا ترشح على منتخب البيت
1: مهم جدا من الحاجه البيت تشكيله مثاليه الحقيقه سيرتو في يوسف الحرش نمشي مع حسام اكثر على سيلو بلان ديفونسيف لانه ماتش يستحق جرينتا يستحق وقفه التالي باهي والقدام الحقيقه حاتم تحب ولا تكره لي زيليمون قادرين يعمل مفاجاه في كل وقت معناتها كي نشوف لؤي تراي ريان عنين عمر بن علي مع حاجه باهيه برشا انه حمزه الدنداني. اي والدنداني وخاصه انه حمزه العبيدي والمحرزي عندهم النزعه الهجوميه وعندهم الفكر الهجومي يعني ثم اكيليبر كبير في التشكيله ماتش اون ديبلاسمون ماهوش سهل ماهوش سهل الدقائق الاخرى الافريك راي غريبه جدا في الصغار في الكبار في اللي تحب انت سورتو في الماتش هذا هما ان شاء الله يكونوا
0: اكيليبري
1: في توغو في لومي ما يكون الحكم كي يحب يعمل معك جيست باهيه يعملها لك في التوغو ولا في البنين ما عندوش مشكله راه دوك معناتها ان شاء الله يكون على اوتور الاربيتر هذا لانه كي تشوف الزيد البشري ولا احنا على المستوى الفني هوني كابابل
0: احنا خير منهم
2: خير
0: منهم
2: برشا خير برشا متوسطه
0: خير يقولوا خير منهم
2: شوفنا ماتش خير
0: منهم برشا احنا نقولوا خير منهم واللي يبدا خير من الادفيرسير ما يسحقش لا حكم ولا ميدان لهم يحزنون
1: هو لازم
0: نعرف ليه لاني معاك اني معاك
1: ما نجموش نغطيو عين
0: الشمس ماني معاك افهمني عير اما كي تبدا خير منه ماركيلو الثاني ماركيلو الثاني ماركيلو الثاني خليه في بلايستو خليه يلعب هو الحكم
1: وعنا لي مويا دو
0: سي
1: الباراريتي على الترانزيسيون
0: عنا وليدات باهين عنا وليدات ناسجين عنا وليدات بعامين فهمني باهين من هنا 2028 ان شاء الله مداو موجودين في عرس الاولمبياد وان شاء الله المنتخب هذا يطعم المنتخب الاكابر من 3-4 عناصر معناها اللي يكونوا فريمون اكلي حسام ما يعرف نلقاهم 8-9 معناها
6: والله يا دكتور حبيت نعمل سونداج في السوجي هذا من بعد على دانيال ميوت نحيت كي نقول لك سونداج سونداج عملته انه الاولويه هل انه معناها نطعموا المنتخب الاكبر والا نترشحوا للعبوا لعبوا الاولمبيك
0: ريان اللي مين بالوتر وكان اللي مين
6: معناها زيد عملت سونداج خير
0: حتى واحد من ناحيه الاخر نجم وزوز يمشيون باراليل
1: وتعرف حاجه دوك
0: كيف يعملوا بيرفورمانس
1: اي بيان سور
0: فهمني
1: اون
0: باراليل ويمشيو فهمتي
1: يمشيو
0: للاولمبياد اون ميم طون يبرزوا بالعكس هو كي يمشي للاولمبياد وزيد يقدم قدام ويعمل بيرفورمانس
1: تعرف دوك باش نرجع لك وقبل ما يمشيو للجمل التيرانيه الاخرانيه كنت موجود انا محمد السليتي وعلي الزيتوني اول كلمه قلتها انا الحقيقه ومستها من بعدين الحقيقه صاروا تواصلوا معايا برشا قالوا لي راهو كلامك مسنا هي الكلمه شنو هي اليوم تلعب في جمعيه ميخو مش معناتها ماكش ميخو حظك وماكش ميخو طونجو وتلعب في جمعيه كبيره باش تاخذ فرصتك بالفريق هذا الالعاب المتوسطيه عملوا بيرفورمانس كبيره نفس الملعبيه ولليوم البيرفورمانس موجوده انا نتمنى ليكيب هذه الحقيقه يصير تواصل مع انيس ويكملوا معه اما الحقيقه المشوار صعيب شويه لانه
0: يذول بعد كود ديفوار حسام
1: كود ديفوار
2: لا
1: غابون غابون
2: عندنا غابون
0: شكيني تنزانيا
1: لا لا انا غابون بعد كود ديفوار
2: بعد كود ديفوار ما يلعبوا هما ثم منافسين اما المنطق يقول تور الجاي الغابون
0: وتور
2: اللي بعده خاطر ديما نحطين معناها منطقين الكود ديفوار باش ترشح
0: الكره
2: ما تعرفش عليها مي منطقيا معناها الكود ديفوار باش يكون في التروزيام تور معناها هو منطقيا بالليكيب اللي عندنا بالرصيد البشري اللي عندنا بالافكتيف الموجود معناها باش تكون المنافسه في التور الاخراني مع الكود ديفوار تونس اقوى برشا من البنين ومن
1: الغابون
2: تقعد بعد ماتش كوت ديفوار
1: اليوم ماتش صعيب
0: مورسو ناخذوا باينا من هنا
2: مورسو كاسح برشا
1: مورسو كاسح
0: ناخذوا باينا من تونس حقيقة
2: عندهم منتخب
0: لتورفيا بيجان
2: عندهم منتخب
0: للي لهنا زعما يكون ولا قرعه مازال ما عرفوش
2: لا تعملت هي القرعه ولا من تحت ما
0: ذكرتها
2: في مارس
0: نقرا في ارتيكل في البريس افريكان اللي هي بالسبور معناها كومون سابيل هو هيرفي رونار عنده عديد اللاعبين اللي جون اللي نجم يسرحهم للمباراه هذيك اليوم اقل من 23
2: الحقيقه احنا اللي مشينا لعبنا دو ماتش ميكو معاهم في الكوت ديفوار
0: نهار اللي قال لكم انتم اي 23 هما اي 20 الور كو هما فهمتي نفس العمر
2: ما مش نفس العمر احنا فايتينهم معاهم
0: فايتين
2: احنا اي 21 هما اي 20 معناها ماهيش فرق كبير في العمر بوع احنا ديريكت فيسا احنا تولي اربع سنين ما بيناتنا ولعبوا كنتر ولاد وما
0: وكان لعبوا قد اللي قدم
2: خمسه عادي
0: شو كان سكورات معاهم سكورات قداش
2: ربحونا لي دو ماتش الحقيقه
0: لي دو ماتش
2: الحقيقه
0: كنيفو هما اقوى معناها
2: مش هما تكنيك مخش إن برشا. أما تعرف أول شيء معناها سخانة يكون 38 ولا 39 مع الهوميديتي، وإحنا 80% من الإكيب عمرهم ما شاف ما مشى ولا فريق أول مرة يمشي. إحنا مشينا كانت معناها الهدف الدورة ذي بش يعرفوا لك بش يعرفوا شوي ثم لاعبين تو ان شاء الله هارد تعرفوا منهم 10 دقائق لاعب طلبوا تغيير
0: اي قلت المره اللي فاتت
2: ما عادش نجم يتنفس خاطر مش متعودين اول مره
1: هزنا حسام الماتش كوت ديفوار خلينا لليوم نتمتع على قلب
2: اي لا لا لا
1: راي كل الكاليفيكاسيون
2: سي نورمال احنا باش نوصلوا كوت ديفوار لازمنا نترشحوا وبحول الله نترشحوا ان شاء الله فماش علاش معنا باش ما نترشحوش
0: الى حد الان في توقيت 30 دقيقه لعب نصف ساعه البنين 0 وتونس 0 نذكر ان مباراه لالي كانت وفات بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0 ديما نعطيكم بالطبيعه السكور اذا فما الجديد ما فيكم به اول باول بعد شوي مشي لصفاقس نحكي على ملعب الطيب الميري وزياره خاصه اليوم اسالنا سؤال هل يتم تاهيل ملعب الطيب الميري لاحتضان مقابلات المنتخب الوطني التونسي لاستحقاقات القادمه واولها مباراه المنتخب الليبي ولا سيستطيع النادي صفاقس وترجي جرجيس ان شاء الله وقت المرور يا دوري مجموعات استقبال المنافسين نتاعهم في ملعب الطيب الميري الاجابه بعد شوي مع زميلنا كريم مقني
7: اكسترا تايم
8: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوا هديمة معنا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين
9: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة 35 دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. 35 دقيقة لعب ما بين تونس والبنين أقل من 23 سنة دائما التعادل السلبي 0-0. نذكر أنه مباراة لالي كانت وفيت بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0 دوبلي لعمر بن علي. سألنا السؤال، هل يتم تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابلات المنتخب الوطني التونسي في الاستحقاقات القادمة؟ برشة تساؤلات تطرح حول هذا الموضوع عن جملة من التصريحات، من كان الحضور، شنو هي المعطيات وكل التفاصيل. حاضر معنا في المباشر زميلنا كريم مقري. كريم مساء النور.
2: مرحبا حاتم، تحيه ليك، تحيه للكابتن في الاستوديو دكتور انيس، كيف حسام عندي برشا عليه، دونك تحيه للجميع في الاستوديو.
3: تحيه اخويا غالي،
1: مرحبا بك كريم. هاي كريم، التفاصيل كل عندك، شكون حاضر اليوم، فما جديد ملعب الطيب المهيري، هل يرى النور في الفتره القادمه؟ نجم نلقى منتخبنا يلعب في استاد الطيب المهيري، سي اس اس ترى جرجيس، اذا ترشحنا ان شاء الله الى دوري المجموعات نجم نلقاهم في ملعب الطيب المهيري، والا صعب الموضوع؟ معطيات التفاصيل كلها عندك يا كابتن، تفضل.
2: هو ان شاء الله مش كان ملعب الطيب المهيري يرى النور، لانه يلزمنا اكثر من ملعب يرى النور، وداير مش يجيو حتى للتصريحات متنجناي احنا برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في اول تصريح ليه تقريبا بعد الجلسة العامة الانتخابية، حاطم انه عندنا برشا معناش حسين جنايح، دونك اليوم كان عطى تصريح، وبالتالي عندما عطى تصريح اكيد انه الحدث مهم، لانه نص نجمو نحكيو حتى على تنظيم كأس أمم افريقيا بين تونس ودولة مجاورة، اذا كان نجمو نأهلوا اربع ملاعب افريقية اللي قالوا اربع ملاعب تونسية بالوقت بالشراكة نجمو نعملوا 6-8 ملاعب احنا وليبيا ولا احنا والجزائر، دونك يصبح الموضوع فوزابل، دونك هذا نص صعيب برشا حاتم الحقيقة.
1: سمعني كريم تفعل معك، هي معناها تخمينة وإلا مال تصريح قال هو
2: التصريح قال
1: نجم نظمه كاس أمم أفريقيا.
2: مش تخمينة، لا ما نجيبوش من عندك خاطر الموضوع ما تنجمش تجيب حاجة من عندك كيما هكا وأنت بون أون توكا. شوف هو حتى ما احنا مالوريزمون بقينا برشا في تونس، لأنه كان بالإمكان أنه العملية نتاع الهومولوجاسيون كيما المستير كانت عندنا الهومولوجاسيون فلتنا فيها، كيما السقف كان هومولوجي فلتنا فيه، زادا عمل دومي فينال 6-7 سنين تالي بين السيسات وبركان، منتخب تونسي كيف 5-6 سنين تالي كان يلعب في الملعب المونستير، ملعب صوفة صارت الأشغال وما اختيناش الهومولوجاسيون اللي نورمالمون الأشغال المنطلق نتاعها تكون الهومولوجاسيون، يعني ما تكونش نعملوا أشغال بعد نعاودوا تو نزيدوا أشغال أخرى، وبدينا في تركيب الكراتي في ملعب صوفة. أوتو كان خلينا في ملعب الطيب المهيري بالسقف، اليوم كانت الجلسة هي وفاك حاتم ملعب الأشغال عندها مدة من اللي بدات تقريبا، وكنا حكينا في ديوان اف ام وعطينا النقاط اللي كانت موجودة، وحكينا كذلك على وفد الاتحاد الافريقي لكرة القدم لمعاينة الملعب في شهر اوت الماضي، وكان عطى جملة من الاخلالات وكنا تحدثنا عليها حتى في الصيف الماضية. دونك الاخلالات هذه تم رفعها، البلدية سويقس مشكورة جدا الحقيقة، خاصة حمادي القلي الولاد الكل تعرفها من حاتم اكيد، وكما تشوفوا في ارضية الميدان في ملعب الطيب المهيري، دونك مشكورين الحقيقة قائمين بالأشغال 24/24 تحقيق الأشغال، خاصة في الزوز أسابيع الأخيرة في محاولة منهم أنه الملعب يصبح مؤهل إفريقيا. دونك صارت جلسة في مقر الوزارة الأسبوع الماضي كان تفكر حاتم، دونك الجلسة هذه تم الاتصال بوادي سويقس للتسريع في عملية أنه الملعب يأخذ الهومولوجاسيون، مش فقط النوادي التونسية النادي الصقصي والترجي الجرجيسي اللي مثل تونس في كأس الكاف، وكذلك حتى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تماشيا حتى مع بلاغ النجم الرياضي الساحلي منذ أسبوع والمطالبة بلا مركزية اللعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم فقط في ملعب وحيد، والمطالبة أن المنتخب يدور على الجهات الكل.
1: فيديو كريم أمامهم ديجا، فيديو على الشانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف على سبور باي ديوان اف ام باش فيسبوك، ديجا في كل الأطراف الحاضرة اليوم في اجتماع اليوم، مرحلة ربما مهمة جدا الحقيقة، وخاصة انتظارات كبيرة في علاقة ملعب طيب المهيري اليوم بسويقس ولا كل ملاعب التونسي، لأنه جملة من التصريحات أيضا قالها حسين جنايح.
2: حاتم ونحكيه على الحضور اليوم، دونك بعد اجتماع ذاك صار اجتماع اخر اليوم في مقر ولاية سويقس بحضور والي الجهه معتمد الاول حسين جنايح نائب رئيس الجامعه المسؤول الاول عن المنتخبات، كذلك معز المستيري العضو الجامعي، مسؤولين عن النادي الرياضي السويقسي، وكذلك مسؤولين عن بلديه سويقس، دونك كل الاطراف كانت موجوده اليوم. دونك مباشره تعداوا لملعب الطيب المهيري، عملوا عمليه معاينه لتقدم الاشغال، بعد شويه تنعطيك حصريا ديوانا فاهم شنو ما نقايص بالضبط وين وصلنا فيها بالضبط. وحسين جنايح كان تحدث على فحوى هذا الاجتماع في هذا التصريح الأول، ثم عنده تصريح أهم الحقيقة بخصوص جاهزية ملعب التنميري. خمس مشروع قال حسين جنايح على هذا الاجتماع.
3: الناس كل الحقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها، وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توسعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي، باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس إفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوا صارت الهومولوجاسيون وحاضر احتضان بقية المباريات للفرق التونسية أيضا اللي بتلعب في كوس إفريقيا، كسوة نادي رياضي صفاقس أو غيرها من الفرق الأخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي بش يكون عنا إن شاء الله ملعب آخر يكون أومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية أكابر وغيرها، ولل إن شاء الله الفرق التونسية.
1: بحسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يتحدث عن فحوى هذه الزيارة. بعد الزيارة كريم، وين وصلنا؟

0: لكريتش وبالتالي هذا ما حاجة الكبار. نتبقى حتى ثم برشا حاجات أخرى تطلبها كراس شروط الكاف كيف ما مثلا الكراسي الفي اي بي ثم كرسي 60 كرسي وتمت الإضافة نتاعهم قاعدين في الأشغال ثم الكراسي الفي في اي بي حتى مقدمة من ذاك البلار ذاك الانتبار ثم قاعد الاجتماعات عملية التوسعة قاعدة تصير ثم معناتها أشغال كبيرة
1: في والفي في اي بي لكبار الشخصيات يتفعلوا حسام أنيس عياري
2: نشوف كان شوف
1: يا كريم نحب نوصف لك الصورة
2: وقع الفاخر جاي تفرشي ماتش كورة ولا جاي في عرس
1: نحب نوصف لك الصورة يا كريم انت تتكلم جماعة تتفاعل إلا بالجريماس بلا على الوجوه
2: كراسي فاخرة وكراسي درشنو جاي الستاد هذه كراسي شو رتالك في أوروبا احنا في
1: اسمع كريم
2: معناها الملاعب في فريق اللي نتفرجوا فيهم فيهم هذا الكل
1: كريم شوفوا شو يقول لك
0: كيف ثم توسيع قاعدة الاجتماعات اللي سال سال الكونفرنس حاتم اللي تعرف في ملعب تايميري دوما تدخل على اليمين دونك ولات براتيكمون فوا دو فوا تروا ثم كيف قاعد العمليات اللي وين منصة الصحفيين القديمة كيف ثم قاعدة هذيك توجدت ثم تهيئة لحجرات الملابس إضافة دورات مياه داخل الحجرات إضافة حجرة ملابس للحكام سيدات ثم ولد واحدة جديدة خاصة بالحكام سيدات كيف إضافة دكابين للتعليق لأنه كانوا 6 دونك ولا 8 والأشغال وتم التركيز نتاعهم غدوة باش يتم تركيب ثم قاعة الفوق فوق منصة الصحفيين وراء بالضبط يعني فوق المدرج عدد 7 خلف المنصة فوق المدرجات
1: ولكن بنيه ملعب جديد خير يا كابتن
0: ولكن
1: بنيه ملعب جديد خير
0: حاتم هذوما راهم أشغال بسيطة والأشغال تقريبا تقدمت نسبة 70-80% وأنا مش نعطيك توا الإيدات وقتاش تحضر والتجارة وقتاش والعملية البيضاء وقتاش كيف ثم تهيئة الإنارة في الملعب الفرعي كيف ثم الفيبر أوبتيك والإنترنت في كامل الملعب ودائر الأشغال موجودة باش تكون موجودة دون دو جور الفيبر أوبتيك في الملعب كامل حتى الصحفيين باش تلقاو الإنترنت موجودة غاديكا كيف ثم تهيئة مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخصوصية موجود المكان هذا وقاعدين يهيئوا فيه قلت لك أشغال حاتم يعني كي تدخل الملعب ما تلقى الناس الكل تقريبا دي شانتي بختو معناتها في كل كوان من الملعب ثم شانتي محلول ثم شهائد من الحماية المدنية والمراكز الدراسات والمراقبة لكم لبيروت كونترول ثم التوسعة متاع التينيل لأنه التينيل ضيقة دونك يزيدوا فيها 2 متر وداير غدوة تبدأ الأشغال متاعها تقعد 3 أيام وثم تكبير أرناك الاحتياط دونك كل بنك احتياط باش يولي فيه 22 شخص باحتساب يعني اللاعبين الاحتياطيين وكذلك الإطار الفني والإداري وكذلك الطبي
1: نجم تتفاعلوا
3: محلول يعني. سامحني نسمع في كريم اما لو الأشغال هذه طالبت بها جمهور ندرس فيقس وطلبنا بها احنا التوانسة عنا
2: هي قريب تحضر عقلك 80%
1: عقلك 80%
3: نحكي 80%
2: الإمكانيات
3: راو إمكانيات راو تعرف قديش الموضوع هذا
1: مطروح ميكرو
3: تعرف المطروحة قديش عنده مطروح فوق من 8 سنين ولا 10 سنين العبيد معناتها في 10 سنين
1: مش حضر طيب
3: لميري أنا نذكر طيب لميري تصدقني مقتل لعبنا احنا كونتر البناء قبل 2004 اخر ماتش لعبناه في طيب لميري الفرحه اللي لقيناها في الجمهور في الفرحه اللي فرحوها بينا معناتها اليوم تراكي من هذه مش اومولوجي مازلت نقصت بعض الحاجات راهو للمراجعه تراكي من هذيك يعني تنقص الكشوفات حاتم يعني راهو الحقيقه كي قال 80% تحت شويه لانه يعني
0: حتى 80%
3: يعني بريسك حضر
1: كان يحكي كريم اي
0: جوست باش نفسر لك علاش لانه الاشغال هذه عندها مده تصير ودائر بلديه فيقس ومشكوره الحقيقه في الموضوع هذا وكنا حكينا فيها عمناوي كانت تفكر حاتم انه من اكثر البلديات في الجمهوريه اللي حاطه بيدجي للملعب الخاص به اللي هو ملعب الطيب الميري كيف نشوفوا بيدجي فوق ال 200 الف دينار سنويا فقط لصيانه الملعب سنويا تفهم انه البلديه معناتها عاطيه قيمه كبيره لهذا الملعب ودائره كتشوف اللي تات بلوز تقريبا ممكن من افضل البلوز الموجودين في تونس اذا كان لم تكن ارضيه ملعب تنميري هي الافضل في تونس دونك عمليه بيضاء هذا الكل حتى قاعد يصير تقريبا 86% عمليه بيضاء مش نهار 15 في الشهر الحالي دونك تقريبا بعد 11 يوم قبل يوم من مباراه الترجي الجرجيسي وريال باماكو المالي دونك تصير عمليه بيضاء للتفقد وغيره كيف يوم 16 اكتوبر باش تتم مباراة الترجي والجرجيسي وريال باماكو اللي هي ماهيش ملعب التيميري حتى في حلته القديمة نتاع جامعتين الثاني نجم يحتضن المباراة ولكن باش تكون المباراة هذه كتجربة بالمواصفات الجديدة التي يطلبها الاتحاد الافريقي لكرة القدم علاش؟ لأنه ثم وفد عندنا الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يجي لتونس يوم 22 اكتوبر، دونك قبل اسبوع يحبوا كل شيء جاهز لنا في بلديه فاقد، يوم 22 اكتوبر

0: بشي عاين الملعب باش يكون موجود الجامعة التونسية لكرة القدم وعظام الجامعة باش اللي جاوا اليوم مش عاود يكونوا موجودين مع وفد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومساعي كبيرة انه الملعب هذا يكون اومولوجي مش فقط للنوادي حتى للمنتخبات الوطنية وبما فيهم المنتخب الاول. خليني نزيدك حاجة حاتم انه الملعب سوسة كذلك انطلاق الاشغال في تركيب الكراسي, ولكن علاش توا نحكيو على ملعب تنميري لانه هو الاقرب تقريبا لنايب الموافقات هذه والنايل شهادة الصلاحية مالوريزمون كيف نحكيو حتى مع الجامعة التونسية لكرة القدم نحكيو مع حسين نحكيو مع معز المستيري كيف تشوف ملاعب في الافريق كيما بركان كيما ملعب اسفي اللي احتضن عمناه ونصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاس الكاف يعني ما فيهش الربع ولا حتى العشر من اللي هو موجود حاليا
1: في ملعب زويت الميري مش بعد على زويت
0: ما هوش معنا مالوريزمون
2: لا بركان بركان الحقيقة حسام سامحني كنت فعلا معاك لأنه بركان مشيت له معنا نعرف
0: معنا الملعب عادي ملعب عادي
2: سامحني كريم
0: مش يكون هومولوجي إن شاء الله واحد من استاذيتنا جدد مش يكون هومولوجي ومش مشكل حتى كان مرسيناش لهومولوجاسيون في السنوات الماضية لفيت أنك تعمل أشغال هذه الكل يبقى الملعب هومولوجي في حد ذاته إنجاز بالنسبة للكرة التونسية خاصة حاتم إذا ترشح أربع نوادي تونسية وطبيعة للدور المجموعات ما نجموش نلعبوا في ملعب واحد معناتها أوبليغاسيون لك.
2: شكرا كابتن يعطيك الصحة كريم, شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. زميلنا كريم مقني وعطانا التفاصيل للكل بسم الله ما شاء الله كريم الفوتو لشير دلوردة عطاكم لديتال الكل أما جوز تفاعل لانيس مش عطيك الكلمة بالحق الكلمة اللي قالها كريم مهمة جدا لأنه ملعب بركان مثلا أنا معنا دي سفاقسي في ربع نهائي كاس الكونفدرالية نصف نهائي سامحني كاس الكونفدرالية ثلاثة هدف مقابل صفر وقتها ربحت نهضة بركان ملعب لبشينالو أنيس الحقيقة شفنا عملنا فيه دورة وحضرنا فيه ليزونتريمون والكل ما هوش الملعب اللي يستحق وقت نجم تقول لي مثلا تغيرت كرة الشروط من 2019 دوك التو نجم نقول لك أوكي
3: عنده كراسي
2: الكراسي موجود أما الكراسي وين الكراسي راحت الكراسي موجودين في الفيراج في السنترال موجودين
3: يعني هو المينيموم هو ما يدخل على حساب الكراسي ومن بعد يحل بيبان
4: شوف الحاجة البي إن شاء الله تطلع صحيحة بنسبة 80-90% أنه نمشي ونلعب ماتش ليبيا في صفاقس
3: إن شاء الله
4: هذه رأي حاجة باش تفرحني عليهش لأنه باش تبعد على البريسيون تعطون الحقيقة ما رأي ما يجي هويات لكن البريسيون
2: تعرض ملعب حمادي العقربي ولا
4: لا لا ليه نبعدوا من الرادس ونمشيوا لطيب لمير لانه لي كونديسيون يوليو انا بالنسبه لي انا
3: عياري راهو في العالم كامل ابار لانجلتير اللي تلعب في ويمبلي
2: فرنسا
3: لا لا لا فرنسا تتجول لعبت في ليل ولعبت في لانس ولعبت بردو
2: مش ديما
3: لعبت فرنسا لعبت في مارسي ولعبت في لانس ولعبت في الليل في ليل ذاك
2: ميتروبوليس لعب الدكتور في بن جنات لعبت في الليل لعبت في جيبس في
4: الخاص انا دوكر
3: انت كلامك معقول ابار ويمبلي يلا تلعب في انجلترا هو التيران تاعها ويلعبوا فيه الدومي فينال نتاع الشامبيونشيب ويلعبوا فيه فينال كاب وفينال شامبيونشيب وفينال ودومي فينال كوب هكا هو عام كامل ايطاليا مره في ميلانو مره في روما مره في الاليانز مره كل ما في ساسولو لعبوا
4: باش نونشيني معاك في حاجه راو نحكي لك بالتجرب احنا كنا في تونس وهزونا لصفاقس افون معناتها قبل كوب دافري
3: نتذكر
4: راو الترحاب للقناة والسوتيان للقناة من جمهور السي اس اس وقتها راو زادنا برشا فرحه كبيره
3: سي باري في مستير سي باري في سوسا
4: يعني
3: سي باري
4: في الوقت زاد اللي يكون المنتخب التونسي
2: تاع موريتانيا
4: تاع التونس الكل
3: في توزر لعبت
4: في تلعبنا في توزر يعني علاش
2: في ميدون
4: اليوم راو يلزم يكون منتخب نتاع التونس الكل في البلايص الكل وخاصه في ماتش ديسيزيف ماتش ليبيا مع يبدا الميري معبي مع السوتيان تاع الجمهور تتبدل بعض
3: ويدخلوا لافاشنال كاملين
4: حتى على المستوى النفسي راو حتى بسيكو معناتها في البلان بسيكولوجيك استاد معبي وعباد تدز معاك
2: وجمهور قريب
4: وجمهور قريب يدز برشا معطيات تتبدل على الاقل ماشي يتمثل الملاعبية
3: بيان تبدلها بالكادر
4: راهو كيما الكادر نتاع رادس
2: ونقول لك حاجه في الكلمه اللي قلتها انت فما عدد كبير من الجماهير في الجنوب التونسي نحكي لها مدنين وبنقردان وجرجيس وجابس راهو التنقل لتونس العاصمه والله صدقني
1: في فيقس
2: صدقني انيس ماتشوات اوغندا بوتسوانا عندي صحابي معناها من جابس معناها على مستوى التذاكر، لكن بعد شنو يقول لك مشقه التنقل ديبلاسمون باش يمشي ويروح صحيح. مثال صفاقس بن قردان وجرجيس وجربه مدنين وقفصه معناه سيدي بوزيد، الناس الكل هذوما باش تجيهم فرصه يتابعوا المنتخب الوطني.
3: حتى كي تبدا في سوسه معناها قروان وقصرين وبوزيد باري
4: خبط له شويه من النغمه نتاع الحقيقه العاصمه وذاك جمهور الفلاني وذاك جمهور الفلاني.
2: يا خويا ديجا قال الدكتور على المركزيه
3: معناها
4: يقول لك تبديل السروش فيه راحه.
3: ونقول لك حاجه من الاخر، ابار المنتخب اللي هو سكري ومقدس واللي امون افي المنتخب مطالب اون فوا لستاديو لي اومولوجي، خاطر كلمه كريم مهمه، اون فوا لستاديو لي اومولوجي ان شاء الله يرضاو علينا، خاطر احنا وياهم مانيش كمراد برشا.
1: هي جمله
3: ان شاء الله يرضاو علينا، اون فوا ولينا اومولوجي استاداتنا
1: لازم يدور،
3: لازم يدور، لازم يدور المنتخب. فما مراكز بتاع انترينمون وتربص في الولايات الكل، وفما نزل وفما الدنيا الكل. رقم واحد، رقم واحد هذا منتخب اللي هو المقدس اللي هو السمام تاع اهتمامات. رقم اثنين ليتوال وسي اس اس كان في السنوات القادمة يكملوا يلعبوا برا من تيران،
1: لازم تلعب في تيران تاعها
3: عندهم وين يمشي.
4: صحيح
3: زيد معناه سيد رادس ايه للجميع هو متفاهمين، اما 30 الف باش يجيو في سوسه يجيو منهم
2: 8000 الف. سامحني توقع دكتور سي اس اس السنه واللي يطلع ياري توقع سي اس اس في التيران تاعها السنه في في في, في طيب الميري يبدا مؤهل نجم توصل فينال مثال. مشيت بعيد انا
4: شوف حاتم مشيت بعيد ابعد برشا، لكن انا نجي نقول لك حاجه، جمهور السي اس اس اللي تعودت عليه انا كي كنت نلعب ولا نتبع فيه تو راهو مش مربوط بالكاف ولا ماتش اميكال يعبيوك المهيري، راهو ناس مغرومه بجمعيتهم عندهم غرام كبير برشا بالسي اس اس، راهو مش مطالبين انك يلزمك تكون في الكاف تشامبيونز ليغ نجيك ما نجيكش في البطوله.
2: سي مصطفى السلامي قال لك عندنا العيد الكبير وعيد الصغير والسي اس اس هذه في سباق
4: الغرام والغرام نتاعهم للكورة اون جينيرال وخاصة الفريق النادي الصفاقسي. تنساش حاجة حاتم راني كادير راني في سي اس اس. انا
2: سامحني في بالك ان اسرائيل يطلع يلعب في سي اس اس ولا
3: كل بصبي
2: دور ولا برسمي دكتور بالحق بالحق هذه لازمك تحكي لنا عليها نيسرة.
4: والله انا
2: كيفاش مشيت للسي اس اس
4: كادير سي في سي اس اس صححت وقتها مشيت مع سي المنصف
3: خميخم عبد الناصر
4: لا لا سي المنصف خميخم الله يرحمه
2: الله يرحمه
4: قعدت في اللوكال قعدت في اللوكال وقت اللي كان لانيكس من تيلي في حي الحبيب وقتها عشت برشا في حي الحبيب قعدت مدة ما نعرفش قديش معناتها 3 شهور 4 شهور كين وقتها معايا جمال خشيرم لويس جوميز باب مليك كريم النفتي كنا مع بعضنا في اللوكال قعدت في حي الحبيب مدة معينة مع سي المنصف وقتها صارت كما نقولوها عملية هروب هربوك وانا صغير وقت هذول كدي وقعدت وصحوا لي وقت الإجازة متاعي تصححتها في السي اس اس بعدين وقت اللي جاء جليل بن عيسى رئيس النادي وقت جاء جديد وقت جليل وقت اللي جاء عمل ثورة في البقلاوة وقت حط واحد عمل كل شيء بدل القانون عمل كل شيء عود رجعني للكادي لستات تونيزيا عملتها كادي طلعت سينيور في البقلاوة لكن وقت
2: كادي طلعت سينيور
4: كادي ديريكت طلعت سينيور في البقلاوة
2: لفما
4: دوم رجعت من السي اس اس أو سيونس دو سيونس إيكيب كادي ديريكت نلقى روحي لوندوما في الإيكيب سينيور عمري 17 سنة
2: من اليوم الماضي اللي عندنا أنه يصلع ياري سبق له تقمص زيان نادي صفاقسي
4: إيه لبسته في الليجيون أكيد جدا الحقيقة ما أنا جمعية كبيرة وأنا عشت
3: برشا عبد ما تعرفش برشا لاعبين في المناطق خلينا نقوله غير العاصمة برشا لاعبين قدامة حتى لزاني 2000 معناه قبل ما توليوا لزونيفرسيتي موجودين في الولايات الكل برشا لاعبين ترينيو مع أندية العاصمة راه إيه يترنى إيه. مع مع نادي في العاصمه كلوب الاسبيرانس ستاديو يمشي يلعب مع جمعيته
4: ليه ما دوك راهو سي مصطفى قبل كان ياخذ ذوما الملاعبيه سواديزون اللي دارين يلزم القرقنه ما يلزمش صفاقس اولا يلزم القرقنه
2: حضر لي روحك ان شاء الله باذن الله اذا ماش تونس ليبا في صفاقس نمشي انا وياك وحسام ودوك نتفرج على المقابل يعطيكم الصحه الاولاد مرسي حسام انوس مرسي دوك يعطيكم الصحه
3: عليك
2: اي والله في سافيسا نذكر انه منتخبنا الوطني التونسي انهى الشوط الاول متعادل صفر مقابل صفر منتخب بنين مرسي نادية مرسي إيمان مرسي هاني وكل فريق قسم الرياضة على ديون فام صديقنا يسلغول يجيكم تود سويت في ديجيتال ويفز بعد موجز أخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم
5: عسلمة get ready with me بانتلان and guess what مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو
6: أوليدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM التظاهرة العالمية لقتال روبوتات باتل اوف روبوتس التي تنظم كل سنة في روسيا تبدأ غدوا في موسكو وتتواصل إلى يوم 10 أكتوبر 2026. المكان هو الكومبلكس موسكينو فيلم فاكتوري وليزيبخوف كاليفيكاتيف وليميناتوار للإديسيون 2026 باش يشاركوا فيهم التوانسة واللي كانوا الفيناليست في الإديسيون 2025 للسنة الفارطة بفريق بلاك شارك. مهندسين حضروا رجل آلي يسماه بلاك شارك أو القرش الأسود اللي يوزن 110 كيلوغرام. هو أول رجل آلي دو كومبا بوالور اللي تم تطويره من طرف فريق تونسي وفيه ان سيستم داتاك دو ديفونس بفضل ميكانيزم دو بريسيزيون وان شاسي روبوست اللي يمكن له استيعاب الضربات القويه والعنيفه على الحلبه وزاد الحاق الاضرار الجسيمه بكل الخصوم. القرش الاسود يرتكز على سينرجي قويه ما بين الميكرو ميكانيك وقوه الموتوريزاسيون وانظمه التحكم عن بعد المتقدمه. يحتوي ايضا على دي موديول دانتيليجنس ارتيفيسيال متطوره من طرف الفريق لتعزيز سياكتيفيتي وتحيين استراتيجي اون تويل وقت ما تتطلب الحاجه عند المباراه. تونس وبفضل فريق بلاك شارك تيم هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه الفعاليات ضد دول عملاقة تمتلك دي لابوراتوار دانجينيورية ديليت كيما الصين وروسيا والهند والبرازيل. باتل اوف روبوتس تبدأ غدوة ويمكن متابعتها على القنوات الرسمية للتظاهر على اليوتيوب. وحظ سعيد للقرش الأسود. صرحت اخيرا كيم يو جونغ الاخت القويه لكيم جونغ اون واللي تشغل منصب البورت باول اوفيسيوز لكوريا الشماليه ان هذه الاخيره اطلقت يوم 3 اكتوبر الفارط ميسيل استراتيجيك ذو مدى متوسط ويعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا بعد بضعه ساعات من اطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي. البروجكتيل سقط على بعد 700 كيلومتر من نقطه اطلاقه ونوفو لانسمون. هذا جاء وقت رجوع التنسيون ما بين الدولتين، خاصه وان كوريا الجنوبيه اتهمت شقيقتها بزرع دي مين انتي بيرسونيل في البارتي دو لا زون ديميليتاريزي بين الدولتين. انفجار سي دو زونجان تسبب في جرح 3 جنود من كوريا الجنوبيه يوم 21 سبتمبر الفارط، ومن وقتها التهديدات كانت متبادله، واخرها ان اخت رئيس الكوري الشمالي صرحت وقالت انه اخر صاروخ تم اطلاقه يعتمد على الذكاء الصناعي، وانه ما فما حتى طريقه على وجه الارض تسمح بتلافيه او التصدي ليه، وانه ان فوا تيغي فهو يتجه للهدف بنسبه 100%. الذكاء الصناعي اصبح معتمد اكثر فاكثر في التسليح الحربي، وكل الجيوش القويه في العالم انشات وحدات واقسام خاصه بالانتليجنس ارتيفيسيال للهجوم هجوم ودفاع وتحويل الحروب لديغير انتليجنت، لكن باش تكون جد مدمرة. باش نزيدو نحكيو على الذكاء الاصطناعي ومدى تغلغلو في كل شيء اليوم حتى في الميدان السياسي، لانه خبر اليوم يقول ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عين جاي كلينتون يوم 4 اكتوبر لو شيف دو رونسينيومون امريكا على راس فريق يعمل بالبيت الابيض على الذكاء الاصطناعي اسمه سوبر انتليجنس فورس. ليكيب هذه باش تكون مسؤوله على تنسيق الجهود الحكوميه الفيدراليه لضمان استمرار الولايات المتحده الامريكيه في طليعه السوبر انتليجنس، الاسم الجديد للذكاء الاصطناعي من طرف دونالد ترامب، واللي حسب رايه يشوف انه الانتليجنس ارتيفيسيال هي الفينومين القادم والأهم من الريفولوشن اندستريال وحتى الانترنت، واللي باش تحمي المصالح وتحسن في طريقة عيش كل المواطنين الأمريكان. أول مهمة لفريق سوبر انتليجنس فورس هي الإبقاء على تصدر الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الأولى في سباق الذكاء الصناعي العالمي، مع الإفراط في تنظيم والتحكم في هذه التكنولوجيا. الأسبوع الفارط زاد كانوا كبار أصحاب شركات الذكاء الصناعي اجتمعوا في البيت الأبيض واتخذوا عدة قرارات سيري دونجاجمون للسيطرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والميز ان بلاس دو كونترول انترن سوبليمونتير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. La Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.

0: التعاون بين الجانبين وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وتشاد وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ نشره اليوم. وأوضح المركز أن مذكرة التفاهم المرتقبة يمكن أن تتيح تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة في مجالات الترويج التجاري وتبادل المعلومات حول الأسواق وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية B2B إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومرافقة المؤسسات التونسية والتشادية في مسار النفاذ إلى أسواق البلدين. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود من 16 إلى 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. جهويا، مواصلة عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام بالقصرين من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك لتمويل اقتناء العلاف للموسم الفلاحي الحالي في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الإضحى لسنة 2027 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين الزين الصالحي. وبين الصالحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تدخل البنك يهم مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 نعجة، وتحتسب قيمة التمويل على أساس 200 دينار لكل رأس، بما يتيح إسناد قروض تصل قيمتها إلى 10,000 دينار وفقا للدراسة الفنية التي ينجزها ديوان تربية الماشية بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. دوليا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن واشنطن لا تزال واثقة من أمن جميع قواعدها بعد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة جوية بريطانية للاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية، وردا على سؤال بشأن قرار الولايات المتحدة سحب قاذفاتها من طراز B1 من القاعدة البريطانية. قال روبيو إن وزارة الحرب الأمريكية تعيد باستمرار توزيع الموارد حيثما تكون هناك حاجة إليها، وإنه لن يربط مباشرة الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي بهذه الخطوة، وأضاف أن السلطات البريطانية أبدت تعاونا كبيرا في القضية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

ناس الديوان أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: الخمسة وعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي للجميع، طريق السلامة لكل من قاعد يتابع توا في ناس الديوان الجميلة جدا، نادية في الإخراج، مين بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا كابتن الكفالة.
0: أهلا سيد العميد.
1: محمد القديم سيد، أعطيني خمسة ثواني
0: تفضل.
1: ثلاث سنين تالي وقفت مع الصيادة في الهوارية، قلت لهم بيجيكم نهار تقضوا تخزروا بعضكم، على شيء اللي شفته وقتها يخرجوا في حوت المناني اللي يوصل 50-60 كيلو خرجوا في 100 جرام.
0: أي.
1: عملت فيهم حالة وقتها. المرة دي جيت لقيتهم يتفرجوا على بعضهم. معناها
0: اللي قلتوا لقيته
1: لقيته ودخلت الداخل الصندور 15 كيلو متر.
0: أي.
1: اللي كانت الدنيا هكا بالحوت صحراء قاحلة، اش عملنا ببلادنا؟ شنو الحكايه هذه؟ شبينا راقدين؟ وين المراقبه؟ وين مجموعه الفلاحه؟ وين يا اخويا؟ اسمع اللي قاعد نشوف فيه، انا باش نتكلم ونخلي اللي يصير يصير.
0: أي.
1: يا باش تقوموا بواجبكم، يا باش تدوا دياركم، يا باش تقوموا بواجبكم، لانه هذه ثروه وطنيه، كانت الرصيد نتاع شيء اللي نصدروا فيه شيء مهول. علاش هكاك؟ هذا الصندور اللي هو يراقب حركه الحوت تحت الماء، قلت لك صحراء قاحله على مدى 15 كيلومتر. يا اخوي كان لازم حبس
0: يكون من موجه الحر اللي صارت،
1: وحنا قلنا شوية شوية
0: الحوت باش ينقص
1: شويه، لكن انا كي نقف في السوق ونشوف اش يخرجوا. هات سيدي، ما وقت موسم بصباته لسبادون، كي تجي كعبه بنختار يخرجوا فيها، هي توصل 400 كيلو كعبه راه يخرجوا فيها 2 كيلو يا كابتن، ممنوع وراه في القانون التونسي كعبه اذا كان اقل بالمتر مش الحبس، التن ممنوع. سيدي تعرف كيفاش؟ يا يفيقوا يا خلوا البلاصه لغيرهم، على خاطر مش معقول اللي قاعد يصير. باش نتكلم وما يهمنيش، لاني هذه بلادي وهذه بحر بلادي وثروه معناها يعلم عليها كربي وناس تستقات منها. علاش عملنا هكا؟ سيبوا المراقبه، قال شنو عملنا في ماس انا راقبوا ده، مش صحيح اللي قادره فيه يراقبوا الاسواق قاعد يخرج من البحر باش يفيقوا بالكارثه اللي قاعده تصير.
2: ندني لكم بيت لامور هوش كزرق نيلة تقول نقرك الدم.
1: اي نقرني الدم نقرني الدم على الشيء نشوفه.
0: مرحبا سيدة المخرجة دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا بيك سماح.
0: أهلا بالدكتور. بيك
3: تحية السيدة الفضول، سيد العميد، وسعد بيل كابتن الكباتن جميلة نوروزة فنان الرقيق الحساس.
0: أيوة.
3: محمد حبيبي. سعيد حبيبي هاني مسيو نمس مسيو سبور وسي إيمان نادية كيف المستمعين المشاهدين. أنا بيدي نحب نأخذ خمسة ثواني كسيد العميد
0: فضل.
3: فهمت منيش بش نعمل دقيقة خمسة ثواني. نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد 106 للنادي الافريقي، ان شاء الله كل عام وشعب النادي الافريقي والنادي الافريقي حي بخير، ونتمناو في الجو هذايا ان شاء الله الانديه ترجع لبعضها ونقصوا من التشنجات الكل جمعيه الكل. شفنا شسال البارح الوليدات الاسبيرونس في الهوند في صياده، معناتها دي زونفون دو 15 ans ياكلوا تريحه هكاك، معناتها مش معقول. دونك ماذا بينا الجو الكل يصفى في كرة القدم. أونكور اون فوا عيد ميلاد سعيد لجمعية الشعب النادي الافريقي.

0: عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد 106 لنادي الشعب النادي الافريقي العظيم. ان شاء الله عام كله تتويجات، وان شاء الله عام صحافة، ان شاء الله عام رياضة نظيفة في بلادنا، ان شاء الله عام ما نسمعوش فيه بفيراجات ومشاكل وصغيرات في ديستاد في كل الجمعيات. ان شاء الله عام يكون عام رياضي بحت في بلادنا مرة أخرى. كل عام والنادي الإفريقي العظيم الكبير جدا جدا بألف خير، وزيدا عام ان شاء الله مزيان لكل الفرق التونسية وكل الجمعيات، وان شاء الله كل من يحب فريقه يشيخ كرة يتفرهد كرة وتكون كرة
1: الأربع
0: جمعيات تونسية. وتحياتنا لكل جمعية تونسية وكل محب لأي فريق تونسي. ومرة أخرى كل عام وانت حيا بخير نادي الفريق العزيزة جدا على قلبي. مرحبا بك دكتورنا الطلياني كابتن كاباتن. أهلا وسهلا،
2: أهلا بك سميح، أهلا بفضلك يا عايشك دكتورنا.
1: أهلا وسهلا، بيسيرش عيد ميلاد نورمال
2: سيد العميد. أنا معك شد دارهم، شد دارهم، شدوا ديارهم بيهم ولا بلاش بيهم، هك تشوف كيف المنتخب بيهم ولا بلاش بيهم، هذيك النتيجة. شدوا ديارهم. دكتورنا الغالي
1: حبيبي
2: نمس
3: بيك
2: هاك بعث لك وحيدة ريتها تاع نمس في الواحد في الجروب، بعث لك
3: النمس وال والزيردة
2: والزيردة
3: النمس والزيردة
2: والنمس يعرس بالزيردة، فهمتني مرت وزيردة
3: نعرفنا نحكينا على حيوان الزير.
0: طيب يحكينا لي هاي
4: هلو
2: أنا
0: شكرا لكم
2: أخوي محمد شعبالك نادي إيمان وكهو.
0: مرحبا بك،
2: قلوها أنتم الكلمة كنت أقول فيها،
0: حصة هادفة واعدة وبناء
3: وممتعة
0: وممتعة
2: ونمسية
0: نمسية.
2: فما راهو برينو نمسية تعمرها
0: نمسية.
2: نمسية وي.
0: ها اسم امرأة.
2: يلا. والنمسي.
0: تحياتنا لكل نمس ونمسية.
1: تبعين هذي كل.
0: من توا حتى للسبعة رفيقة الدرب نوروز الجميلة رسالتنا. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي كيف الحضور كي العادة سيد العميد دكتور كابتن هاني الأرتيستو. زعش كل النمس. عليها ليك أنت النمس. تحياتي للند وأمونة، تحياتي للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل على رسم كي العادة الكتيبة.
0: هيني إبراهيم نمسون بيرسون. أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سميح، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكيف الفريق سيد العميد كابتن دكتور نورز محمد نادية وإيمان والكتيبة. بالطبيعة باش نكمل نهنيه والحاج نادي الفريق بمرور 106 عام على تأسيس، وإن شاء الله اللي جاي ديما خير. فقط بزيد على كلام الدكتور، آخر عام هو قال نتمناو أنه أربع أندية تونسية يكون في دور المجموعات. احنا بعدنا برشا على الشيء هذا، لأنه من 2017 ما شفناش أربع أندية تونسية في دور المجموعات للمسابقتين الإفريقيتين دوري أبطال أفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية. بالتالي من 2017 دونك نحسبوهم 9 سنين كاملين. وقتها العام ذاك كان عندنا في تشامبيونز ليغ الترجي والإتوال، وفي كأس الكاف الإفريقي والسي اس اس. إن شاء الله بعد 9 سنين نرجع نشوفوا أربع أندية في المسابقات في دور المجموعات.
0: إن شاء الله في دور المجموعات، وبالتوفيق لكل الفرق التونسية. فنان يا فنان، مسائك سعيد محمد سعيد.

0: دين الدور.
1: الله
2: لا لا
1: لا لا لا سمعتها في اليوتيوب.
0: سمعتها في اليوتيوب.
2: هاني قال ان شاء الله يتعدوا لربه, قالوا لي تعدوا فيت زعما
0: يا رجال. نحب نسلم عليكم الكل, سميح سيد العميد, دوك هاني, نورز كابتن امونة وندو, وتحيه لشعب النادي الافريقي, شعب الفريقي الكبير والنادي الفريقي الكبير, وإن شاء الله كل عام والفريق ذي بكل خير ونجاح وحظ أوفر للجمعيات الكل, وإن شاء الله الكرة الكل في العلالي. ونهدي للشعب الفريقي غناية عاصي مية كاريزما بلاش حدود, كل عام نعيشها بالجبية فيك.
1: مرحبا بك محمد سعيد, مرحبا بكل من يتابع فينا من توا حتى للسبعة, تحياتي لكم, شكرا جزيلا لكتيبتنا يسال الديوان, محليكم ربي فضلكم انتم, اسناد لناس الديوان, سلم برشا كما كل يوم على التاكسيستية الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, الناس اللي في النقل الجماعي, الناس اللي في الديار, الناس اللي قاعده تخدم, لي ستوديون اللي ساعات يراجعوا ويسمعونا. قابلت مره هنا اون ريزيدونت محلاها طبيبه في سبيتار من سبيتارات, قالت لي راوينا نريفز ونسمعكم, دونك بالنسبه لي انا حاجه باهيه برشا وحاجه متنجم كان تفرحنا. شكرا لكم على المتابعه توا 25 دقيقه شويه, خلينا نمشيو البوزيتيف فايبز زعما توا فريمون 25 دقيقة البيك متاع الكراهب في تونس يا جماعة, بين الخمسة والسبعة متاع العشية في الجمهورية التونسية يبدو فما زوز ملايين سيارة في الكياس من الخمسة حتى للسبعة. هذيك عليش في الإذاعات التوقيت هذية من الخمسة للسبعة نسميوها درايف تايم, معناها وقت الدرايف السوقان متاع الكراهب, وذيك عليش ياسر نسلموا على الناس اللي تسمعنا وهي في كراهبها. باش نحكيه على تجربة جديدة لشرطة المرور تتسويت في توبريتشا. نورس
3: تحياتي لكم من جديد, نحكيه على تجربة جديدة لشرطة المرور أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. شرعت إدارة شرطة المرور في تجربة جديدة تعتمد على تخصيص دوريات من أعوان المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتصويرها وتحريرها آليا, وذلك للحد من التجاوزات خلال ساعات الذروة. كنت تحكي لهم أنت توسع
1: الحد من التجاوزات خلال ساعات الذروة. العنوان يقول أعوان بالزي المدني على ليش لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير, علاش وكيفاش, شكون الأعوان هذوما, كيف سيتم العمل بالقرار الجديد ذي. مشكورة جدا وزارة الداخلية ومشكور السيد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سيد العميد سامي رشيكو. سيد العميد مساء النور, مرحبا بك.
4: مساء النور ليك والمستمعات ومستمعي ديوان فهم.
1: شحوالك سي سامي؟
4: الحمد لله
1: يعيش. الحمد لله إن شاء الله تكون بألف خير صديقي. سيد العميد سامي رشيكو, كن نفسروا توا سيغتو فهم برشا ناس يسمعوا فينا هما في الكراهب, شنو حكاية أعوان شرطة مرور بالزي المدني, نفس الأعوان اللي كانوا موجودين في الكياس اليوم باش يكونوا موجودين بالزي المدني, ما عادش فما أعوان شرطة مرور ممكن بالصورة اللي احنا كنا نعرفوها قبل, كنت تفسر لنا أكثر.
4: لا مش حوالي نتوقع ديما إدارة شرطة مرور إدارة بالزي النظامي.
1: أيوة.
4: عندهم زي دائر خاص بيهم في الإدارة العامة للأمن الوطني. سلموا هما أعوان معناها يساندوا زملائهم الأعوان اللي بالزي النظامي, هما في الأصل زي النظامي ولكن لمهمة معينة يقع نحي لهم الزي في مهمة في إطار مهمة معينة ثم يرجعوا يخدموا على رواحهم. الأعوان هذوما كما كنت تحكي أنت في الدرايف تايم في الوقت هذايا بين الخمسة والسبعة, كما المستمعين يجتمعوا لبرشة للراديو خاطر يشوفوا كيف احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا التوقيت هذايا الصباح كسوة السبعة متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية, وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها كما
1: قلنا
4: احنا الذروة وتكسر معناها, وإن اللي يحدث وقتها برشا مظاهر متاع أنانية, مظاهر متاع عدم احترام قانون, مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. دونك احنا هنا من نبدأ معناها في إطار احنا التقييم دينا متاع المشهد المروري يوميا معناها تقييم العمل متاعنا. دونك ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش, خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها كل يوم قاعدة جيت. دونك احنا أنا رياجي باللي بعدها بخدينا الموافقة متاع القيادة. دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما, وناخذ حد باش ما يحسش هذا المواطن اللي قاعد يطبق فيك القانون وكأنه هو اللي ولا كأنه معناه هو اللي
1: هو اللي غاب هو ضعيف في الحكي
4: هو ضعيف في الحلقة وهذا جدا من باب جدا من نوريه جدا احنا كيف احنا موجودين في كامل الوقت وهو ما يخولنا القانون احنا باش نخدمه مدني وإلا بالزي معناه مش هذا المهم وأنه في عملية رفع المخالفة نحافظ على حقوق العباد في الاعتراض إذا كان يكون في قول لا راني مانيش أنا ولا
1: لهنا باش نحكيو جوستمون سيد العميد خاطر العنوان يقول رصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير يعني فقط رصد المخالفة توثيقها ثم من بعد وإلا يدخلوا بالوقت العوان هذوما بالزي المدني
4: ندخلوا بالوقت إذا كان فما إذا كان الوقت يكفينا باش ندخلوا بالوقت ندخلوا هو عون راه ماهمش كلهم سيدي العوان الدورية ثلاثة ولا أربعة من الناس
1: أي
4: كل مرة كيفاش
1: دوريات متنقلة سيد العميد ولا فيكس
4: متنقلة
0: سيارات بناليزي
4: ان بروغرام دونك سيارات لا الباناليزي خليني نقول لك ثلاثه معناها حتى للمواطنين باش يقول للباناليزي نخموا فيه مي تو حتى كان يوقف المواطن باش يلقى العوان معناها بسيفيل مي كان كلك بار يدور في الرونبونت يلقى كرافتنا موجوده
0: معناها لا تربيع واضح
1: لا خاطر نخافوا سيد العميد وانت تعرفني نخاف لا يوليو مواطنين يقعد يطلعوا في كهرباء ويولي يرد
0: هو بوليس
1: هذيك اللي نخاف منه اي
4: احنا لا لا احنا احنا درسنا العمليه قبل ما قبل ما نخرج نخدموا دونك درسناها مع القياده وقلنا لازم عاون منهم على الاقل لبسه كجيلي اللي فيها شرطه المرور الزرقاء معروفه نتاعنا سكوتش لايت سمي احنا دونك هذاك باش يكون هو عمومي باش يعرفوا ضد المواطنين اللي راهو وعندهم تجهيزات يلقاو في يده الجهاز ويلقاو في التورش في الليل دونك ظاهرين
1: راهو وهنا سؤال سيد العميد خلينا نحكي زيد على المواطن انا كيف نبدا في الكهرباء ويوقفني حد بزي مدني ويقول لي انت راهو توا مثلا عملت التجاوز الفلاني انا كيفاش نضمن انه السيد هذاك عون امن هل في المطلق زيد سيد العميد نجم انا نطلب منه باش يستظهر مثلا بطاقة خدمته نجم وقل له اعطيني ما يثبت اللي انت عون امن اتو اين نتعامل معك خاطر بالنسبة لنا في الوضعية العادية ما يثبت هو الزي متاع المتاغ ولا الكرهبة كيفاش هذي المواطن زادة باش يفرز ويكون مطمئن هو يتعامل مع العون هذي حتى لو انا ارتكبت مجاوزة
4: نحي المرور انت هذا ناخذ التدخلات متاع عوان الامن اللي في المراكز ولا في دورية امن في ومبدأ سيفيل غالب
1: صحيح
4: يما تكون السيارة متاحهم وميزة يما تكون أسلحة متاحهم الأسلحة متاحهم والتجهيزات متاحهم الفردية الدبارة دونك عمره ما وحتى كان في صورة ما معناها ما هوش هزز حتى شيء ولا أنه نستبعد ما خطر فما وسائل للتدخل متاحه دونك حتى في نستبعد في صورة ما عنده حتى معناها تجهيز من نوع ذي وقت نجم يوريه
1: يعني المواطن ينجم يطلب من عون الأمن أنه يستظهر
4: لا لا يطلب لا يطلب وقت اللي هو ظاهر تطلب في حاجة ما يزنيش
1: صحيح
4: هو ديجا دورية متاع مرور ودورية متاع أمن ظاهرة تقولوا لا أعطيني ما يثبت كبارة
1: لا نحكيو على زي مدني سيد العميد
4: إيه زي ما دليل قلت لك احنا بالنسبه لنا احنا البروبليم نشوفوا اسبانيا خطر الدوريه فيها واحد ديجا لابس الدورسان نتاعه ولا عنده تجهيز عنده الجهاز نتاعه باش يصور بيه عنده لبسته بقيه لبسته عنده سلاحه الفردي موجود معناها ظاهره
1: فما ما
4: يقول هو السيد المواطن يقول له اعطيني ما يثبت وقت اللي هو ظاهر ليش يعطي فيه ما يثبت
1: فوالا كيبدا فما
4: عمليه احنا حرصنا رانا قرينا حساب للموضوع هذايا ونحكوا الموضوع هذايا معناها حتى في تجارب سابقه دونك قلنا وانه جاهم يكونوا حتى لا مش مسؤولين زاد العمليه هكاك كل واحد ينجم
1: ينتحل صفه امني
4: ينتحل هي ما تصيرش راهو خلينا نقولوا احنا الانتحال نتاع صفه امني في تونس
1: صاروا بعض القضايا قبل سيد العميد قليل لكن صاروا
4: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه احنا مانيش موضوع في التجاوزات في المنشار خلينا في الموضوع احنا راهو احنا الهدف راهو مش مخالفه المواطن ولا السائق بصفه عامه احنا نحبوا نحفظوا اول حاجه المشهد اللي ولا بالحق يقلق معناها احنا نراو هكا حاجه يقلق معناها عباد في الانترنت عباد فوق السكه عباد ما تحترمش معناها بي بي بي, بي, بي كي توقف وراو يبدا يعطيك في مبررات باش نوصل ولدي ما عادش بكري على بنتي راو شوف كيفاش نحلوا الباب التبريرات هذه راهي ما توفيش. كنا عندنا اولادنا كنا يجي واحد يقرا حسابه ويحاول يخرج بكري يحاول معناها الماكسيموم يتحاشى ولا كيفاش يقولوها معناها استعمال السياره لازم كان يعمل كوفواتيراج مع حد اخر معناها باش يكون اسرع. دونك هذا كله راه معناها محمول على المواطن مش محمول انت كي تخرج من مخر شويه تمشي تروزيام بوزيسيون ولا شويه تمشي على السكه والا هذه بريتو هي حفاظا على الحق للمواطن الملتزم وعلى الفضاء العام الفضاء العام ملك للجميع. لما نشوف فوق الارض هذيك ديجا معناها اوكيبي ولا نزيدو نمشيو في التروزيام بوزيسيون ولا نسكروا كرهبنا احنا بكرهبتنا باش نعبط نقضي ولا ناخذ قهوه ولا برشا راهي المظاهر ولا تتقلق بالحق
1: وهو كذلك. سيد العميد سؤال آخر، فما برشا مواطنين تاو نشوفوا في فيديوهات منهم احنا الناس اللي نتقلقوا ياسر من الشيء هذا اللي يصير في الكيس، فمواطنين توثق يا زيد يبدأ قدامه فما حد عمل تجاوز ولا كذا. مونتي معانا اليوم سيد العميد، المواطنين هذوما مثلا لوي نجموا يتواجهوا كي أنا وثقت حاجة في الكيس
4: للقضاء؟ للقضاء هو تو اذا وثقت حاجه باش تعليك انت
1: نمشي لشرطه المرور؟ لا انا ساعات نشوف حاجات فريمون انا ماذا بيا نشكي بالسيد اللي قاعد يمشي كما قلت انت على التروتوار ولا حارق ضوء قدامنا ولا عمل مشكله في الكيس، هل يمشي لشرطه المرور ولا اي مركز امني يفي بالغرض؟
4: احنا من لا احنا من القانون اعطى للمهمه رفع المخالفات يعني الاعوان شرطه المرور ولا اعوان الامن بصفه عامه مش للمواطن. دونك فيش هي واحده معناها كل حد يصور ويهبط ولا يهبط حاجه اخرى كان هو يحب ينقذ الظاهره هذيك.
1: لا فما شكون ما يحبش يهبط يقول لك انا ماذا بيا نبعث للسلطات المعنيه؟
4: لا نبعث احنا فما جهات مختصه في مكلفه قانونا بانفاذ القانون وبرفع المخالفات مش الكل. دونك احنا هذاك علاش من معناها ماشيين وان شاء الله ديما نعاودها ونقول ماشيين نحو المراقبه الاليه. راهو المراقبه الاليه اليوم ما عادش معناها مفر منها واحنا في خطوات متقدمه معناها في الاقتناءات هذه نتاع المراقبه الاليه بشكل تولي
1: العمليه. كيما شنو واش معناها مراقبه
4: اليه؟ مراقبه الاليه لكاميرا للرادار لكاميرا فيكس معناها هي لكاميرا سبيسيال اللي تنجم هي تكون فيها انظمه وان ترفع المخالفات معناها تتوثق العباد المخالفين اللي يحرقوا سواء اللي يتجاوزوا الخط يمشيوا في تروزيام بوزيسيون والا اللي مش حاطط السته ولا يتكلم بالتليفون. كي معروفه ديجا موجوده في برشا دول. دونك عمليه التوثيق تولي لا فيها لا البوليس ولا المواطن اللي كيما تو سيادتك تفضلت.
1: دونك
4: يعني اله ظاهره اللي فيها حيله لا تشيتين انا قدامك
1: اله يعني الامور منظمه كل شيء موثق يكون. شكرا جزيلا سيد العميد سامي رشيكو مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية. تجربة جديدة باش يكون فما أعوان بالزي المدني رصد المخالفات المرورية. جوستمون احنا التوانسة عميد كيكا ديما نستسهلوا كي بدا بحذا الرادار نقصوا شوية وبعد نفوتوا الرادار نكملوا نجري معروفين لي رون بوان يبدا فما فيهم بوليسة هكا تبدا الأمور منظمة دوبا ما يدخل على اليمين ولا على اليسار تبدا عادة كالتجاوزات.
0: تفضل عميد. والله شو نقول لك توا والله البادره ممتازه جدا لان في الدول المتقدمه موجوده واكثر حتى من هك في الدول المتقدمه راهي كرهبة باناليزي فيها دي كاميرا وتخلط حتى على سيارات هذوما اللي هم يجروا برشا ولا يعملوا مخالفات ويصوروه والمخالفه تتعدى المحكمه. فمش كلام انا نتمنى نوصل المستوى هذا لكن انا اللي خايف منه هو التونسي مع الاسف الشديد يخدم مخه كان في الامور هذه توا يلقاو المحل تاو يلقاو المحل باش يقودوا بهم كيما يقودوا في ثنيه توا نتفجع
5: ما تقولش
0: لا شوفوا يبدلوا لا تو انا باش نعرف اذا ما دوريه قدام الكراه بيعوضوا يكون شعلوا في الضوء هكا نقودوا كان في الحجر الخايب معناها انا حسب رايي انا وقتها المواطنين متضامنين في الشر
5: هذا داري
0: يا ولدي شو معناها راهو تصرف راهو حضاري وقت نوصلوا مستوى انه هالضوء ذا ما عادش يشعل وما عادش نقولوا راهي تو يلقاو المحل هذوما تو يلقاو يبدلوا ضوء يعملوا حاجه.
1: المهم انه الدوريات باش تكون متنقله ماهيش فرد بلاصه مهم
0: انه الدوريات هذه ما تقعدش راسها واحده
1: لا قال متنقله
0: لا لازم تتحرك الور لا 15 دقيقه هنا 10 دقائق غادي يدور على خاطر سينو راهو باش يلقاو الحلول. مع الاسف انا قلت بادره طيبه جدا ونتمنى انه تكون انا كان اليوم يعطيني كرهبة باناليزي باش نصور تو من هنا لبوعرقوب نخرج 500 مخالفه على كمايه من غير ضوء
5: كراها بتجري ب 180 و190 موتورات تو وانا جاي بحدا مدينة ثقافة دوبل تعليق
1: مطار
5: دوبل عليه على عجلة واحدة يمشي مركب واحد اخر وراه ويكون سرعة نتاع 100 كيلومتر في ساعة يمشي على عجلة واحدة كأني بلاد هنا راني مش نلوم على شرطة المرور نلوم على تصرفات نحن كمواطنين راي زادت على الحد الدرجة ما عادش معقولة كثير. واحد ولا يخاف الكابتن خالد حسني يطلب في ربي باش يصلح حملنف والله يوسف حمام شط والله يطلب في ربي على الكبايل بالحجر على العبيد تعرفش تعمل يا رسول الله تو انا في كهرباء صغيرة نمشي في مياه مروح البوعرو دبل عليا السميات راو انكر ويا براو شيء لا يصدق يزم اخويا الحرس والشرطة انا انصحهم اضربوا يا اخويا بيد بالحديد وما يهمكمش
1: مازلنا تاخذوا تاب الفاصل وراجعين
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
1: والخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة طريق السلامة للجميع تجربة جديدة لشرطة المرور أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير تحيتنا للسيد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو اللي أعطانا التفاصيل طليل
8: والله الحقيقة
1: ما رأيك في الموضوع
8: حقيقة المبادرة ولكن زي ما تقييم كل مبادرة جديدة كل تجربة إذا ما تقيم باش يعرفوا شو بارك الله فيهم ولكن شو الكراهب في تونس أكثر من المواطنين وأكثر من الطرقات واللي سوقوا سامحني منهم ما عندك فوضى في وخدتك ما رخش نعود كلامي أخطر مكان في العالم هو الطرقات التونسية توا موتور يكون 250 في الساعة الناس كل ترعبنا كل وقت حس لك الحس هذيك ما كما بتو في الاخر هو جيب فكره به نعملوا كل العالم اجمع الكاميرات تبدا عند الشرطي ويبدا يكلم في السائق وكذا يا اخوي كما قلت سميح انا مني نعرف عليه هنا يا اخوي وبرا حط واحد براسار هنا ولا حط اخوي ما خلني احيهم على المبادره
1: تجربه ان شاء الله تؤتي اكلها دكتور
9: لا لايك انا بصراحه لايك على مخالفات قانون الطرقات معناتها فهم برشا ارواح بشريه تمشي معناتها كيك احرام ديزاكسيدون معناتها على خاطر نحن ما نحترموش الكود دو لا روت تبقى معناتها هذا حل اون سوليوشن انترميدير حل وسط ووقتي يلزم يكون هو الاجدر والانفع نركبوا الكاميرا كما قال هو السيد العميد تحيه ليه الكاميرا وتجيك الخطيه من غير الغادي انا مانيش مع المحكمه انا تشدوا انفراكسيون توت سويت يخلص
1: فلوس
9: اي فهمت المحكمه والواحد والحكايات
10: ولا خطيه عن طريق بعد جلد
9: لا خلص شوت بلاس تو عنده كل شيء لو فما تي بو باي معناتها تقاه لامون ديريكت بالانترنت نحطوا ماشين
1: يا سيدي نعطيك 48 ساعه
9: ماشين في
1: وبرخ رقمنا
9: اي اذا كان في الرقمنا فوالا اذا كان هو ينجم يخلص شوت بلاس خلي يخلص اذا كان ما فوقوش اسباس ولا ما عندوش كارت بونكير ولا كما قال هاني عنده يمشي القبضة يخلص على روح ولا بالانترنت فيا انترنت اموند بوانتيان ذيك تلقى
10: فيه
9: تخلص على روح دونك يزمنا انا مع العقوبات هذوما ومع ترفيع السوم نتاعهم على خاطر العبد ما يبدا ديسيبليني ديما نرجع خاطر المهم شنو هو الارواح البشريه والخسائر الماديه معناتها يجي عبد انكونسيون يحرق ضوء ينجم يتسبب في كافه انت في عوض تنحي له روتريت بيرمي ولا يخلص خطيه كبيره فهمت يفو ريفيزي معناتها لي سانكسيون نتاع الخطايا نتاع المخالفات المروريه
1: الخطايا اللي هما نورز
3: هيت نذكروا بهم الصنف 5 السير في الاتجاه الممنوع استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة عدم احترام الأولوية مخالفة قواعد الجوالين على طرقات السيارات تجاوز سرعة القصوى ب 20 كيلومتر في الساعة وإلا أكثر من دون 50 كيلومتر في الساعة عدم الامتثال لإشارة التوقف عند تقاطع الطريق مع السكك الحديدية والسير دون إنارة ليلا أو أثناء الضباب توصل 60 دينار صنف 4 تجاوز السرعة القصوى بأقل من 20 كيلومتر وعدم استعمال الأضواء الوضعية أو أضواء الوقوف عند التوقف ليلا خارج مواطن العمران 40 دينار عدم صنف 2 عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه قبل القيام بالمناورة وفي الوقت المناسب 10 دنانير والصنف 1 تشغيل إشارة تغيير الاتجاه 4 أو ضوء الرفيف صنف 1 6 دنانير بالنسبة للكابتن كان حكي زاد على الدرجات درجات النارية عقوبات القيادة المتهورة تعاقب القيادة الخطيرة للدرجات النارية في تونس وفق أحكام الفصل 87 من مجلة الطرقات حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر أو خطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار أو تطبيق العقوبتين معا حسب طبيعة المخالفة هذا طبعا حسب مرصد سلامة المرور
1: فو جوست لو بروفي معناها لازمك تقول راه عمل مخالفه في الوقت الفلاني في كذا لي كاميرا دو سيرفيونس باش يكونوا هما الحل ولا الدكتور حكى على المخالفات اللي يلزمها تولي تخلص وتخلص بالوقت في اغلب بلدان العالم راهو كي ما تخلصش المخالفات المروريه لا تنجم تقيد ولدك في مكتب لا تنجم تكري دار وتخلص ما تنجم تعمل حتى شيء إلا ما تكون مخلص المخالفات متاعك الكل نمشي لكمبو هيني محمد نبدأ معك هيني يلا
11: أنا مش نحكي على حاجتي مش نحكي الحاجة الأولى مش نعطيكم 6 أنواع متاع الكاميرا اللي نجم يكونوا موجودين في بلدان العالم كله برشا بلدان بعدش نحكي على الطريقة اللي حكي عليها تو نعطيكم طريقة أنا صارت لي معناه به 6 كاميراوات
1: كاميرا
11: لا والله خاطر شفت معناه حاجات به كاميرا المراقبة اللي هي كاميرا المراقبة فقط فما الكاميرا نتاع السرعه اللي تصور السياره عند تجاوز السرعه المحدده كاميرا اشاره الحمراء نتاع الاشاره الحمراء اللي تكون لاصقه في الفو زاد مع الفو بالضبط اللي تسجل اي حد اي سياره تقطع الاشاره معناها يحرق الفو الرابعه كاميرا قراءه اللوحات ان بي ار اسمها تتعرف على رقم السياره مباشره والخامسه كاميرا السرعه المتوسطه تحسب السرعه نتاعك بنقطتين مش نقطه واحده السادسه كاميرا لمراقبه الوقوف والممنوعات التوقف الممنوع والا غيره اش نحكي على حاجه تجربة أنا عشتها في مصر لقاو حل كما يحكي سيد العميد في مصر يحطوا لكاميرا يبدأوا توروت ولا في وسط البلاد ولا في أي ثنية الفيد ثنية سونس واحد لكاميرا سميح تلقاها موجودين مثلا كنت 3-4 كيلومتر تقل كاميرا معلقة في بوتوم تعزو شو يعملوا في مصر يحط جوجل مابس يحطه بالعربي ويعطيه الخريطة اللي هو البلاس المشي لها يولي جوجل مابس يقول له راه مثلا على بعد كيلومتر على بعد 500 متر والله
1: حتى في تونس عندنا بوغ لي غادار
11: اي يحط اوبر لور يبدا في الكهرباء قبل 500 متر يقول له مثلا بعد 300 متر هناك كاميرا لازمك ما تجاوز مثلا سرعه 80 كيلومتر في الساعه يولي هو ما يتجاوز كيفوت يعاود يفوت وهكاك هاو القول الحال
1: قال العميد
5: جوجل مابس يقول لك على الدوريات راه تو ترى مشكله ولا يقول لك على الدوريه راه رد بالك قدامك شرطه وحرس يعني تربله كبيره ياسر
1: محمد
0: أنا باش نحكي على ثنية أخرى اللي هي عدد المخالفات اللي صاروا في تونس في 2026 من جراء حرقان الضوء وحرقان الأولوية نحكيه على عدم احترام الأولوية كان سبب في 30 حادث و364 وفاة وحرقان الضوء تسبب في 4 حوادث و53 وفاة حسب مرصد وطني لسلامة المرور خطية حرقان الضوء 60 دينار خطية عدم احترام الأولوية 60 دينار اللي هي الصنف الخامس ونحب نزيد نقول حاجة اللي أكبر خطية في العالم خذاها مواطن في سويسرا كان يجري في سرعة 137 كيلومتر في الساعة في بلاصة سرعة اللي لازم يكون فيها 80 كيلومتر في الساعة وخلص خطية قيمتها 290 ألف دولار
1: عام 2010 في كوكب سويسرا هي
12: الريكور عند رئيس الملاعب تاع دورتموند
11: ماركو رويس
1: واحد واحد
12: ممتاز
1: محمد
12: شو
1: واحد واحد
11: لا ما يظل معنا اربع حوادث كاو في عام
2: يظل لي يظل لي حرقان الفوضى وفي محضره يمكن فما خطية اما في محضر ومحكمه
1: بيان سور
12: ما حرق الفوضى ربي شو لقطني مره اي 19 جويلي
11: عام
12: 19 جويلية الكهرباء
5: ضربوا دوروا
12: دورني ثلاثة أربع مرات في الآخر شدتني شجرة الحمد لله يا ربي فهمت الحمد لله. وما عندوش اوراق
1: وراه خلطنا في بلادنا شو يحرق يعمل مشكله يدخل فيك بالكهرباء وتقول فك علي
5: خرج يسوق في كاميون 17 سنه يسوق في كاميون يقتل في الناس تقولي درا شنو هو اش معناها استهتار راه وصلنا لدرجه ما عادش معقول
1: هو كذا قال طريق السلامه للجميع
12: دقيقه نص سكوندا على اللوحه المنجميه يا هاني تبدا تصب الكل بالطبع ما تشافش
11: ما تشافش خاطر هذيك زاد فيها قانون نتاع الضوء اللي فوقها واللي باين
1: الضوء حتى توا بالطبيعي اللي عندنا صعيب شويه حتى مع الضوء 45 دقيقه باش نسكم شويه خلي فرنسا فرنسا اغلاق مئات الثانويات وتعليق الدروس اثر احتجاجات طلابيه شفنا فيها اللي ما شفناش عندنا عشرات السنوات في فرنسا بالنسبة للطلاب والقصرة 45 دقيقة فاصل قصير ورجعنا
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
13: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez à nos salles, vi nightclub, ma Mohamed El Karqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: مثلا معكم في ناس الديوان متواصل من توحدة للسبعة. شكرا على المتابعة. احتجاجات طلابية في فرنسا, اغلاق مئات الثانويات وتعليق الدروس. شنو اللي صاير بالضبط؟ نعرف برشا قاعدين توا يتابعوا فينا ما في بالهمش ولا ما همش فاهمين, يتفرجوا فقط في الفيديوهات اللي صاير فيها المشاكل الاحتجاجات وكذلك التعامل الشديد جدا واللي وصف في بعض وسائل الاعلام حتى العالمية بالهمجي من الشرطة الفرنسية تجاه الاحتجاجات الطلابية. تقرير مفصل من نورز المشراوي.
2: في فرنسا احتجاجات التلامذة اللي بدأت بمطلب داخل مدرسة تحولت في أقل من أسبوعين إلى أزمة وطنية. مدارس مسكرة, مواجهات مع الشرطة, آلاف الموقوفين وحتى أضرار وحرائق في عدد من المؤسسات. شنو اللي صاير بالضبط وشنو اللي خلى احتجاجات التلامذة تتحول إلى حركة كاملة في فرنسا؟ الحكاية بدأت نهار 21 سبتمبر 2026 في ثانوية سان إكزيبوري بمدينة كريتي في ضواحي باريس. في البداية المطالب كانت مرتبطة أساساً بنقص المدرسين, لكن في لحظات خرجت من مدرسة واحدة وبدأت تنتشر في مدارس أخرى في باريس, خاصة مع شكاوي تلامذة من الاكتظاظ, نقص الموارد, تردي حالة بعض المباني وطول ساعات الدراسة والضغط الدراسي. ومع مرور الأيام الاحتجاجات زادت توسعت. نهار 28 سبتمبر كانت حوالي 180 مدرسة ثانوية متأثرة بالتحركات هذه, وبحلول الخميس 1 أكتوبر وصل العدد لأكثر من 1000 مدرسة شاركت بطريقة أو بأخرى في الإضراب أو الاحتجاج, من بينها أكثر من 220 مدرسة تم إغلاق مداخلها. وفي نفس اليوم توسعت الحركة حتى للجامعات مع تحركات أو حواجز في حوالي 30 حرم جامعي حسب اتحاد الطلبة. أما الجمعة 2 أكتوبر فالمشهد زاد توتر أكثر وأكثر, مواجهات بين الشرطة والتلامذة, استعمال الغاز المسيل للدموع, حرائق وتخريب في بعض المناطق, وفي المقابل احتجاجات أخرى بقيت سلمية. الحكومة الفرنسية قالت اللي مطالب التلامذة مشروعة لكنها رفضت أعمال العنف, ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو عقد اجتماع أزمة لمتابعة الوضع, فيما دعا وزير التعليم إدوار جيفخاي إلى وقف العنف والحفاظ على سلامة التلامذة والعاملين. نذكروا أنه 2 أكتوبر كانوا حوالي 400 مؤسسة تعليمية مغلقة بسبب الأضرار أو لعدم توفر ظروف السلامة لاستقبال التلامذة. كما أعلنت السلطات عن إصابة عشرات التلامذة والعاملين وأفراد الشرطة والدرك واحتجاز أعداد كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات. والأزمة ما وقفتش لهنا. اليوم 5 أكتوبر الاحتجاجات دخلت أسبوعها الثالث, والسلطات تتوقع إغلاق أو تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في حوالي 400 إلى 500 ثانوية, فيما أعلنت وزارة التعليم اللي 24 مؤسسة تعرضت للحرق أو التخريب وأصيب 78 من العاملين في التعليم منذ بداية الاحتجاجات. يعني في أقل من أسبوعين مطلب بدأ من داخل مدرسة في ضواحي باريس توسع إلى حركة وطنية تمس آلاف المؤسسات, وفتح في فرنسا نقاش أكبر. هل الأزمة أزمة التلامذة يحتجوا على ظروف تعليم؟ أم أن العنف حولها إلى أزمة أمنية وسياسية؟
1: برافو نورز المشراوي, شكرا جزيلا على التقرير. المصادر الصحفية نقلت على وزارة الداخلية أنه عدد الموقوفين اليوم بعد أسبوعين نحكي على 1949 شخص مع إصابة 305 من رجال الشرطة. هكا وزارة الداخلية ما تقولش تلميذة ولا قاصر, يقولوا شخص فقط وإحنا نفرز وحدنا. تحدثت وزارة التربية على إصابة 170 تلميذ و65 موظف منذ بداية التحركات هذه. نهار 5 أكتوبر وقعت إحدى أخطر الحوادث, نحكيه على اليوم, فما تلميذ فقد يده وجزء من اليد الثانية. فما التلميذ آخر البارح فقد عين من عينيه عمره 16 سنة. اليوم التحركات هذه ولينا نشوفه في دروع بشرية، بدأت بالأسادة وتوا اليوم وليت الناس تخرج باش تعمل دروع بشرية بين التلاميذ، الاحتجاجات التلميذية هذه والطلابية والشرطة. نحكي كذلك على الحكومة اللي قاعدة تتهم في أطراف من اليسار الراديكالي، نحكي على ألفي لا فرانس انسوميز، الحكومة تقول هذوما اليوم ساهموا في تأجيج التحركات وإحنا مقبلين على انتخابات رئاسية في 2027. أزمة طلابية، مطالب نحكيه فيها على زيادة في المعلمين، التنقيص في عدد التلاميذ في المدارس، ولات اليوم كما قالت نورز أزمة أمنية وسياسية شاملة في فرنسا. دكتورة،
3: أنا يظهر لي هذه كل تداعيات، معناتها عنده تداعيات، معناتها لباز ولا المصدر ولا السورس تاع هذه كله هو اللا عدالة الاجتماعية والسياسية الموجودة توا في فرنسا، وسي لا بيرسيبسيون، معناتها نتاع فما عباد من ديزوريجين معينين يعيشوا في الديسكريميناسيون في حتى في لو ديسكور بوليتيك، معناتها كي نشوفوا شنو اللي يحكي الفرون ناسيونال وشنو اللي يحكيه هذوما اللي توا متصدرين استطلاعات رأي في الانتخابات، معناتها فرانشمون سي اون معناتها سياسه ضد عنصريه بصراحه، معناتها ضد ضد العرب وضد المسلمين وضد معناتها لي زافريكان وضد برشا برشا جنسيات ومعناتها جنسيات مختلفه. دونك التداعيات الاجتماعيه هي اللي طالبوا بيه طلبه، وشفت انت لا رياكسيون طول تاع الحكومه الفرنسيه، طول مشاو لا فرانس انسوميز ميلونشون معناتها ديريكتومون، وصارت عندنا احنا في تونس اخي، في تونس وقتك السنين الاولى من بعد الثوره فما اتهامات اليسار التونسي زاد صار عندنا، وهو شكري بالعيد اجف الاوضاع، هو حمل همامي، هو جو سي با كوا اكسيتيرا. دونك هذايا انا يظل البيئه السياسيه والاجتماعيه في فرنسا ولات مختله شويه. يلزم السياسيين بصراحه يراجعوا، خاطر لي سلوغون حاجه والبراتيك في الميدان في الميدان حاجه اخرى، وهذايا ديما ان نرجع هذا يبدا في فرنسا من الحقبه نتاع نيكولا ساركوزي، الكاسور معناتها الانقسامات الاجتماعيه ولات واضحه في فرنسا، ولات بازي ياسر على انت عربي انت مسلم انت يهودي انت كذا، فهمت؟
1: دونك غياب مبدا تكافؤ الفرص اللي تقول انت
3: العداله، العداله الاجتماعيه، خاطر احنا فرنسا تحكي معناتها لي سلوغون تاعها ولي برانسيب تاعها هما ليغاليتي فراترنيتي ليبرتي، بصراحه ما همش مطبقين 100%.
1: فوالا اليوم عميد نحكيو على حكومة تحاول معالجة النتائج والسيطرة على النتائج هذه، عوض أنها تحكي في الأسباب. الشرطة في الشارع ضرب تكسير ما هز وقف عند وزارة الداخلية.
4: آخر مرة تحدثنا في موضوع هذا قلت لك راهي جاية ثورة عارمة في فرنسا، تراو فيها هذه راهي البوادر الأولى. علاش؟ بالأرقام راهو نتكلم، الدولة هذه 10 سنين الاخرانيين تاع ماكرون وقبلها تاع ساركوزي مشينا من 2000 ل 3300 الف مليار، معناها راهو مديونية رقم مخيف ومرعب، ما عادش عندهم باش يخلصوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عمرها فرنسا ما سجلت أرقام تاع أرباح تاع لي باترون هذوما الأغنياء كيما اسنا مثلا، أرقام خيرية تاع الشركات الكبرى. وشوفوا شعرك بتفقر، رجعت من باريس قلت لك راهي راهو ماشيين لثورة عارمة. اش عملوا هما تو قدام المشاكل الكل؟ السبيطارات فرغت، ما عادش فما شكون يداوي المدارس، ما عادش فما نحاوة تقريبا 10,000 راهو مدرس. يعني مشاكل اقتصاديه بالجمله، اش عملوا هما تو؟ ما هو اليمين المتطرف قاعد يطلع هاي بحل التلفزه الفرنساويه، علاش قام يتحدث وي على عبايه وعلى الفوال؟ هانو حولوا توريت المشكله، ما عادتش اقتصاديه، ولت المشكله في المهاجرين وفي لبس الفوال للمراه، لبس فوال ونحولها المراه عملوا قوانين باش نحولها الفوال فوق راسها، فهمتي؟ يعني حولوا مش بيصير باش يتعفن الجرح، لان يعني الجرح موجود وقاعد يتخمر والمشاكل قاعده تنزيد وهم يحكيوا على حاجه اخرى. وزيد القنوات الرئيسيه الفرنساويه، نتكلم على سي نيوز بي اف ام، خذاهم سي دراهي وهذا مجموعه الاغنياء، اصبحت كلها من الطرف، يعني القنوات الكل، القنوات الرسميه الفرنساويه سيطرت على اسرائيل وانفاقوا اليوم بركه بدوسي محمم اللي اسرائيل داخله في الحكايه ومؤثر على الصحافه الرسميه الفرنساويه، والاخرين اخذوهم سي بولوري واخذوهم سي دراهي، يعني جماعه الاغنياء هذوما. اذا راهو اليوم ماشي فرنسا للأسوأ. هذايا راهو احنا بنقولوا بالتونسي خنقولوها هذايا تقطقوا مازال فلاقوا فرنسا ماشيه للهاويه وبدايه انحدار حضاره. وارجعوا ايمانويل تو لا ديفيت دو لوكسيدون ارجع مره اخرى راهو هو توقع هذا الكل انهيار تام للغرب من امريكا الاوروبا الغربيه الكل باش تنهار في وقت قياسي زاد.
1: وهو كذلك طالين
5: والله ما عندي مزيد حق معنا واستغلال سياسي اللي غضب بداية متاع تلامذة بعدش ولا أخذ معنا اللي فيه دومينو بعدش ولا لشوز لزونيفرسيتير وبعدش حتى المواطنين دخلوا في الحكاية. يعني فكروني في معنى مظاهرة على دوغول مي 68 نفس الشيء بدأت كذا بان سيتي وقتها ريفيراندوم وكذا تبقى هل
1: يا اوسي 2006 سي بي او دومينيك دو فيلبان
5: براتيكمون
1: نفس اللي صار اليوم
5: عداو قبيل في الواحد من 2006 نفس الريفونديكاسيون تاع لي ستوديون وكذا كما قلتوا
1: مش هذاك الكونترا بروميير امبوش سي بي او اللي قلبت الدنيا اش معناها تعمل لي كونترات ومن بعد كمان ترسم
5: les lycéens هم اللي بداوا يقول لك زاد الاورونتاسيون لابسونس دي بروفيسور وكذا الاقسام معبيه كذا اللي قلت كل مش لازم باش نزيد نقول انا ما باش ناخذ معني اكزامبل تاو صافي كلكو موا ولا اكثر اسمه ماكرون مع مواتنا قالت له وانا راني نعمل في ايكونومي في وحدي معني باش نقولوا بالعربي معني راني ناكل وجبه في النهار قال عليه قالت له باش نوفر الفاتورة تاع الغاز
1: اي
5: باش يوريك أزمة اجتماعية خانقة واحد هذا فسرها قالك الفلوس الكل ماشي يحبوا يخرجوا من الاتحاد الأوروبي والفلوس الكل ماشي لوين ماشي لأوكرانيا دي مليار دورو
1: توتافي لو كومبو. يلا هيني محمد نبدأ معك محمد اي
6: أنا باش نحكي على عدد المدرسين اللي موجودين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في فرنسا. نحكي على 851,550 أستاذ ومعلم تقريبا في حدود إلو ثم أكثر من 6.15 مليون تلميذ في الابتدائي 5.62 مليون بينات الإعدادي والثانوي. دونك لهنا نفهموا اللي الحسبة ما هيش مقابلة بعضها ما عدد التلامذة أكبر بياسر من عدد الأساتذة ذاك علاش نلقاو في كل كلاس ثم أكثر من 35 تلميذ.
1: واضح
7: نحكيو على احتجاجات المماثلة اللي صارت في بعض الدول. نحكيو على فتشيلي 2006 و2011 نفس الأسباب ضعف التعليم العمومي عدم مساواة ارتفاع كلفة التعليم وغيره. شنو هو النتاج بتاع الاحتجاجات هذية؟ الاحتجاجات هذية أدت إلى زيادة الميزانية بتاع التعليم ب 10% تقريبا في 2012 زيادة المنح تخفيض فوائد القروض كيف برشا حاجات أخرين. نحكيو على عام 2018 في كولومبيا أيضا نفس الأسباب الجامعات العمومية كانت تعاني من نقص كبير في التمويل وتراكم العجز وغيره. وشنية النتائج متاعه بعد حوالي 10 أسابيع من الاحتجاجات والأضراب توصلت الحكومة إلى إضافة وعملت اتفاق مع الطلبة والأساتذة إلى إضافة 4.5 تريليون بيزو تقريبا اللي هو العملة هذه متاع كولومبيا أي والله معناها هكا
1: أي نعرف
7: لتمويل التعليم العالي خلال 4 سنوات. نكمل سماح وفهم الأمثلة معناها برشا لكن كيف صارت في البرازيل 2016-2015 جنوب أفريقيا 2016-2015 كيف تقريبا ديما النتائج سماح اللي بعد احتجاجات هذه لعدة أسابيع هي زيادة بتاع الميزانية تحسين التعليم العمومي وانتداب أكثر أساتذة ومدرسين.
1: 1968 2006 2018 فرنسا تعيش نفس اللي صار في الاحتجاجات السابقة
3: كلمة فيسا
1: مع إيمانويل ماكرون
3: ما أنت شفت هذوم الاحتجاجات وعمل العمل فهو مش كان في الوسط المدرسي هما وصلوا حتى بعد فيكتوار نتاع كورة فما عمل عنف وفما تكسير وفما أمالاز جنرال يلي هو اجتماعي وسياسي بامتياز.
1: نعتذر لزملائنا في الأخبار توسطة ودقيقة راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. مرحبا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: احنا صوتكم في الساقس
12: على 91.2

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة ونفى مع السلامة. كشف مدير إدارة شرطة المرور العميد سامير شيكو خلال تدخله في برنامج ناس ديوان اليوم أنه تقرر تخصيص دوريات من عوان شرطة المرور بالزي المدني من أجل رصد مخالفات المرور. وأضاف شيكو أن الهدف من هذا التوجه هو الحد من التجاوزات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة في وقت الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا، وكذلك عند العودة من العمل مساء من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم 8 أكتوبر الجاري تظاهرات ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف التظاهرة إلى وقاية الأطفال وحمايتهم من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وفق بلاغ صادر عن الوزارة. جهويا، المدير الجهوي للصحة بنابل سابي بودوارة يصرح بأنه تمت برمجة تهيئة 38 مركز صحة أساسية بالجهة، وذلك بهدف تحسين وتقريب الخدمات الصحية للمرضى بمختلف المعتمديات، إضافة إلى الانطلاق في مشروع تحسين البنية التحتية بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل بكلفة جملية تقدر بـ1,200,000 دينار. إعادة فتح مكتب بريد العجانقة من معتمدية شبنيانة بولاية صفاقس اليوم بمقره المؤقت بدائرة البلدية بالمنطقة، وذلك في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة المقر الجديد لمكتب البريد وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. قافلة لطب العيون انتظمت اليوم بالمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقصرين، استفاد منها 176 تلميذا وتلميذة قدموا من مختلف معتمديات ولاية القصرين، حيث

0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني الأولمبي التونسي. مبروك المنتخب نترشح للدور القادم من تصفية كان 2027 رغم الخسارة واحد بلاش اليوم في توغو في لومي أمام المنتخب البنيني. مباراة الذهاب نذكر وفات 2-0 للمنتخب التونسي، والمنافس الأقرب للإيكيب ناسيونال في الدور القادم سيكون منتخب الجابون. وعلى الاجتماع اللي دار اليوم بمقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وكذلك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، معظم مستيري العضو الجامعي المكلف عن المنتخب الأول، إضافة إلى مسؤول من النادي الصفاقسي ومن بلدية صفاقس. بالنسبة للاجتماع كان بخصوص تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباريات القارية للفرق التونسية وللمنتخب التونسي. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يتفقد الملعب ويتابع لجنة صلاحية الملاعب في الكاف باش يزور استاد الطيب المهيري كما قلنا نهار 22 اكتوبر الجاري. وبلدية صفاقس كانت شرعت في الاشغال منذ مدة، تقريبا الاشغال شارفت على الانتهاء والان في اللمسات الاخيرة من اجل تأهيل الملعب. بالنسبة لحسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تحدث على تأهيل ملعب الطيب المهيري وامكانية اجراء مباراة منتخبنا الوطني ضد ليبيا في استاد الطيب المهيري.
3: إن شاء الله توا الناس كل حقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب أومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوا صارت الهومولوجاسيون نتاعو حاضر احتضان بقيه المباريات للفرق التونسيه ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا كسوا نادي رياضي صفاقسي او غيرها من الفرق الاخرى. اليوم ترجي جرجيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا ان شاء الله ملعب اخر يكون هومولوجي

0: بدوري الأمم الأوروبية، 8 غير بعض جملة من المباريات. القمة تجمع بلجيكا ومضيف والمنتخب الفرنسي، سكوادرا زورا إيطاليا تستقبل المنتخب التركي، البوسنة والهرسك ضد منتخب بولندا، رومانيا تواجه منتخب السويد، والمنتخب الأوكراني يواجه منتخب المجرة.
1: صوتكم في تونس الكبرى على 93.5
2: على 93.5.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي خير توباكتو بعد وناس سبور ما قبل نمشي كويز أغاني مع محمد سعيد.
1: كويز أغاني
0: يلا
2: سيلت عنا هذا نبدأ بسيد العميد يلا
3: هاي
4: تونسي
0: سهل هاي
2: هاي
4: علي الرياحي
2: هاي
0: يلا كتيب هاي
2: لا لا لا
4: شفته
2: اي
0: اي
4: اي ريتك لا
2: لا شفتك
4: لا شفتك لا ريتك
2: لا شفتك لا شفتك مره ولا
4: ريتك
0: طليني طلع

0: الله يا محمد والكتيبة الكل قاعدة تسأل بالحق كيفاش قتلوها ما فهمناش
1: انتوا
0: لا شافها ولا راها بي. نمشيو للدكتور
2: ايوه
0: يلا دكتورنا
2: الدكتور خليه
3: ملون صغير هدي شوي
2: صحيح
0: عاودولو
3: الشرقية
4: أنا راني عرفت
3: هاي يمشي هين يمشي يمشي
2: خليه خليه خليه خليه خم بي دكتور
3: كي نعرفها نعرفها
2: فنانتي المفضلة
4: وردة وردة وردة وردة يسألون لا مش
5: سهلة
4: يسألوني
3: هي يمشي هين
5: يسألوني عن مكان رايون
4: والله لقيتها

0: Wellicht. אינם סיין לעמיד, אינם.
1: יופ, לעמיד, יופ. حتى من بليغ
0: السير بتاع بليغ وحده ابداع
1: هو الامباكت بتاع الدكتور اكبر
2: فيه
1: بليغ توليجو
3: سيد العميد فنان
0: لا وقتك لا في صوت الحقيقة وقت كنا راحوا القفصة كار قوافل كان يحط وردة من سبعة سوية
1: تحية لي صديق
0: يعطي ساحة وحبيب وشوفير تفكروا
3: لا سيد العميد نحب نقول لك راهو الفنان مش بشرطه مثلا لازم يكون يغني بالقدا ولا يعزف آلة ولا ينجم يكون فنان انه هو سميع برشا مثلا يسمع بالقدا مغروم بال الجو ذايا معناتها
0: كاسيت فكر كاسيت
3: شنو
0: كاسيت ورده
3: حسره
0: ملي نخرجوا ولي نوصلوا ويبدل الغنايه ورا غنايه ورده
3: طبعا طبعا
1: كلمات عبد الوهاب محمد الغنايه
3: طبعا
1: بي لوين نمشيو تا
3: نوروزة
1: نوروزة الجميله العميقه
0: انا ما فيني
4: شو يا كر دكتور
0: دكتور حمام
1: ليش
0: نجوى كرم نجوى كرم وار
1: دقيقة نادي الدكتور كيفاش طلعت
2: قعدت في قلبي وانت جات في نوروز الله غالب
1: برافو سيميس ليتيا سمسومة قاعدة طلع في الغنيات الكل وبربي سبيسيال برافو الحبوب حميد بن صالح اللي فريمون متفوق سيزون هذية في كويز أغاني
0: عليك سلامة بنتك اللي جات من الخارج يا سامي والله فرحانة على الأخر
1: بنيتها
0: جاتها من الخارج فرحانة بها على الأخر
1: شالا ربي
2: والله ضعت سايبة الحبيب يا حكي
1: يبالي مازال مش معرفة
0: ركيزة سيميس ليتيا ركيزة من ركائز البرنامج
2: حتى حبيب
1: حتى
0: حبوب حبوب حبيب
1: حبوب في عرس والناس كل بشو مشيو راهو حبوب
3: انت وين تنغني لك في عرسك
1: هلا بوني
3: غني علي انا
1: سعيد
3: مريك الحبوب
1: هلا الحلو علي
3: الغناء والفرق عليا
4: التصوير عليا انا
0: والتنوميس على هادي والرشق
1: علي هادي
5: انا عم نفسي رشق في تونس
1: ممنوع طبيب اموال
5: والله
1: طبيب اموال يلا لشكون تا باش نمشيو مازال
3: نمشي لصاحبي النمسا ما برجوليا نحبك الغنايه ذي تطلع لي شكون اللي يغني فيها
5: باش تطلع شكون اللي يغني والغنايه
3: تو نشوف
5: هاي ترى ودي اصابني
3: لا
5: نعرف
1: بين اسكتوال
5: عرفتها ما ضيعت
4: نقول بدي
5: نشوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني يوم يا حبيبي ولا خليني نركز
1: شكون يغني
5: محمد جمال محمد جمال
0: ليه
2: شكون
0: محمد جمال ولا طلع
2: ما شاء الله
5: بدي اشوفك كل
2: يوم نعرف ابو الجسال
4: ممتاز جدا
1: الكب
5: نعرف حافظها الاغنيه
0: كمل يلا
6: اول مره بيعلم علي عبكره وعشي خليك بعيني يا حبيبي
0: الكتيبه قالوا لك هاني فسكي قالوا لك الكتيبه بتاكدي
5: لي الفاضه كيفاش
1: وانت ما تفسكيش
0: انا ما والله ما فات انا
1: تعرف ساعات تطلع لنا طلع فينومينال
0: عظيم انا تعرفني الحقيقه عندك معي قد ثلاث سنوات شفتي نهار
1: لا
0: ابدا
1: حتى هاني نعرف ما يفسكيش
0: لا انا ما قلتش انا اللي قلت
5: فسكي مانيش
1: كاين فما فسكري عندنا
4: ما عنديش
1: جمله جمله باه بدي
0: اشوفك
1: اليوم حلوه الاغنيه اي صحيتو التليفون الطلياني شوف ركز
2: والله ركز عندي بيلانتي بالشوط مش عارف
5: بانينكا بانينكا
2: اي والله بانينكا شايبك يلا
0: بارعات كابتن
2: اكو شوشت عليك
1: نحيو التليفونات نسكن
2: والله
1: هيني نحتي
4: انا نكمل
0: عرفت
6: لا لا لا لا لا
2: لا
5: لا
0: أم كلثوم
5: يا أم كلثوم
2: يا وشربلة
0: أم كلثوم من أول تم
2: تو أم كلثوم في لعب حلي
0: الحان عبد الوهاب
1: صحيح صحيح
3: نلعب معكم مثال
1: لا
0: خطر أكثر الغنيات ينحبهم
1: برشا خلياني
5: تعطيني
2: ما قلنا في اللعبة نعطي الأمر شكون
1: لا ما تعطيش حتى أمر نعرف اللي هني طلع دكتور طلعت ها
2: يظل يا أمر الحياة
5: أمر الحياة
2: يظل
1: الله
2: مالك
3: عاد انت مشيت عاد الحان محمد عبد الوهاب تقول
2: طول
3: طول

0: كلمات شكون؟
1: لا
0: الكلمات
2: روعة.
3: أنا يجعلنيش نحفظ الكلمات.
2: في بالي الشناوي أنا في بالي الشناوي.
0: كلمات شوفوا كلمات.
4: مأمون الشناوي.
2: نورمال ما.
4: ولا أحمد شفيق
2: كامل. أحمد شفيق كامل.
4: أحمد شفيق كامل.
2: عام 65.
4: بالله اسمه برس امك اسمك برس تعز عليك
0: هم خلوناش نعيشوا كبس
4: ليه شوي خد كمل.

0: روعه روعه.
1: سي تان فاكسان ضد الهشك بشك. نقول لكم هذه اسمها اغنيه هذه كان عمل الفاكسان ضد الهشك بشك.
0: حاب نقول لكم اللي الاغنيه هذه الاغنيه الرائعه هذه تلحنت في ثلاثه سوايع.
1: انكر وياب.
0: احمد شفيق كامل اللي كاين هو كتب انت عمري. الام كلثوم.
2: هذا هو.
0: وام كلثوم تلمو عجبتها انت عمري قالت لمحمد عبد الوهاب ماذا بيا الموسم الجديد نبدو بغنيه ان من تلحينك وكلمات احمد شفيق كامل. مشي له عبد الوهاب كامل روح من دار ام كلثوم مشى لاحمد شفيق كامل قال له انا عندي غنيه اسمها امل حياتي يا حبي غالي ما يتنسيش. فهو يقول في الكلام وعبد الوهاب دندن سي كمل كمل الجملتين
1: الجنين
0: قالوا يلا جيب لي القصيدة أنا أخلط عليها للدار
1: والعبقرية
0: تلحنت وبعد ثلاثة أيام فقط تمشي لأم كلثوم بالقصيدة كاملة أمل حياتي. شوفوا الناس كيفاش كانت طايرة
1: زمن جميل وما عادش باش تعاود
3: هذه أول أغنية سمعناها في أول مشي لينا لصفاقس وقتها ناس الديوان مع دكتور وكابتن
0: صحيح أمل حياتي يعني. يلا غنية للكل
3: خطر عندي فيديو سامح ونغني ونشحو
2: فيها كانت هذه التقطوقة مع سامح مفتاح
0: مثلا
2: أي خطر
0: كما تخدمش انت خدمتك نخدم أنا في بلاصة
3: يا ويني وزة يا ندو
2: أنا هاني باش نسكت
0: ما شخشي
4: ويني
0: هاتي وزة نمشي وغنية للكل لي
2: لما جست قبل الغنية للكل هو محمد عبد الوهاب استعمل في الغنية هذية اللي هي أمل حياتي نفس البنية اللحنية متاع أنت عمري كان نجيو انقرنوهم الزوز راو باش نلقاوهم براتيكمون ايدونتيك براتيكمون ايدونتيك ويقال أنه اللحن متاعها متاع هذه في مخه قبل غنية أنت عمري يقال
0: ممكن
2: يقال
0: بعدها في ثلاثة سوية سيد لحن
2: كما زاد تم أغنية أخرى محمد عبد الوهاب لحنها في مش في معناتها ثلاثة سوية في أقل من ثلاثة دقائق ست الحبايب
0: صحيح
2: اللي هو الشاعر متاع الغناية الشاعر متاع الغناية من غدوة عيد ميلاد أمه وعيد الأمهات استغفر الله وحب يهدي لها حاجة ما لقاش وقت مش يهدي لها حاجة نسى مش يكتب ست الحبايب
1: واحد كي يسمعها لوش
0: لحن وكلموا بتليفون وقالوا هاو الاغنية كانت حابة تلحن يا اخي في التليفون تلحنت وغدوة الصباح تسجلت
2: في الإذاعة
0: وكنكمل لك في التقطوقة غنية للكل
3: اللي يسمعها يطلع ديريكشن
0: يلا قولوا وين
4: قول لي
2: عملك
4: ايه
1: هلا الدوك قلبي عمل
2: غضبت ورده توش تطلعهم الكل
4: طلعتهم كل كل
0: هي تعطينا سمعنا نجاي

0: سيكا يا دكتور كم سيكا باي
1: ولا
0: سيكا
1: 1957 كلمة الشاعر حسين السيد وألحان موسيقار الأجل محمد
0: وغناء
2: محمد
0: الوهاب
2: وغناء
1: محمد
0: هو غنيات الكل يغنيهم هو حتى يعني ما أنت اللي ملحنهم لعباد أخرين راه ولازم ثم التسجيل بالعود بصوت عبد الوهاب
1: بصوته به كملوا مع غناية الكتيبة قبل ما نمشي
0: لا تكذبي ما عجبتوش لا اعطاها النجات ما اقنعتوش اعطاها العبد الحليم ما اقنعتوش غناها بصوته واكثر فيرسيون معتمده اللي هي بصوته
1: فوالا بصوت محمد عبد الوهاب غنيت الكتيبه يا
0: غنيت الكتيبه
1: اريد واخا الكتيبه طب نو يطلعوا من تاو يلا نسكتوا نسكل يلا كتيبه
2: لا ماما
1: لا نكسوس يقول سميرة سعيد
2: لا لا نكسوس بعيد
1: سونيا بن معاد برافو أما قالت كلمة بركة من الاسم إيمان بجوي برافو برافو عليك مهما خدتني المدن
3: هاي. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن
0: حلوة الغنية
1: تهبل الغنية

0: على قلبك
1: يا مش كل غني
2: عماد عبد الحليم
1: هلا
2: عماد عبد الحليم عم أنغام
1: عم أنغام
2: قريب زيبه يا دكتور
1: عبد الرحمن الأبنودي اللي اكتبها تعبيرا على حبه لوالدته فاطمة قنديل وألحان الموسيقار الدكتور جمال سلامة
3: هذاك علاش
1: انتو اكسترا اوردينير
3: التريو معناها الملحن والمغني ولا
4: الابنودي زاد كتب برشا اغنيات اخرين محلاهم برشا برشا العبد الحليم كتب انا كل اللي ما اقول التوبه كتب
2: زاد على حسب
4: وداد وكتب له برشا
2: ومشيت على الاشواك حليم زاد الابنودي
1: شكون زاد
2: اي يظل يظل سلام هذا هو اللي عمل الاغنيه سميره سعيد الجاني بعد يوم
4: الجاني بعد يوم
1: هو صحيح جمال سلام
2: بختونتر نحب ياس الاغنيه هذه في صوت فم مغني مصري صغير سجلها في ميسيون نسيت اسمه
1: صاحبة السعادة
4: في بالي غناها مدحت صالح انا
2: لا لا
4: ابار يعني
2: جون جون وهيك بصحته شوي
4: بصحته علي الالفي
2: هذا
4: علي الالفي
1: ممكن
4: علي الالفي
2: هذا
4: يغني اوبيرا ويغني عربي كان في ذا فويس
1: Une très belle voix. Yalla. Ah, René Tseida El Mokhja. Yalla.

0: فنانة جت كرتاج يارا صحيتي مغرومة ايش قولك يا نجم
1: قلبي بك مغروم
0: هاني هاني ملا نمس ملا نمس يا اخوي
2: ما في اللبنانيات ما يرحمش
3: لك شو هاني لك شو حبيبي
1: اهلا فيك بلبنان
3: اهلا فيك بلبنان بلدك الثاني يا برني
1: من عمي
2: والله يارا عندها غنيه بس حضرتك اسمها عندها غنيه رايعه
1: اي يارا عندها
3: خلي كل الناس تشوف
4: خلي كل الناس تشوف
0: لا شو
3: جمالك جمال مش عادي
5: لا مع فضل شكر
2: فيها شعر الطياره على الاخر
3: شفته من بعيد
2: نعرفش نسيت
5: انا سبتك وانت مني
2: شو حافظين بكل انا ما اعرف عليها انا درست مع غنيه نقول لك
0: فاصل خمو شويه ولا
6: سبيساليتي شوفان
3: شوفان
1: كل شوفان
6: فلوكون دافوان
0: فاصل ورا جاي
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
8: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 للـ7 وكمل مع الرف ماك للـ9:30 الدوزيام ماتينال مع الساعه سعيده حتى النص نهار اهم الاخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين ستوب

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: وهو كذلك توا 6:39 دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان باش نمشيو تو سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
3: الاثنين 5 أكتوبر 2026 ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع وتوا 6:40. وزارة الداخلية حملت دورية لمنع تواجد القصر بالمقاهي والحانات. في اليوم العالمي للمربين وزارة التربية تتعهد باتخاذ تدابير للارتقاء بالأوضاع المهنية والاعتبارية للمدرسين. بداية من اليوم انطلاق الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية لشباب تونس بالخارج. 5.6% نسبة التضخم لشهر سبتمبر 2026. الحماية المدنية تنفيذ 537 تدخل ميداني خلال الساعات 24 الماضية. قفصة 350 كيلوغرام لحوم محجوزة داخل مسلخ عشوائي دون شروط صحية. 36 ساعة بلا ماء مناطق واسعة من تونس الكبرى معنية بالانقطاع. الحمامات متساكنو منطقة بير البويتة يشتكون من غياب شبكة التطهير. ونختم عالميا وأنجلينا جولي تنشر صور دمار غزة وتعلق كيف تبدو الحياة.
0: توب أكتو.
2: شكراً نورز. باش نبدأ بالحملات الأمنية.
3: وإن أكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الرقابية على المقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف منع تواجد القصر داخل الفضاءات هذية والتصدي لكامل التجاوزات اللي تنجم تهدد سلامتهم. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي نشره مجلس نواب الشعب اللي الوحدات الأمنية تنفذ حملات دورية لمراقبة المحلات وضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة. وأكدت الوزارة زيدا أنها تعمل على تكثيف العمل الأمني بمحيط المؤسسة التربوية للتصدي لجرائم العنف وترويج واستهلاك المخدرات وتعزيز حماية التلاميذ وطمأنة الإدارة التربوي والعائلات. وشدد اللي التدخل يكون بشكل عاجل عند تسجيل أي حالة متاع استغلال لطفل وإلا وجود خطر يهدد سلامته وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين. دونك وزارة الداخلية نحكي على منحة للقصر انهم يدخلوا للمقاهي والحانات.
2: فلا احنا نحب نفهم الجانب القانوني وشو يقول القانون في هذا. معنا مباشرة في ناس الديوان الاستاذ احمد التونسي. استاذ مساء النور. مرحبا.
4: مساء الخير سماح. مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والأخوية اللي معك في الاستوديو.
2: مرحبا بك أستاذنا. أستاذ تونس توا بدأ ينتشر الأخبار وقاعدين نشوفوا في التدوينات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعدين يتعاملوا وكأنه جديد الأخبار هذه وكأنه الحملات الرقابية هذه حملات جديدة. احنا حبينا نفهموا القانون التونسي شو يقول بالنسبة لتواجد قصر في مقاهي أو حانات.
4: شوف الحملات تغيب وتحذر وتغيب لكن القانون قديم والقوانين المؤطرة للعملية هذه قديمة برشا. خلينا نعملوا معناها ديفيزيون. فما زوز أنواع. فما المقاهي العادية سماها الصنف أول. المقاهي هذوما كيفاش يحلوهم كراس شروط التزام بشروط معينة يلزموا ينفذها. شنو موجود فيها في الفصل الرابع من الشروط متاعها؟ انه يمتنع عليه انه يستقبل قصر دون السادسة عشرة. أيوة. 16 معناها بين 16 و18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
2: باي.
4: دون اصطحاب ولا حضور ولي. اذا كان مع ابوه ولا حاجة ينجم يحضر. اذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و18.
2: واضح.
4: والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و4 والحانات والمطاعم السياحية وغيره.
2: أيه؟
4: هذوما ما همش كراس شروط. هذوما ترخيص يتعطاها من عند وزارة الداخلية.
2: أيه؟ رخصة.
4: شنو تستوجب الرخص؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنه متواجد غادي جمله
2: 18
4: اي
2: متواجد مش حتى يحتسي او لا يحتسي
4: لا لا لا متواجد. يمنع دخوله يمنع دخوله جمله وكيفاش يتم معناها التثبت؟ يقول لك اذا كان فما معناها شك في سن الحريف اللي باش يدخل
2: إيه؟
4: فانه العون اللي يبدا برا محمول عليه انه ياخذ بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو باش يثبت من السن نتاعو. وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟
2: إيه؟
4: بالمناسبه الاطفال هنا راهم تحت الحمايه القانونيه ما يتعاقبوش، يتم اخراجهم وتسليمهم لاوليائهم فكهو. شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع المقهى سنف والحانات هذوما معناها سنف ثلاثة وأربعة والمطاعم السياحية.
2: واضح.
4: وفي حالة الترخيص ينجم حتى يسكروا لهم ويسحبوا لهم.
2: فلا أنا ماذا بيا تقولي شنو العقوبات اليوم؟
4: ينجموا يغلقوا المقاهي. بالنسبة للمقاهي العادية تاتر فما شوية تسهل يعملوهم، ممكن انذار ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مسألة الحانات واللي هي معناها بالترخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصة وغلق المحل. لذلك معناها الأمور هذه موجودة من قبل، وهذا القانون التونسي شنو يقول. بقينا الحملات ساعات كي تحضر ساعات تغيب، نحن ماذا بينا معناها تطبيق المسائل هذه معناها بصفة متواصلة. بقينا لازمنا زادة نقوله هل هذا كافي لحماية القصر نتاعنا اليوم؟ خاطر انت كانت نحيهم من الأماكن هذوم اللي هي معناها تحت نظريك ومسجلة وغيره، زعما وين يمشيوا؟ زعما معناها شنو ينجموا يعملوا حلول اخرى؟ هنا ماذا بيا وكان يخموا زاده في الجوانب نتاع نوفروا لهم فضاءات نتاع ترفيه، نوفروا لهم نحن حتى في تونس لي جاردان بيبليك معناها ناقصين، معناها فما بالك حاجات اخرى. ان
2: شاء الله معناها انت كي تمنع عليها القهوه مثلا وين باش يمشي الصغير هذا؟ خلينا نحكيوا اجرائيا زاده استاذ، انت قلت انه القصر هذوما راهو محميين بالقانون يسلمون لذويهم هكا ولا بيه، دونك يهزوا للمركز نتاع الشرطه يتصل بالولي ويقولوا تفضل اجا هز ولدك. الولي هذا هل يتعهد بحاجه يصحح على التزام والا فقط يروح بولده؟
4: يروح بولده فقط
2: دون التعهد او الالتزام بكواكسوسوا. بيه سؤال اخر بربي استاذ، إيك الحماسة اللي تلقاهم موجودين في الحوم ولا بحذا المعاهد وبحذا الكوليج والصغار القصر هذوما اللي يشريوا في الدخان من الصباح لليل، صاحب خلينا نقول الحماسة هذي محل بيع الفواكه الجافة ما نعرفش ذولي هكا بالعربية، هل بالقانون ممنوع عليه أنه يبيع سجائر لقاصر ولا لا؟
4: نفس الموضوع بالضبط. نفس الموضوع متاع المقاهي والمقاهي السياحية، ممنوع عليه بتاتا بموجب كراس الشروط متاعه وبموجب القانون انه يبيع القاصر المواد هذه. بقينا راهو اللي يسرق يغلب اللي حاح، ينجم يبعث معناه عبد كبير ويجيبوا له. معناه مش انا قلت لك سماع اهم حاجة هو صحيح فما القوانين، ولكن رأي الجوانب الوقائية وتوفير معناها ظروف طيبة للصغار وتوفير فضاءات وتوفير واحد رأي أهم. أنا حسب رأي أهم الجوانب هذه، خاطر كما قلت لك القوانين قديمة وما نجحتش في أنها تقضي على الظواهر هذه.
2: فلا نجم نعملوا شوية حملات رقابية، ومن بعد نفس القاصر هذي راهو في المدرسة متاعه ولا عنده سال دو بيرمانونس لا عنده كلوب ينجم يمشي يكون موجود فيه، تلقاه موجود في أقرب قهوة للمعهد ولا الكوليج اللي هو فيه. فما قهاوي أستاذ قهاوي وكأنهم معمولين خصيصا بوغ لي زادو للمراهقين، القهاوي هذي تلقاهم يقعدوا يقراوا فيها. فما قهاوي توا موجودة في العاصمة اللي كي تدخل واضح ما تلقى فيها دي جو مثلا ألعاب فكرية، تلقى موجود حاجات وكأنها القهوة هذي مخصصة للمراهقين ولا للتلامذة والطلبة. هذو ما عندهم كراس شروط خاص بهم ولا لا؟ تلقى هو من بعد
4: ياخذوا نفس كراس شروط متاع المقاهي
2: كيف كيف. كيف كيف كيف كيف
4: اقل من 16 سنه ينجم من 16 ل 18 يقبل معناه
2: من 16 سنه فقط، لكن قبل 16 سنه
4: لازم يكون بصحبه وليه معناه
2: باهي. وبربي نزيدوا نفكروا استاذنا راهو نحكيوا حتى كالكافيتيريا راهو مش قهوه معناها يقول كذا كافيتيريا ما يسالش، كل ما هو محل مخصص باش يبيع القهوه واوتر.
4: اي طبعا لانه المكان هذاك مخصص فيه معناها بيع القهوه بيع معناها فما حتى التدخين، هو اصلا حتى قصر ما يتكيفش وموجود في مكان فيه مدخنين معناها اختار على صحته.
2: صحيح صحيح صحيح. صحيح. واضح. شكرا جزيلا أستاذ أحمد التونسي على كل هذه التفاصيل. الأستاذ يقول القانون قديم جدا ولكن راو الحملات هذه ممكن تمشي وتجي. يلا لو تور دو تابل عميد
5: اخطر من هكا تواصل كنا نعرفوا حنا تو انا عندي قريبي خذا قهوه بحب الخساره ليش اني فاق اللي ثم امور ممنوعه الدور ممنوعات الدور عند الصغار سكر قال له ما سيدي بطل بحب الخساره لانه وهذا فينومين قاعد يتوجد تو سرتوك القهاوي اللي قرب الليسيات راهو لازم يردوا بالهم مالي القهاوي ثبتوا في شكون قاعد يدخل وش قاعد يصير لداخل والامنيين في بالهم بالحكايه راهو زاد خاطر ولد مكان زاد لي تداول الضربات عندي عندك فهمتي هذاك علاش بالحق انا قلت حتى نمشي حتى قبل الراي كانت الراف اللي يدخل القهوه ويلم القهوه يا خويا القايد زاد هذا زاد ساعتين تعليل ورد عمره 14 سنه و 13 سنه في القهوه باش يعمل وشفته بعيني راه باش نتكلم عن الفراغ راهو شويه من الحنه وشويه مرتبط يدي حتى الودين سلم راهو اش معناها اش معناها في العمر هذاك امينوي اي
2: فلا
5: اش يعمل البر دونك فما
2: اسئله هي الوزاره تعمل في حملات رقابيه ماذا بينا حتى الاولياء يعملوا شويه حملات رقابيه
5: قداش منها
2: حتى بلد. الاولياء اللي عنده ولده ما تقوليش ولدي عمره 16 سنه هكا يروح ما نعرفش عليه وين راهو ولدك في كفالتك وفي ضمانتك وراهو الشارع ماهوش به بالكل لصغيراتكم انتم زيد عملوا شويه حملات رقابيه دكتور
6: اي مهم دور العائله في الحكايه هذه راهو مهم اكثر حتى من القانون فهمت باش العائله تبدا واقفه على صغارها وين يقعدوا لي بوات دو نوي ساعه تو بون القهوه ليميت فريمون ليميت بارابور لي بوات دو نوي وشي سيركل فيهم كحول ودراغ وحكايات كيما هذوكم تلقى فيهم دي مينور ساعة ساعة معناتها لي بورتي يبداو يجيه عبد فاخر ينجم يغلط فيه هذا فهمت وابار لي دوسو دو تابل فهمت ما نعرفو كومون سا سباس دونك الرقابة ما انا يظل لي دور العائلة هذا اهم من هذا الكل الرقابة العائلية هي اهم اما القانون مهم معناتها وقال لك الاستاذ قال لك قديم قداش باش تقعد تعس الدولة بالحق هذا قداش باش تقعد تعس شوف قداش عندك مقاهي نحن ما شاء الله ذكور في العالم يذول عدد المقاهي في تونس معناتها
5: غريبة ما بين القهوة مدينة صغيرة 22 قهوة 22 قهوة
2: مقدورة وفي نهج تلقى 4 5 6 10 قهوة
6: معناتها ما نجموش نطلبوا المستحيل الرقابة نتاع يلزم مولا المحل يكون عنده معناتها الضمير نتاعو فايق ويلزم العائلة بصراحة
2: تتفق طاليني
7: لا ايش قل لك آخر كلمة قال الدكتور بيزمون المحل يطبق قانون عن نفسه عنده كل الشروط وعنده القانون وعنده كذا يتبقى شو سي ام بي ديفيسيل دو معني
2: دو سيغني
7: دو كنترولي المجتمع صحيح. الليلي هذا مجتمع راه مجتمع ليلي فما مجتمع تاع النهار
2: عالم آخر
7: وفما عالم آخر في الليل ما
2: حياة أخر
7: ما عندكم شي فكرة
6: الليل بدموعه اسم
7: كل شيء موجود فيه دونك معني
6: يا صباح الخير في الليل
7: إن شاء الله معني بشوي بشوي خطر هذه أمور كبيرة بشوي بشوي نمشي مراحل مراحل مراحل ولكن صعيب صعيب ياسر وحاجة أخرى علاش عطيتوا الرخص للمقاهي قدام المعاهد ولل اسمه نتاع الجافة قدام المعاهد ولي ريستوران قدام المعاهد
8: فواكه
2: الجافة الجافة تعرف كيف نتابعوا احنا في اللي صاير في فرنسا ونتابعوا في الإعلام الفرنسي كيفاش يحكي الإعلام الفرنسي الكل تفكر توا باش يحكي على غياب العائلة وتفكر توا على قيمة المعلم عند العائلة وتفكر توا الأخلاق عند العائلة شو تقول وكيفاش غياب الرقابة العائلية كي نجي وحنا نحكي ويقولون انتم أولد سكول بربي فيش قاعد تحكي راه انتم ذي شوية تخلف تحكي لي على رقابة العائلة بالنسبة لصغار عمرهم 16 و17 و18 سنة سيسر ويحكم ردوا بالكم على صغيراتكم لكم بو هيني محمد يلا دقيقة دقيقة نبدأ معك هيني
9: باهي باش نبدأ من النقطة اللي بدأ منها الكابتن كراس شروط سيعرف في تونس معناها حاجة نورمون سكول تتنزل بها أنا اللي نعرفه أنه في كرة الشروط تاع المقاهي لازم تكون تبع ديستانس معين على الجامعة ديستانس معين على المدرسة ديستانس معين على أقرب مقهى معناها زاد القهاوي راه باش يبداو بجنب بعضهم راهي في كرة الشروط ممنوعة دونك هنا نطرح تساؤلات كيفاش خذاو هذوما الرخص نتاعهم زاد والكل
2: ولا.
9: بالنسبة للعالم نحكيو على الكحول تو نجيكم للسجائر بالذات تقريبا تونس ماناش بعاد رانا بالنسبة للقانون معناها نحكيو على 16 عام اللي هو في أغلب تقريبا بلدان العالم فقط فما بعض البلدان اللي مثلا بالنسبة للمقاهي والحانات ترفع في السن الى 18 عام، لكن ديما السوي بين 16 و18 ونفس القانون تقريبا. بالنسبه للسجائر الحقيقه فهم بلدان اللي فيها تشدد اكثر بخلاف 18 عام، نحكيو مثلا على سنغافوره اللي 19 عام، في اليابان 20 عام هو الحد الادنى نتاع باش تبيع السجائر لشخص. معناه فما في بريطانيا اللي من جام في 2027 1 جام في اللي جاي القانون كان يقول 18، لكن من 1 جام في 2027 باش يصبح القانون يمنع بيع السجائر لمن سنهم اقل من 19 عام. بالتالي حتى الدول اليوم قاعده تراجع في الامور هذوما وتعمل في تحيين القوانين نتاعها.
2: واضح محمد.
8: لا برافو تطور بهذا. ها يا وحيد يطلع منك
2: سانيدي ديما معاهين يا وحيد تحفوني
10: ومعايا انا تحط لي انا غار وتحط ذوك
2: هيك بس روحك
10: هيك نغار هيك
2: نغار يلا نغاري.
10: انا ثم بوان حاب نحكي فيه انه ثم حوالي 20,000 مقهى منظم في تونس وفق بيانات غرفة أصحاب المقاهي و...
11: في عود 2024
10: باه صحيت
11: حتى قدامي ديجا
2: النغارة الكبرى
10: وثم اون كونتر باردي 225 دار ثقافة في تونس، معناتها عدد القهاوي أكثر من
2: قداش 20,000 قهوة
10: 20,000 قهوة و225 دار ثقافة معناتها أكثر 100 مرة أكثر من 89 مرة. وفي المسح العالمي للتدخين عند الشباب في تونس شمل أساسا تلامذة بين 13 و15 سنة نسبة المدخنين 11.9%. هذايا المسح راهو صار عام 2017 آخر مرة صار
2: 10 سنين.
10: وأي تقريبا تلميذ على 8 يتكيف، وبالنسبة للإناث هو النسبة أقل برشا دونك 4.8.
2: شكرا
12: كلام جميل وكلام معروف ما اقدرش اقول
2: انا مو غنيه.
11: نذكروا زيدا سامح سبقوا أنه حكينا في الصيف على مشروع قانون نحو تحجير بيع السجائر لمن هم دون سن 18 سنة، وين قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة دكتور فيصل السمعلي اللي الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على خير غرار السجائر الإلكترونية. وقال زيدا اللي التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي باش يتم تحجيره وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عام، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. هذه نقطة أخرى كان دخل معنا وحكي في الموضوع، حبيت نذكر أنه فما مشروع مازلنا نستنى أنه يتم تفعيله.
13: استنى حتى جيل
2: شكرا نورزا كتصفيق من عند السيدة المخرجة. نمشي تو سويت سان ترانزيسيون لناس سبور.
14: ناس سبور
2: عملا حترفوا من وقتها ناس سبور نستغلوا في هني في كل المواضيع الاخرى.
9: بديت 15 دقيقة قعدوا 3 دقائق باهي نحكيو على نحكيو على ليونيل ميسي بعد شوية وديزني، لكن خلينا قبل كل شيء نبداو في سان بيرك المنتخب الوطني التونسي الاولمبي اللي ترشح منذ قليل الى الدور التمهيدي الثاني او التصفيات الكان الدور الثاني لكأس امم افريقيا بعد ورغم هزيمته امام البنين في الطوق 1-0 في الاياب، ومستفيد من فوز وذهاب 2-0 في اولمبي سوسا. دونك مبروك الترشح. ومنتخبنا يواجه في الدور المقبل منتخب الجابون، الفائز من بيناتهم زوسا يواجه منتخب الكوت ديفوار في الدور التمهيدي الاخير قبل الترشح الى الكان. فقط راهو جامعه تونسي كره القدم ممكن تسمعوا فينا تنجموا تصلحوا معناها انشرتوا على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني انه ترشحنا لكاس امم افريقيا، راهو مازلنا ادوار قبل ما نترشحوا لكاس امم افريقيا.
15: الطريق مازال طويل وطويل جدا.
9: ان شاء الله
2: ربي فكرني فهمني اكثر غلطوا الباج
9: تاع الدور التمهيدي. احنا ترشحنا تو الدور التمهيدي الاول تصفيات، تو باش نلعبوا الدور التمهيدي التصفيات الثاني المره الجايه ضد الجابون. ضد الجابون الفائز بين احنا والجابون يلعب الدور الاخير امام الكوت ديفوار، ثم الفائز يترشح لكاس امم افريقيا، ثم الاولمبياد اذا كان جي الاول ولا الثاني ولا الثالث. دونك واضح جدا هاو سهل، رانا ما ترشحناش كاس امم افريقيا. تنجموا كان تعمل زيت تصلحوا عليه غلطنا الناس. دونك تعديوا
10: خلوش حاجه مع ليونيل
9: ميسي. نتعديوا نحكيوا على ليونيل ميسي فيسع فيسع
2: حتى نسكتوا خير لازم بالحق ما نعلقوش خير
11: اسكتوا
9: فهمك صلحوا
10: والله زيد.
9: على كل نحكيه على شركة ديزني ومسلسل اللي أعلنت على اليوم على مسلسل رسوم متحركة جديد مستوحى من أسطورة كرة قدم الأرجنتينية ليونيل ميسي يحمل اسم ميسي والعمالقة. من المنتظر أنه عرض عالمي يكون على منصة ديزني بلاس في صيف 2027 كما باش يعرض الفيلم هذا أو صور متحركة هذه على قناة ديزني في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك ميسي نفسه ميسي كشخص في العمل هذا كمنتج تنفيذي أيضا. ميسي ديزني كشفت على أول مقطع تشويق اللي هو تريلر نتاع الفيلم هذا أو الصور المتحركة نهار 2 أكتوبر 3 أيام التالي خلال فعاليات كوميك كون في مدينة مالقة الإسبانية أمام أكثر من 3000 شخص. المسلسل هذا أو صور متحركة تحكي قصة ما تحكيش قصة ميسي الحقيقية بل تتابع المغامرة نتاع الطفل عمره 12 عام يدعى ليو في الصور المتحركة هذه ويلقى روحه في عالم موازي يسمى إيكو تحكم العمالقة وينقسم إلى 10 ممالك. أيضا يضطر الطفل ذي إلى خوض مواجهة مستوحات من كرة القدم مستخدم كرات خاصة تسمى أوربس الكرات هذه ديجا هيك الكرة تشوف فيها في الصورة بهدف هزيمة العمالقة وإعادة توحيد الممالك والعودة إلى عالم الأنطوليكا. باش ما نطولش عليكم مسلسل ذي يتكون من حلقات مدة الحلقة 22 دقيقة يؤدي الممثل الأرجنتيني ميلو بورغس ويب صوت الشخصية الرئيسية ليو ويؤدي المغني الأرجنتيني لوكرا الأغنية الرسمية المسلسل بعنوان فاموس فاموس فاموس. المشروع هذي مش جديد بالكامل لأن 2023 كان أعلنت عليه شركة سوني وفريق ميسي قبل ما تعلن ديزني في ديسمبر 2024 حصول على حقوق متاع العرض متاع المسلسل هذا. ثم في أكتوبر 2026 3 أيام التالي كشفت المقطع التشويقي متاعه من غير ما نطول عليكم بنجم تشوفوا تريلر متاعه وتتفرجوا فيكم خاطر كلها معلومات مهمة بالتالي تنجموا تشوفوا.
2: برافو عليك يعني شكرا لك.
6: سؤال علاش ديزني ما عملوش مسلسل كريستيانو رونالدو
0: ناس سباخ
10: مثلا نفس سؤالي يعني.
6: مثلا
9: تو يعمل حاجة من خير
2: في بلاصة أخرى
6: ولا دييغو أرماندو مارادونا
2: في بلاصة مثلا. يلا شكرا لكم كنت هذه ناس الديوان. وقبل ما نمشي ونحب نذكركم أنه كي تكفل طفل تغير واقع عائلة اكفل طفل أحميه خليك سبب في تغيير حياته واقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosbu.in ويعمل الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي يعني الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري تنجم تبدأ دينار في النهار 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك لكن في حياة الطفل الصغير يبدلوا برشا. الجمعيات التونسية لكل الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتعوا به ملا خليكم شريك في الحلمة ومدوا يديكم بالخير لأطفالنا www.sosbio.in ولا 58 371 0002. شكرا SOS تحياتي لكم وين ما كنتوا قبل من نمشي ونورز عنا عيد ميلاد
13: عنا ديديكاس سبيسيال اليوم من عند إيمان بجوي تقول جويز انيفرسير أمابيل في سيسي بوعزيزي إن شاء الله كل عام وهي حيب ألف خير يا أمونة إن شاء الله ربي فضل هيلك وإن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا سيسي
2: كل عام وانت حيا بألف خير سيسي وإن شاء الله تعيش في هنا وفي خير الوالدين زوز. شكرا لكم كل على المتابعة كانت هذه ناس الديوان تقبل غدوة غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الداخلية تؤكد توليها تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. ووزارة الداخلية تشدد في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، تشدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، مضيفة أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. مدير إدارة شرطة المرور العميد سمير شكو يؤكد أنه تقرر تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة خلال ساعات الذروة، وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا، وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7 مساء. والمصدر ذاته يوضح أن الدراسة المسبقة لهذه الخطة شملت التنسيق بين الأعوان بالزي المدني وزملائهم، حيث يتواجد ضمن دورية عون يرتدي الصدرية المعرفة بشرطة المرور ويكون مجهزا بالتجهيزات اللاسلكية والإضاءة الليلية الخاصة، ليكون التواجد وتدخل واضحين وآمنين للجميع وفق قوله في ناس الديوان.
2: هما أعوان من يساندوا زملائهم الأعوان اللي بالزي النظامي لمهمة معينة يقع نحولهم الزي في إطار مهمة معينة، ثم يرجع يخدم على رواحه بين الخمسة والسبعة. احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا، التوقيت هذايا الصباح كسوا السبعة متاع الصباح حتى التسعة وحتى أكثر شوية، وكيف كيف العشية وقت الخروج، وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها وتكسر معناها، وإن اللي يحضر وقتها برشة مظاهر متاع أنانية، مظاهر متاع عدم احترام قانون، مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. دونك احنا هنا من مبدأ معناها التقييم ديما متاع المشهد المروري يوميا معناها، دونك ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش، خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها. دونك احنا كنا ريجيب اللي بعد واخدين الموافقة نتاع القيادة، دونك خرجنا في دورية سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما وناخذوا حد، وهذا زاد من باب زاد من نوريو زاد احنا كيف احنا موجودين في كامل الوقت.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بتاريخ 8 من أكتوبر الجاري تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتهدف التظاهرة وفق بلاغ صادر عن الوزراء إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

0: وفق قوله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز لم يعد سبب وراء ارتفاع أسعار البنزين، مجددا التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط سببه ضربات أوكرانيا على روسيا وليس الحرب في الشرق الأوسط وفق قوله.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

0: مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء النور والسرور لكل الناس اللي يسمعوا فينا، تحياتي لكل مستعملي الطريق طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في دارها، مرحبا أهلا وسهلا، الناس اللي تخدم توا إن شاء الله ربي يعينكم، جالية تونسايرة تبع فينا في الخارج ده مرحبا بكم أهلا وسهلا. شو باش نحكي والليلة، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ تحية لكم الساعة مع بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله تكون بداية أسبوع موافقة ورائقة وجميلة للناس الكل، إن شاء الله اللي جاي خير برشا من اللي تعدى. هذاك هو شنو نتمنى لكم. أكيد تتسائلوا اليوم برشا أخبار شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا أخبار فاتتكم كنتوا تخدموا نهار كامل تحبوا تعرفوا شنو اللي صار، كل التفاصيل تلقاها معنا في 60 دقيقة. ما حقيقة ما يروج حول وفاة مسن بمرض الصداع بعد خضوعه لعملية ولتصفية الدم في مستشفى جرجيس. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة ببدنين ضيفنا في أنفو أنتوكس. فيديو لأم تضع الفلفل الأحمر والملح في الحليب لرضيعتها يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي في الموضوع في فيسبوك. فيديو لعائلة تونسية تطلق نداء بعد افتكاك السلطات الإيطالية لابنتهما حديثة الولادة يثير جدلا واسعا، فماذا وقع؟ موضوعنا في فيدباك. طبيب يحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في عليون. بعد أن شاهده تونسيون وليبيون ليلة البارحة، ما حقيقة الجسم المضيء الذي ظهر في سماء البلدين؟ موضوعنا في الأكتوية. تشكي حرفاء البنوك من القصاصات غير المفهومة، فما هي تفاصيلها وكيف يقع احتسابها؟ موضوعنا في الوشيفر. أستاذ في طب الإنعاش يندد بمحاولة شركات التأمين الحصول على المعطيات الطبية الشخصية للمفارق للحياة أو للمتوفي، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا مع لانفيتي دجور. مواطن يوجه نداء لبلدية ساقية الزيت بيخ

0: خصوص التنوير العمومي وحالة الطريق والبلدية ترد موضوعنا في إنبوكس. ومؤتمر طبي نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
0: مرحبا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، من الغريب كنت تجيتها الهدى الورغمي معكم كنت ميكرو.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: مرحبا، اليوم في العشية برشا بدأت بتدوينة وبعد بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد برشا ناس تناقلت هذا الخبر وبداية معناتها احنا كي نبدأ بخبر ينجم يسري كسريان الناري في الهشيم تونسية. الحقيقة برشا ناس يتبعوا فيها على انستغرام، هبطت شكاية تقدمت بها عائلة تونسية في مدينة جرجيس بعد وفاة والدهم المسن، يقولوا لي هو مقعد 30 سنة، تقول أنه خضع إلى عملية وإلى تصفية دم في المستشفى مستشفى جرجيس، ثم تم اكتشاف أنه أصيب بمرض الإيدز. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ ما حقيقة ما يروج في هذا الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
2: انفو وانتوكس.
0: دكتور زيد العنز مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين ضيفنا في المباشر. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مساء الخير، مساء الخير كيف مستمعي إذاعة ديوان أفهام.
0: شكرا
3: لاهتمامكم بالوضع الوبائي في ولاية نسيج.
0: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. أكيد وصلتكم الأخبار التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو اللي يصير، شنو التفاصيل؟ كان بحذك راديو سكر ولا حذك أكيد كلمني بالتليفون دكتور باش نجم نسمعك 5 على 5 خطر نسمع في الريتور متاع الصوت. قل شنو الموضوع، شنو اللي قاعد يصير؟
3: هو الواقع معناتها أولا نترحمه على السيد اللي أعلنت معناها المستشفى الجامعي بمدنين عن وفاته معناها صباح هذا اليوم،
0: بيرحمه
3: الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله يجعل مثواه الجنة. الحاجة الثانية بون في الواقع معناها في التقصي نتاعنا، لأنه هو معناتها واقع معناها إعلان على أساس أنه السيد هذا اشتباه معناتها في حمله لفيروس نقص المناعة المكتسب. الأبحاث الأولية بينت أن السيد هذايا معناتها نقل إلى من مدينة جرجيس إلى مدينة مدنين تقريبا 20 يوم معناتها مضت، وخضع إلى عملية جراحية فعلا معناها كانت لاستئصال معناتها حجر من نقول احنا معناتها من
0: الكلاوي ولا من المجرى.
3: لا هو حسر متاع المرارة
0: هاي.
3: لأنه عند بعد العملية مباشرة تعكرت الحالة متاع السيد المتوفي هذايا.
0: قداش عمره هو بالضبط تقريبا؟
3: هو يقارب مع تقريبا 90 سنة.
0: هاي
3: العملية متقدمة شوية، هذاك علاش معناتها معناتها من جرجيس نقل إلى مدنين باش يخضع العملية في ظروف معناها مستشفى جامعي وما إلى ذلك. معناتها تعكرت حالته وفي نفس الوقت معناتها كانت معناتها عنده معناتها علامات يعني جلدية وجملة يعني من التعفنات اللي الواقع كان الوضع الصحي نتاعه متدهور، هذاك علاش فما يعني عملية استعجالية على العملية أكثر منه معناها بقية الأمراض اللي عندي سواء كانت جلدية أو تعفنية ولا غيرها. لأنه معناها بعد العملية مباشرة السيد هذايا كانت عنده معناتها نزيف، فعلا معناها النزيف هذايا معناها عمل معناتها حالة يعني يقول احنا معناتها شوك اللي استوجب معناها معناتها إضافة معناتها يعني كمية من الدم نقل الدم. ولكن في نفس الوقت معناتها حتى التطورات معناتها زادت معناتها ما زالت متعكره، هذاك علاش معناها
0: معناها الطفح الجلدي والتعفنات معناتها في صايرة قبل العمليه،
3: موجوده قبل العمليه. هي موجوده قبل العمليه، ولكن معناتها بالنسبه لي هو معناتها جاء السبب نتاع معناتها النقل نتاعه من جرجيس الى مدنين هو عمليه استئصال معناتها حجر المراره
0: واضح،
3: معناتها واللي هو خضع الى عمليه جراحيه وفعلا وانا استأصلت معناتها، ولكن يعني بعد العمليه تم تعكرات يعني واضح تعكرات صحيه كبيره، وقتها لابد يعني من معناتها استعمال طبعا المضادات الحيويه وفي نفس الوقت يعني معناها معرفه سبب هذه التعفنات وغيرها معناها كل شيء اللي هي معناها اثرت فعلا حتى على صحته، وكانت معناتها يعني كما نقول احنا بعد العمليه كانت الامور معناتها تتعقد يوما بعد يوم خضع الى اكثر من حصه حتى تصفيه الدم معناتها تصفيه الكلى وغيره مع البنات
0: كله في المستشفى هذا
3: اعتقد الكراك الاصطناعي بتبقى الحال كل في المستشفى ثم يعني بعد فتره طبعا نقل الى قسم يعني الطب العام لمعرفه يعني هل الاسباب هل الترحل الجلدي وما الى ذلك دونك فعلا يعني قاموا بتحليل اولي وثاني وثالث اكد معناها حمله للفيروس هذا معناتها كانت معناتها اخر تحليل ياكد هذا كان يوم الاحد معناتها الفارق يعني بتاريخ 4 اكتوبر الجاري لكن مع الاسف معناتها كما قلت معناتها اللي تحكر الحادث الصحيه معناها تقريبا اعلن على الوفاه نتاعه معناتها في حدود منتصف الليل البارحه وفعلا معناها وقع اعلام نحن صباح اليوم معناتها على حدود الساعه 9 صباحا معناتها في حدود طبعا الابحاث الاوليه تشير الى انه السيد هذا حامل الفيروس هذا معناتها على حسب التحليل ونتيجه التحليل كذلك معناها الترحل الجلدي والتعفنات اللي يعني استعصت معناتها المداوات نتاعها تعكرت الصحيه مع باب العمليه مباشره هذه كلها توحي معناتها اللي انه صح المتوفي الله يرحمه معناها كانت المناعه نتاعه ضعيفه وضعيفه جدا معناتها الابحاث طبعا مع تجاريه
0: فوالا فما شكايه هي توجهت بها العائله الى الى القضاء هكا ولا
3: معناتها هذاك
0: فقط نحب يعني نفهم معاك معناتها دكتور لانه اليوم العائله او حتى الناس معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم ولا تقول انه جراء العمليه او جراء نقل الدم اللي صار له معناتها اصيب بال بالايدز هل انه علامات الله يقدر مثلا بعد تو نحكي معاك شويه على البروتوكول نتاع نقل الدم ونتاع معناتها تصفيه الدم وكيفاش يصير وهل انه ينجم معناتها على اللي قدر في تونس يصاب مريض بالسدا جراء الحاجات هذوما الزوز لكن قبل هدايا اذا كان انت قلت 20 عام 20 يوم التالي معناتها اذا كان نقل دم ملوث الى اي مريض هل تظهر العلامات وهل يصاب مباشره بمرض الايدز في ظرف 20 يوم ولا المده تتطلب معناتها برشا وقت اذا كان هو بالحق الدم هذايا ملوث
3: هو بطبيعة الحال معناتها احنا نسموها معناتها اذا كان معناها في صورة ما معناتها جدلا ناخذ ان وقع معناها معناتها كما نقول احنا العدوى عن طريق مثلا العملية معناتها نقول عملية جراحية او بالادوات الطبية ولا ما غيرها معناتها كل شيء احنا عندنا اللي نسموها احنا فترة حضانة للفيروس اللي هو باش يكون يعني عدد كافي من الفيروسات اللي بامكاننا معناها يقع اكتشافهم مخبريا معناتها ما تقلش البريود هذه معناتها المده الزمنيه هذه عن 3 اشهر باش تكون ديتكتابل وتكون فما ان سيرو كونفيرسيون سموها
0: معناها باش يظهر في التحليل الدم لازم على الاقل 3 شهور
3: على الاقل ما يمكن 3 شهور في نفس الوقت معناتها 3 شهور تحب لها سنوات باش تظهر عليه علامات سواء كان صفح جلدي سواء كانت معناتها عفونات مستعصيه اللي نسموها احنا الامراض الانتهازيه اللي تخلي الشخص معناتها يعني تتعكر حالته وغيره معناتها يبدا عنده معناها كما نقولوا تعفنات وارتفاع في درجه الحراره معناها مستعصيه للانتيبيوتيك مستعصيه للمضادات يعني الحيويه مستعصيه للمخفضات نتاع درجه الحراره معناتها ممكن الباراسيتامول ولا غيره معناها تعبلها فتره كبيره الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها ان الادوات معناتها الطبيه معقمه طبعا ما تنعيش معناتها التعقيم على كل عمليه جراحيه وعندها الادوات نتاعها نفس الشيء معناتها السيد هذا خاضع كما قلنا احنا الى نقل دم معناتها اخذ دم معناتها شيء احنا بالنسبه للدم في تونس وهذا حاجه معناتها معروفه كما نعرفوها الناس الكل منذ سنه 89 1989 ثم يعني مراقبة معناها بصفة سيستيماتيك لكل يعني نسموهم احنا لي بوست دي سون لكل معناتها الكمية الدم التي معناتها كما نقول يتبرع بها المتبرع معناها بصفة آلية لابد تتعدى على جملة من التحاليل نشوفوا ماش نشوفوا فماش وجود يعني نقول احنا معناتها فيروسات بكتيريا غيرها وكل شيء بما فيهم تحليل يعني الفيروس بتاع نقص المناعة المكتسب هذا يعني بصفة آلية لابد أن نقوم بها معناتها للمتبرعين الناس كل ثم بعد معناتها تعطى للمريض معناتها بطبيعة الحال وقت اللي تبدأ معناتها نتأكد منه وأي حاجة نكتشفوها معناتها لا قدر الله فيها فيروس ولا بكتيريا ولا غيرها معناتها الوقت نقول احنا البوش هذيك او الكميه نتاع الدم هذيك معناها يعني تتلف معناها بصفه اليه معناتها ما فماش كلام معناتها. كما ذكرت لك دونك هذا يعني اللي يعني كما نقول احنا اللي نشوفوه معناتها في معناتها كما او المعلومات الاوليه اللي متوفره الى لدينا الى حد الان.
0: فما بحث قضائي هذاك متفقين فيه، فما بحث اداري في الموضوع؟
3: لا فما بحث، احنا بحث صحي قبل كل شيء معناتها بطبيعه الحال احنا كل حاله معناها تعتبر لنا درس احنا على المستوى الوبائي، واحنا نقوم على المستوى الوبائي لي الحفاظ والتأكد أولا من العوالم تاعنا من المرضى تاعنا من الوسائل والأدوات اللي نخدم بهم، سواء كانت يعني في قسم العمليات في قسم الجراحة في قسم تصفية الدم في قسم الطب العام في أي مكان بطبيعة الحال المريض وقت اللي يجي للسبيطار بطبيعة الحال هو باش يداوى مش باش ياخذ مثلا لا قدر الله معناها تعفنات ولا غيرها ولا عدوى معناتها هذا بطبيعة الحال معناتها أهم حاجة هو الحفاظ على المريض ونش باش نزيدوا من على قدر الله يمرض من المستشفى.
0: هل يتطلب الوضع أن الناس اللي تم نقل لهم نقل الدم إليهم في الفترة بتاع شهر التالي بين مستشفيي جرجيس ومدنين أنهم يقوموا بالتحاليل اللازمة معناتها كما يقال ولا الوضع على بايس؟
3: ما سماش داعي إلى ذلك جملة وتفصيلا، لأن كما قلت لك أولا معناتها هذوما معناتها القنينات نتاع الدم كلهم معناها يقع معناها المراقبه نتاعها معناتها بصفه اليه، هذه حاجه. الحاجه الثانيه معناتها احنا نبحثوا بل كما قلت لك عندنا بعض المؤشرات اللي توا موجوده، اولا فتره الحضانه ماهيش معقول باش تكون في 10 ايام في 15 يوم ولا في معناتها جمعه، هذه حاجه. الحاجه الثانيه وايضا الشخص اللي عنده حامل للفيروس معناها ماهوش اذا كان سلبي يصبح ايجابي اذا تظهر عليه العلامات نتاع يعني كما نقول احنا الامراض الانتهازيه اللي نسموها احنا هذوما الانفكسيون اوبورتونيست، هذوما يظهروا بعد سنوات يعني توصل المده
0: حتى في المراحل في استاد متقدم كل واحده هكا ولا
3: بطبيعه الحال في مرحله متقدمه، يعني فما فتره يكون المريض فيها حامل للفيروس معناتها الفتره هذه تنجم تدوم حتى 10 15 عام، ثم إذا معناتها معناتها نجم يكون بعدالي وقت يتعدى إلى مرحلة عفوا السيدة وقتها تظهر الأمراض هذه، دونك هذه معناتها الفترة تكون طويلة وطويلة جدا، وبالتالي إذا كان هو متوفي عنده معناتها لاحظوا عليه الأطباء وجود معناتها هذه التعفنات معناتها الانتهازية، فمن المحتمل بطبيعة الحال أن معناتها تكون الإصابة تكون قديمة وممكن معناتها يكون هما في بيروس لها وما
0: إلى ذلك. هما هو المعلومات اللي قاعدة دور أنه هو مقعد منذ 30 سنة، ينجم يكون شخص حامل لهذا الفيروس وما خرجتش عليه معناتها العلامات حتى لمدة 30 سنة دكتور؟ علميا
3: علميا كل شيء ممكن، ولكن أنا كما أقول لك ما زال البحث معناتها جاري، نكملوا معناتها البحث الصحي نقصد على المستوى الصحي نكملوا البحث نتاعنا، ثم بعد ذلك معناها نجموا نعطوا تفسير معناتها واضح على لو النتائج اللي نتحصلوا عليها.
0: واضح، نخليكم تخدموا ابحاثكم الطبيه والقضائيه وطبيعه تخرجوا ان شاء الله للراي العام وتعطيونا كل النتائج. شكرا دكتور، حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. دكتور زيد العنز مدير الصحه الوقائيه بالدرجه الاولى الصحه بمدنين، شكرا لك اللي تجزينا على اللقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 47 دقيقه على موجتنا
2: مع ديونا فام، كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، مسير معكم مشوارنا، اهلا وسهلا. فيديو اليوم قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتاجيو فيها التوينسا الفيديو على ما يبدو انه صار في صفاقس. ام تحط الفلفل الاحمر والملح في الحليب لرضيعتها. رضيعه زلت صغيرون، عمرها عام عام وشوية، كيكة كان مش أقل، معناتها ممكن حتى أقل. أثار جدل كبير، وناس كل دعات النيابة العمومية للتحرك حول هذا الموضوع، وكان فما شخص يصور فيها في الفيديو وكان يسأل فيها أنت شنو تحب، جاوب تقولوا نحب فلوسي، وكان تعطي في آلات حادة للرضيعة هذية سكيكن متاع العشوار اللي نستعملوه، وسكينة زادة كبيرة تعطيها تشدها بيدها. لكم على رضيعة فلا، هو فيديو صادم ومخيف الحقيقة. شنو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ هل تحركت النيابة العمومية؟ الفيديو قداش عنده توا تقريبا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. فيسبوك. الأستاذ عماد مليك، أستاذ المحامي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا أختي هدى، مرحبا،
1: مساء الخيرات. الصحيح
2: اللقاء، تحية ليك ولكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. مليك، سي عماد مليك، مرحبا أستاذ.
2: وي.
1: يفضلك، أهلا وسهلا. شنو هي الحكاية يا أستاذ؟ أنت ساعة محامي البو متاع الرضيعة اللي ظهرت في الفيديو.
2: وي، محامي البو نزار العبيدي.
1: نعم، ما غير ما نذكروا الاسماء باش ما نشهروش بالموضوع. الحكايه في صفاقس هكا ولا؟
2: الحكايه في صفاقس.
1: وهما معناتها متزوجين مطلقين، شنو الحكايه؟
2: هما عندهم قضيه في الطلاق.
1: قضيه في الطلاق.
2: هما عندهم خلاف عائلي، قضيه في الطلاق بيناتهم. القضيه هذه تفرعت عليها تقريبا ثلاثه ولا اربعه قضايا. في كلها في القضاء ذاك، علاش مانيش باش نعطيك تفاصيل دقيقه،
1: نحترم خصوصيه القضاء لانه
2: نحترم سريه الابحاث وخصوصيه واحترام المسار القضائي. بقى هو عندهم الفيديو هذاك تقريبا عنده 20-25 يوم في دبي سبتمبر. هي شكات في العنف، ادعات وانه اعتدى عليها بالعنف، هي وشقيقتها ووالدتها. وهو وقت اللي مشى باش يبحث قبل بنهارين تقريبا من الموعد باش يبحث في فرقه البحث والعنف ضد المراه والطفل، كلمته بالميسنجر، تطبيق الميسنجر وبالكاميرا. اتكلم فيه هي على فكرة بالمعلومة، قبل تكلم فيه ونفس الأفعال تعمل فيهم، لكن ما كانش ينجم يصور، تعرف بالميسنجر ما كانش ينجم يكابتي ويصور. لكن بالصدفة نهارت اللي كلمته في الفيديوهات هذه اللي هبطت، كان بحذاه صاحبه. وقت اللي كلمته صاحبه أخذ التليفون ويصور من تليفونه هو، يعني في الفيديو على الميسنجر. يعني كانت تصرفاتها كما شفتوها، معناها كما دار الفيديو اليوم العشية، تعطيها الفلفل الأحمر، تعطيها في السكاكن، تعطيها في كذا، كرد فعل يعني على الخلافات هذه متاعهم.
1: معناتها التشفي من صغارها ولا تهديد البوهم ولا شو؟
2: تشفي منه هو صغارها، ما عندهاش علاش تشفي منه هو.
1: اذا كان معناتها ام توصل تعطي مهما كانت الخلافات مع الزوج، معناتها ام تعطي لبنتها آلة حادة بشدة بيدها، شكون مش يضرر؟ مش يضرر الرضيعة، تحط لها فلفل وتحط لها
2: عمرها عام وشهرين
1: للاسف، يعني وتحط لها فلفل وملح في الحليب.
2: اللي كلم فيها في الفيديو هو يقول لها شنو تعمل يا فلانة؟ عليه هكا على شنو تعمل؟ تقول له فلوسي، يعني هي فلوسها، يعني تقصد النفقة، أعطيني النفقة، أعطيني مصروفي ومصروف صغاري، اللي هو قاعد يعطي ويمشي لها للدار ويمشي بها. هذه تفاصيل أخرى. تبقى يعني ثورة النيابة العمومية مشكورة، حركت في نفس اليوم اللي هو مشى فيها وراء الفيديوهات للسيد وكيل الجمهورية. سيد وكيل الجمهورية تعهد بالموضوع وعهد الفرقة المختصة، وصارت الأبحاث وقع الاحتفاظ بها، احتفظت بها النيابة العمومية،
1: احتفظت بالأم
2: وحلوهم في زوز ملفات، يعني في ملف الاعتداء بالعنف اللي هي شاكية به،
1: حالوا الزوج
2: في ملف وحده بالاعتداء بالعنف، حالهم في نفس اليوم، وحالوا الأم في سوء معاملة قاصر والتعذيب الأطفال كما شفتوا. تحالوا على سيد قاضي التحقيق. سيد قاضي التحقيق تنطقهم الزوز وكافحهم في زوز ملفات كل واحد ملف نتاعه. وفي الاخر رأى وأنه يخليهم الزوز بحالة صراحة.
1: هما يعني توا زوز بحالة فرح.
2: هما زوز بحالة فرح.
1: والمصلحة الفضلة للطفل وحماية الطفل مع تخ... شفنا الطفلة مهددة في الموضوع.
2: سيد مندوب الطفولة تعهد في نفس الوقت. تعهد السيد مندوب الطفولة بالساقس بالملف وحاله على سيد قاضي الأسرة. لو فما قضية في الحماية عند سيد قاضي الأسرة. في المحكمة الابتدائية بالساقس. وبقى الملف عند سيد قاضي التحقيق. وكما تعرف معناها البو يعني كي شاف بنته شاف الوضعية هذيك قعد يستنى في السيد قاضي التحقيق شو باش يعمل. لأنه السيد قاضي التحقيق قال يلزمني أن نثبت نتأكد من هالفيديوهات هذية. كيما ممكن توالت عليه المدة تقريبا 20-25 يوم. شافوا أنه يلزم يهبطهم وهبطهم في
1: هبطهم كوسيل ضغط معناته.
2: هبطهم ممكن كوسيلة مش لا
1: لحماية بنته معناته
2: لحماية بنته. لأنه البنية قعدت عند أمها توا. يعني رغم من هك التصرفات هذيك ورغم لأنه ملف قضية الملف أمام قاضي الأسرة في الحماية مازال محلول مازال منصور
1: مازال ما تم ما
2: حسمش فيه حتى قرار ولا تو ما اتخذ فيه هو حب ياخذ صغاره لكن مازال ما تم حتى قرار.
1: قديش عندهم صغار هما؟
2: قال عندهم ثلاثة صغار. الوليد عمره 7 سنوات وبنية 4 سنوات والبنية الصغيرة هذيك اللي دارت في تقريبا عام وشهرين.
1: وفما كان الفيديو هذاك ولا حتى صغار هالأخرين تعمل لهم حاجتك؟
2: لا فما كان
1: الرضيعة معناتها
2: كان الرضيعة.
1: على كل نحترم سرية الأبحاث ومسار القضائي في هذا الموضوع فلا وإذا كنت تكون نيابة العمومية تكون عندها المعطيات اللازمة والكافية مرحبا معناتها يكونوا حاضرين معنا في المباشر وينيروا رأي العام بكل التفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل اللي تقدمت بها الأستاذ عماد مليك الأستاذ المحامي. شكرا لك يعطيك ألف صحة. احنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم 7:32 على موجاتنا.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

0: 30 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع للفيديو، دار مع نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة تونسية. كان البو يصور في الأم اللي هي موجودة في إدارة، قدم إدارة، ونشوفوا شنية الإدارة وشنية الحكاية وشنية التفاصيل في إيطاليا. يقولوا أنه بعد ما ولدتها أمها، السلطات الإيطالية افتكت مباشرة هذه الرضيعة. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ جدل واسع أثار الموضوع، بارتجوه برشة توينسا، وأطلقوا نداءات إلى القنصلية وإلى السفارة في إيطاليا وإلى وزارة الخارجية للتدخل. شنو اللي صار بالضبط؟ شنية التفاصيل؟ هل تم التدخل؟ هل تم حل الموضوع؟ علاش تم افتكاك الرضيعة هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا في المباشر والد الرضيعة سي مهدي بن عبد الله. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. سي مهدي، شنو اللي صار؟ شفناك تصور في مرتك وهي في حاله صعيبه برشا بعد ما فكوركم للرضيعه. ارجعنا للحكايه من الاول، شنو اللي صار وشنو هي التفاصيل؟
2: تفاصيل هي عاديه جدا، انا ما عنديش اوراق. مرتي عندها الاوراق.
1: هاي
2: كانت عندنا شويه مشاكل كما نقولوا، لا غالب احنا لان عندنا قانون، راهو انا عندنا قانون كما نقولوا، عندنا قانون.
1: انت تونسي ومرتك تونسيه؟
2: ماركي تونسية. عندنا اتفاقية ما بين إيطاليا وتونس، لكن هاي، احنا ما نعرفوش القانون. هاي أصيروا صارت لي شوية مشاكل.
1: مشاكل من نوع شنوة؟ معناتها تعركت انت ومرتك؟
2: نو
1: مشاكل مع الأمن. هاي
2: مشاكل مع الأمن، وبرا بسيف ما عنديش أوراق، وطفلة صغيرة وحبلت، وشوية حكيت وعبيد ركبت على الحدث اللي هي غلطة ماشي صحيحة.
1: انتم متزوجين واموركم قانونية معناتها ولا لا؟ ما نسمعش فيك سي مهدي، متزوجين انتم قانونيا معناتها؟ هاي
2: ما عندناش السيل، وصارت حبوا مقبل لما خدمين الفيلم باش يفكوا لي الطفلة.
1: شكون اللي خدمين الفيلم؟
2: اللي هو في السوشيالي اللي هذا معناها حماية الطفولة نقولوا احنا،
1: كما مندوب حماية الطفولة في تونس معناتها.
2: نعم، هذوما كما نقولوا آلاف الصغار التوانسة اللي مفكوكة عباد ما تكلمتش على حق الجملة، راهو مش كان أنا. برشا آلاف الصغار.
1: نعم.
2: مفكوكة صغيرة، لكن الناس ما تعرفش كيفاش تتكلم معناها باش تاخذ حقها.
1: نعم.
2: حسيت الحمد لله رجعت بنتي، طلعوا عليا برشا كلمات وحكايات. رجعت بنيتي والفضل يرجع لربي ويرجع المدام ألفة اللي هي تحركت معايا من أول ما تفكت بنتي.
1: تكون مدام ألفة تونسية هدية ولا في القنصلية ولا في السفارة ولا فاش؟
2: ما نعلينا شي وين هذه، عايشة في فرنسا ووقفت معايا وحركت المجتمع الكامل ويرحم والدها.
1: حاجات
2: باهية برشا. دزت معايا للأخر، يعني هي الوحيدة، ما نقول هي الوحيدة، برشا الناس معناها حسوا إن كلامي صادق. والقنصلية اللي تقول برشا عباد راهي قنصلية ما تقضيش، راهي قنصليتنا تقضي.
1: نعم.
2: وعدوا لي به نفذوا لي. معناها
1: وقفوا معاك معناتها القنصلية التونسية.
2: وقفت معايا القنصلية التونسية سي. اللي يقول القنصلية التونسية ما تقضيش تقضي. معناها أنت تصور من نهار السبت من 8 متاع الصباح هما معايا، جاوا نهار الأحد اليوم راحتهم معايا صباح نهار اثنين كيف كيف، جاوني من 7 متاع الصباح حتى للساعتين وما سيبوني الا اللي وعدوني به عملوه، خذوا لي بنتي كتبوا لي باسمي رجعوا لحضن امها. نشكرهم برشا برشا، النائب نتاع القنصل، القنصل، رئيس الجمهوريه، اي انسان وقف معايا نشكره شكر خاص، هذا خاصة النائب نتاع القنصل وقف معايا للطوب هو والجروب اللي جمع.
1: معناتها بنتك توا رجعت للعائلة، معناتها رجعت لأمها وبوها موجودة عندكم توا.
2: باهي بنتي في حضن أمها، جات في حضن أمها والحمد لله، ونشكر ربي ونشكر قنصليتنا التونسية. أنا ميساج نحب نوصل ميساج صغير كان تسمح لي.
1: تفضل.
2: ميساج تصير نحب نوصل للتوانسة اللي تقيم لهنا في الخارج. مع عباد اللي بوراقها توصل في ميساجات غلطة، اللي يقول لك القنصلية أراي ما تعمل شيء، لا يا ولدي أراي تعمل، أراي القنصلية تتحرك، أراي عندنا حقوقنا، لكن امشي امشي وتكلم، لكن
1: دخل بيبان معناتها.
2: عليك نور. ما تعملش اللي انا عملته ولا غالب ان اللحظه هذيك ميت مذبوح على بنتي ريت ولدت منك هزت منها ريت وانا بنتي يعني بنية فكت والام قاعده تموت. ما نقولش تعملوا كيفي لكن راه القنصليه بالرسمي تدق الباب راه تلقى حقك لكن شو مع شويه وقت خاطر كل بلاد
1: القوانين
2: كل بلاد وقوانينها واحنا عندنا قانوننا زاد راه وعندنا حمايه لهنا خاصه لنا راه باش ما نقولوش راه هما صحيح في بلادهم وفكوا لك الصغار عادي جدا وتتهز وتقعد 7 سنين وثمانية سنين وعشر سنين ما تشوف الصغير كذا انت ما تتحركش وتتكلم
1: خاطر هما يحميوا يمشوا مباشرة لحماية الطفل معناتها فالا
2: هم يعطيك الصحة ما هما عادي يركبوا لك 1000 و7000 قضية راهو عادي من غير ما تشعر كيما انا لكبوا لي 1000 قضية فهمتني ولا وعملوا فيها الشر لتهازل باش تتفك الطفلة فهمني ولا القنصلية وسيادة الرئيس واللي تحرك معي الحمد لله اثبتوا اني ما عندي حتى شيء لا انا ولا مرتي مضاعف عفيف وموثق والحمد لله والنائب القنصل هو اللي كان معايا
1: تحية ليهم الكل معناتها اللي وقفوا معاكو
2: تحية ليهم الكل سي تحية ليهم الكل على خاطر برشة صغار صغار متفكر وما صارتش الحكاية هذه تحية ليهم على خاطر الشيء اللي عملوه انا يعني نحكي معاكو لحمي قشعر بالرسمي لحمي قشعر معناها تصور انت قنصلية عبيت تقول ما تقضيش انا راني من 7 متاع الصباح معايا من 7 متاع الصباح ما خلونيش لحظة
1: الحمد لله أنه بنتك رجعت لك ورجعت لحضن أمها وما شفناش دموع أمها والوضعية الصعيبة اللي هي فيها والله لا يحرم لا أم ولا أبو من صغيرها إن شاء الله ربي يفضل هيلكم سي مهدي طمنتنا الحمد لله شكرا لك يعطيك ألف صحة 47 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة هذه في 60 دقيقة على ديوان FM
0: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou le remix. Aqwa l'hitet ou ajdad l'tube. Durant toute la semaine, ala Diwan FM. Kul lila, met 9 al nos lil, fi night club, ma Mohamed El Qarqni. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا موسيقى معكم مشوار أهلا وسهلا. طبيب تونسي طبيب أطفال يحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض. هو احنا لمحلة التوينس الكل ولت لموضة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي في حياتنا، حتى تظهر لك هكا متحبة صغيرة ولا جرح صغير تصوروا وتبعثوا للذكاء الاصطناعي وتبدأ تسأل فيه خطير مش خطير، شنو ناخذ شنو نعمل شنو وضعيتي، وأحيانا تعطيه الأعراض متاعك تقول وين هكا هكا زعما شنو عندي، أحيانا يهزك للإكستريم معناتها يعطيك مرض لطف لطف معناتها يدخلك في دوامة وتقعد معناتها مهلوس وخايف وبرشة وبرشة وبرشة حاجات. علاش اليوم نحذروا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض؟ نحكي في الموضوع تتفيت
2: على إيل.
1: دكتور محمد العيادي طبيب مختص في أمراض الأطفال، مرحبا دكتور أهلا وسهلا شنو حوالك؟
3: مرحبا أهلا وسهلا بكم ومساء الخير وكل من يسمع فينا على إذاعة ديوان فهم.
1: شكرا فضلك أهلا وسهلا دكتور. شو اللي قاعد يصير معناتها في اللي كونسلتاسيون اللي يجيوك للبيرو؟ يظهر لي الأم تجيبك هكا بكدس أمراض والبو كيف كيف وكل كراو صغيري عنده ويبدأ يناقش فيك في الذكاء الاصطناعي شنو أقل له هكا ولا
3: صحيح؟ بالضبط هي توا ولات تزادت معناها مرحلة أخرى في وسط العيادة متاعنا، هو أنه ناقشوا شنو وجد البو والأم شنو قالوا معناها الذكاء الاصطناعي. هو الحقيقة معناها بالنسبة للاعتماد على معناها استشارة معناها الذكاء الاصطناعي وقت اللعب تبدأ عنده حالة مرضية هي مش مشكلة، خاطر هو عبارة بشيخ ونصيحة، لكن النصيحة هي ديجا حتى معناها الذكاء الاصطناعي كي يجاوبه يقول له راو سي أتيتر أنديكاتيف، معناها راو الشيء ذي راني أنا قاعد ننصح فيك، لازم ديما الرجوع إلى معناها أهل الاختصاص، معنى هذا ديجا الذكاء الاصطناعي. وثم أصلا احنا في أخذ نصيحة ثم معناها في المدخلين في القطاع متاعنا، ثم بخلاف الأطباء ثم الصيادلة ثم المحذرين للصيادلة ثم الممرضين، وتوا تزيد الذكاء الاصطناعي، وأنا نعتبره أفضل مثلا من جروبات الفيسبوك، على خاطر ثم برشا جروبات على فيسبوك اللي هما مثلا جروبات يتلمدوا فيهم الامهات. على الاقل الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يعطيه مثلا تشخيص، خاطر ثم ساعات تشوف دي بوست راهو غريبه، مثلا ام تنشر مثلا تصويره يعني حتى مثلا حابه نتاع ولدها وتبدا تستشير وكل
1: الكريم اللي نعملها فوالا هاي الكريمات الكل
3: صحيح كيما قلت الكريمات الكل يابطوا، هذوما نساء ما عندهم حتى علاقه بحتى شيء لا يعرفوا. على الاقل معناها الذكاء الاصطناعي يبدا كما نقولوا محايد ويبدا ديما محتاط، لكن شنو احنا باش نقولوا هو الذكاء الاصطناعي يعتمد على انت شنو كتبت له
1: اي
3: باه. دونك احنا هنا نفترضوا انك انت اللي كتبته له صحيح 100% اللي هو مش صحيح، خاطر انت ما تنجمش انت يكون انت الاعراض اللي انت قاعد تشوف فيها هي 100% مربوطه بالشيء اللي عنده صغير. مثلا نعطيك مثلا حالة معناها براتيك، مثلا ساعات أم جي صغيرها تقول لك يا دكتور راه ولدي عنده سخانة وعنده شوية كح، به هذا لو كان هي باش تسهل الذكاء الاصطناعي باش يقول لها تبعها توسكي هي معناها تابع الرئتين وتوسكي هي تابع معناها الجهاز التنفسي، وتفل هذا هو بيدو يتعدي عليه انت وتخليه على الطاولة وتشوف له كرشه تقول وتلقى عنده سخانة، تلقى انه مثلا عنده جاعه في شيره المسران الزايد هذا في وسط العياده. كي تسالها انت مدام يا اخي هو عنده جاعه في جنبه مثلا اليمين تقول لك ايه عنده سيت ما قلتلكش، معناها هي لو كان اعتمدت فقط على الذكاء الاصطناعي هو ماهوش باش يسالها السؤال هذا، ماهوش باش يقول لها كرشو انا ماهوش باش يعدي على كرش صغير. معناها هو باش يعتمد
1: على هي شنو ذكرت شنو قالت
3: له، معناها احنا باهي هذا دونك اش معناها، معناها احنا ديما راهو نخليه الذكاء الاصطناعي على حسب احنا شنو قلنا له، وانت اللي قلته له انت دونك متفرج تتسمى، معناها متفرج وتنجم انت ثم حاجات ما تنجمش تربطها بانها تكون معناها باثولوجيك، معناها اللي هي ما هيش معناها تحسبها انت مثلا عاديه والا انت ما تعرف لهاش اهتمام وهي مهمة جدا. دونك احنا نخليه الذكاء الاصطناعي هو صحيح باش ينصحنا، لكن في الاخر التشخيص لازم يكون يعمله انسان اللي هو قاعد يمارس سمانة هو صحيح، هو مش يعتمد الطبيب ديجا، يعتمد على انت شنو تقول ويعتمد على الفحص نتاعو اللي هو هيك يكون تقريبا ساعات معناها اوتوماتيكي، معناها يشوف كل شيء حتى ما غير انت حاجات ما قلتهاش.
1: فوالا
3: دونك احنا الذكاء الاصطناعي كما قلت لك انا نفضله هو خير من جروبات الفيسبوك صراحه.
1: لكن
3: ديما هو ديما ديجا قلت لك يجاوب الذكاء الاصطناعي ديما يقول الاجابه نتاعي. هو الذكاء الاصطناعي كيحس انه الموضوع اللي تسال فيه تابع مجال طبي ديما يعمل ديسكليمر، معناها يعمل ملاحظه انه راهي الاجابه هذه راهي سي اتيتر انديكاتيف، معناها راهي ما هي لا تعوض استشارة
1: الطبيب
3: مختصر صحيح.
1: فوالا واحيانا يخوفك يهزك الحاجات انت ما كنتش حتى في مخك بالكل يعني.
3: هو ممكن كيخوف خير، معناها كيما قلت لك هو ممكن كيخوف خير بالاستشارة، معناها الطبيب خير يكون افضل. لكن احنا شوف تو احنا مثلا الذكاء الاصطناعي هو ما يعرفش بالضبط مثلا مثلا شنو هي الادويه المتوفره في تونس 100%، ما يعرفش بالضبط معناها شنو هو ينجم انت يعطيك دواء ومش موجود في تونس، خاطر احنا كل ايكول وكل معناها بلاد عندها ادويه معينه. ينجم زاده معناها الذكاء الاصطناعي كيما قلت لك يعتمد على حاجات اللي هو يزيد يكبر في الموضوع اكثر باش انت يخوفك باش انت تمشي تعدي، خاطر هو ديما ماذا بيك يمنعك من الحاجات اللي هي الاختيره. انت مش تقعد مهلوس ومش تقعد خايف،
1: تولي تمشي للطبيب معناتها.
3: وينجم زاده مثلا انت ايه بطبيعه ينجم انت زاده يقول لك مثلا تم شكون برشا يسالوا على الدواء هذا يقول لك باهي ولا مش باهي. راهو مثلا الدويات مثلا راهو دواء معين مثلا لاسبيجي مثلا دواء نتاع سخانه مثلا ينجم يتعطى في حاجات اخرين مثلا يجري الدم، معناها انت كي باش تسال وتقول له انا الدواء هذا ناخذ فيه السخانه ويقول لك راهو هذا زاد يجري الدم، انت منين وقت منين مش تشد، معناها انت تقول لك انا الدواء الطبيب هذا اعطاني دواء يجري الدم هو عطيه للسخانة، معناها ثم أدوية راهو نعطيوها لحاجات مختلفة. وانت كي باش تسألو ينجم انت الذكاء الاصطناعي يجاوبك على حاجة معينة ولا يعطيك آثار جانبية اللي هي النادرة تتفجع انت نادرة، هو طبيب وقت اللي عطاه لك يعرف انه هذه نادرة، دونك مثلا هو ما هوش مش
1: يأثر فيك
3: يبطل مثلا صحيح، ولا هو يعرف انه الاستفادة من الدواء هذية أهم بيسر من أن ما نعطيهولكش على خاطر ثم آثار جانبية نادرة تصير وقوع متاعها معناها قليلة جدا. وأنت كي تقراها تقول نتفجع أنا تولي ترسيلك ممكن حتى ما تشربش الدواء متاعك إذا كانت
1: معناها ديما نعتمدوا على الطبيب ونردوا بيننا. هذا هو شكرا دكتور يفضلك يعطيك الف صحة دكتور محمد العيدي، شكرا لك طبيب مختص في أمراض الأطفال، شكرا لك يعطيك الف صحة. احنا واصلين معكم مشوار، مرحبا اهلا وسهلا. بعد ان شاهده تونسيون وليبيون البارحة مع حقيقة الجسم المضيء الذي ظهر في سماء البلدين نحكي في الموضوع وتفاصيله تشفيته
0: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, el mix ou le remix. Aqwal hitat ou ajdad les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kul lila, met 9 à 9 lila, fi night club, ma Mohamed El Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. شنو اللي صار مبارح؟ فلا حتى اللي ما شافش في السماء شاف اللي فيديو هكا ولا لا اللي داروا على لي ريزو سوسيو في تونس وفي ليبيا، وناس خافوا تقول انه احدث صوت قوي، وفما حتى ناس قالوا معناتها البيبان تهزت وشبابك تهزت في عديد المناطق. شنو هو اللي صار مبارح؟ الظاهرة هذه شنية نيزك ماهوش نيزك، شنية الحكاية وشنو تفاصيلها، وعلاش معناتها لانه نيازك يوميا مثلا تنجم تصير، علاش متاع امبارح بالذات عمل ضجه وعمل متابعه كبيره وشافوها معناتها في زوز بلدان؟ احنا هذوبا اللي شفناهم، خاطر احنا وليبيا شقاء معناتها شفناه في البلدين، وكل واحد يقول لا راه طاح عندي راه موجود عندي. يلا شو اللي صار امبارح نحكي في الموضوع وتفاصيل التدشيت. نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك سيشن بن يحيى، مرحبا. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك لهدى، تحية ليك والتحية لكل مستمعينك. قبل ما نحكيه على النيزك ساعة، نحب نحيي ساعة مستمعينكم في تونس الكل وخاصة في الساقس، ونحب نحيي زادة بالذات هيفا اللي نصورها ما رغدتش، نصورها كانت نجم تكون الحصه هذه البارح في الليل.
1: فوالا تقول لي البارح تبعث لي في الموضوع تقول لي زعما هذه نخلطوا نحكيوا عليه، باش نكلم سي هشام. قريب تكلمك من البارح معناتها، من البارح باش تقول لك سي هشام غدوه الليل باش نحكيوا في الموضوع.
2: لا الحق خدمت عليه برشا، ونقولوا يعني تقريبا المليح يبتى، لانه المعطيات البارح يعني كانت شحيحه. الى حد الساعه يعني ما زالت المعطيات وصلنا يعني اول باول، لانه المعطيات الاوليه هو حجره عديت على الجنوب التونسي تسمى كره من النار. بنقول يعني هو نيزك كبير نسبيا، يعني من نص متر الى زوز متر تقريبا. تنشوفوا مش نحكي ديما بالفاق، تنشوفوا علاش يعني الكلام بتاعنا يعني ماهوش دقيق بالدقة هذيك الكل. النيزك هذايا أو الكرة من النار هي عبارة عن حجارة نيزكية موجودة خارج الأرض في الفضاء، وتدخل إلى الغلاف الجوي، تخترق الغلاف الجوي فيعني تحترق، والاحتراق متاعها تدبر كرة من النار. وهذاك الوميض اللي شفناه
1: كرة من النار هي نيزك ولا مش نيزك؟ ساعد نفسره معناتها.
2: هو هي نيزك ولكن عند دخولها تصبح كرة من النار بسبب الاحتكاك
1: مع الغلاف الجوي.
2: ويجبنا نفرقوا بين الشهب يعني والكرة من النار. الشهب رو البقاء متاحة في السماء يمكن واحد على ألف ثانية، من واحد إلى مئة في الثانية، حتى الواحد على ألف ثانية، يعني هو سريع جدا.
1: ولكن يعني
2: بالنسبة للكرة من النار، كرة النار يعني تكون كبيرة، لذلك يعني المدة البقاء متاحة أكبر. لذلك علاش نلقاه وقت مش نحل التليفون ونصوره، وكذلك يعني

0: إني واحد إنه طاح في يبدو إنه طاح في خليج جابس، ولكن يبدو إنه حسب المعطيات اللي وصلتني تو أخيرا إنه طاح في خليج في سواحل طرابلس. وهذا نتيجة لأنه أنت قلتها كلمة إنه فما يعني حتى رجات صغيرة طاحت يعني نتيجة للارتطام، هي مهيش رجات، هي تسمى عندها اسم ذيك أون دو شوك. كي تتعدى، نحن قبل في نسكنوا في سنتر فيل، كي تتعدى الطيارة نحسوا
1: الدنيا كل ترقل معناتها
0: الدنيا ترقل ولا شبابك اكزاكتمون
1: هذيك كي تتعدى ترينو بحذاك زاد تحسها هي
0: بالضبط هذيك اون دو شوك نتيجة للسرعة. وفما زاد الصوت اللي حسوه الانفجارات، صوت الانفجارات اللي تعدات نتيجة كذلك للسرعة نتاع النيزك هذايا اللي هي سرعة كبيرة برشا. هذاك علاش يعني يخلي في يخلي برشا اثار وراه، وكذلك يعني فما الاحتراق وايضا التفتت يعني يمشي ويتكسر حتى يعني يوصل حتى ان يبقى حجره صغيره يعني من نص متر حتى توصل يعني حتى حصحاصه صغيره. وهذا يعني مهم جدا لانه نحب نطمنوا الناس اللي الاشياء هذه تدخل كبيره وتوصل صغيره الى سطح الارض.
1: معناتها فما صور معناتها القهوة في خليج طرابلس، فما صور ولا لا معناتها؟
0: لا
1: سواحل طرابلس هو
0: طاح في البحر.
1: اي
0: طاح في البحر، ولكن كنت مع اليوم مع بعض المواطنين اللي مهتمين بمتابعه النيزك كذا في جبس، فيعني يبدو انه يعني يمشي يعني طاحوا منه اجزاء، مش يحاولوا انه يتحصلوا عليه ويتحصلوا على جزء منه. علاش مهمه برشا هال
1: وعلاش الاجزاء وعلاش نتعاركوا على الاجزاء احنا معناتها شو الاهميه نتاعها؟
0: ماهيش عركه هي

0: يعني هو عمر الشمس، وهذا يعني بالفهم متاعنا متاع الأجسام هذه يمكن نفهمه، يعني تحصلوا على جزء عنده عمره عنده 5 مليار سنة أقدم حتى من الأرض.
1: معناه مهم جدا في البحث العلمي
0: جدا، وهذا مشي بشي خليني نحل قوس على البحث العلمي وأهمية البحث العلمي في الأمور هذه. راهو الأجسام هذه تعداوا على أرضنا ويتيحوا، ولكن ما نعرفوش للأسف، يعني ما معناش الإمكانيات إنه نتحصلوا عليهم ونتحصلوا على ديزيشانتيون، يعني نماذج صغيرة منها بالرغم اللي هي موجودة. فما ناس صحيح تحاول إنها تلوج تلقى وسماه جيشاسور دي ميتيوريت، ولكن بطريقة علمية ما فماش، لأنه ما فماش مراقبة. وهنا علاش قلت لك في البداية إنه مش يكون يعني المعطيات متاع اللي عنا الكل من خلال يعني ما استقيناه من مشاهدات وشهود عيان، فماش حاجة
1: علاش مراكز معناتها ترصد الوضعيات
0: بالضبط، لأنه أنا مفهميش مراقبة للسمام تاعنا. كما واحد يبني دار يعمل كاميرا قدامه،
1: واضح
0: مش يتبع. فما أنواع من الكاميرا وميهش غالية، يعني المنظومة اللي نحكت عليها وكنا يعني في وكالة تونس إفريقيا الأنباء أعطينا تصريح في هذا المعنى، أنه على تونس أن تقوم بتنظيم يعني تركيز يعني منظومة مراقبة وميهش غالية، يعني تصورها ميهش غالية، دي كاميرا مش يتحطوا أونليني ونراقبوا بها هالأجسام هذه، يعني ديما موجهة للسماء، وهي يعني كاميرا خاصة شوية، ولكن يعني مهمة جدا في البحث العلمي، مهم جدا انه نعرفوا الجسم. علاش نحن كنا هبط يعني عملتها بشات جي بي تي لما حال المسار متاعه، ولكن يبقى ديما على حساب الشهود العيان، ولكن فماش حاجة اكيدة. كي نعرفوا وين طاح الجسم هذاك نجمو نمشيو له،
1: معناها نمشيو نجمو وقت نبحثو
0: فيها
1: موجود في البلاصة الفلانية، واضح.
0: لأنه شنو؟ الأشياء هذه عندها قيمة كبيرة برشا، قيمة لا تقدر بثمن،
1: واضح.
0: ما عندهاش قيمة مادية، ولكن قيمة علمية. مهم جدا إنه المخابر متاعنا متاع الجيولوجيا يبدأ عندهم أجسام كيما هذية، وهذا يعني قاعد يتيح، يعني نقولوا يعني أطنان من الحجارة تسقط على الأرض يوميا، يتيح نهار وليل راو، ولكن في الليل يتراو،
1: النهار ما نراوهم. شي واضح. شكرا لفضلك نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك سيد هشام بن يحيى، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الأخبار مع فؤاد، الأخبار الرياضية مع قدور، مشوار متواصل حتى 3 ساعات.
2: في 60 دقيقة

0: Info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يقترح تعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية، تكريسا لتوجه الدولة في ترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية المتاحة. ووفق وثيقة لوزارة المالية حول توجهات وفرضيات مشروع الميزانية للعام المقبل، سيجري العمل على ترسيخ الأمن المائي عبر ترشيد استهلاك الموارد المائية وتعبئة موارد مائية إضافية وتطوير البنية التحتية المائية مع اعتماد حلول مستدامة مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة والتقليص إلى الحد الأقصى في استهلاك الماء وتحسيس الأعوان بضرورة الاقتصاد فيه. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي الخدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة.

0: وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، وتوفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت، إلى جانب توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الانترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. المساحات المخصصة لزراعة الكبرى بولاية القيروان للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 تقدر بحوالي 54,000 هكتار، من بينها 29,000 هكتار من المساحات السقوية، وفق تأكيد المندوب الجوي للفلاحة مراد بن عمر، مشيرا إلى تخصيص نحو 38,000 قنطار من الحبوب الممتازة في إطار دعم جودة الإنتاج وتحسين مردودية المساحات المزروعة.
1: اليوم انعقدت بولاية القيروان جلسة الاستعداد للموسم الفلاحي 26-27. اليوم انظرنا في أهم الاستعدادات اللي قامت بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للموسم الزراعة الكبرى والموسم الزيتي المقبل. بالنسبة للزراعة الكبرى تم تخصيص حوالي 54,000 هكتار زراعة كبرى، منها حوالي 29,000 هكتار سقوي، وهذا اللي تمتاز به ولاية القيروان من ناحية المساحات على امتداد الخمس سنوات الأخيرة. تم تخصيص حوالي 38,000 قنطار من الحبوب الممتازة اللي تم توا برمجة 32,000، وتم تخصيصها لولاية القيروان. عملية رفع قاعدة متواصلة بصفة متكافة. زاد الاستعداد لكل ما هو أسمدة، وتم برمجة الكميات المخصصة خاصة الدي ار بي. إن شاء الله الموسم هذا يكون موسم فلاحي واعد كما تمتاز به كل سنة ولاية القيروان.
0: وفي الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحقيق التقدم الميداني بالسيطرة على 6 مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة للجماعة. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن التوصل إلى اتفاق مع السعودية وتركيا بشأن توفير القدرات العسكرية المتفق عليها ضمن إطار حلف مكة، مؤكدة أن القدرات والقوات العسكرية المتفق عليها ستنشر بسرعة داخل المملكة في إطار تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش بول. المنتخب الأولمبي التونسي ترشح للدورة الثانية من تصفية كان 2027 بمصر. المنتخب التونسي كان انهزم اليوم أمام المنتخب البنيني 1-0 في لومي العاصمة التوغولية، مستفيد من فوز الذهاب في أولمبي سوسة 2-0 وقت دوبلي لعمر بن علي. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي يواجه الجابون في الدورة القادم ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر 2026. اليوم دار بولاية صفاقس اجتماع ضم والي الجهة بمسؤولين من جامعة كرة القدم ونادي صفاقس وبلدية صفاقس من أجل الاطلاع على سير أشغال تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس من أجل احتضان مباريات القارية للفرق التونسية والمنتخبات الوطنية. نائب رئيس جامعة كرة القدم حسين جنيح كان حاضر في الاجتماع وفي ملعب الطيب المهيري وعطانا في التصريح التالي التفاصيل.
1: إن شاء الله توا الناس كل حقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فواز صارت الهومولوجاسيون بتاعه وحاضر احتضان بقية المباريات للفرق التونسية أيضا اللي باش تلعب في كأس أفريقيا، كسوا نادي الرياضي الصفاقسي أو غيرها من الفرق الأخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا إن شاء الله ملعب آخر يكون هومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية أكابر وغيرها ولل إن شاء الله الفرق التونسية.
0: كان هذا تصريح حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نمشيو للرياض الحرزي الاستقال من مهام وصلب الإدارة الوطنية للتحكيم. مصدر مطلع أكدنا اليوم أنه الحرزي المكلف بالتنسيق بين الرابطات استقال لأسباب شخصية، مع تذكير أنه الاستقالة هي ثالثة صلب إدارة التحكيم بعد وليد لكشو وعلي البغديري. نهاية الأسبوع الجاري تجرى مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت 10 أكتوبر، الدفعة الأولى 2:30 ترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين النادي الأفريقي. بالنسبة لديربي صفاقس يجمع بين التقدم الرياضي بساقية الدير ونادي الصفاقسي في استاد طيب المهيري. نهار الأحد 11 أكتوبر الدفعة الثانية ديما 2:30 ترجي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجم الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي لكرة السلة، بعد غدوة تجرى لقاءات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة. البروغرام على النحو التالي: 3:00 نادي الفريقي الملعب النابلي في ماتش قمة، 6:00 الاتحاد المونستيري ونادي حمام سوسة، نفس التوقيت النجم الراتسي اتحاد الانصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالي الرياضية بجرومباليا ضد النادي الصفاقسي، ونجم حلق الوادي يواجه النجم الرياضي الساحلي. ختام بدوري الأمم الأوروبية، منذ 20 دقيقة انطلقت المباريات، أبرز المواجهات هي القمة بين الديوك والريد ديفولز. فرنسا تواجه المنتخب البلجيكي، سكوادرا زورا إيطاليا ضد المنتخب التركي، البوسنة والهرسك ضد المنتخب البولندي، رومانيا تواجه منتخب السويد، وأوكرانيا تواجه المنتخب المجري.
2: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، واصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. تشكي حرفاء بنوك من قصصات غير مفهومة، اكيد كلكم تسمعوا فيا توا. اللي عنده كونت في بنك، اللي عنده حساب جاري في بنك ويتبع فيه، معناتها كل مرة يبعثوا له مثلا مساج يقولوا له انا كذا كذا قصص بعنوان جيك ابريفياسيون، معناتها زوز حروف ثلاثة حروف، حين انت تفهمهم وحين ما تفهمش كون يفهمهم، لكن الاغلب متاع الناس يقول لك انا مانيش فاهم القصصات هذيا شنيه ومتاع شنيه، وتختلف من بنك لبنك اخرى. مثلا واحد يقول لك انا كنت في البنك الفلانيه، القصصات هذيا ما كانتش، تحولت للبنك الفلتانيه ولات عندي قصصات جديده انا مانيش فاهمها شنيه بالضبط. ولا حتى في معناتها كي تمشي تطلب اكستري بانكير احيانا تلقى حاجات انت ماكش فاهمها. شنو ما هما القصصات هذيا، شنيه التفاصيل نتاعهم، وكيف يقع احتسابها، وهل انه كل بنك تعمل على شيء راسها وإلا لا فما حاجة موحدة ومنظومة موحدة بين جميع البنوك؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتويته. المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا، شحوالك سي أنيس؟
3: تحياتي يا أخت هدى، الله ينور ذاتك، تحية ليك ولكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، ونختنم الفرصة باش نحييو المربين في اليوم العالمي للمربي. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، خاصة من علمنا حرفا صنة له عهدا.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا سي أنيس. قلي هل أنت معناها قلنا تشاطرني نفس الكلام أنه التوانسة مش فاهمين الاقتصاد متاعهم؟
3: هو التوانسة عندهم علاقة ديجا مع البنوك بهاش علاقة طيبة ياسر لعدة أسباب، وحتى الإحصائيات معناها راو اللي نسبة 36% تقريبا من المواطنين عندهم حساب بنكي ولا حساب بريدي. هذا العزوف عنده عدة أسباب، منها اللي حكيت عليه سيادتك اللي هو معناها الاقتطاعات والمبالغ اللي الكلفة متاع الحساب البنكي اللي المواطن ساعات ما يفهمهاش، ساعات يجهلها، وعدم الوضوح وعدم ممارسة البنك المركزي للدور الرقابي متاعه في تأطير هالعمولات البنكية والاقتطاعات هذه. والمواطن معناها في عدة حالات ساعة المواطن ما عندوش الثقافة المحاسبية والثقافة المالية باش يقرأ الحساب البنكي متاعه، الكشوفات اللي يجيه والإكسري، وقت اللي يمشي للبنك يقف قدام الجيشي يقول له قداش عندي في الرصيد، يجبد المبلغ اللي باش يجبده ويمشي على روحه، ساعات ما يثبتش، والأغلب الحالات ما يثبتش. تعجبه زاد معناها الروج وتبعاته، ما يعرفش ثقافة الدات فالور معناها اللي موجودة في البنوك، خاصة البنوك اللي معناها الشمولية مش البنوك الإسلامية والبريد، لا زاد ما فيش لا نوسيون تاع دات فالور. اش معناها دات فالور؟ معناها وقت اللي يخلط لك التحويل متاع معناها متاعك، يخلط لك اليوم راهو تحتسب القيمة متاعه كان غدوة،
2: معناها تتصب شهريتك اليوم ما لازمكش تجبدها اليوم،
3: ما لازمكش تجبدها اليوم، على خاطر كي انت دخلت لك اليوم موجودة في الحساب، اما ما يبدأ يحتسب القيمة متاعها كان غدوة. وكي انت تجبد اليوم تعتبر جبدت البارح، جبدت القيمة البارح، دونك يتلقى روحك عندك نهارين في الروج وانت ماكش حابب تخرج في الروج، معناها اللي تجي شريته نهار
2: خاطر الروج فيه قصص هكا ولا
3: خاطر الروج فيه مش فيه معناها فوائض نتاع اجيو ديبيتوري، تحسبوا اللي هما فوائض على اكل المبلغ اللي انت خذيته ومده نهارين فيه طريقه نتاع حساب، معناها كل بنك عندها انتو دانتيري تخدم به نتاع لي اجيو ديبيتور، اللي هو باش يكون تي ام ام مع حاجه اخرى عباره قرض ويتحسب على حسب الايام اللي انت خديت فيه المبلغ هذا، اللي كما قلنا وقت اللي تدخل لك شهريتك مثلا نهار 25 راهي تحتسب نهار اللي بعده الاوفرابل، وكان يجي نهار 25 بالجمعه معناها باش يحتسب نهار الاثنين نهار الاثنين اللي هو 28 على خاطر السبت وحد ما همش ايام عمل بالنسبه للقطاع البنكي.
2: الله،
3: وانت كان
2: هذه كان في البنوك الشموليه،
3: هذه كان في البنوك الشمولية، خاطر البنوك الإسلامية ما عندهمش لا نوسيون تاع دات فالور، والبريد التونسي زادا ما عندوش ما يخدمش بالداد فالور، معناها كان الفلوس دخلوا اليوم تجبدهم اليوم ما فما حتى مشكل. دونك هذه مهمه راو باش المواطن يعرف انه وقت اللي تدخل له شهريته ماذا بيه خلاها نهارين عمل. انت تقولي كيفاش باش يخليها في الظروف هذه، هي شهريه ما تخلطش على شهريه باش ينجم يغطي المصاريف نتاعو، وحتى القرض على الشرف انا شفناه معناها ما هوش بالحجم اللي كان ينجم يمول الاقتصاد الكل، خاطر المبلغ في الاخر 120 مليار معناها تقريبا 17000 معناها قرض باش يعطيوه البنوك لكافة الشعب التونسي والمؤسسات التونسية. دونك ماهوش هو اللي باش يحل المشكل. كان من الاجدر يمكن مراجعة التي ام اي، كان من الاجدر يمكن مراجعة المنظومة البنكية خاصة لبعض القطاعات منهم الاجراء، معناها نخفوا لهم من هالاعباء هذه على خاطر تقريبا الاعباء شو هما، فما معناها معلوم مسك الحساب اللي هو كل ثلاثي وكل بنك وقداش التعريفه نتاعها، معناها تلقاه المبلغ من يمكن 20 دينار الى تقريبا 30 دينار ولا 40 دينار في الثلاثي حسب البنك وحسب الخدمات اللي توفرهم البنك، معناها تعطيك باش تدخل على الموقع نتاعها ولا بتطبيقها باش تشوف الحساب نتاعك وتتبعه، ولا يجيوك دي اس ام اس ولا اللي هو، فما عده بنوك معناها تعطيك خدمه شامله. فما البطاقه البنكيه زاده ماهيش مجانيه، وهذا اللي يخلي معناها المعاملات الماليه ماهيش الماليه البنكيه ماهيش متطوره، معناها خاطر الناس كي يلقى روحه باش يدفع تقريبا 20 دينار الى قريب ل 40 دينار حسب نوعيه البنك، تنجم توصل حتى 100 دينار في السنه، معناها انت ونوع البنك الكار البطاقه البنكيه وشنو المعاملات اللي تنجم توفرهم. دونك باش يلقى روحه فما عمولات باش يتحملهم من هذا القبيل. كيف في البطاقه البنكيه وقت اللي يجبد من نفس البنك نتاعو ما فماش عمولات تقريبا في عده في كافه البنوك، وكي تجبد من بنك اخرى باش تلقى روحك عندك معناها فما عمولات باش تخلصهم، وعده بنوك تحدد سقف معناها للسحب تمشي تجبد، ما تعطيك كان مبلغ تاع 300 ولا 500 دينار اكاهو كي تجبد. دونك انت كي تسحب اكثر من المبلغ هذا على كل سحب باش يحسب لك معناها عمولات نتاعو، وفيه عمولات قاره معناها تتكلف بعضها. كيف على معناها كلها الروج، معناها كل ما هو روج، الخدمات نتاع الاس ام اس والانترنت زاد، اذا كان انت باش يبعت لك اس ام اس وقت اللي تجيك فلوس والا تسحب فلوس من الحساب نتاعك، راه هذاك الكل فيه معناها عمولات بنكيه. دونك هي النقطه الاهم ولا السؤال اللي يلزم يتطرح، هل يحق للبنك ان يقتطع اي مبلغ من حساب المواطن دون اعلامه؟ الاجابه لا، راهو البنكة ما تنجم تجبد من الحساب البنكي كان المبالغ اللي هو عمل تحويل بنكي معناها باش يخلص والا شيك خلص به ولا هو عمل سحب ما عاد، ولا العمولات البنكيه اللي موجوده في التعريفه نتاع البنكة. والمواطن ينجم يتساءل وين نلقاها التعريفه هذه، راهو لازمها تكون منشوره على الموقع نتاع كل بنك. دونك المواطن راهو ما يلزموش يكون سلبي تجاه المعاملات البنكيه، وما يلزمش خاطر بعض الاحيان عده بنوك تمشي تسال معناها الشخص اللي موجود في البنك يجاوبك اجابات صعيبه، معناها للاسف معناها ايش معناتها اجابات صعيبه، معناها اجابات تقنيه اللي ينجم المواطن البسيط ما يفهمهاش. معناها انا حتى في عده مداخلات جبائيا كنت نجم نستعمل عبارات صعيبه، لا المواطن راهو حاجته معلومه سهله معلومه بسيطه معلومه يفهمها ويقتنع، معناها وقت اللي حاجه هو خدمه تمتع بها وباش يخلصها معناها باش يتحمل مسؤوليه وتبعات العمليه هذه. دونك هل معناها المعاملات هذه يلزم القطاع البنكي يخمم في نوع نتاع حسابات للاجراء اللي يكون فيه حد ادنى من العمولات باش نشجعوا الناس انهم ينخرطوا في المنظومه البنكيه. وفما راهو في القانون نتاع الشيكات اللي هو القانون عدد 41 لسنه 2024 بتاريخ 2 اوت 2024، راهو في الاجراءات الثلاثه اللي تعملوا في الفصل 412 ثالثا جديد قاضي الشرف اللي دخل حيز التطبيق 1 أكتوبر 26 وتخفيض بالنسبة الفايدة متاع القروض لأكثر من 7 سنوات وبنسبة فايدة قارة للشطر وهذا يدخل تطبيق. لو فما زاد إجراء ثالث اللي لليوم ما تطبقش اللي هو يقول لك تضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية وتعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور. هذا يراه معناها قانون دولة اصدر من سنين أوت 2024. النص التطبيقي تعهد المشرع في القانون أنه يصدر في 3 شهور من اللي اصدر القانون معناها في نوفمبر 2024. طوى قريب نعمله عامين من تاريخ إصدار النص التطبيقي اللي تعهدت به المشرع والحكومة وما إصدرش النص التطبيقي. دعوة دعوة المواطن يعاني من هالعمولات البنكية المشطة والمشطة جدا واللي مش مفهومة معناها دعوة للبنك المركزي والحكومة وكافة الفاعلين والمشرع زاد اللي يجب يكون عنده دور رقابي للإسراع بإصدار النص التطبيقي هذايا اللي هو أمر حكومي بناء على رأي استشاري من البنك المركزي لتسقيف هالعمولات البنكية. خاطر المواطن تعب وراه نسبة مهمة من مدخوله يدفع فيها كعمولات بنكية ونشوفه في الأرباح متاع البنوك في اقتصاد يعاني ويعاني ومشعب قاعد معناها دخله ينخفض
2: قدرة الشرائية
3: قدرة الشرائية متاعه قاعدة تنخفض يعطيك الصحة في تصليح المعلومة بأسباب الجباية وبأسباب هالنوع من هذا من الاقتطاعات وخاصة الارتفاع لكلفة المعيشة.
2: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد. شكرا لكل هذه المعلومات. 38 دقيقة على موجاتنا مشورنا متصل حتى 9
0: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours l'hitet ou ajdid le tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met tisra al nos l'il, fi night club, ma Mohamed El Qarqni. Musique non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, soudkom. Fi 60 دقيقة, ta'arif l'haqiqa.
1: مرحبا بكم. فيديو خرج فيها أستاذ جامعي في طب الأنعاش في مستشفى لحبيب ثامر يندد بمحاولة شركات التأمين الحصول على المعطيات الطبية الشخصية للمفارق للحياة. شنية التفاصيل وشنية البروسيدير اللي قاعدة تصير وهل هي مخالفة للقانون؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله إلى تتشويتا.
2: L'invité du jour.
1: دكتور يوسف زياد الهيشمي الأستاذ الجامعي في طب الأنعاش في مستشفى الحبيب ثامر. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور.
3: أهلا بك أكثر عايشك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا. شنية الحكاية دكتور؟ ساعة هل هي مخالفة القانون ولا لا؟ نبدأ منذ البداية بعد نحكيه على التفاصيل.
3: دونك هي البروسيدور مخالفة القانون بالطبيعة. فهم برشا قوانين في تونس. يعني نظموا مهنة الطب مثلا الكود ديونتولوجي ميديكال.
1: أي.
3: اللي هو يمنع على الطبيب أنه يفش السر الطبي بطبيعة متاع المريض وانكور بلوس معناها متاع المريض اللي توفى. ثاني حاجة فما بيان سور في تونس معناها قوانين متاع حماية المعطيات الشخصية.
1: أي.
3: وخاصة المعطيات الطبية. تعرف اللي المعطيات الطبية معناها في دي دوني سنسيبل معناها حتى أكثر من المعطيات الشخصية العادية. فما قانون في تونس يعني يحمي المعطيات هذية بخلاف القوانين اللي معناها تأثر الأحكام تاع ليزاسيورونس في والقوانين اللي تأثر كيفاش معناها لي كونترا يتعملوا اكسيتيرا. دونك كي تجي تشوف تلقى في القانون تونسي فما على الأقل نقولوا نحن 10 قوانين اللي يمنعوا معناها إفشاء السر الطبي في نطاق هذه الأحكام تاع ليزاسيورونس في. اي بورتون معناها اللي لاحظته معناها أنا ملي معناها ريزيدون إلى حد الآن هاني أستاذ جامعي معناها الحكايه هذه عملوا هي تكثر وعملوا هي تتفشى. ليزاسيورونس في معناها في تونس يعني لا حسيب ولا رقيب. تقولش عليهم معناها فوق القانون حتى حد ما يحكم فيهم. لا دوله لا قضاء لا حد شيء. معناها ولاو عاملين سيستماتيكمون اي مواطن تونسي يتوفى عنده اسيورونس في. وانت تعرف معناها اي انسان عامل قرض لازم يبدا عنده اسيورونس في. معناها اليوم معناها كي تجي تشوف التوانسه تلقى معناها فما
1: نسبه كبيره. هاي
3: نسبه كبيره 100 الاف يمكن عندهم دي اسيورونس في. كلهم كي يتوفوا لازم يعرفوا اللي يسمعوا فينا تو يراو كي يتوفوا فيهم بعض الشركه نتاع الاسيورونس راهم مش تعطي الفلوس للاقارب نتاعهم. بالعكس الفا سي ديكزيرسي اون بريسيون معناها وبريسك ان راكيت تجبر الاقارب يمشيوا للطبيب معناها مش هما يكونتاكتيو الطبيب ديجا معناها طريقه ملتويه تعمل ضغط على الاقارب وتعطيهم ورقه ان كيستيونير كامل على المريض باش يمشيوا للطبيب تاع المريض اللي توفى يعطيه الورقة بربي عملنا الورقة خلي يعطينا الفلوس. هم ما يعرفوش الورقة ذيك باصات مش في صالح معناها قريبهم اللي متوفي. فهمت معناها انت معناها لاسيورونس تجي تعمل كيستيونير تقولك بلي السيد هذا عنده السكر ولا اللي عنده ضغط الدم ولا اللي عنده شحم في الدم ولا اللي عنده ما نعرف شنو وشنو هي المرض اللي قتله ومين جاء المرض هذي وليه قديش من عام المرض هو يداوي عليه معناها المعلومات هذي
1: يعني في المعلومات هذي ما حاولتش الاسيرونس هذي اخذتهم من المواطن التونسي وهو حي يرزق نهار اللي هو مشى معناتها بشيخه وقرضه وعمل الاسيرونس في هذي معناتها اذا كان انت تحب
3: يعطيك الصحة هوني مربط الفرس معناها هو ان كونترا انتر دو بيرسون ولا اون بيرسون اون انستيتيسيون نورمالمون على سيناتور انت تثبت امورك ما يجيش من بعد معناها خاطر هذي نوعا ما تخش عليك غدرته انت السيد هذي اللي توفى معناها بعد ما يتوفى تبدا تلوش فيه ما من الاول انت على سيناتور دي كونترا ليزاسيورور عندهم طب يخدموا معاهم يعملوا اكزامان كلينيك للمريض ينجموا حتى يطلبوا تحاليل ويثبتوا امورهم شنو عنده وشنو ما عندوش ومن بعد الطبيب بناء على التقرير الطبي هذاك باش يعطي لاسيورونس انا في باش يقول لها راهو هذايا لاسيورونس في نتاعو ومن بعد يبون استيمي قديش لكو معناها نتاع لاسيورونس باش معناها ما ما ما ما اون فادير معناها خاطر هما شركات ربحيه معناها ماذا بيه يربحوا مش باش يخطف المواطن مهما يكون فهمت دونك يبون فير اون استيماسيون نتاع ليكسبيرونس دو في و سور سا باش يشوفوا قديش به معناها انت توا معناها بعد ما صححت وبعد ما هو مؤتمن عليك السيد هذاك معناها أسيرونزي راه مش لعب معناها أنا معناها مؤتمن وعطيت فيك ثقة وصححنا وشوف وعطيتك معناها وانت شفتني شنو هو الأمراض اللي نتبع عليهم وكل شيء وتفهمنا سيبو معناها أني نعرف اللي واحد بعد عمره طويل يتوفى عائلته باش ياخذوا فلوس من غير معنى حتى
1: من غير الطرق الملتويه من غير ما تعملي كيستيونير وتاخذ معناتها اسراري الطبيه.
3: يعطيك الصحه معناها انت ديجا انا عطيتك معناها
1: علاش القانون ما يتطبقش في الموضوع هذا علاش ما يتدخلش معناتها كيفاش المواطنين يوم ينجموا ياخذوا معناتها ياخذوا حقوقهم هل الطب يجاوبوا الساعه ولا ما يجاوبوش كطبيب كي يجي كيستيونير معناتها من نوعيه هذايا يعني انت مطالب باش تجاوب ولا ما تجاوبش؟
3: ليه انا قانونيا ما نجم شوف اولا شفت الطب توا نحن واحلين كما انتر كي يقول لك
1: لو مترقاو السندان
3: يعطيك الصحه يعطيك الصحه دونك معناها من جهه عندك قانون اللي راهو طبيب كيفاش سر طبي نتاع انسان متوفي ولا مش متوفي دايور معناها فيها الحكايه 6 شهور الى عامين ونص حبس مش تفادليك معناها نشد طبيب يشد الحبس وفي خطيه ماليه زاده توصل حتى 10,000 دينار على اي افشاء سر طبي دونك هذي وهما بعد ساعات لي زاسيرو شنو يعملوا معناها سوا ديزون بور كونتورني الحكايه هذي يقول لك لا راهو انا التقرير هذي اللي باش تكتبوا انت كطبيب راه باش يقراه الطبيب نتاعنا اللي معناها متفاهم معاهم معناها الكونتراكتيولي معاهم اوخ هذي ماهوش انكلو في السر الطبي معناها السر الطبي انه كونسيرن كو الطب اللي يشاركوا في المداوات نتاع المريض في البريزون شار نتاعو هو حي ما فماش معناها حتى لو كان طبيب واحد اخر خارج على نطاق البريزون شار نتاع المريض راه ماهوش انكلو في السر الطبي هذي حاجه فهمت مهمه ياسر معناها انت كطبيب يجي يقول لك اعطيني ما كانش اعطيني المعلومات هذوما ما كانش لي بارون بعد يبداو يقلقوا بيك يقول لك ليه راه ماهوش يعطينا الفلوس وباش راسينا في مشكله وباش يفكونا الدار ولا باش يفكونا ما نعرف شنو فهمت معناها يستعملوا لي بارون باش يعملوا ضغط على الطب والطب بالطبيعه ما ينجموش هما نون بلو يخالفوا القانون دونك الحكايه هذي عملوا هي تتفشى ولاو لي زاسيرور الكل لا حاسيب ولا رقيب في البلاد على غالب انا عبيد ما فهمتش عندهم معناها فوق القانون لوبيات معناها لوبيات قويه ياسر علينا الحق معناها حاجة مخالفة للقانون يبدو حاطين عليها الطابعة متاعهم وما همش خايفين من حد ويبعث لك كيستيونير واعطيني المريض شنو عنده بالبي بالتي وكان ما تصحح ليش وما تقوليش المريض شنو عنده هكا راهو احنا معناها مانيش باش نعطيهم الفلوس ومانيش باش نعملوا لهم وفهمت
1: اللي هو حق من حقوق
3: معناها هذه معناها حق من حقوق المواطنين تو انت عطيته قلت له وقت يجيب شي صحح معناها قلتلوش يا رب بعد ما باش تموت راه باش نعاود ونثبتوا فيك.
1: لا اكيد ما قالوش.
3: فهمت؟
1: لا
3: لا شنو؟
1: ما لاوش. هاي.
3: معناها المواطنين ما يعرفوش ما يبداش في بالهم بالحكايه ذات. انا يعني معناها العام اللي فات مات واحد من الاقرباء نتاعي اكتشفت حاجه جديده ما كنتش في بالي بها اللي البنك معناها الكونت كورون تاع المواطن كي يموت تاخذ بورسنتاج. معناه هو ميت وهما ورثوا مع الورثة
1: مع الورثة
3: ياخذوا بورسنتاج 5% ولا معرفش شنو على شنو موجود في الكونت كورون باش يخرجوا لك فهمت معناها هذه
1: قانونية ولا مخالفة القانونية ولا مخالفة القانون اكتشفت معناها
3: والله شو والله الحكاية هذه قانونية ولا مش قانونية ما نعرفش اما سي ايمورال معناها فما
1: غير أخلاقية
3: فوالا يعطيك الصحة معناها والأخلاقيات هي أهم حاجة في المجتمع راه
1: لكن للاسف خدام الفلوس خدام الفلوس ما عادش فما اخلاق هذه للاسف الشديد هكا ولا يا دكتور
3: ما عادش وتعبونا ياسر الحق ونحن معناها كطب معناها هذه نداء معناها للسلط ولاصحاب القرار معناها باش يشوفوا الحكايه هذه محمل الجد وما يخليوش معناها المواطنين التوانسه هكاك معناها كو سوسوا لي بارون ولا العبيد اللي ماتوا معناها اللي غدروهم يتسموا ولا كيسوا الضغوط اللي قاعده تمارس على الطب معناها لازم انا سولت اخويا نحيونا الحكايه هذيا وعلاش معناها عبيد يطبق عليهم القانون عبيد ليه القانون يطبق على الجميع
1: فوالا واضح.
3: فهمت؟ نحن نسمع اللوبيات ومقاومة اللوبيات، خلينا نقاوموا لوبي من اللوبيات.
1: هاي جا قاوموا فوالا. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة دكتور يوسف زياد الهاشمي الأستاذ الجامعي في طب الأرعاش في مستشفى لحبيب ثامر. شكرا لك على كل هذه المعطيات. 48 دقيقة مشاركة، نتواصل معكم حتى للتسعة، هذه في 60 دقيقة.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مواطن يوجه نداء لبلدية ساقيت الزيت بخصوص التنوير العمومي وحالة الطريق. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. سي عدنان التريكي مواطن من ساقيت الزيت ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي عدنان؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا،
2: بارك الله فيك.
1: شكرا. وين المشكل بالضبط في ساقيت الزيت؟
2: المشكل عندنا زوج مشاكل. عندنا التنوير،
1: وين
2: في المينيا متاعنا، في النهج متاعنا والنهج اللي بعده.
1: شو اسمه نهج
2: متاعك؟ نهج الورود.
1: نهج الورود اي
2: هو اللي نهج تابع معناتها للواد والشاشه على هذه شاكر يخرج منه بعدها بجنب صاله اميره.
1: اي
2: بجنب صاله اميره
1: ما غير الشعر. اي باي هو مو عطينا لوكاليزاسيون. اي
2: عند في الدخله نتاع النهج تم تكسيره في الكياس.
1: اي
2: معناتها قريب الواحد يولي يطلع على التروتوار باش يتعدمت هو اللي يبدل الوجهه.
1: تكسيره في الكياس قداش عند؟
2: تكسيره هذه عندها على الاقل على الاقل عام.
1: المطره
2: الطولانيه زادت.
1: هاي زادت حفرت معناتها
2: المطره الطولانيه زادت مع كبرت. ومشيت انا مده شهر التالي حوالي شهر للبلديه وقابلت مسؤول وقال لي ان شاء الله تو نعملوا حاجه وما صار حتى شيء. يعني شهر نستنى. والتنوير عندنا في النهج نتاعنا واللي في جرته بعد اللينيا نتاعنا اللي فيها تقريبا 30 ولا 35 بوتو الكتريك. اي 20 ما يمشوش.
1: 20
2: 20
1: ما يمشوش. ما يشعلوش في الليل
2: معناتها. كيفاش؟
1: ما يشعلوش بالليل.
2: انا تو انا قدام داري مثلا عندي واحد بركشه بقي يكون مطفين. حتى مصباح مشيت قلت لهم قالوا تو نصلح وما صلحت شيء شر. الحق بكل صراحه قلقنا. واحد يخرج في الليل كذا في الدنيا ظالمه. علاش معناتها انبوبات معناتها وفوتوات واقفه والضوء ما فماش.
1: واضح
2: هذه مشكلتنا.
1: هذه مشكلتكم في نهج الورود.
2: نهج الورود.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة، خليك معنا في الخط الثاني. خليك معنا سي عدنان، خليك معنا. مرحبا في الخط الثاني، سعيدة جدا أن يكون ضيفي تقني رئيس مكلف بالتنوير العمومي في بلدية ساقيت الزيت سي طارق ولها. شكرا على قبولك دعوتنا، أهلا وسهلا.
3: هلو.
1: مرحبا، شنو أحوالك سي طارق؟
3: هلو.
1: مساء الخير سي طارق، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مساء الخير.
1: مساء الفل، مرحبا بك، اهلا وسهلا. ضيفنا كنت
3: كيف المستمعين
1: تسمع فيا 5 على 5؟
3: هي توضحت كان مش واضح.
1: كان ضيفنا سي عدنان يقول يسكن في نهج الورود في مدخل النهج، يقول فما تكسيره في الكياس عمرها عام ولكن مع المطره الاخيره زادت. يقول ولينا قريب نطلعوا فوق التروتوار باش نجموا ندخلوا لديارنا. عندكم فكره على التكسيره هذيا وهل فما تدخل في الموضوع؟
3: مرحبا بك، نجم نفيدك. بالنسبه للتكسيره راهي هذيك كانت في الأصل فويت متاع سونات. وراهو راسلنا احنا الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وتعهدت بتصليحة. دونك تعرف احنا عنا ندخلوا في الكياسات ونصلحوا. اما راهو كي يبدأ فويت متاع سونات وبيا تكسيرة متاعو ناس ولا واحد هما يدخلوا يصلحوا ومطالبين برجاء الحالة كما كانت عليها.
1: هذا من وقت ايش تعهدت السوناد انا واش ترجع الكيس؟ قداش عنده التعهد؟
3: عنده ما احنا الفويتات ممكن ما نعرفش بالضبط قداش. اما برسلناها وتعهدت وقاعدين يصلحوا. هما راهو ماك تعرف راهي هي الاصلاحات فما مربوطه برشا عوامل منها الطقس منها كذا. هي كي تدخل وكي تتدخل وتنحي الفويت فراي لازمها الارض تشيح باش هي تعمل ريفكسيون تاع الكياس وباش تنجح. هذيك بالنسبه لتكسيره الكياس. ودخلت راهي البلديه في قداش من بلاصه حتى في نهج الورود وبرشا بلايص رقعناهم ودخلنا فيهم. اما كيما قلت لك كي تبدا كوندويت نتاع سوناد وبيان ربط نتاع مواطن راهي السوناد هي المتعهدة ليرجع الحالة كما كانت عليها. احنا ديجا كي تاخذ ترخيص معناتها نأكدوا على الشيء هذا.
1: فهي فلا
3: وفي أقرب وقت
1: فلا زدنا نذكروها احنا السونات هذا في المباشر مش يتدخلوا ويصلحوا الوضعية هذه.
3: واضح ان شاء الله.
1: آه فلا انا حبيت على النقطة الثانية متاع سي عدنان يقول زد فما 20 بوتو من مجموعة 30 ولا 35 مهم شي يشعلوه.
3: لا مش هك شو اخذر لي هي وقت كانت انا احنا اون بريف احنا في شقة الزيت عنا بريسك 8000 بوتو راي قبل البرتيرباسيون اللي وقعت نسبة 100% عنا ضوية تشعل معناتها اللي هي مايش موجودة كان ممكن من البلايس القليل في كامل الجمهورية اني تلقى نسبة الضوية اللي تشعل بالنسبة هذه فهمت كي نقول 100% راهو المينيموم 98% صارت الوقت البرتيرباسيون في الصيف جاتنا تعليمات باش نقصوا الاضواء معنيش حتى ضوء اليوم هذا راه معنيش اضواء معدومه نقصناهم احنا جاتنا تعليمات باش نقصوا الضوء ديجا انتم تشوفوا حتى في الكيس الرئيسي واد لقرا والكيس الرئيسي كل كعبه بكعبه الانوج الفرعيه عملناهم كعبتين مطفيين وكعبه تشعل هذا قبل 5 سبتمبر بعد ما العوده المدرسيه وتلامذة تعرف انت 6 الدنيا ظلمة وعنا تلامذة ياخذوا في معناتها في الكيران والتاكسيات ويدخلوا زنق على سقيهم واحد عملنا قلبنا الوحدة رديناهم كعبتين يشعلوا كعبة مطفية صورة انه الاضواء موجودة الرؤية واضحة نستناو وقتاش تجينا التعليمات باش نرجعوا الاضواء كيما كانت قبل البرتيرباسيون اللي وقعت في الصيف ماك تذكر
1: الفساد والرسالة
3: الكل وليت الدولة قالت أنه ننحيوا ضوء الكياس باش نخففوا على الكونسوماسيون وخليوا للديار الوقت الأكثر وقت ممكن فهمتني
1: وقتاش ترجع الحالة كما كانت
3: والله الحالة كي نستناو في التعليمات تجي رجعوا للأمور كما كانت أما تعرف أنت حتى المواطنين كي يلقى الكعبة قدام داره مطفية والكعبة متاع جاره ويشعل يقول لك شبيه أنا فهمت أما راهو هذيك استراتيجية عملناها نستناو باش نرجعوا كل شيء احنا توا لو كان تجي تشوف على عين المكان تلقى كعبتين يشعلوا كعبة مطفية
1: واضح
3: فهمتني والكياسات الرئيسية كعبة بكعبة معناتها ديجا تعرف في تونس واد القراوة الزيادي شارع طيب الميري المجسيم كلهم كعبة بكعبة الكياسات الرئيسية يا اخي الفرعية واللي هو فونتاجي خاطر العباد تدخل على سقيها وموبيليتات وكذا دونك خلينا زوز كعبات يشعلوا كعبة مطفية مش نخالفوا زاد التعليمات
1: ان شاء الله التعليمات تجي خاطر بردت الدنيا كمان معناتها نجموا نرجعوا
3: والله نستناو ما نجموش احنا مش
1: نعرف نعرف القرار مش بيدكم انتم
3: لو طو اني اغزر لو طو اني هي تجي سو يصير في ليلتين من زمان كل شيء يرجع كما كان معناتها خاطر احنا ما نحيناش بالانبوبه
1: واضح
3: على مستوى المنقال الكونتير نتاع ستيك
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد طارق والها تقني رئيس مكلف بالتنوير العمومي في بلديه ساقيه الزيت شكرا سيد عدنان العيادي المواطن من ساقيه الزيت اللي اثار هل الاستفسار هذايا والبلديه رجعت في المباشر مرحبا سيد عدنان التريكي فوالا مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم نحكيوا على المؤتمر الوطني لصحه المراه كل التفاصيل وابرز محاور الدوره الرابعه تشويته
0: في 60 دقيقه

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: المؤتمر الوطني لصحة المرأة في دورته الرابعة، شنية أهم التفاصيل وأبرز المحاور؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتها. رئيس وددية الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس دكتور محمد العيدي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات إذاعة ديوان فهم.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. المؤتمر الوطني لصحة المرأة في دورته الرابعة 10-11 أكتوبر الجاري، شنو هي التفاصيل؟
2: المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة إن شاء الله باش نعقد نهار 10-11 أكتوبر في مدينة ياسمين الحمامات، هي لفتة من الودادية للمرأة ولصحة المرأة ولخصوصية صحة المرأة، وخاصة لدعم برامج الدولة ودعم برامج وزارة الصحة في العناية بصحة المرأة بصفة عامة. المؤتمر هذايا يعني المراد منه تثمين دور الطب العام وطب العائلة في العناية بصحة المرأة. هذا المؤتمر هو مفتوح لكل الأطباء لمحالة، لكن ركزنا سنا على الدورة هذه، ركزنا على الأطباء العامين من أجل تثمين دورهم في العناية وفي مساهمة في صحة المرأة.
1: هذا هو، شو المحاور، شو نلقاه إن شاء الله؟
2: والله شوف، أول حاجة مش نحكيه على المحاور الجديدة، مش نحكيه على هو المحور الرئيسي تقريبا المؤتمر، مش يكون سن اليأس لامينوبوز دونك هذا، ولو انه نفضل انا كلمه سن الياس اكثر من الكلمه الاخرى، مش نحكيه على الفتره هذه يعني تقريبا من 40-50 سنه ولا من 45-55 سنه وين تظهر بعض الاضطرابات لدى المراه، مش نحكيه على العلاج الهرموني اللي كنا في فتره ما معناتها تم التشجيع عليه ومن بعد ثم فتره تم التخلي عليه، اليوم نعاودوا نرجعوا نحكيه على المينوبوز ونحكيه على تريتمون سبستيتيف، مش نحكيه على الاضطرابات العضليه، الاضطرابات المفاصل اللي تبدا في الفتره في المرحله هذه من العمر، امكانيه علاجها، امكانيه تقديم الافضل والوقايه منها، مش نحكيه على الاضطرابات النفسية وخاصة الاكتئاب اللي نجم يظهر متزامنا مع هالفترة هذه، مش نحكيه على المميزات التعفنات ومميزات العلاج بالمضادات الحيوية، ونعرفوا احنا معناتها حكاية الحيوان المضادات الحيوية والمشكلة متاع لي ريزيستانس وزونتيبيوتيك شنية هي لي بارتيكولاريتي متاعها توا مع بارابور على فام مينوبوزي، ونختم ان شاء الله المؤتمر متاعنا ب التغذية لميكرو نيتريسيون دي لا فام مينوبوزي وشنية هي الخاصيات متاعها، يعني نحاولوا انه ان شاء الله في المؤتمر هذا أنه نخرجوا بتوصيات أو على الأقل أن نشوفوا مع تأخر المستجدات العلمية في المجالات هذه باش المرأة التونسية تعالج في هالفترة هذه اللي هي سن الياس، تحاول أن تتعدى من المرحلة هذه بكل سلاسة وبكل سهولة وبدون أي مشاكل. يعني إحنا هذا هو الهدف أن المرحلة هذه معناتها المينوبوز كي باس معناتها بيك بوكو بوكو دو هكا برشا بسهولة.
1: واضح جدا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.
2: يعيشك بربي، أنا تحية كبيرة ياسر لو كان تسمح لكل الأساتذة والأطباء اللي مش يساهموا في الأساتذة الجامعيين من كلية الطب من صفاقس ومن تونس وكلية الطب المنستير وكلية الطب بسوسة ومن مختلف المستشفيات الجامعية، نحب نشكرهم برشا ساهموا من قريب ومن بعيد بخلاف الأساتذة المحاضرين، نحب نقول لهم بارك الله فيكم، وبالحق معناتها مرة أخرى الأستاذ الجامعيين في الطب في تونس مفخرة لتونس، مفخرة لنا، مفخرة للبلاد. فقط هذا هكايا، نستناو إن شاء الله الأطباء متاعنا يتصلوا بالصفحة فيسبوك اللي حبوا، ولو أنه هي تم غلق توا باب المشاركة للأسف معناتها تجاوزنا القدرة المسموح بها كما طلب كبير، وتجاوزنا القدرة متاع الكاباسيتي داكوي قدرتنا على الاستقبال. اللي ما خلطش معنا سنة من الأطباء العامين إن شاء الله نقولوا له عام الجاي، وتحية لكل نساء تونس إن شاء الله ربي يحييكم الكل ويخليكم بصحة جيدة.
1: شكرا لفضلك دكتور محمد العيادي رئيس وحدة الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس، شكرا على كل هذه التفاصيل. ذكركم بالمؤتمر هذا إن شاء الله نهار 10 و11 أكتوبر الجاري في ياسمين الحمامات. احنا قصدنا الختام لقاءنا للجمعة، شكرا لكل الفريق، شكرا محمد زعبر، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا إيمان الغلي بجمل تحياته ودلو الغمي الأخبار مع فؤاد مبارك نايت كلاب محمد القرق. نيتكم زينة، صباح الخير، نتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسع ليلا ديوان فام عسلمة. مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي محور جلسة عقدتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وصوتت خلالها على الفصول من 22 إلى 44. وتتعلق الفصول المصادق عليها أساسا بشروط وإجراءات ممارسة مهنة المستشار الجبائي، وخاصة الترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين سواء بصفة متربص أو عضو أو في شكل شركة مهنية للمستشارين الجبائيين. كما تناولت بعض الفصول حقوق المستشار الجبائي وواجباته. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أشغالها غدا الثلاثاء للنظر في بقية فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. والنفطي يجدد في لقاء جمعه اليوم بالممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتي التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت رعاية الأممية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية. والد الرضيعة التونسية التي تم إبعادها عن والدتها من قبل مصالح حماية الطفولة الإيطالية عقب ولادتها مباشرة مهدي بن عبدالله يؤكد نجاح الجهود في استرجاع طفلته وإعادتها إلى أحضان أمها، متوجها بالشكر إلى القنصلية التونسية بإيطاليا على العمل الذي قامت به لاستكمال الإجراءات وتثبيت حقوق ابنته وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: أنا ما عنديش أوراق، مرتي عندها الأوراق، كانت عندنا شوية مشاكل، صارت شوية مشاكل مع الأمن وبرد كيف ما عنديش أوراق وطفلة صغيرة وحبلته وجيمات الطفولة نقولوا، ثم كيما نقولوا آلاف الصغار التوانسي مفكوكة عباد ما تكلمتش على حق الجملة راهو، الحمد لله رجعت بنتي طلعوا عليا برشا كلامات ورجعت بنيتي والفضل يرجع لربي وبرشا الناس معناها حسوا إني كلامي صادق، والقنصلية اللي تقول برشا عباد راهي قنصلية ما تقضيش راهي قنصليتنا تقضي يوعدوا لي بي نفذوا لي ووقفت معي قنصلية سياسي.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكان يكشف أن إيران تعرضت لثلاث هجمات بعد محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن تكرار استهداف بلاده عقب جولات التفاوض يعكس عدم رغبة واشنطن في الحوار، وقال أن التفاوض معها لا معنى له في ظل ما وصفه بالتهديدات والعقوبات والضغوطات. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز لم يعد سبب وراء ارتفاع أسعار البنزين، مجددا التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط سببه ضربات أوكرانيا على روسيا وليس الحرب في الشرق الأوسط وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

بار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على 3w.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. البرنامج اللي ودكم بالموسيقى. السلام عليكم الناس الكل، نقولكم وين ما كنتم ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. ساريتكم ان شاء الله تتعدى مزيانه، نحاولوا نسيكم شويه في الاخبار نتاع نهار كامل، نحاولوا زاد هكا نبدلوا عليكم الجو كمام وين ما كنتوا خارجين ماشيين تعملوا قهوه بوتيتر مروحين للدار توا قاعدين تقضيوا ان توكا. نقولكم خليوا الموسيقى البلاي ليست ما عليكمش ما لا يوتيوب لحد شيء، خليوا الموسيقى علينا. السلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من وراء ميكرو كيما العادة. داير الدخل اليوم حبيت والله نحكي على قرار مزيان برشا هو وعجبني الأمانة، ولو أنه هو مش قرار هو نورمال مو ذيك العادي، ما إحنا كاو اليوم رجعت الأمور هذي اللي نحكيه على قبيلة. شفت أنه وزارة الداخلية قررت أنه مش تتبع القاصرين والصغيرات اللي يبدأوا في القهاوي ولا في الحانات ولا غيره، معناها مش يتم تطبيق القانون، وفما خطايا وفما حتى قرار بغلق والحاجة في علاقة بالمحلات اللي تقبل الصغيرات هذوما، كل شو قهاوي حانات ولا غيره وحاسيل وحاجات من نوع هذيا الصغيرات اللي تقبل اقل من 18 سنه بطبيعه دونك يكونوا موجودين. والله هو قانون موجود ومن سنوات، ونذكر انا قبل حتى كي كنت صغير شويه نذكر حتى القهاوي راهو يدوروا، معناها بون كان زاد فما الرافل شوية اللي منعش علش تنحى توا وإن شاء الله يرجع، ما قبل كانوا يدوروا للشرطة ودوروا تثبتوا بطاقة تعريف واللي صغير يخرجوا ويتخطى مولا القهوة ولا مولا المحل باش مبقاش يقبل الصغار والقصر في المحل متاعه. فقرار رائع جدا إن شاء الله يتم تطبيقه. كيما شفنا وكيما شكرت الجمعة الفيتة الوقفة الأمنية خاصة في علاقة بالمرور في الأوقات الذروة وخاصة الصباح في علاقة بالمدارس و تسيير التنقل بالنسبة للمدارس، قاعدين نشوفوا في الحملة هذية ولا قاعدين نشوفوا في المبادرة هذية ولا في القرار هذية قاعد متواصل مش متاع نهارين وثلاثة كهو، قاعدين نشوفوا في البوليسية كل يوم في الرومبون، قاعدين معناه ميم حتى الرومبون ما كناش قبل نشوفوا فيهم البوليسية بالكل، بال ليمات هذية قاعدين نشوفوا فما حركة فما حاجة هكا يحبوا معناها يأمنوا تسيير ونقل وكيف كيف المحيط المدرسي. فنحسوا في الشيء هذا كيف زاد ان شاء الله نشوف القرار اللي خرج زاد اليوم نشوفه مفعل تماما، لانه قاعد نشوفه في صغيراتنا مالوغوزمون معناها موجودين كان في القهاوي في بلايس اللي هي ماشي بتاع عمرهم اول حاجه. ولكن زاد على الدوله وعلى السلطات اللي خدت القرار هذا زاد لازمتها تقدم البديل للاطفال والا للقصر هذوما وين ينجم يكونوا. معناها اليوم راهو كي تقول له انت باهي ما تبقاش في قهوه ولا ما تبقاش في صالون دو تي ولا غيره، اي وين يمشي؟ وين دور الشباب؟ هل قادره دور الشباب انها تستوعب الشباب هذايا؟ وكي نقول تستوعب راه مش معناها تفضلوا مرحبا بكم راه البلاصه كبيره وتز، لا نقول نحكيو على الفكر، نحكيو على حاجات راه الجيل هذايا طاير معناها بالتكنولوجيا وبالاي اي وبحاجات اللي هي انت تقول له ايش اقرا كليله ودمنا راه ما يسمعكش، معناها احترامنا للاساتذه نتاعنا وغيره، لكن راه الجيل هذايا معناها تحكي له في حاجات راه نتاع ستينات و عينات ما بقاش يتبعك وداير على الغالب هذيك بلادنا نعرفوها ما تقدم كان الستينات والسبعينات، معناه ما حاولناش انه نطوروا. فا اوكي مع القرار وحاجه معاكم 100% زاده ونساندوكم فيها، ولكن زاده البديل للشباب شنو ينجم يعمل؟ هل وفرنا المركبات الرياضيه الشبابيه غيره دور المعاشنا السينما ثقافه غيره؟ هل فما انشطه يوميا في المدارس يا سيدي ما نمشيوش للحاجات هذيا؟ هل في مدرسته ولا في الليسي بتاعه تسمح له باش انه يقوم بالنشاطات؟ انا نذكر قبل والله حتى في الليسي على الاقل كانت حاجه معناها يمكن منعش فما عبيد تقول لي غلط ولا صحيح، ما قبل كانت كوميه ما تخلينيش نهربوا على الليسي نتاعنا، كان فما كان ذكروا البيزوتاج ولا البوم كان يعملوه كل نهار سبت ولا اللي هو معناها في الاخر حتى سهره ودي جي وكذا، لكن سو الكونترول نتاع الليسي ونتاع القايمين ونتاع الواحد وهذا مغروم بالدونس يجي يقدم الموهبه نتاعو الاخر يغني الاخر. فكانت فما حركه توا ذا شيء ولا في بالي ممنوع اصلا في المدارس ولا منعش شنو اللي صار. على كل وفروا البديل باش وقت اللي نمنعوا صغيراتنا من المقاهي ومن الحاجات اللي تنجم تفسدهم ولا تضيعهم على قرايتهم على الاقل يلقاوا الحاجه اللي تنجم تهزهم الاثنيه باهيه. على كل ما نعاود نذكر
شبيك سيد دي جي بديت قلت لك دي جي بديت تذكر سي بون هاي سيدي ما خليهاش في قلبك زعبار اسمع ذكر يمت لي سي ابارامون كنت تذكر انت في في اللي سي زعبار هكا ترى تذكر خويا انا باش نسكم الموسيقى حلوه برشا موسيقى ذا رارمون وين نسمعها في لي راديو توينس ولا غارمون وين نلقاها في بلايص ولا في محلات اسمها سكا ما نعرفش عندكم عليها فكره ولا ماخوذه شويه من روك اندرول سكا جامايكان ذاك علاش نقول لكم بعد شويه باش تسمعوا ذا ويلينغ ويلرز

0: دونك هذا الكل باش نلقاو بيان سور كيما قلت في جوك بوكس من بعد شويه. مي تو سويت البلاي ليست نتاعنا تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش نسمعوا باندير مان فامي رياحي في الله يسامحك.

0: Alex Warren, Ordinary è della musica litragiana, ma come Mujdi da Finat Club.
1: Mondo DJ, Elix ou El Remix, Aqual Hitate ou HDD Tube. Durant toute la semaine, à la D1 FM.
0: اي سيدي اليوم نشوف في منشور وببليكاسيون هبطت على برشا دي باج بما فيهم حتى ديوان وكل شيء. قال لك فما مسؤول من الجامعه ما عليناش قال نطمحوا الى تنظيم كاس افريق. هيك هو تعدي الموسيقى في الاخبار نمشيو ديريكتومون دونك بعد شوية باش نسمعوا نذكركم اللي ساعدنا الثانيه مش تكونوا مع الاغاني باش نبداو مع بالبورد جديد السنه قلت اليوم كاس افريقيا ما فاش والله العظيم كاس افريقيا قال لك يا حول الله يا رب يا حول الله قلت بالبورد 2005 الليله باش نبداو في ساعتنا الثانيه مع بالبورد عام 2005 دونك ديريكتومون باش نسمعوا بعد شويه شاريوت ومش نسمعوا ويبي باش نسمعوا لذاكرز Faith Healy 112.

ان توكا هذه الموسيقى باش تلقاها من بعد شويه في بيلبورد. هيفا تقول لي اسمع، ما نظمناها الكوب دافريك في 2004 يا هيفا. هيفا اغزل لي اغزل ارجع اخرج اخرج معاش اخرج اليوم انت سيبو برا وحبر هزك الكهرباء ويلا وسلام. وتعبت انت اليوم، تعبت برشا على ماكش مكونسونتري في الخدمه، دونك من حقك انك تاخذ راحه لساعات. غدو حيترجع ان فورم ان شاء الله ونحكيو فيه الموضوع. ان توكا نعاود لكم الاخبار، فما يقول انه فما نيه لتنظيم كاس افريقيا في تونس. نتجاوزو نمشيو للموزيكا دونك شويه اخر كيما قلت البيلبورد. مي تو سويت نمشيو مع موزيكا كيما قلت باش نسكم الجامايكا باش نسكم الموزيكا اسمها سكا. موزيكا حلوه برشا ريتمي تعملوا معها بون كيف في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس مع شويه باش نسمعوا سويت سنسيشن من عند ذي ميلوديانز، باش نسمعوا ذا ويتين ذا ويلينج ويلر سامحوني، باش نسمعوا سليم سميث في ماي كونفرسيشن، باش نسمعوا جاستن هيلز، باش نسمعوا بايرون لي في جامايكا سكا، باش نسمعوا تو سويت زيدا توتس ذا ماي ميتالز في بريشر دروب. هذه الموسيقى نتاعنا نعملوا معها بون كيف شويه خير. الاخبار تكون معاكم واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين

0: زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها السادسة اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين. وشملت الاستثمارات المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحة ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعات تحت البيوت المحمية إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. كما وافقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لفائدة 20 شبان لاقتناء أراض فلاحية بولاية القصرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتارات وبقيمة إجمالية في حدود 715 ألف دينار وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطط ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتستهدف تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها مع إيلاء أهمية خاصة لترويج النوعي والموجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي واعتماد ترويج التمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. والوزير يشدد خلال إشرافه اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أن الاستعداد لموسم التمور يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تضم مختلف حلقات منظومة من الانتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية. كما أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة لتسويق التمور التونسية تقوم على استباق حاجيات الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية ومزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد خلال إشرافه اليوم على جلسة أعمال خصصت للنظر في وضعية الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سومطرة جات على ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 26/2000 المتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. وتم خلال الجلسة تبادل الرأي حول خطط العمل المقترحة ومناقشة مختلف الفرضيات الممكنة حتى تستعيد الشركة الوطنية توازناتها المالية وذلك قبل عرضها على جلسة عمل وزارية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. قيمة صادرات الصناعات التقليدية تبلغ إلى موفى أوت الماضي نحو 58 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وتمثل نحو 2% من إجمالي قيمة الصادرات التونسية وفق تأكيد المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي. وفي الشأن الدولي وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش يقول اليوم أنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة الكيان المحتل مستبعدا تكرار مثل هذا السيناريو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى مشددا على انفتاح واشنطن الدائم لإجراء محادثات مباشرة مع طهران. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تعتقد بوجود تهديد محدد دفعها إلى سحب قاذفات من قاعدة بريطانية معربا عن اعتقاده بأن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الأولمبي التونسي ترشح للدور الثاني من تصفية كان 2027 بمصر. زملاء عمر بن علي خسروا اليوم ضد بنين 1-0، علما أنه مباراة الذهاب في سوسة، وفات 2-0 للمنتخب الوطني. ليكيب ناسيونال الأولمبيك يواجه منتخب الجابون في الدور المقبل ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر 2026. اليوم دارت بولاية صفاقس اجتماع ضم والي الجهة بمسؤولين من جامعة كرة القدم والنادي صفاقسي وبلدية صفاقس من أجل الاطلاع على سير أشغال تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس من أجل احتضان المباريات القارية للفرق التونسية والمنتخبات الوطنية. نائب رئيس جامعة كرة القدم حسين جنيح كان حاضر في الاجتماع وزار ملعب الطيب المهيري وعطانا في التصريح التالي التفاصيل.
5: إن شاء الله توا الناس كل حقيقة ساعين وبذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها، وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي، باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس إفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوق صارت الهومولوجاسيون بتاعه وحاضر احتضان بقية المباريات للفرق التونسية أيضا اللي باش تلعب في كأس إفريقيا، سواء نادي الرياضي الصفاقسي أو غيرها من الفرق الأخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا إن شاء الله ملعب آخر يكون هومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية كابر وغيرها، ولل إن شاء الله الفرق التونسية.
4: المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن تمديد عقد لاعبه أمان الله بن حميدة. بالنسبة لي بن حميدة أمضى موسم إضافي يصبح عقده متواصل إلى غاية موفى جوان 2028. ذكر بن حميدة انتقل للجنوية منذ موسمين. نهاية الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت 9:30 الترجي ضد الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين يواجه النادي الإفريقي، تقدم ساقط الدائر يواجه نادي صفاقسي في ديربي صفاقس. نهار الأحد 11 أكتوبر ديما 9:30 ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، ليتوال ضد نادي حمام لنف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. واللقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. ختام بدوري الأمم الأوروبية، المنتخب الفرنسي يقلب الطاولة على المنتخب البلجيكي بعد ما كان منهزم 1-0 تقريبا 80 دقيقة ورباعية كاملة تنتهي على أثر المباراة لمنتخب الديوك 4-1. سكواد رازورا منتخب إيطاليا يكرر فوزه أيضا أمام تركيا 3-1 سكور فينال. بوسنة والهرسك تنتصر ضد بولندا 1-0. رومانيا تنهزم ضد السويد 1-0. أوكرانيا تنهزم ضد المنتخب المجري هدف مقابل هدف. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، صباح الخير نسكن.

مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نصعلب عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثانية ديجا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. نقولكم برشا موزيكا مزيد سنة فيكم كيما العدم. شلتونا داير عملتوا بون كيف مع السكا ميوزك. موزيكا كيما قلت زدنا الجامايكا, زدنا الامبيونس متاع الكاريب والجو هذيك. كيما قلت ان شاء الله عملتوا معها بون كيف ومازلتوا باش تعملوا برشا بون كيف, خاطر الموزيكا متاعنا تو سويت باش نرجعوا للراب, باش نرجعوا للبوب, باش نرجعوا للكانتري زادا. هذاك علاش نقولكم باش نبداو مع بيلبورد جديد, نبداو مع 2005 دراكتومون. نمشي مع بعضنا الأولديز. أولديز في أولديز الليلة فينا الموش بديو مع المرتبة مية. نرجع شوية كما قلت 2005 الساوثرني بوب للجو متاع الباتون روج في لوزيانا, وين خرج واحد من الغابور اللي عملوا ضجة في الألفينات اسمه ويبي. ويبي واسمه الحقاني ويبستر غريدني جونيور, تولد عام 1985 في باتون روج وبدأ يبرز في عالم الراب من بكري, خاصة مع ليل بوزي. الثنية ذي كان عنده تعاونات مهمة, ومن بعد ويبي قرر يدخل بقوة في السولو والكارير انه يبدا وحده. في 2005 جات الغنيه اللي باش تكون نقطه تحول في مسيرته, السما جيف مي ذات, بمشاركه واحد من الاسماء الثقيله في الساوثرن راب اسمه بان بي, العضو الثنائي الاسطوري بتاع يو جي كي جروب معروفه كان في الالفينات وكانت معروفه برشا بالراب الثقيل نتاعها. الغنيه كانت ليد سينجل من اول البوم لي اسمه سيفج لايف ويبي اللي خرج في جويلي 2005, والتراك عندها ستيل واضح برشا. نحكيوا على بيت ثقيل, نحكيوا على فلو واضح انه هكا من قلب الجنوب الامريكي, وطاقه نتاع راب من الشارع اللي كانت متميزه برشا ومميزه للي بوب في الفتره ذيك. النجاح ما وقفش عند الاندر جراوند. جيم مي ذات طلعت للمرتبه 29 في البيلبورد, وصلت للمرتبه الثامنه في الهوت ار ان بي اند اي بوب سونجز, وحتى رقم أربعة في الهوت راب سونجز. والغنيه تحصلت زاد على الجولد سيرتيفيكيشن من ريا اللي بعد ما تجاوزت المبيعات بتاعها 500,000

في المرتبة 99 نحكيو على واحد من لي رابور اللي كانوا عندهم حضور قوي برشا في لي بوب الامريكي. نحكيو بيان ايفيدمون على لوداكريس اللي اسمه الحقاني كريستوفر بريدجز، رابور وممثل امريكي من ولاية إلينوي، اما مسيرته الفنية ارتبطت برشا بمدينة اتلانتا وين بنى اسمه كواحد من اهم نجوم الساوثرن بوب في بداية الالفينات بعد نجاحات كبيرة كيما ستاند اب كيما لوداكريس كيما جيت باك. لوداكريس لهنا رجع في 2004 بالبوم الرابع اسمه ذا ريد لايت ديستريكت، من بين الغنى اللي برزت فيه نلقاو نمبر وان سبوت. الغنية هذه اللي فيها حاجة متميزة برشا، البيت متاحة مبني على سامبل من غنية I got it bad and that ain't good متاع دوكا إيلينغتون، اللي يعني لهنا لوداكريس خلط ما بين لي بوب المودرن مع التوش متاع الجاز القديمة وخرجنا ساوند مختلف ومتميز داير تسمع في الموسيقى وتحسها كأنك تعرفها. معناه العنوان وحده نمبر وان سبوت يقول برشا على عقلية لوداكريس في الغنية، فما ثقة كبيرة في النفس، فما حضور متاع واحد شايف روحه هكا في التوب وفي القمة. الغنية كانت من أبرز السينجلز متاع The Red Light District ووصلت للتوب 20 في البيلبورد، وزادة ثبتت لوداكريس كواحد من أهم أسماء الرابرات ولا من أهم أسماء الراب في الألفينات.

في المرتبة 92 ومن اللي بوب نمشي وتاوى للكاونتري وبالضبط لولاية ميسيسيبي وين تولدت واحدة من أشهر الأصوات النسائية في الكاونتري ميوزك. نحكي على فيث هيل والاسم الحقاني أودري فيث بيري اللي تولدت عام 67 في ميسيسيبي ومصغرها كانت تحب الغناء والموسيقى ومن بعد انتقلت لناتشفيل وبدأت مسيرتها الاحترافية ومع الوقت ولت من أكبر نجمات الكاونتري في أمريكا. في عام 2005 فيث هيل رجعت بغناء قريبة برشا لشخصيتها وحياتها تحكي على ميسيسيبي. الغنية تحكي على جذورها على المكان اللي تربت فيه وعلى كيفاش الشهرة والنجاح ما يبدلوش الإنسان بالضرورة، يعني مهما تكبر نجوميا تبقى ديما بنت البلاسة ولا بنت ميسيسيبي. الغنية كانت أول سينجل من ألبومها Fire Flies سمحوني اللي خرج في 2005 وحققت نجاح كبير في الكاونتري شارتس ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز. والأجمل في الغنية هو الفايب متاعها، نحكيه على كاونتري معطوش بتاع بوب سوت فيثي القوي والواضح والكلمات اللي فيها نوستالجيا وفخر بالجذور. فيثيل وقتها كانت اصلا نجمه كبيره خاصه بعد نجاح اغاني كيما بريد كيما The Way You Love Me. اما Mississippi Girl كانت مختلفه شويه خاطر تحكي على فيث الانسانه مش كان فيث النجمه.

نمشيو للمرتبة 97 ونرجعو أونكور إيفوا للرنب والهيبوب وبداية الألفينات بيان سور بتاع بداية الألفينات. معنا مجموعة كانت من أشهر لي جروب اللي موجودين في الرنب في التسعينات والألفينات, نحكيو على 112. هي مجموعة أمريكية تأسست في أتلانتا في بداية التسعينات وتكونت من أربعة ذا, نحكيو على كوينز, نحكيو على كوينز مايك, نحكيو على سليم جونز, نحكيو على باركر أند ديرون. المجموعة اشتهرت خاصة بالأغاني الرومانتيك والغنبي وكانت من الأسماء المهمة في Bad Boy Records متاع Puff Daddy. الغنية اللي باش نسموها توا اسمها You Already Know, وجات في 2005 بمشاركة واحدة من أشهر الرابر الأنسام في تاريخ الليبوب فوكسي براون, والاسم الحقاني متاعها بيان سور زادة إنجا ديكاردو فانج مارشاند على غالب ذكاء والاسم. برزت في التسعينات وكانت معروفة زادة بالراب متاعها وبالتعاونات مع أسماء كبيرة كما جيزي وكما ناس وغيرهم. في الموسيقى ذي عندنا خلطة واضحة بين الغنبي السموث متاع 112 والاتيتود متاع الراب متاع فوكسي براون, ونتيجة غنية فيها الروح متاع الألفينات. فما حاجة سوفت, فما حاجة كاتشي, فما حاجة وفما بيت وفلو متاع فوكسي اللي يعطيها انرجي مختلفة كومبليتمون. الغنية كانت من ألبوم اسمه Pleasure and Pain متاع 112 اللي خرج عام 2005 وكانت من آخر المراحل المهمة في مسيرة المجموعة قبل التغييرات اللي صارت في اللاين اب والمسيرة انتهى.

نمشي للمرتبة 96 والأخيرة بالنسبة لليلة ونمشي للجو آخر كومبليتمون. نحكي على جو متاع بوب روك فينالمون وصوت متميز برشا في بداية الألفينات. اسمه جيفن دي جرو, المغني وكاتب الأغاني وعازف البيانو الأمريكي اللي تولد عام 1977 في نيويورك في ساوث فولسبورغ. الموسيقى كان جزء كبير من حياته, تأثر بالروك والسول والبلوز, وهذا اللي خلى ستيل متاعه مختلف على برشا من فناني البوب في الفترة ذيك. في 2003 أصدر الألبوم لي بعنوان تشيريوت, والغنية اللي تحمل نفس الاسم كانت من أهم الأغاني اللي عرفت الجمهور بصوته وبقات حتى العام 2005. الموسيقى ذي باش عرفت نجاح موسيقى فينا المون بعد عامين باش عرفت نجاح كبير من نوع هذي. الغنية في إحساس كبير تبدأ بهدوء والبيانو, ومن بعد تدخل بدي جيتار ودي درامز هكا تدريجيا, وتولي غنية عندها إنرجي مزيانة وديما محافظة على الجانب السنتيمنتال. الكلمات بتاعها فيها برشة تأمل, تحكي بطريقة شعرية على الرحيل, على الذكريات, على الرغبة في الهروب من الواقع. وكلمة chariot معناها مشيت هكا في سياق متاع الغنية اللي تولي تقريبا رمز الرحلة أو انتقال من مرحلة إلى مرحلة. Gavin DeGraw عرف نجاح أكبر بعد سنوات بغنية I don't want to be اللي وليت السيناتور متاعه, وان بلوس زادة متاع مسلسل One Three Hill الأمريكي بتبيعة اللي كان تخي تخي تخي كونيو هكا وفامو في عام 2005. ان توكا موزيك حلوة برشا تسمعها توت سويت.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة انو نسمع فات الميعاد بصوت صابر الرباعي. موسيقى حلوة برشا. نقولكم شوية اخر يكون معكم فؤاد بالاخبار ورجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الارتقاء بالعلاقات القائمة بين تونس وموريتانيا وبمستوى التعاون الثنائي محور لقاء جمع اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس محمد الحسن بخريص. وكاتب الدولة يؤكد بالمناسبة على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وضرورة إيجاد حلول لمختلف المسائل العالقة في مجالات التعاون الثنائي، بما من شأنه أن يسهم في مزيد تطوير العلاقات التونسية الموريتانية ويفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. كما أبرز كاتب الدولة ضرورة مواصلة التشاور في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك عبر أطر وآليات التعاون السياسي القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مزيد تعزيز التنسيق الثنائي في مختلف الأطر الأممية والإقليمية. مجلس الأعمال التونسية الأفريقية يقود من 16 إلى 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 40 و2000. وتضم البعثة مؤسسات تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية والأشغال العامة والبناء والطاقة والصناعات الكهربائية والدوائية والغذائية والتعليم العالي والسياحة والتكنولوجيات والصحة والخدمات. وتهدف المشاركة إلى تعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. الخبير في الاقتصاد محمد صالح فراد يفيد بأن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. وفراد يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة أن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد بحث سبل الارتقاء بالتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بالنظر إلى الإمكانات التي تزخر بها المنطقة، مشيرا إلى أن تونس تمثل مجالا حيويا مهما للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط، بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في تسهيل المبادلات والمعاملات الاقتصادية وتعزيز الروابط التاريخية بين مختلف بلدان المنطقة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن العملية الجارية ضد الحوثيين في اليمن ستمضي بشكل جيد بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بدأها صباح اليوم بهدف استعادة مؤسسات الدولة. ويأتي تأكيد ترامب في وقت تشهد فيه اليمن عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف وفق الأهداف المعلنة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على مؤسسات البلاد. ومن جهتها، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحقيق تقدم ميداني بالسيطرة على 6 مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة للجماعة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: تيوان اف ام.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب, نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. جيسبر بيانكم علينا بوكيف معنا ديجا بالموزيكا. ان توكا نقول لكم مازلت برشا موزيكا, مازلت ساعه اخرى موزيكا. اي داير نقول لكم الرونديفو يكون كيما نهار الاثنين, كيما كل اثنين بيان سور, مع فوفا ويمشزنا الاغاني اللي عندها اليوم عندها علاقه بالاي اي ولا اللي تعملت بالاي اي ولا ديفيرسيون تاع اي اي. هذاك علاش تو سويت نسمعوا بعضنا اي اي فيرجن
0: نايت نايت كلوب, معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الأغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة وإلا فيرسيون واحدة. فضل الـ AI ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوريونتال والأوكسيدونتال, على خطر الموسيقى هي اللغة العالمية الموحدة. ورغم أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل والباقي تقليد, شقولكم نسمعكم أغاني شرقية نعرفوها ونحبوها أما على طريقة الـ AI. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

البداية باش تكون مع واحدة من أحلى أغاني الفنان سعد المجرد، مال حبيبي ماله، اللي خرجت عام 2013، كلمات الشاعر زكريا الحداني وألحان رضوان الديري وتوزيع جلال الحمداوي. غنية نجحوا فيها في دمج الإيقاعات التراثية المغربية مؤثرات البوب الغربي الحديث، وصنعوا تركيبة موسيقية متميزة خلت الغنية هذه بالذات تحقق نجاح جماهيري كبير. مال حبيبي ماله.

أغنية قلبي دق المشهورة زيدة بدق دق للنجمة نويل الزغبي من ألبومها مندم عليك العام 1998، أغنية متميزة نجحت برشا وحبيناها للنجمة الذهبية نويل الزغبي. قلبي دق أي version.

من جيل التسعينات والثمانينات ما ننسوش التحفة اللي نجمت الرقص الشرقي لكلهم، رقصوا على نغمتها، أغنية حبيبي يا عيني للفنانة اللبنانية مايا يزبك، كلمات وألحان بوها الموسيقار الراحل أحمد، ووزعها أخوها باسم، وعودت غنيتها نورهان بعد ما وزعها من جديد عادل شمس الدين. حبيبي يا عيني اي فيرجن.

نتعداو للألفينات مع جو الإيقاعات اليونانية السريعة وغنية وعدني وقول إن شاء الله للفنان إيوان. غنية خرجت عام 2003، كتب كلماتها إيوان بيدو بالتعاون مع الملحن اليوناني المعروف فيبوس اللي عمل اللحن هذا، وقام التوزيعها روجيه بعقل. غنية كانت أغنية الحظ بالنسبة لإيوان وخليته في الفترة هذيك يتحول للنجم صف أول في الساحة الفنية العربية. قول إن شاء الله أي فيرجن.

السوبر ستار رغب علامة قاعد ديما يحرص باش يواكب الأغاني الشبابية، ومع بداية الألفينات اختار يغني ستيل الضرب وقتها وخرج لنا بغنيته طبلي، أغنية خرجت عام 2002 تحديدا، الأغنية اللي كانت نقلة نوعية في مسيرته من كلمات محمد رفاعي وألحان الملحن أحمد سعد اللي كان في بدايته وقتها، وتوزيع الموزع الكبير حميد الشاعري. أغنية كانت متميزة وضربت برشا برشا، لكن باش نسمعوها الليلة أي فيرجن.

نجم الجيل تامر حسني قلب الدنيا في 2007 بغنيته يا بنت الايه اللي كتب كلماتها ولحنها تامر حسني بيدو وتكفل بالتوزيع الموسيقي وقتها امير محروس. غنية تحولت الهيت في كل بلاصة يا بنت الايه اي فيرجن.

الديفا هيفا وهبي ال 2026 كانت بالنسبة لها سنة الهيتات بامتياز، وألبومها ميجا هيفا لليوم مكسر الدنيا. أغنية شو المطلوب واحدة من أنجح هيتاتها، من كلمات وألحان الفنان الشاب رامي شلهوب وتوزيع موسيقي للمبدع جمال ياسين. شو المطلوب؟ اي فيرجن.

حبيت نختم معكم بالإحساس العالي مع شيرين عبد الوهاب في غنيتها بتمنى انساك، غنية نجحت برشا وكسرت الدنيا، خاصة انها عبرت على الانكسار نتاع شيرين وقتها، وكتب كلماتها ولحنها العبقري عزيز الشافعي. غنية اخترت نسمح لكم اما بالنسخة الإسبانية، بتمنى انساك هكا اختاري غنيها الاي اي باللغة الإسبانية.

الأكيد إنه الأغاني الشرقية اللي تعملت كافر على طريقة الاي اي ما فاتش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلايتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلايتس باي فوفا. بلايتس all hits all the time. باي باي. بلايتس اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين افهم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل دي وين افهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وأكد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري مع رومانيا عبر تشجيع الزيارات والبعثات والمنتديات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال لقائه الاثنين بمستشار الرئيس الروماني ومرشح رومانيا للفوز بمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش القمة العشرين للفرانكفونية المزمع عقدها بعاصمة كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر القادم. والوزير يؤكد الأهمية التي توليها تونس للمنظمة الدولية للفرانكفونية باعتبارها عضوا مؤسسا فيها وتمسكها بالمبادئ التي أنشئت من أجل أن تكون مجسمة لبرامج التعاون والحوار بناء على قاعدة الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي والمساواة وتمكين الشباب والمرأة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ أنه تم التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري، داعية الراغبات في الترشح إلى تسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنين زيد العنز يؤكد أنه تم فتح بحث صحي بخصوص حالة وفاة مسن يبلغ من العمر نحو 90 عاما بالمستشفى الجامعي بمدنين إثر التداول أنباء حول الاشتباه في إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب السيدة، مشيرا إلى أن تحاليل الأولية والثانوية أكدت بالفعل حمل المتوفي للفيروس. والمصدر ذاته يرجح فرضية إصابة المتوفي بالفيروس منذ فترة طويلة سابقة لإجراء التدخل الجراحي، مؤكدا أن عملية السلامة وتصفية أكياس الدم في تونس خاضعة لرقابة آلية وصارمة فضلا عن تعقيم كافة الأدوات الطبية المستخدمة في التدخلات الجراحية، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: الأبحاث الأولية تشير إلى أن السيدة حامل الفيروس اللي معناتها على حسب التحليل ونتيجة التحليل حتى كرة صحية مع الباب العملية مباشرة، هذه كلها توحي معناتها اللي أن المتوفي الله يرحمه معناها كانت المناعة متاعه ضعيفة ضعيفة جدا، معناها القنينات متاع الدم كلهم معناها يقع المراقبة متاعها معناتها بصفة آلية، لأن بعض المؤشرات اللي توا موجودة أولا فترة الحضانة ماهيش معقول باش تكون في 10 أيام في 15 يوم ولا في معناتها جمعة، أيضا الشخص اللي حامل للفيروس ظهر عليه العلامات متاع الأمراض الانتهازية اللي نسموها احنا هذو من الانفكسيون اوبورتونيست، هذو يظهر بعد سنوات يعني فما فترة يكون المريض فيها حامل للفيروس، الفترة هذه تنجم تدوم حتى 10-15 عام، ثم معناتها نجم يكون بعد ذلك يتعدى إلى مرحلة عفوا نعرف ملاء السيدة وقتها تظهر الأمراض هذه. من المحتمل بطبيعة الحال أن الإصابة تكون قديمة وممكن معناتها يكون الشيء في بيروس داهر، علميا كل شيء ممكن، ولكن أنا كما أقول لك مازال البحث معناتها جاري، نكملوا البحث الصحي ثم بعد ذلك معناها نجموا نعطوا تفسير معناتها واضح على لو النتائج اللي نتحدث عليها.
2: وفي الشأن الدولي مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنه منتظم داعش الإرهابي واستهدف موقعا للشرطة الاتحادية جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط، وفق ما أفاد به مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء. ويعد هذا أول هجوم تشير تقارير إلى تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي له على قوات الأمن العراقية منذ أن أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعرب الاثنين عن قلقه جراء التصعيد الحاد في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، مجددا إدانته لهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوغطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم تونسية لحما ودما، وباش ترجع بينا 23 سنة التالي، بالتحديد العام 2003، والوقائع صاروا في بداية السنة الدراسية. وفي الوقت هذاك الأخبار ما كانتش تخرج بالسرعة متاع اليوم، والناس ما عندهمش مصادر المعلومة أصلا. المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل ما زالوا في القماطة، وإذا ما كتبوش الجرائد وتكلموا الإذاعات والتلافز، ما يبقى كان حديث الناس اللي أغلبوا فيه وعليه ومشكوك فيه، كيما الفيسبوك وأخواته وبنات خالاته. المهم أنه القضية اللي باش تسمعها اليوم شغلت الرأي العام وخلقت جدل كبير ما بين الناس، وهو جايكم الحديث.

0: que se lo escribieron sin ir.
1: مجريات الأحداث بدأت في حي من الأحياء الشعبية متاع تونس ما بين مرشي لفايات باب الخضرة وسيدي البحري. مواطن هو في دار وشم ريحة قوية خارجة من دار من الديار ومسيبة في الحومة الكل. دخلوا الشك أما فهم اللي هي ما تنجمش تكون جاية من أوساخ متراكمة وإلا حيوان دخل في حالة تعفن. السيد هذا ولا عنده يقين أن الريحة هذيك ما تنجمش تكون حاجة أخرى غير تحلل جثة آدمية. وباش يتأكد من شكوكه نتاعو بدأ يتبع فيها كالريحة ولقاها جاية من عند جارو. بالوقت مشى دق عليه. خرجوا له زوز بنيات صغار بالطبليات متاع المكتب، معناها كانوا يقراو مازالوا دوما روحوا للدار. السيد سألهم فماشي حد في الدار، قالوا له لا أبوهم ولا أمهم موجودين، كان هما واحدة منهم زادت فهمت واللي هما ما يشوفوش بوهم ديما لأنه يقوم قبلهم على الصباح بكري باش يمشي يحل الحانوت ويروح عقاب الليل، معناها هما يرقدوا ما يشوفوش. اسألهم على بوهم مش يخدم، قالوا له بلومبي وخلينا نقولوا لحام. ولهناها كالجار تحير أكثر لأنه الحانوت اللي يحكيوا عليها كالبنات موجود في راس النهج وهو مزال كيتعدى من غادي والقاع مسكر. وخلف هذا بقى يتسائل علاش هك البنيات وحدهم وين مشيت أمهم وهم قاعدين فيها كالريحة ناتنا. مختصر الحديث السيد اسألهم يا أخي ما تعرفوش منين جاية الريحة؟ قالوا له لا، وفهموه أنهم اللي روحوا من المكتب وهم يشموا فيها. ولهنا الجار طلب منهم باش يدخل يشوف، قالوا له تفضل. ودوب ما عدت بالباب ودخل الوسط الدار القى في وسط حفرة مازالت كتحفرت يعني ترابها أخضر، الورق متاعها قرابة 50 سنتي أو أكثر وطولها أكثر من مترو، معناها واضحة اللي هي قبر حاضر بشي تدفن فيه حد. هاك الجار وخلينا نقول ولد الحومة ادخل الدار الداخل وبقى يتبع فيها كالريحة حتى لين خلطت البيت مسكرة. حط يدو على العظمة دورها الباب اتحل وغادي غشمت الريحة على قوة قوتها. الراجل قريب يتقيا وخرج لبرا باش يجبد نفس، ومن بعد خرج كزوز بنيات الوسط الدار وقالوا له مقعدوا غادي هاني جاي. المهم انه كجار عاود رجع لوسط البيت وبدا يثبت ولقى كلسة كبير متاع بطاطن وكوفيرتات وبما فيهم حوايج محطوطين فوق بعضهم. الحاصل هو بعد هكا الكوفيرتات وكانت المفاجأة لأنه بكل بساطة لقى تحت كالكوم الكل جثة جار وعمار، ومن الصدمة بقى باهت وفمه محلول طاقة وعينيه زعزعة

تقول أنه الضحية مات مقتول، والدليل هي البركة الشايحة متاع الدم اللي كانت تحته. وكما سبق وقلنا لكم، الجثة كانت في مرحلة متاع تعفن متقدمة، وهذا يوضح أنه الجريمة عندها أكثر من نهار من اللي صارت. ودوب مخلطة الطبيب الشرعي ومعاه خبراء المعمل الجنائي لاحظوا أنه راس الضحية كان مفشخ تفشيخ، معناها الجمجمة متاعه مدقدقة دقديق، وهذا يوضح اللي هو تضرب بأداة صلبة وثقيلة، والجاني ما فك عليه لا مهرس وتهريس. والأغرب من هذا أنه الجاني ركز على المناطق الحساسة للضحية وأساساً الجهاز التناسلي، والأثار اللي خلفها الاعتداء كانت في قمة البشاعة، معناها ما تتوصفش. ولهنا المحققين استنجوا اللي القاتل كان قاصد باش يهين الضحية، وهذا دليل على كره كبير ودرجة عالية من الحقد تجاوزت كل الحدود، معناها لو كان القاره وفرم الجثة فرمان. وبالنسبة للمحققين، الدوافع الحقيقية للجريمة هما الكره والحقد، اللهم إذا كان القاتل يظهر من نوع السادي ومداركه العقلية مختلة. مبدئيا الجريمة ما كانتش عشوائية، وإنما الضحية عمار كان مستهدف، والدافع واضح، يعني الانتقام، واللي تخلص منه ما كانش ناوي يسرقه، والسبب بسيط: عمار ما عندوش فلوس، ومرته كيف كيف، لا عندها لا مدخرات ولا ذوبات، الاثنين كانوا ترفر وما يكسبوا من الابيض كان سنيهم. ولهنا السؤال اللي يبقى قائم الذات: علاش تقتل عمار؟ وشكون اللي قتلوا؟ حسب الاثار اللي خليهم الجاني على دماغ الضحيه، اتضح انه الاداه الصلبه اللي تم استعمالها يا شقور متاع تكسير حطب ولا ساتور، والمجرم استعملوا من الجانب المسطح، وخلينا نقولوا المفرتح، مش مشيره الماضيه كما المطرقه. مختصر الحديث، وحسب الطبيب الشرعي قال انه ما لقى حتى اثار متاع مقاومه عند الضحيه، يعني الشيء اللي تعرض له كان بصفه فشعيه، وما لقاش الامكانيه باش يدافع على روحه. واحتمال كبير أنه المجني عليه قبل ما يتقتل كان تحت تأثير مخدر، وهذا باش تبينوا التحاليل. الخبراء اتمكنوا من تحديد ساعة الوفاة، والأرجح أنها صارت 36 ساعة قبل اكتشاف الجثة. وإذا الريحة خرجت بهك السرعة هذيك، فلأنه الجريمة صارت في أواخر سبتمبر بداية أكتوبر، معناها الدنيا سخونة، سخانة قوايل الرومان وسفرجل. في نفس الإطار الأمني، الشرطة وقت اللي عاينوا البيبان وشبابك ملقاو حتى أثار، لم تعخلع ولا مداهمة، وهذا يوضح أنه المجرم دخل الدار بصفة طبيعية، ويا إما عنده مفتاح يا إما متعود يكون موجود مع أفراد العائلة. المهم أنه الأمنيين لقاوا برشة أدلة مادية في وسط الدار، من جملتهم صندري بلار رزينة لقاوها مطيشة في القاعة وعليها أثار متاع دم، وهذا يفسر أنه يا حد استعملها باش يضرب بها الضحية، أو الضحية هو بيدو حاول باش يدافع بها على نفسه، وهذا بطبيعة الحال باش تثبتوا تحاليل الدم. مختصر الحديث، الشرطة لقاوا أدوات الجريمة وما كانوش مخبين، أما كيف اللي متركنين وما يتشافوش بسهولة، ومنهم الشقور اللي ذكرناه كان بكله دم ومعاه سكينة عليها زادة دم شايح، وهذا يوضح أنه القاتل ما استخدمش أداة واحدة، وإنما على الأقل ثلاثة، وإمكانية وجود أكثر من قاتل في الدار مطروحة، مع فرضية أنه المجرم ربما يكون دخل في حالة هستيرية ونوع في أدوات القتل. مختصر الحديث، اللي كان واضح وجلي بالنسبة للأمنيين أنه المجرم حب يدفن عمار في هيك الحفرة اللي عملها في وسط الدار، لكن صارت حاجة منعته وما كملش الخطة متاعه للآخر. أشنو اللي صار له؟ اتعب من الحفران، خاف لا يشوفوه، ولا حط الجثة في الدار الداخل وغمها بك البطاطن وهرب؟ الاستفهام الكبير في هذا الكل، كيفاش هكا الزوز بنيات ما شافوا شيء وما فاقوا بشيء، وكأنه بالنسبة ليهم الأمور في الدار كانت عادية، لا سمعوا لا ضرب لا عياط ولا حد يتوجع

0: ولا يسيح. وهذا اللي حير المحقين برشا، لكن لاحظوا اللي هكا الزوز بنات كانوا في حالة توتر كبيرة، وهذا دليل أنهم مصدومين وما همش فاهمين بالكل الشيء اللي صار. وبطبيعة الحال يلزمهم طبيب نفساني باش ينجموا من بعد يحكيوا معاهم وياخذوا من عندهم معلومات على الوقايع اللي صارت. في مجريات الأحداث والأبحاث الشرطة بالطبيعة بدأوا يجمعوا في المعطيات على الضحية عمار، واللي كان عمره 36 سنة ومتزوج بوحدة اسمها نسرين، عنده منها زوز بنيات. البوليسية ما لقاوش نسرين هذه في دارها وما كانتش موجودة وقت اللي هما يعملوا في المعاينة، ومن المفروض تبدأ في الدار على خاطر بناتها اللي قاعدين وحدهم. والغياب متاعها بالطبيعة بالنسبة للمحققين يخليها هي المشتبه فيها الأولى والوحيدة في الجريمة، أو على الأقل تكون شاهدت عيان شاف اللي صار الكل. لكن السؤال المطروح، وين نسرين؟ زعمة هي اللي قتلت رجلها وهربت، وإلا الجاني اختفها؟ الأمنيين ما ضيعوش الوقت ومشاو للعائلة متاع نسرين وسألوهم على بنتهم وين هي. الإجابة ما عندهم حتى فكرة عليها وين موجودة، ومن مدة نهارين ما شافوهاش وما جاتهمش. الأمنيين زادوا سألوا عليها في الحومة وحد ما يعرف عليها وين مشات، أما عرفوا اللي هي حدها حد دارها وما هيش مخالطة ساخرين. ولهنا المحققين في تحرياتهم وتقاسياتهم وبعد ما عملوا بحث أجوار عرفوا أنه عمار ونسرين معرسين من عام 1993، يعني عندهم على الأقل 10 سنين مع بعضهم، وعلاقتهم بدأت بقصة حب كبيرة، ونسرين واجهت عائلتها وداونتهم على خاطر عمار لأنهم ما حبوش عليهم الضربة الأولى، وهي وصلت قطعت كل علاقة معهم واخداته بالسيف عليهم، يعني تحديتهم. الأمنيين عارفوا زاد السبب الرئيسي اللي خلى عائلة نسرين ترفض عمار، لأنهم يعتبروه بكل بساطة صاحب مشاكل وما ينجموش يعملوا عليه باش يهني بنتهم. معناها بالنسبة ليهم صعيب برشا باش يكون عائلة ويكون في مستوى المسؤولية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نسرين بعد ما تملحت من عائلتها وعرست بعمار بدأت حياتها الزوجية في الدار اللي كرهالها رجلها، وأغلب الناس والأجوار كانوا يتصوروا للحب متاعهم باش يخليهم يعيشوا في سعادة كبيرة. لكن العكس هو اللي صار، لأنه في ظرف مدة قصيرة حياتهم ولات جحيم، أو بعبارة أوضح حياة نسرين هي اللي ولات جهنم. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا اللي عمار كان صاحب طاسة ملكة طرابلسي لللامبة للحلاب، معناها مدمن كحول. العشية بعد ما يسكر الحانوت يتحشى في تبرنا، وإلا يتلم مع شلته في حانوته ولا بعض الأخوانت ولا الخرب يسكروا يسلوا، وكل واحد كيفاش يروح. هذا سبت كاليس لغرفار في قطار وهو تلقاه جملة ما هوش في وعيه، حيت يضرب وحيت يفشخ وحيت يرد. وكي نسرين ولدت بالبنية الأولى وخلطت عليها الثانية المشاكل زادت، وعمار لا عاد يصرف ولا يتلهى بشي. اللي صوروا هذا إذا كان صوروا يمشي في أم الخبايث. ولانا نسرين المسكينة تلزت باش تخدم في الديار على أساس تصرف على دارها وصغارها، وتزيد تمد العمار قطعيته سواء كان شراب ولا زطلة. وكيشوفها تدرق شوية فلوس باش تحطهم تحت راسها وتصرف على بنياتها يعطيها طريحة نباش لقبور ويفكهم لها، وبعبارة أوضح يعذبها ويعمل فيها أشياء ما تتحكيش بالكل. والجيران كانوا يسمعوها المسكينة وهي تبدأ تصيح وتتشفع، لكن حتى حد ما يتدخل لأنهم يخافوا من عمار ويعرفوا اللي هو خليقة وما يتقربش بالكل ومورد في بارشة قضايا متاع عنف. في نفس الإطار العائلي، إذا كان النجم يقول عائلي، اللي ما هوش عادي في علاقة عمار بمرته نسرين أنه حب يفرض عليها أمور. محرمة في علاقتهم الزوجية، معناها يجامعها بشكل مغاير لطبيعتها كأنثى، وبقى كل مرة وهو يعنف فيها بشتقبل هالممارسة الشاذة، والمسكينة حملت الضرب ومرض ختلوش. وقتها ددها أنه باش يدور على بنياتها ويعمل فيهم اللي كان ناوي يعملوا فيها هي. نسرين وقتها فهمت أنه السيد اللي تسخايل وراجلها وبو بنياتها ماله إلا وحش ضاري وقادر ينفذ اللي في مخه ويوصل لدرجات كبيرة متاع فظاعة وحشية. وكيف فهمت اللي راجلها باش يعمل بالحق اللي قال عليه وشافت عينيه كي بدات تحراش على بنياته، وقتها استسلمت وهو زاد مع انحرافاته الجنسية الإهانة، ولا يذل فيها ويتلذذ كي تبدأ نسرين تبكي أثناء علاقته الجنسية معها الشاذة واللي فرضها عليها بالسيف. ولهنا يقول القائل علاش نسرين ما مشاتش الأهلة وش كتلهم؟ السبب بطبيعة الحال بسيط، لأنها خافت لا يدوروا عليها ويقولوا لها تستاهل، أنت السبب في اللي قاعد يصير لك، معناها باش يهينوها ويمرمدوها والناس يتشمتوا فيها لأنها ما سمعتش كلام أمها وبوها. وما هو المثل التونسي يقول اللي ما يسمعش كلام كبيره الهم تدبيره. فيما يخص جيرانها كانوا يوتوتوا ويقولوا شبيها ما تمشيش تشكي بيه، ما هي تعمل شهادة طبية وتبعثوا طول للحبس. ونسرين حاولت وتشجعت، وفي نهار من النهارات قالت له اللي هي باش تمشي تشكي بيه للمركز، ووقتها عمار قدلها في الخط، معناها سلها جوينية وجاه على المذهب الحنفي، وبدأ يوعد فيها ويحلف ويتكتف أنه ما عادش باش يهز عليها يده. وهي المسكينة صدقته والحكاية جدت عليها، لكن ما تعدت الجمعة وعمار حليم رجع للسيستام القديم، معناها رجع كالعادة. في تصاعد هالأحداث نسرين وقت اللي فهمت اللي راجلها ما عاد فيه حتى أمل وما عادش باش يتبدل، بدأت تفكر باش تنتحر وترتاح من الجحيم اللي عايشة فيه هي وصغارها. لكن بنياتها جاءوا ما بين عينيها، وبدأت تخمم اش باش يصير فيهم لو كان تمشي وتخليهم راسهم راس بوهم كالوحش. وقتها جاتها فكرة أخرى، أنها تصب ليسانس على راجلها وقت اللي يبدأ فاقد وعيه، وتكمل تصب ليسانس على روحها وعلى بناتها وتشعل النار، وهكاك المشكل بالنسبة ليها الكل يتفض. لكن المسكينة وهقت، لأنه المسألة ما هيش سهلة بالكل، والحال باش يبقى على ما هو عليه حتى لين هكا الريحة خرجت وفاحت في الحومة الكل والأمور تبدلت. ولهنا السؤال المطروح، شنو اللي صار في دار عمار؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة،
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في حومة ملحومة متاع العاصمة، مواطن شم ريحة خايبة متاع تعفن في حومته، وبالوقت بدأ يتبع في مصدرها حتى لين وصل للدار اللي جاية منها كالريحة. ما لقى فيها كان زوز بنيات صغار نزالوا كي راجعوا من المكتب وأمهم وبوهم همش موجودين، لكن ما عطاوا حتى إجابة، ما عدا أنه بوهم يخدم بلومبي وخلينا نقولوا لحام في راس النهج متاع الحومة. الجار كي دخل باش يعرف مصدر هكالروايح بالضبط منين، عرضته حفرة كبيرة في وسط هكالدار كأنها قبر، وكي حل بيت من البيوت القى الجثة متاع جار وعمار تحت كدس متاع بطاطن وحوايش، وكانت في حالة تعفن متقدمة. بالوقت طلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة وعاينوا ساحة الجريمة، ومن جملة ما لقاو شاقول وسكينة وصندريين بلحتين بالدم، واحتمال كبير أنه المجرم ضرب بها الضحية وإلا هو دافع على روحه بها. البوليسية ما لقاوش نسرين مرت عمار، وبالنسبة ليهم تنجم تكون هي اللي وراها العملة، يا قتلت رجلها وحبت تدفن وحدها، يا ثم حد آخر قتلو وهي شريكة في هالجريمة أو شاهد عيان على اللي صار. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين قلبوا الدنيا على نسرين الأم وما لقاوهاش، وبقى سؤال معلق، زعما هي اللي قتلت عمار وإلا ثم شكون معاها؟ المحققين كانت عندهم قناعة اللي العملية صعيبة برشا على نسرين بالطبيعة، لأنه عمار كان جنش ويفصل منها كما يقولوا عشرة، وزيدها كالشقور رزين عليها، والمرأة يعني نسرين ضعيفة. إذن كيفاش لقد قتلوا راسه؟ وخلف هذا زادت حفرتك الحفرة الكبيرة باش تدفنوا فيها. المسألة بالنسبة للأمنيين ما هيش حاجة سهلة على مرأة، واللي يزيد يأكد أنه نسرين ما هيش وحدها هما أدوات الجريمة. مختصر الحديث، إذا نسرين عندها شركاء يلزمهم يعرفوهم شكونهم بما فيهم اللي عاونوها باش تتخلص من رجلها. في نفس الإطار الأمني، البوليسية من جملة اللي استدعاهم باش يسمعوا أقوالهم هما أخوات نسرين الأولاد، الكبير اسمه علي والصغير اسمه منير. البوليسية جابوهم باش يحاولوا يعرفوا منهم وين موجودة أختهم، والاثنين قالوا اللي ما يعرفوش عليها وين مشات، وبالنسبة ليهم آخر مرة شافوها كانت نهارين قبل ما الجار يكتشف الجثة متاع عمار. وقتها جاتهم للدار باش تشكي لأمها وأبوها وإخواتها، وهما بقاوا يواسيوا فيها حتى لين بردت ورجعت لدارها. لكن أثناء الاستجواب المحققين لاحظوا اللي إخوات نسرين الاثنين ما كانوش في حالة طبيعية، متوترين نوعا ما، ويلوجوا في الكلام ويخبيوا في ديهم اللي كانت ترعش. المحققين سألوهم وين كانوا نهارة اللي تقتل عمار رجل أختهم نسرين. بالنسبة لعلي أجوبته كانت متناقضة، مرة يقول اللي هو كان في الدار، ومرة يقول اللي قعد مع صحابه في القهوة. فيما يخص منير هو قال اللي هو كان موجود في الخدمة والبوس تمتيعه بثمانية سوايع على بعضهم، معناها ما ينجمش يخرج. المحققين ما اقتنعوش بالكلام هذا، خاصة وأن الحالة النفسية متاع علي وخوه منير مثيرة للشكوك، ومن اللي كانوا مستدعين للإدلاء بشهاداتهم ولاوا مشتبه فيهم، هذا إذا كان مش هما المتهمين الرئيسيين. والمعروف في حالات كمن هذه أنه المحققين يركزوا على المشتبه فيه اللي يحسوا أنه بشوية ضغط يعطيهم الاعترافات اللي حاجتهم بيهم. وفي قضية الحال منير هو الحلقة الضعيفة في وسط الاستنطاق، وبالتالي جبدوه وحده هزوه البيرو وعملوا له استنطاق سور مزور، يعني على قياسه. وأول سؤال طرحوه عليه، علاش قتلت عمار؟ على خاطر يعنفلك في أختك؟ منير انكر وقال ما عنده حتى علاقة بالجريمة، لأنه هو وعمار رجل أخته ما يكلموش بعضهم من مدة سنوات. وفي نهاية الأمر بعد بارشة محاولات البوليسية ما وصلوا لحتى نتيجة، لا علي اعترف ولا منير، وبقاوا متمسكين بنفس الكلام اللي قالوه في أول الاستنطاق. في مجريات الأحداث والأبحاث البوليسية وباش يقطعوا الشك مشاو للخدمة متاع منير اللي قال عدى فيها ثمانية سوايع كاملين بشكل متواصل. سألوا عليه يا هل ترى كان موجود نهارة اللي تقتل عمار ولا لا، وخلف هذا ما سألوش أي حد، وإنما سألوا أقرب الناس ليه، واللي هو صاحب الروح بالروح واسمه سليم. والكلام اللي قالوا باش يكون مفاجأة صادمة بالنسبة للمحققين، خاصة وأنهم ما جبدوا منه اعترافات لما ضغطوا عليه، وهو خاف ليولي متهم بإخفاء الحقيقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سليم هذا قال أنه نارة الواقعة بالذات منير ما جاش للخدمة، وأنه هو تلز باش يعوضه، يعني خدم زوز بوستات، يعني 16 ساعة على بعضهم. ومش هذا برق، لأنه المفاجأة الحقيقية اللي قالها سليم بعظمة لسانه أنه منير فسر له علاش ما جاش، وقال له بكل صراحة أنه أخته نسرين قتلت رجلها عمار وهو كان حاضر وقت اللي صارت الجريمة، وأنه منير طلب منه باش ما يجبد الحكاية لحد، وكان عنده فيه الثقة لأنه أقرب صاحب ليه وأسراره الكل عنده. وفي نهاية الأمر الأمنيين عرفوا أنه علي ومنير خوه كانوا موجودين في ساحة الجريمة، معناها حذروا على كل شيء وأكيد رهم شاركوا في عملية القتل، ولهنا ما بقالهم إلا أنهم يحدوا المسؤوليات، وهذا ما ينجم يصير لما يكتمل الثالوث، يعني تخلط نسرين على أخواتها الاثنين. لكن الأمنيين المكلفين بالقضية هذه يلزمهم أولا وقبل كل شيء يلقاوا نسرين، لأنه المرأة ذابت كالملحة والبوليسية ما لقاوا لهاش اثنية. في تتالي الأحداث تقرير الطبيب الشرعي وصل، ويقول أنه طعنات السكينة اللي موجودة على جثة عمار أغلبها سطحية بما فيهم الكدمات اللي كانت على جبينه، وتحاليل الدم اللي كانت على الصندرية أثبتت اللي هو تضرب بها، والضربة ما كانت شي قاتلة، لكن الوفاة ناتجة على هيك الضربات الأخوية بالشقور، ومعظم الضرب جاه على رأسه في الجنب اليمين، وهذاك هو اللي عمله برشا أضرار وكان سبب في نزيف قاتل. وعلاش ما تقولش أنه المحاقين وهما مازالوا كيبداوا يقراوا في التقرير الطبي وتفاجئوا بعون مدخل لهم نسرين، ابقاوا باهتين ويخزروا لها لأن حاجة ما خطرت لهمش على البال. البوليسية بالطبيعة قالوا لها تفضل اقعد وما استحقوش باش يسألوها، لأنه نسرين دخلت مباشرة في الاعترافات وأكدت أنها هي اللي قتلت راجلها عمار، وما كان حتى واحد معاها وقت اللي صارت الجريمة، يعني لأخواتها ولا أي كان. ولهنا كان واضح بالنسبة للمحقين أنه نسرين حبت تلبس القضية بكلها، وهيك تخرج أخواتها كالشعرة من العجين باش تبعدهم على كل تهمة. أعوان الشرطة اللي كانوا دايرين بنسرين واجهوها باعترافات منير خوها وبالأدلة المادية بما فيهم تقرير الطبيب الشرعي، وهي كما لقات بها وين ومحاصرة من كل شيرة وجانب انهارت تماما واعطت تفاصيل اللي صار الكل في هاك الليلة المشؤومة.
3: نكلت نهار كامل من الصباح لطيح الشمس ما نشوفهاش، قداش مني انا ما نخليكش يا عمار اعطيني الفلوس قتلك.
0: في نفس الاعترافات النسرين قالت أنه قبل الجريمة بنهارين راجلها عمار رجع للدار سكران كعادته، وكي كلمته على مصروفها ومصروف صغارها قام يعارك فيها ويسب ويقشتل وقلب عليها الطاولة باللصحنة متاحة وكيسانها، ومنها دار البنات وشدهم كلاهم بالضرب وحاول بش يعتدي عليهم جنسيا قدام أمهم. النسرين جات باش تدافع عليهم وهو تخلى عليها بالبونية والمشتة، وما كفاش هذا اقلب عليها كانون مزال الجمر متاعو حي. نسرين اتحرقت وبناتها عاونوها باش تطفي هكا النار اللي لابتلها في حوايجها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما طلع النهار نسرين مشات لدارهم وحكيت على اللي صار لها الكل الخوها علي ومنير، وهما فهموا من الجروح والكدمات والحروق اللي كانوا على بدنها أنه رجلها عمار عذبها واعتدى عليها بالعنف، وعرفوا زادة اللي كان يطلب منها حاجات مستحيلة وخاصة في العلاقات الجنسية بما فيهم معلومة أنه يحب يغتصب بناته. ولهنا علي ومنير أخوة نسرين أخذوا قرار باش يوقفوا عمار عند حده، وكان لزم يعطيوها تريحة باش ما عادش يحط يده على أختهم. بعبارة أوضح ما كانوش ناويين باش يقتلوه، لكن نسرين وفي هاك الحالة كانت تحب تتخلص منه، وبالنسبة ليها ما ثم حتى حل آخر باش يرتاحها من هاك الكابوس اللي عايشة فيه معاه. خوها منير ما كانش موافق بالكل على مسألة القتل، ونسرين تراجعت في النوايا متاع التخلص من راجلها، وهكاك أخواتها قبلوا باش يمشيوا معاها. مختصر الحديث، اتفاهموا باش يجيوا لدار أختهم نسرين ويقابلوا عمار، لكن كي مشاو ما لقاوشي، وبالطبيعة كان يسكر. ابقاوا يستناو فيه حتى لين جاع قضية الليالي، ودوب ما شافهم قالوا له مش مجايبكم، لأنهم في العادة عمرهم ما يجيوه للدار والعلاقة بيناتهم مقطوعة من زمان. قالوا له زينة باش نحكيه معاك في الشيء اللي تعمل فيه مع أختنا وولادها، وهنا ننبو عليك العادة تمسها ولا تاذيها لهي ولا بناتها. لهنا عمار دخل في سينة أخرى وكشاكش وخرجت وقام يسيح، وطول نادى بالكوجينة وجاب سكينة، وغادي فين الدنيا خلات وجلات، وعمار بدا يهدد فيهم ومنها تكابش هو وعليخ ونسرين. لكن منير حزهم، وفي نهاية الأمر عمار قبل باش يحكي مع أخوات نسرين، ولو حك السكين على طول يده. في نفس الديكور، يعني الصالة متاع دار عمار، وهو قاعد مع نسابه الاثنين، يعني علي ومنير، وهما يعزروا فيه على الشيء اللي يعمل فيه مع أختهم. وفي الأثناء نسرين كانت تطيب لهم في التاي، ومن كلمة لكلمة عمار ما شدش لسانه، وبدأ يسب في نسرين وعائلتها قدام أخواتها، وقال لهم كلام ما يتقالش بالكل. ولهنا منير ما نجمش يتحكم في أعصابه، واختف صندريي وسخط بيها عمار على جبين وجابه قدس، ومنها هز عصا كانت متكية في تركينة متراكن، وربما جابوها معاهم على ميتي. المهم أنه منير هزها كالعصا ودخل بيها على عمار، زرق له لحمه بالضرب وما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه، وهو بطبيعته كان مرهوش بالشراب والزتلة، وزيدة كالغشمة متاع الصندريي خلات الدم يعميلوا عينيه. نسرين وقت اللي سمعتها كالخوذة ما بين اخواتها وعمار، هزت شاقور من المرفع متاع الكوجينة ومشيت طول البيت لقعات، وتنطرت على عمار وهبطت عليه بهك الشاقور على راسه، الضربة في جرة اختها، والدم بطبيعة الحال فيع من كل شيرة، وهي ما كفاهاش هذاك كملت عليه بهك الشاقور وركزت على جهازه التناسلي باش ما عادش يهددها أنه يختصب بناتها الاثنين. وفيها كالهبلة والهستيريا اللي دخلت فيها نسرين، أخواتها بقاوا مظلومين من المنظر اللي قاعدين يشوفوا فيه. ومنير فيسع ما مشى لأخته باش ينحي لها كالشقور، وقال لها راو عمار راجلك مات، لكن هي واصلت في الضرب، وحتى كيف أكلها كالشقور اتنطرت وهزت عصاها ودخلت عليه وهو جثة هامدة، حتى لين بردت فيه جنونها. وقتها مشيت قعدت على البنك متاع الصالة وهي هايمة عينيها طايشة. في الحقبة هذه من القضية، وبعدك الجريمة الشنعاء، سيرين واخواتها بقاوا يخموا كيفاش باش يعملوا للجثة. من الأول قالوا نحطوها في شكارة ونطيشوها في بير مهجور، لكن عمار كما سبق وقلنا لكم كان ثقيل برشا، معناه يزموا كميونة وتولي فضايح. وقتها كركروه وسبلوه في بيت النوم على القاعة، وغموه بالبطاطن والحوايج وسكروا باب البيت. من بعد علي ومنير هزوا الموبيلات متاع عمار وخباوها في دارهم. ونسرين عدات ليلة كاملة هي ماشية جاية تطل على رجلها وهو مسبول في القاعة، ومنها ترجع لبناتها الاثنين اللي كانوا راقدين بحداها. لرجت اللي واحدة منهم قالت اللي هي سمعت صوت بوها يسيح، لكن أمها نسرين قالت لها هذيك القطوسة معوق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، النهار طلعوا هكا البنيات مشاو للمكتب، أما ما شكوا في حتى شيء. ونسرين وقتها مشات طول الوسط الدار وبدأت تحفر في هكا الحفرة اللي على أساس تكون قبر وتردم فيها رجلها، لكن تعبت وما نجمتش تكمل وبقات تخمم مش باش تعمل. وفي الوقت هذاك كلمها علي أخوها وطلب منها بكل بساطة أنها تسلم روحها للشرطة وتقول أنها هي اللي قامت بالجريمة وحدها، وفي المقابل هاوكا هو وفوه منير يتكفلوا ببناتها ويحافظوا عليهم. ولهنين نسرين بعد هكا المكالمة فهمت اللي إخواتها تبرأوا منها، وقتها هربت، ومن بعد رجع لها شاهد العقل، لأنها فهمت أنه الهروب ما هوش بشي يفيدها. وقتها مشيت سلمة تروح على الشرطة. في نهاية القضية وانهارت المحاكمة، المحامي قدم تقرير طبي يقول أنه نسرين كانت حبلة وقت وقوع الجريمة، معناها اللي قامت به نجم يكون تحت نتيجة اضطرابات نفسية وهرمونية. خلف أنه رافع وقدم تقرير كامل وشامل على الأشياء اللي صارت على نسرين وصغارها، وبطبيعة الحال طلب ظروف التخفيف على موكلته. وفي نهاية الأمر نسرين تسلطت عليها عقوبة ب 15 سنة، وأخوها علي تحكم عليه ب 8 سنين، ومنير اللي ضرب عمار بالصندري تحكم عليه بعامين. وباش ما نفوتكمش بالحديث، نسرين ولدت في الحبس ودفعت ثمن اختيارها، وعائلتها رفضت باش تتكفل ببناتها وبالمولود الجديد. وبو عمار الضحية رغم وضعيته المادية هو اللي خذاها كالبنيات باش يربيهم، أما هكا الطفل المسكين رصت له تولد في الحبس. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.